كوبلي على إذاعة الرياض.

احلى احباب عيوب يا عيون العشاق يا بحور حنية واشواق يا قلوب يا عيون العشاق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح مع شرح معناها والشواهد الشعرية. من المفردات أحبتي الكرام مفردة كحيلان، صفة الرجل الشجاع، يقول الشاعر محمد بن فرزان سعود ثم فيصل وخالد كحيلان حديثنا عنهم يعطر مجاله، وتقول الشاعرة تاج الغرور يا ويلهم يا ويلهم من كحيلان اللي على الغاشم عزومة قوية. أيضا أحبتي الكرام من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة كعام، وهو الشجاع الذي رد المعتدي، ويقول الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وتاريخهم كل الملا عنه يدرون وانتم كعام الضد يوم الحرايب، ويقول الشاعر خالد بن سكران العازمي سلام يا ربعي هل العليا كعام العايلين عداد ما لاحت بروق الوسم وسط خيالها. أيضا من المفردات الشعرية أحبتي الكرام مفردة كنة الجوزة أو الكنة، وهو نجم الثريا ومدته 13 يوما يشتد فيه الحر وتقل الرياح، ولهذا قيل كنة. من الكرب والجوزاء تأتي بعد الثريا بنجم واحد وهو التويبع. يقول أحد الشعراء في شف أبو تركي نقود الخيل في كنة الجوزة مع المضماء، ويقول الشاعر

العذارى يوم للزمل ينحنه، على واحد قفوها لمعقطين اليوم، ولا يرجعون إلا على باقي الكنة. ويقول الشاعر مساعد الرشيدي: عذب السجايا وعود أبول الكنة، متى تزين السوالف واخذ علومة. أيضا حبت الكرام من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الكون. ويقول الشاعر سعد الثنيان: يا بندقي عن عيون الناس ماجورة، أبغي لي أجا نهار الكون أفوز بها. ويقول الشاعر فهيد بن دحيم: من مات منا في نهار الكون يكتب شهيد، يوم النياميس مثل برق الصيف بشعوقها.

0: شعرنا مقبل البلوي، احنا سعداء بتواجدك معنا في برنامج المتكو. يا هلا بك والله. سؤالنا ابو نايف لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية الشاعر مقبل البلوي الشعرية، ومن له الفضل في تقدمه ومن من تأثر؟
1: اي نعم والله، بداياتي كبدايات اي شاعر عنده طموح ورسالة.
0: جميل.
1: لا احد له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى. أنا شاعر ومن بيت شعر، والدي شاعر وجدي شاعر.
0: بيئتك الشعرية يعني حقيقة تحكم أن تكون ما شاء الله برزت شاعريتك.
1: صحيح، وتأثرت في ثقافات التجديد من وسع خيالي طبعا.
0: ما شاء الله.
1: وأول ظهور لي في الصحافة كان في جريدة الجزيرة في زاوية مدارات شعبية في زمن الشاعر حميد الحربي.
0: الله يذكره بالخير. نعم أبو حمد.
1: نعم، والشاعر عبد الرحمن العطاوي.
0: الله يذكره بالخير. نعم. هذول الاعلام ما شاء الله، وحنا الحقيقه تلمذنا على ايديهم.
1: اعلام واساتذه.
0: الله ربي يحفظه.
1: وفي جريده الرياض في زاويه خزام الصحاري، وما ادري من كان المحرر.
0: خزام الصحاري كان فيها طال عمرك ذاك الوقت صبار العنزي، وكان فيها علي الموسى، الحقيقه الكثير، والان فيها بكر هذال. الله يعطيهم العافيه على جهودهم الطيبه الحقيقه.
1: اي نعم، وفي الجريده الرياضيه
0: نعم،
1: تحت اشراف الشاعر والاديب مهدي العبار.
0: مهدي بن عبار لا شك. مهدي ابو فارس هذا ما شاء الله. إيه؟ مدرسه بكبرى ما شاء الله عليه.
1: موسوعه.
0: الله ربي يحفظه وياك ان شاء الله.
1: آمين.
0: شعرنا مقبل البلوي، ودنا الحقيقه تسمعنا بعض من نتائجك. الله يحفظك، وعلى حسب اختياراتك.
1: طبعا الاختيار اول شيء تكون وطنيه.
0: جميل.
1: دار السلام المملكه منبع الدين، ما تختلف فيها المذاهب ولا ديان، لها على وجه البسيطه محبين، بالخير سباقة وللعدل ميزان، وحنا لها برواحنا مستعدين، فرسان دون حدودها أحفاد فرسان، درى الملك سلمان عدل الموازين، رأس العدالة والشجاعة والأحسان، ياهي عظيمة في جميع الميادين، يختال فيها شعب دولة وسلطان، مد النظر شاهد مروج وبستين، تجملت فيها الصحاري بالألوان، مد النظر شاهد مروج وبساتين، تجملت فيها الصحاري بالألوان، نهضت بلد شامخ نظام وقوانين، شامخ من طريف الشمالي النجران، على البحر لها المواني شرايين، ومن البحر جمال الأمواج فتان، مبادئ الرؤية حقايق براهين، أفكار تثمر كأنها ثمار بستان، تقدح باروس الملوك السلاطين، وتفتح مصادرها مغاليق بيبان، من منطلق 20 رؤية 30 مراحل التطوير في كل ميدان، تطوير ما يقبل بالإنجاز بعدين، في هبدعة سواد عزوم الإنسان، اليوم حلم العام تشوف هالعين، مكان قبل العام يخطر بالأذهان، واقع طموح اليوم فكرة وتكوين، على صحاري كوكب الأرض عنوان، الدار تستاهل وحنا مجدين، في مقتضى رؤية لها عندنا شان، على مراحلها الجميلة حريصين، حقبة زمن عذابها محمد أزمان، محمد اللي كان حلمه من سنين، تضاهي بلاده حضارات بلدان، طموح حسامي بعيد النياشين، مبطي لهنجوم المدارات نيشان، يا ليت ليه بين الأضلاع قلبين، هذا بين محمد والأخي سلمان.
0: يا سلام، صح الله لسانك. شعرنا مقبل
1: صح
0: البلوي أبو نايف على هذه القصيدة الوطنية في ولاة أمرنا حفظهم الله. شعرنا الله، شعرنا مقبل البلوي أبو نايف، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها؟
1: والله بالنسبة لي أنا راها ظاهرة حميدة.
0: جميل.
1: إيجابياتها أكثر من سلبياتها، طبعا أغنتنا عن البحث وراء الإعلام كشاعر عنده طموح للظهور.
0: صحيح، والآن ما شاء الله يعني بيده الجهاز و

0: يشارك في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وبالقرب من جمهوره. نعم صحيح. الله يربي يعطيك العافية. شاعرنا مقبل ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
1: والله شوف أنا لو قلت ما خدمت الموروث فأعتقد أني هضمت حقهم.
0: تسلم.
1: لا هي خدمت الموروث لكن يا ليت لو كانت بس ما هي مادية يعني.
0: يعني قصدك من غير
1: أنا عندي لهم اقتراح إذا كانهم يبون خدمة الشعر.
0: تسلم.
1: إن يكون التصويت على الشعر على قوة القصيدة.
0: على قوة القصيدة.
1: من قصدك على قوة القصيدة يكون هنا.
0: من اللجنة المحكمة أو من الجمهور؟
1: لا لا لا من هينا اللجنة. لا من الجمهور طبعا.
0: واللجنة محكمة
1: طبعا. اللجنة فوق كل شيء.
0: نعم.
1: لكن الجمهور مطلوب إنه برضه يصوت على قوة القصيدة ما هو يصوت ببطاقة مادة.
0: نعم صحيح. يعني أنت قصدك ما تكون هدفها تجاري.
1: إيه يعني ما يكون هدفها تجاري إذا كانت في خدمة الشعر. والله فعلا خدمة الشعر يعني.
0: هو الحقيقة أبرزت لنا شعراء لم نكن نعرفهم والله في السابق.
1: يعني, يعني أي واحد أي رجل أو شاعر ناقد وكذا فيقول أثر الشعر ما صدق. بالعكس الانصاف مطلوب
0: ان شاء الله باذن الله القادم اجمل.
1: لا ايجابيات ولا سلبيات.
0: نعم صحيح صحيح. باذن الله القادم اجمل باذن الله يا ابو ناهي.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: شاعرنا وده تسمعنا بعد قصيده لازم متعطشين الحقيقه.
1: المبادئ ساميه والراس سامي والف جوجو ساع والنيه مطيه وين ما حليت قدري واحترامي ليه يسوقون هيله الشاذليه ما يليق الا سواها في مقامي طاب لي فنجالها والنار حيه في سبيل الغانمه غايه مرامي ليه مع اصحابها روحها
0: وجيه
1: لا وسيط بحاجته ولا محامي اللسان حصان عرفه ومقدريه وفي سما الابداع ما قل اهتمامي الفكر طماح وعدوده رهيه دام راسي حي عداها الملامي مثل ما عدى حدود الجاذبيه عند راما سوقها يرخص كلامي ناجحه في قتل روحها المعنوية رحلتي لو جرحها بالقلب دامي في مراحلها القديمة درس لي وردت نظامي وصدرت ضامي يوم كانت شرهتي كبر ضمية قبل أصير بكل تعليمه نظامي النظام وللحياة الفوضوية يا مشاريها الكريمة مع الكرامي ابعديني عن متاهات الردية ما يورددها موريد التهامي غير قيس بدرب ليلة العامرية طية القرطاس طويها الهيامي أما هيدن ولا شال السامرية كل ما غنى لها موال شامي قربتها له شياطين الخطية بين جبر الخاطر وجرح الصيامي طاح دونه ليل والذمه برية الفضول عاد ماله بالغرامي شغلته الراج في هذا وذية يوم سولف للجلوس وللقيامي عرض صفق الهبوب الموسمية والبشر لو نارهم بردوا سلامي لسنهم تقل خناجر حضرمية تذبح الرجال رمية دون رامي حتى لو ما هي رصاصة بندقية من ردية العرف كسابة لثامي جاهلي في غير عصر الجاهلية والحقيقة دونها ما به أسامي للطوايف من بعضها مرجعية هالزوايا الدائمة تحت الظلام ما بهل عن كبوت العنصرية هذا والسلام في مسك الختامي لي في سوق الغلا ولا علي سامي الميراد والمصدار سامي والنظر قدام والنية مطية.
0: صح الله سانك شاعرنا مقبل البلوي ونايف على هذه الأبيات الجميلة النادرة والرائعة في الشعر قدمت الحقيقة.
1: الله يجمعنا معكم.
0: الله يطول عمركم. هذا الواقع والله ما قلنا الصحيح يعني قدمت الحقيقة لذاكرة الشعر الكثير من الجزالة والعذوب والجمال. شاعرنا مقبل البلوي هل تتعدى أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ نرى بعض الشعراء الحقيقة يعني دائما بس في القصائد الغزلية. طيب وين الأغراض الأخرى الاجتماعية الوطنية؟
1: لا لازم في الملم. صحيح
0: ما رأيك بها يعني؟
1: لا بالعكس أنا مع التعدد أكيد. أنا مع إذا كان شاعر لازم يكون ملم بجميع أغراض الشعر.
0: أغراض الشعر
1: يعني زي ما تقول زي هالصيدلية
0: كشفيها.
1: اي نعم كل داء له دواء بهالصيدلية موجود
0: ما شاء الله عليك. ومطلوبة من الشاعر الحقيقة لأن الحقيقة المنابر مطلب ضروري للشاعر يعني. كذلك أيضا الأوزان الشعرية كثير من الشعراء والله ما يفقه بعض الأوزان الشعرية فالشاعر الضليع هو اللي يخصص هذه الأوزان الشعرية.
1: ليش أنا أقول على حقين الأمسيات يبحثون عن الشعر الملم والجيد.
0: نعم صحيح ان شاء الله باذن الله.
1: تقول الشاعر ما عنده الا غزليات ولا ما عنده
0: منا اليهم ان شاء الله باذن الله القائمين يدركون هذا الشيء. شاعرنا مقبل البلوي، ما هي القصيده الاقرب الى قلبك ودائما ترددها بين قصائدك؟ يعني
1: والله شوف، اقرب قصيده لي بوارق الامجاد، كونها افتخار في الذات، وبوارق الامجاد اقصد بها عيالي الكابتن نايف والدكتور

0: نواف
1: الله ربي يحفظهم
0: والدكتور بندر
1: الله ربي يحفظهم.
0: فهي أقرب قصيدة صراحة
1: يستاهلون. سمعني إياها.
0: نعم. والتمايل مع النود يلغصنا الخبر
1: تمايل
0: وقلوبنا عذب النسيم يشوقها نستقط بلذواق في حلوة الدرر أبيات من شهد العسل منطوقها.
1: يا سلام.
0: الليل دوبه يا بعيدين النظر تحت مجاهيمه تلوح بروقها دون القمر ولا على سطح القمر مضاق تصدور الفضاء صندوقها.
1: يا سلام.
0: والله يا فينا منه وميس وسطر ويش البسيطة لو ما حنا فوقها العز لو دونه مقابيس الخطر لها الحرار اللي نفك سبوقها قوار قلم جاد الشق الفخر مثل طلوع الشمس وقت بشروقها وقفاتنا تقهر مع دينا قهر عشان الليالي ما يجينا عوقها.
1: صح الله سانك أبو نايف على هذه القصيدة.
0: طبعا القصيدة هذه أنشدها المنشد راضي لطيف.
1: جميل الله يطول عمرك.
0: أعطاها جمالية برضو أكثر منها.
1: ولا شك قصيدة من كفو إلى مستحقين الله يحفظك طول في عمرك.
0: طول عمرك.
1: شعرنا مقبل لا شك الوقت بدأ يداهمنا وحنا ما شبعنا من سوالفك ودنا تسمعنا قصيدة ختامية الله يحفظك.
0: طبعا قصيدة ختامية
1: حسب اختياراتك.
0: غير مين مختارات انا بختار لك ما الجيد اللي ما هو جيد ماني مختار
1: ما يجي من الطيب الا كل طيب طال عمرك
0: كل شيء عنده مثل ما قلت لك انا
1: الله يطول عمرك ما يجي من كل كل
0: طيب والعمر عوافي والعمر غيمه سحابه ما يخلى الدوم قطار بدايته ونهايته في حكم خلاقه توارى للغياب نجوم وتطلع في سماها نجوم مصابيح الليالي في عيون الناس براقه بدينا يوم كنا في صبانا وانتهينا اليوم على قول العوارف ما لنا جمل ولا ناقة وقفنا وانصرفنا ما خدينا من حلال القول بعد جينا مع البيبان ما جينا مع الطاقة قناعة لو على سفن الصحاري ما لقينا وسوء ما حنا في زمان أصحابها قطعت الساقة علينا ما نبيل الواردات الصادرات فلوم محط انظار والعربان بلنظار تراقة نعرف ان الفضولي كل ما راحت وجات علوم فضولي لو ما فيها خير يا شقر الداعشاق.
1: يا سلام. صح الله لسانك. شعرنا مقبل البلوي أبو نايف على هذه الحقيقة هذا اللقاء الجميل وسعدنا الحقيقة بتواجدك في برنامج المتكة بإذاعة الرياض.
0: وأنا أسعد وأشكركم وأشكرك أخوي راشد القناص شاعر وإعلامي مميز.
1: ما عليك جود الله ربي يطول
0: جميع العاملين على البرنامج الله يطول عمركم.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، وقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: جعل عيني ما تبكيك. تقال هذه الدعوة لصاحب المعروف، سواء كان من الأقرباء أو من الأصدقاء، وهي دعاء له بطولة العمر وسلامة الأحوال. ويقول الشاعر محمد بن سرور مطيري: يعني عسى عيني يا عيني ما تبكيك، يا عل يومي قبل يومك يا عمري. ويقول الشاعر راشد القناص: يا سيدي يا عل عيني ما تبكيك، اقبل حروف الشعر قبل الختام. هذا المثل يقول: الجار للجار ولو جار، ويضرب في تحمل كل ما يصدر من الجار من أذى وظلم وحقد وكراهية والمعاملة بالأحسن على الدوام. ويقول الشاعر سند الحشار الضفيري: يا جارنا عند معة العين نرفاه يحشم ولا تكثر عليه الضوايل. ويقول أحد الشعراء: وحسن جوار الجار لو كان مقرود، لو جار نفسك لا تبين نكدها. ويقول الشاعر إبراهيم السهلي: واختار جارك قبل ما تسكن الدار، وعليك باللي صان فعله وصانه.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. يقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود عبد الرحمن الثاني: رصد عنك من توده جافاك، خله جاز بالجفا مثل صده، خله بدربه لا يخيفك وينهاك.

جاز بالقفلين يعرف مرده، جازه بما مدت يمينه ويدراك، وضده بمن يكره ترى ذاك ضده. لا ترتقي بالهون في كل ممشاك وحدك، وخصمك وقفه عند حده. أيضا الشاعر بدر الحويفي يقول: يزيد لو كل الرجاجيل وافين، ما صار بالعالم عفون ونشامة، الطيب منها جر الرجال الوفيين، ولا العفون من الرجولة يتامى.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: أرقام الرؤية.
1: نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
4: صيفك على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج، أو المشاركة في فعالية مجتمعية، أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
5: سلم تي بلادي.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. تعد بوابة الدرعية أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ووجهة تاريخية تسعى لترسيخ مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء

الدرعية كعاصمة للثقافة ومهد للدولة السعودية الأولى عبر تحويلها إلى مدينة حضرية تجمع بين عراقة الإرث التاريخي وأحدث معايير العيش العصري بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030. تتولى شركة الدرعية قيادة هذا المشروع الطموح بميزانية استثمارية تتجاوز 236 مليار ريال، لتمتد أعمال التطوير على مساحة 14 كيلومترا مربع محافظة على الطابع النجدي الأصيل في كافة تفاصيلها المعمارية. يحتضن المشروع حي الطريف التاريخي المسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى جانب معالم حيوية بارزة كميدان الدرعية الذي يضم مئات العلامات التجارية ومطل البجيري ووادي صفار الممتد على مساحة 60 كيلومتر مربع بمرافقه الفندقية والسكنيات الفاخرة. يمتد المخطط المستقبلي ليشمل إنشاء 38 فندقاً و20 ألف وحدة سكنية مع تطوير بنية تحتية متكاملة تضم محطات النقل ومواقف للسيارات، كما يستهدف المشروع توفير 178 ألف فرصة عمل استعداداً لاستقبال أكثر من 50 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمت بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن للملك للواجب. مرت السنين وودعت القشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة القشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكرا من الكبرياء.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو
0: وتراثنا هويتنا.

0: حكاية حرفة.
1: حكايتنا اليوم عن الكروشيه، فن يعتمد على تشابك الخيوط بإبرة مخصصة تصنع تفاصيل دقيقة وقطع متنوعة من الملابس إلى الزينة. يبرز فيه الإبداع والذوق، ويمنح كل قطعة طابع خاص يعكس روح العمل اليدوي، ويستمر حضوره رغم تطور عالم الصناعة الحديثة. وضيفتنا اليوم الحرفية مناهل عبد الكريم.
2: الكروشيه هو فن يدوي يعتمد على استخدام إبرة خاصة عن طرفها مثل العكفة شوي من فوق، ننسج فيها خيوط تكون لنا غرز متصلة، تكون أشكال كثيرة من ملابس، من أدوات، يعني على حسب الطلب احنا يعني نقدر نستخدم فن الكروشيه ونصيغ أي صورة أو شكل الإنسان حاب يسوي يعني يقتني.
1: طب في فرق بين الكروشيه والحياكة؟
2: طبعا الكروشيه والحياكة في اختلاف بينهم طبعا من طريقة التنفيذ. الكروشيه ناخذ إبرة صغيرة لها عكفة مثل ما قلت قبل شوي لها الخطاف، لكن الحياكة نستخدم فيها سنارتين، وطبعا اثنينهم يعني في بينهم تشابه انها لها مقاسات الإبر، ان طريقة الغرز تختلف، لكن الطريق من البداية ان السنارة اللي يشتغل فيها هي اللي تختلف. يعني حقة الكروشيه قصيرة شوي وصغيرة لها عكفة واحدة وسنارة واحدة بس، اما الحياكة لا استخدم فيها عمودين او سنارتين كبار. يعني
1: طب تستخدمون فيها نفس نوعيه مثلا الصوف ولا يختلفون سواء كان بالكروشيه او بالحياكه؟
2: اول كلمه الصوف، لا هو اختلاف الخيوط. احنا قبل يعني الناس رابطين بين الحياكه او الكروشيه انه صوف، لا الكروشيه واللي احنا نستخدم فيها خيوط، لكن الخيوط لها انواع. يعني في خيوط قطن، خيوط صوف، خيوط نايلون، خيوط تيشيرت، يعني كثرت الخيوط انواعها فتعددت من ضمنها النواتج اللي احنا نحصلها بعد يعني ما نشتغل فيها. بالنسبه للحياكه او الكروشيه نستخدم تقريبا نفس الخيوط، ما في اختلاف الا في بعض الخيوط اللي يصير مره متينه مثل خيوط التيشيرت او خيوط الرافيه. هذه الخيوط خيوط المكرمية ممكن يكون شوي صعب ان احنا نستخدم فيها الحياكة، لكن نقدر نستخدم فيها الكروشيه اذا كبرنا مقاس الإبرة اللي احنا نشتغل فيها.
1: طيب الحين انا ابي اشتغل على الكروشيه، ايش الادوات الاساسية اللي لازم تكون معي عشان ابدا انا كمبتدئة مثلا؟
2: طبعا هو راح تحتاجين اهم شيء السنارة، تحتاجي الخيوط، مقص، إبرة عشان إذا خلصتي الشغل تخفين الخيوط اللي في نهاية الشغل. تقريبا في الناس يعني نحتاج المتر عشان القياسات، نحتاج قلنا المقص نقص الخيوط، بس تقريبا هذه أهم الأشياء اللي تكون موجودة لما تبدأين أنت الكروشيه. ونحتاج أحيانا مارك اللي هو زي المشبك الصغير عشان تشوفين أنت وين وقفتي بالغرزة، وعشان مثلا تغيرين نوع الغرزة، تغيرين مثلا البداية أو عشان العد.
1: طيب قبل ما نتكلم عن الغرز نبي نتكلم عن الخيوط، أنواع الخيوط، كل خيط تستخدمونه مثلا في إيش؟
2: الخيوط طبعا أنواع كثيرة، ومع تقدم يعني الزمن والمتطلبات قاموا يطلعون يعني خيوط أكثر بعد أنواع. أهم خيوط إحنا نستخدمها القطن للملابس، ملابس الأطفال، بطانيات الأطفال، نستخدم خيوط الصوف بعد للأشياء الشتوية، الشالات، البلايز، الجاكيتات، ممكن بطانيات، في خيوط المخمل هذه يسوون فيها دائما البطانيات، أحيانا الملابس، مقتنيات الأطفال، في خيوط المكرمية يسوون منها الشنط، يسوون منها ممكن يعني زي المفارش نسوي منها أشياء ثانية، في الرافية، الرافية اللي هي عبارة كأنها مثل ورق القش بعد، الرافية مثل الورق بس يسوي يبرمونه شوي يصير كأنه خيط، ويسوون منه شنط يعني كثيرة كثيرة كثيرة أنواع الخيوط يعني.
1: طيب والغرز فيه أنواع كثير من الغرز ولا هي غرزة واحدة؟ يعني مثلا زي فن النقدة يقول لك أنه تبدأ بغرزة أو غرزتين بعد كذا يبدأ يكمل الشغل وغرز معينة، هل في الكروشيه نفس الشيء ولا يختلف؟
2: طبعا الكروشيه عندنا حاجه اسمها السلسله، السلسله هذه اساس اي عمل بتشتغلينه بالكروشيه، لازم هذه السلسله. بعدها في عندنا غرزه الحشو والغرزه العمود، العمود تطلع منه غرز كثيره، نص عمود، عمود بلفه، عمود بلفتين، عمود، هذه هي الغرز الاساسيه. طريقه ترتيب الغرز هذه يطلع لك النسيج مختلف، كل مره يطلع نسيج مختلف، بدل نقول عمود سلسله عمود، هذه تطلع لي غرزه غرزة ثانية لا حشو عمود، يعني ترتيب هذه الغرز هي اللي تطلع لي شكل مختلف كل مرة عن الثاني. بس الأهم شيء السلسلة، وأهم شيء غرزة الحشو لما تنعرف، وغرزة العمود بعدها اللي بعدها يعني خلاص. وأهم أهم شيء تسوينه لما يعني تتعلمين الكروشيه كيف تحافظين على وجود الخيط على العكفة اللي هي الهوك اللي هي الخطاف، كيف تحافظين على وجود الخيط فيه لما تدخلين بالغرز وتطلعين. إذا يعني تمرنتي على هذا الشيء أمورك بالسليم إن شاء الله.
1: طب ليش أحس الوهجة إذا غلطتي في غرزة معينة وما انتبهتي لها إلا بعد ما قطعتي شوط في مثلاً القطعة اللي قاعدة تشتغلين عليها؟
2: هذه أصعب اللحظات لما تكتشفين في عندك خطأ. تضطرين تفكين الغرز. يعني بالنسبة لي أنا ما أرضى بإني أرجع أي شيء، لازم أرجع أفتح إلين الخطأ وأبدأ أعدل فيه. فما في حل ثاني صراحة.
1: ما في لها طريقة إن ممكن تعدلي لها من نص الشغل، لازم ينفك كله من أول لآخرة إلين توصلين يعني للخطأ.
2: طبعا هذا بالنسبة لي، في ناس يقول لا معليش أنا بالإبرة والخيط أحاول أرجع وأحاول، بس لا أحس إنه مهما يبين إنه يعني في في في يعني شيء غلط بالنص يعني، فلا الأفضل أفضل أحسن شيء عشان نوصل الجودة لازم تفكينه صراحة.
1: طيب وش اللي يميز الكروشيه عن غيره من الحرف؟ الحرف الأقصد اللي نستخدمها مثلا في الأقمشة في الخيوط الصوف.
2: والله شوفي، لأن الكروشيه أي شيء يطري على بالك ممكن أنت تسويه. ممكن تسوي ملابس الأطفال، ممكن البيز بالمطبخ، وقايات كوسترات لها قاعدات الأكواب، تسوين شنط، أي حاجة تطري على بالك أنك أنت ممكن تسوينها بالكروشيه. وأي لون تحبينه تجيبي الخيط، لو مثلا الملابس العيد تيجي تدورين لها بلوزة وما حصلتي بالسوق نفس الدرجة، تجيبي الخيط نفسها تقدرين أنت تسوي لك يعني شيء مميز صنع خصيصا لك، يعني ممكن ما يكون موجود في السوق أصلا يعني. بالذات يعني هذه الحرف اليدوية اللي تميزت أنه ممكن ما تلاقين نفسها بالأسواق.
1: أنتوا شغلكم أكثر شيء على الخيوط، هل سهل أنكم تلاقونها أو صعب؟
2: والله شوفي، بالنسبة وين نلاقيها، والله يعني أحيانا نبحث ونتعب عشان ندور لون معين. نلاقيها أحيانا في محلات اللي يبيعون أغراض الخياطة والأبر، لكن ممكن ما تلاقين النوعية الجيدة اللي أنت تبحثين عنها. ممكن تلاقين الخيوط تكون مرة رديئة في العمل، فهذه إحنا صراحة نستخدم نبذل مجهود وتعب وبالأخير إلا الخيط ما يستاهل الجهد هذا. نشتري أحيانا من مواقع، يعني في مواقع مشهورة يعني نشتري منها خيوط، أحيانا من الانستغرام في أخوات عندهم خيوط يعني يبيعون. يعني قلت يعني في خيوط سهل تحصلين، في خيوط لا والله يعني صعب. يعني إذا نبي نوع معين أحيانا إذا سافرنا خلاص ندور المحلات الخيوط نروح نشتري منها ونرجع.
1: عادي إذا سافرتي لازم تستغلين الفرصة وتشترين كل الأنواع اللي أنت تحتاجينها.
2: ولازم أشتري بكمية كبيرة عشان ما ينقص علي، لأن شلون بكمل الشغل علي يعني. فلازم يعني الواحد يكون حذر في هذه، ما نشتري شوي وبعدين تتوهقين.
1: بس تواجهون صعوبة بالألوان مثل ما ذكرتي، يعني ما في وش الألوان الكثير اللي دارجة تحسينها ودكم بألوان بعد معينة بس مش موجودة؟
2: أحياناً تسوي ترندات على لون معين مثلاً، فهذا أحيانا ما نلاقي بسهولة النوع يعني اللون اللي إحنا نبيه. أحيانا الألوان تخلص بسرعة من السوق لأن عليها طلب، مثل اللون الأبيض البيج السكري الألوان الوردي والسماوي، أحيانا صعوبة تلاقينها لأن الناس معظم الناس يعني لمن تكون موجودة يشترونها. وأحيانا مثل ما قلتش الألوان اللي تصير أحيانا على ترند معين، مثلا لون أخضر ولا لون أصفر معين درجة معينة، هذه بعد شوي نتعب أحيانا ما نلاقي بالمحلات إن نلاقي الخيوط اللي جودة عالية وألوان معينة، فنضطر نشتريها من برا.
1: طب وش اللي تغير في الكروشيه ما بين الماضي والحاضر؟ لأن الكروشيه موجود من زمان وبدأ أصلاً في الدول الأجنبية.
2: صحيح، هو بدأ في الدول الأجنبية وبعدين كان صار عندنا، وهو يعني ما هو فن عربي، يعني هو إحنا اكتسبناه من برا. اللي اختلف إنه قبل مجرد ما يكون كروشيه معناها صوف، معناها بنايز، معناها شتاء. لا الآن اللي اختلف إنه الخيوط صار فيه قطن، في خيوط مكرمية، في خيوط مخمل، في خيوط تنوعت الخيوط فتنوعت المنتجات اللي تطلع منها. فخيوط القطن حبينا نسوي ملابس الأطفال، يعني صار الكروشيه ما هو بس للشتاء، حتى للصيف، بس على حسب الخيط اللي تستخدمينه. قمنا نسوي الحين ورود بالكروشيه حتى تبقى لفتره طويله، نسوي ميداليات بالكروشيه، نسوي مثلا يعني انا دائما كنت ابحث يعني يوم عندي عيال صغار ادور الملابس القطن اللي تصلح للطفل وتصير مثل الحياكه، فيوم شفتها بالكروشيه وحصلت على خيوط القطن يعني صراحه قعدت ابدع بالاشياء، وقبعات، جاكيتات، بطانيات حقت اطفال، تحسين ملمسها ناعم. فيعني قبل كان مرتبط عندنا كروشيه صوف حر شتاء بس، الان لا، طول السنه والكروشيه موجود ان شاء الله.
1: ويبقى فن الكروشيه واحد من الفنون اللي تثبت إن الجمال ممكن يولد من أبسط الأدوات، خيط وإبرة، لكن خلفها صبر وذوق وإبداع، ومع كل قطعة تصنع تستمر الحكاية وتثبت إن الحرف اليدوية لها مكانها مهما تغير الزمن. حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذا هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه.

0: بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: يا وأعلى منازل الآخرة، وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في

0: في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرب بالترحيب بضيفتنا الأستاذة عبير المزيني، مديرة إدارة العمليات ومشرفة القسم النسائي بجمعية أياما. حياك الله أستاذة عبير.
1: أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، وبداية يعني أشكركم على يعني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء الرائع لنتحدث عن جمعية مهتمة بفئة غالية على مجتمعنا، وخاصة المهم الأرامل المطلقات، وما يعني الإنجازات اللي حظوا فيها مع رؤية المملكة العربية السعودية اللي تسعى دائما إلى دعم المرأة وتطويرها وتمكينها.
0: نعم، طبعا الجمعية جعلت من التمكين رسالة ومن الأمل بداية جديدة لكثير من الأرامل والمطلقات. حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى نتعرف على هذه الجمعية، كذلك نستعرض رسالة الجمعية وأيضا أبرز برامجها، وإن كان هناك من قصص نجاح ملهمة نريد أن نتحدث وإياك عنها بمشيئة الله في ثنايا هذا اللقاء، وأيضا أهمية الشراكة المجتمعية في دعم وتمكين المرأة والأسرة. سؤالنا الأول لك أستاذ عبير، كيف ولدت فكرة تأسيس جمعية أياما؟
1: بالنسبة طبعا لجمعية أيام، ولدت فكرة التأسيس وانطلقت من خلال طبعا واقع احتياج ملموس تم لمسه في مجتمعنا في المملكة العربية السعودية في عام 1435. رأينا أن الأرامل والمطلقات هم فئة غالية يعني تستحق الدعم النوعي اللي يحفظ كرامتها ويساهم في تقليل دائرة الاحتياج إلى دائرة التمكين والإنتاج. ومن هنا طبعا جاءت فكرة الجمعية حتى نقدم منظومة متكاملة من البرامج النوعية اللي تشمل التمكين الاقتصادي، الإرشاد، التأهيل والدعم الاجتماعي، الاستشارات. كل هذه طبعا كانت تساعد على بناء حياة مستقرة للمستفيدات سواء كانت أرملة أو مطلقة، وأيضا حياة مستقلة. بعد طبعا استكمال كل هذه الإجراءات تقدمنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك، فصدرت الموافقة على تأسيس الجمعية لتبدأ رحلتها في خدمة هذه الفئة وتحقق رسالتها التنموية منطلقة باسم جمعية أيامة لرعاية وتمكين الأرامل والمطلقات.
0: نقدر نعرف عمر الجمعية أستاذ عبير؟
1: الآن داخلة في 11 سنة.
0: أي ما شاء
1: الله، الحمد الحمد لله، يعني وحصلنا على الحوكمة يعني بنسبة 100% ولله الحمد في السنة الماضية.
0: مقرها بالضبط؟
1: الرياض.
0: في الرياض. لها فروع في مناطق المملكة؟
1: لا، هي تخدم منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، يعني مدينة الرياض.
0: يعني حتى المستفيدين ما يكونون إلا من منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، صح كذا؟
1: بالضبط.
0: طيب، الرسالة اللي تحملها الجمعية أيامة للمجتمع في المقام الأول؟
1: أنها تقدم خدمات التوعية والتثقيف للمحافظة على كيان الأسرة من التصدع، وأيضا السعي للاستقرار هذه الأسرة حتى يعني تخفيف من حدة الأثار اللي تترتب على الطلاق أو فقد العائل بعد وفاة مثلا اللي هو الزوج أو الأب. أيضا نقدم لهم الاستشارات للمستفيدات من خلال طبعا فرق ممكنة، مبادرات نوعية متنوعة، مشاركة مجتمعية مع طبعا الجهات ذات العلاقة.
0: جيد. طيب، كيف تشوفون الحاجة لمثل هذا الأمر وأثرها يمكن على المستفيد في المقام الأول؟ يعني هل تجدون يعني من خلال النماذج لديكم، وهذا يمكن من الأسئلة اللي بتجينا في قضية الآثار، لكن خلينا نستعجل عليها شوي ونسأل يعني عن مدى النفع والتأثير اللي يمكن تلمسه إن كانت أرملة أو مطلقة المستفيدة عندكم.
1: بالنسبة طبعا للأثر، احنا طبعا كجمعية نركز كثير على انه كيف المستفيدة تتجاوز كثير من التحديات، وانها نساعدها على انها تصبح منتجة قادرة على انها تعتمد على نفسها، طبعا من خلال الحاقها في مجموعة من الدورات التأهيلية في اللي تدعم مهاراتها المهنية. يعني عندنا في مستفيدات مثلا عندها والله مهارة أو موهبة معينة مثلا في التفصيل أو الخياطة، لكن نجد ما شاء الله تبارك الله أنها بعد التحاقها بدورة متخصصة في هذا المجال تبدأ وتنطلق، وما شاء الله يعني خلينا نقول تتجاوز حتى محلات الخياطة من العمالة أو كذا، وتبدأ يعني بدعم نفسها من خلال تفصيل للأقارب والمعارف إلى أن تصبح مصدر دخل أساسي لها من خلال شراء ماكينة مثلا، ماكينة خياطة، تبدأ تدعم نفسها أيضا. ولله الحمد يمكن أبرز قصص النجاح زي ما تفضلت، ممكن شوي إحنا قاعدين نقدم بعض المحاور، لكن يعني أنا أذكر أنه ما شاء الله ألحقنا تقريبا ما يعادل 40 مستفيدة في دورة فن المكياج، وفي تصفيف الشعر 40 أخرى، فولله الحمد بدأوا

0: مشاريعهم الخاصه انطلقوا. هناك ايضا عندنا طالبات الحقناهم في دبلومات تعليميه، واحده منهم تبارك الرحمن اخذت مرتبه الشرف الاولى في الامن السبراني بعد ما انتهت هذا الدبلوم. وطبعا عندنا قصص نجاح كثيره، لكن يعني لله الحمد احنا اي احنا مثلا حريصين على انه نركز على تمكين المراه، لانه دائما نقول قدره المراه، يعني عندنا ايمان كبير بان قدره المراه على انها تعتمد على نفسها وانها تطور مهاراتها هو المفتاح اصلا لاستدامه هذا التغيير. المساعده احيانا تكون لما تيجي تطلب هي المساعده فقط، المساعده واحده ممكن تكون مؤقته لفتره معينه وترجع تطلبها مره ثانيه، لكن احنا نحرص على انه التطوير والتمكين الدائم لاثر مستدام باذن الله. وايضا حتى ندعم رؤيه المملكه، وما اشار اليه طبعا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان في كثير من عباراته، ومنها يعني العباره اللي كثير كنا نسمعها الفتره الاخيره انه المراه هي مصدر التطور لاي مجتمع، فمن غير تمكين المراه من الصعب اصلاح هذا المجتمع.
1: هو هو هو انت اجبتي يمكن على سؤال اختياركم انتم في ايام التركيز على التمكين وليس المساعده فقط. يعني هل في مثلا في فتره من فترات الجمعيه او في عمر من نشاتها كانت فقط للمساعده ولم يعني تلتفت للتمكين؟
0: لا، هي من البدايه، وترخيصنا اصلا هو تنموي، ترخيص الجمعية أيامة هو تنموي حريص على التمكين أكثر من الرعوي، الجانب الرعوي. قد يدخل الرعوي في حال وجود الجهات المانحة أو الداعمين لتفعيل بعض البرامج المتعلقة في المساعدات الرعوية.
1: ممتاز. طيب إذا بقف وياك مع أبرز التحديات التي تواجه الأرامل والمطلقات، ممكن يعني نفندها أنا وياك الآن في هالمحور المهم؟
0: بحكم طبعا هالسنوات يعني ما شاء الله ممتدة للجمعية، كانت من أبرز التحديات اللي تواجه الأرامل والمطلقات هي الفجوة الاقتصادية، معاناتهم من يعني الدخل المحدود أو متوسطي الدخل. أحيانا يكون أيضا صعوبة الحصول على فرص عمل ملائمة لها كمستفيدة أو كأم، أو حتى لبناتها أو بناتها تكون مثلا وظائف أقل من مستواهم التعليمي أو أنها أعلى من مستواهم التعليمي وتتطلب خبرات، مما يحد من فرص العمل لديهم. أيضا من التحديات نقص الدعم النفسي والاجتماعي، يعني احنا نعرف أن الأرملة أو المطلقة بعد يعني أي صدمة هم يعتبرونها أزمة مرت في حياتهم أو صدمة، فتحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي مكثف، وهذا ما يعني وجدناه في لقاءاتنا التوعوية مثلا في الديوانيات اللي احنا نقدمها للمستفيدات. نجد أنه كثير من المستفيدات بحاجة، أنت تعرف أن المرأة يعني لما تفقد العائل اللي هو الزوج تتصدع شوي الحياة معها وتتأثر نفسيا، ما تعرف كيف تدير عجلة الحياة من جديد بدون وجود الزوج، فتحتاج أنها فترة، وخاصة لما يكون أبنائها صغار، فتحتاج أن يكون عندها شبكة دعم اجتماعية ونفسية تدعمها حتى تثبت يعني على أرض صلبة وتنطلق من جديد. أيضا يعني من أبرز التحديات أحيانا يعني صعوبة بناء شبكة علاقات جديدة، خاصة نقول للمطلقات والأرامل، لكن المطلقات يمكن أكثر، لأنه يعني ما أقول الوصمة الاجتماعية قد ما يكون أنه هي تفضل أنها العزلة حتى تعيد ترتيب حياتها، أو أنها مثلا تخشى مثلا من نظرة المجتمع أو الحديث أو غيره، فيؤثر على ثقتها حتى في نفسها. من أبرز التحديات أيضا الأخيرة اللي هي صعوبة مواصلة التعليم، يعني أحيانا نلحق مثلا، ويمكن هذا الشيء حتى كثير من الجمعيات الأخرى تعاني من نفس المشكلة أو التحدي، أنه تلتحق المستفيدة في دراسة دورة مثلا تأهيلية مطولة أو مثلا دبلوم لمدة سنتين أو سنة، فنكتشف أنه تنقطع في المنتصف أو في بداية المشوار بسبب أنه عندها ثقل المسؤولية وانشغال مسؤولية الأسرة والأبناء، وأنها يعني هي عندها الرغبة أنها تواصل هذا التعليم المستمر، لكنها يعني بسبب هذا الانشغال بهذه المسؤوليات فتعجز، فتضطر أنها تقف عن المواصلة.
1: ممتاز. طيب أنت تكلمتي عن هذه التحديات، والسؤال المهم أنه كيف تساعد الجمعية المستفيدات على تجاوز هذه التحديات؟ يمكن ذكرتي خلال حديثك بعض البرامج اللي تقيمونها كالديوانيات وغيرها، ودي حقيقة أفصل فيها أكثر هالبرامج، وأيضا أحتاج دائما من خلال عرضك لهذه البرامج ذكر يعني إذا كان يحضرك أثر من الآثار اللي بقيت عند إحداهن وكانت يعني مصدر انطلاق لهذه الأرملة أو المطلقة.
0: تمام. طبعا الجمعية ولله الحمد تلعب دور مهم في دعم المستفيدات، مثل ما ذكرنا أنه من خلال البرامج التدريبية التعليمية

0: التشغيلية حتى تسهل تطوير مهاراتها، وإضافة إلى توفير الفرص بالتعاون طبعا مع الشركات، يعني الشركات ذات العلاقة في المجتمع، من خلال طبعا جلسات إرشادية، مجتمعات داعمة من خلال اللقاءات أو منصات الدعم النفسي والاجتماعي. من أبرز يعني البرامج اللي أنت يعني ذكرتها، غير طبعا اللي هي الديوانية داخلة في برنامج ما يسمى عندنا
1: ممتاز.
0: بأسرة واعية، هذا شامل برامج التوعية والتثقيف، توعية الإرشادية للأسرة، كيف تدير حياتها بشكل متوازن، كيف يكون عندها يعني توعية أيضا تربوية في تربية الأبناء بعد مثلا وجودها أو في ظل وجودها لوحدها داخل هذه الأسرة. أيضا عندنا من أبرز البرامج حلول، وهو يقدم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والقانونية بالتعاون طبعا مع الجهات المختصة بالإرشاد الأسري أو الإرشاد النفسي، أو حتى على مستوى يعني المكاتب المحاماة أو الجمعيات المختصة بالجهة أو المجال القانوني. أيضا عندنا برنامج المقبلين والمقبلات على الزواج، وهذا ولله الحمد ما يختص فقط أنه إحنا نعيد يعني انعاش الروح في نفس المستفيدة بأنه تحرص على أنها تبدأ حياة جديدة، وأنها تحرص على أنها تتجنب الأخطاء وتتدارك الأخطاء اللي حدثت لها في تجربتها الأولى. أيضا حتى بنات المستفيدات أيضا يحضرون مثل هذه الدورات التدريبية اللي تأخذ عدة مجالات شرعي ونفسي واقتصادي وصحي وقانوني، وذلك طبعا باعتمادنا على الحقيبة التدريبية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية أيضا والتأمينات الاجتماعية. أيضا نحرص على حضور حتى المقبلات على الزواج من غير مستفيدات الجمعية، حتى من خارج الجمعية نستضيفهم أيضا لحضور هذه البرامج، ثم نختمها بدورة يعني موائمة لهذه الدورات، وهي كيف نختار شريك الحياة ونحرص على المحافظة على هذا الشريك. من أبرز أيضا البرامج واللي أنت قلت ممكن يكون لها أثر أيضا قوي، عندنا برنامج أهلي، يمكن اللي هي دورات تأهيلية يتم طبعا قصيرة، تدريبية قصيرة تؤهلهم حسب متطلبات سوق العمل، سواء كان على مجال التفصيل والخياطة زي ما ذكرت لك، أو مثلا فن المكياج أو تصفيف الشعر أو مثلا الذكاء الاصطناعي وغيره. عندنا برنامج منتجة والله الحمد دربنا ما يعادل 40 مستفيدة، 20 منهم بعد هذا التدريب والتأهيل بدورات تدريبية مكثفة جدا لمدة أشهر، حصلنا على 20 مستفيدة حصلنا على متاجر إلكترونية بدعم من الجمعية والله الحمد. وجدنا الأثر أنه بعض المستفيدات اللي حرصت على تطوير مهاراتها خلال الدورات التدريبية في التصوير، في التسويق الرقمي، رفع الصور، طريقة التعامل مع العملاء الجديدة، أنها يعني ولله الحمد زاد الدخل عندها، أصبحت تصل منتجاتها لأكبر شريحة في المجتمع بينما كانت في السابق شريحة معينة. أيضا عندنا اللي هي منح أيامة، ولدينا الآن ولله الحمد منطلقين قريبا في المبادرات الاستراتيجية، منها منصة أيامة المعرفية اللي بتكون عبارة عن دورات عن بعد حتى تستطيع يعني المستفيدة الحضور دون تكلف عناء المواصلات اللي قد تجد صعوبة في إيجاد المبلغ لهذا المواصلات. تقريبا هذه يعني هذه من أهم البرامج والمبادرات.
1: يقصد بها بالنسبة لي قبل شوي آخر ما تحدثتي عنها بما يعرف عن بعد دورات يعني؟
0: نعم، هي منصة أيام المعرفية في نفس موقع الجمعية في جوجل، لما يبحثون عن جمعية أيام راح يطلع لهم بنفس الأيقونة خاصة بمنصة أيام المعرفية، هي دورات عن بعد ياخذها يعني كان احنا نسميها أكاديمية أيام.
1: اي ما شاء الله. طيب طيب، في سؤال مهم حقيقة، يعني كيف تقييمك أنت لإقبال المستفيدات يعني وأيضا التزامهم، يعني التزامهم في حضور البرامج في التطبيق، أنتم معرفة أو قياس الأثر بعد ذلك، كيف تشوفين أنت من خلال عملك في هالجمعية إذا بتقيمين؟
0: يا خلينا نقول ان احنا يعني حريصين جدا ان جميع الفئات تستفيد، سواء كان مستفيدين او التابعين لهم الابناء والبنات. نجد ان اقبال يعني المستفيدات والبنات اكثر من البنين، سواء كان على مستوى التعليم او الوظائف او غيره. جدا حريصين على الإقبال ولله الحمد. ممكن قد تكون في فئة قليلة جدا تحرص على المساعدة المؤقتة وخاصة في الجانب الرعوي أكثر، لكن ولله الحمد أنا قاعدة أشوف أنه كل يعني ما أقول سنة، خلنا أقول لك كل شهر ولله الحمد قاعدين نرى

0: ثمار يعني هذه البرامج، انه في اقبال، في حرص على التعلم، في منهم من عادت ولله الحمد الزواج مرة ثانية بعد التحاقها بعض البرامج، في منهم من دعمت بأشياء بسيطة قد تكون بالنسبة لنا احنا انها قدمناها ونقيس أثرها، لكن نرى الأثر في طريقة تغير التربية، تغير النفسية. يعني أذكر كان في لقاء في إحدى الديوانيات اللي احنا سميناها ديوانيات ياما، وكانت هذه الديوانية تتحدث عن الجانب النفسي، فكانت في مستفيدة يعني معنى وقتها بس أكمل هذا المثال الله يحفظك. فكانت منفعلة جدا، وكانت يعني خلينا نقولها بالعامية كده معصبة علينا شوي.
1: عليكم أنتم على برامجكم ولا
0: يعني
1: على الجميع؟
0: زعلانة يعني تبغى المساعدة فورية يعني. فقلنا لها لا، أنه وصلك الإعلان وأنت عرفتي أن هذا الإعلان هو لقاء كذا كذا وكذا. المهم بعد ما قلنا لها قعدي إن عجبك ولا يعني الأمر من ساعة حنا نقولها روحي ما مشكلة يعني اطلعي. فجلست شوي، صح كانت متذمرة بالبداية وكانت مو بعاجبها الوضع ومو بعاجبها الكلام وش نبي نستفيد وتردد هالكلمة. فلما بديت أتناقش معهم في نقطة معينة مع الدكتورة ضيفة اللقاء، لمست الاحتياج اللي هي تبغى تتكلم فيه فأثرته، فانهارت بالبكاء صراحة عندنا. فاضطرينا نسحبها من اللقاء ونخليها في غرفة منفردة، وجلسنا معها مع واحدة من المستشارات الأسريات وتكلمنا معها. بعد العودة يعني أخي الكريم اتفاجأنا أنها صارت تدعم المستفيدات في اللقاء، يعني صارت تشجعهم وتحفزهم وطلعت تقول كأنكم يعني شلتوا جبل مثقل على صدري صراحة. فأحيانا تكون الحمد لله يعني الأثر يكون ملموس في الواقع أكثر من أن يكون مجرد حديث وأرقام. نعم.
1: صحيح. وهذا بالنسبة لكم دفعة قوية حقيقة، يعني أنه ينتقل الشخص من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يعني شيء كبير جدا. وهذا يجعلنا يعني نسأل السؤال يمكن في ذات الحالة هذه، الفرق بين الدعم المؤقت والمستدام بالنسبة لكم في برامج الجمعية.
0: بالنسبة للدعم المؤقت يمكن في الغالب يعني يكون بجانب الرعوي أكثر، أنها تكون يعني في حال توفر من الجهات المانحة أو الداعمين، يعني هو ناخذ هذا المبلغ مثلا ويصرف في مشروع محدد معين خاصة في الجانب الرعوي، مثلا خلينا نقول السلة الغذائية أو مثلا فلاتر الموية أو غيره. هذه إذا توفرت وتم دراسة هذا المشروع وتم تحديده بدءا من التخطيط إلى التنفيذ إلى الإغلاق يتم دعمهم، لكن هي بتكون مساعدة مؤقتة مش دائمة. فحنا نحرص دائما على، لأن إحنا نعرف أن المساعدة الفورية تلبي حاجة عاجلة ومؤقتة في اللحظة يعني، لكن إحنا نحرص على البرامج اللي يكون فيها دعم مستدام حتى نركز على بناء قدرات المرأة بحيث أنها تعتمد على نفسها على المدى الطويل أكثر من أنها مجرد أنها تحصل على الخدمة الآن ثم بعد شهر أو الشهر اللي بعده ترجع تطلب نفس الخدمة.
1: صحيح. طيب. سؤالنا أيضا، كيف تساعد جمعيتكم المستفيدة لتصبح منتجة وقادرة على الاعتماد على نفسها؟ يعني خلينا نقول الخطة اللي من خلالها والمنهج اللي تمشون عليه حتى فعلا تضمنون أنه في المخرج النهائي شيء يحقق أهدافكم ويعود بالنفع على المستفيدة، ويعني ما يكون الوقت والجهد صرف في غير محله. أستاذ عبير،
0: طبعا احنا عندنا شيء اسمه رحلة المستفيدة في أيام، بدءا من طبعا طلب المستفيدة أن تلتحق في الجمعية، يتم تسجيلها، دراسة الحالة من قبل الباحثات الاجتماعيات، نتحقق من وجود كل متطلبات التسجيل، الأوراق الثبوتية، بعدين يلي تحديد نوع التدخلات، هل هي تدخل اللي تحتاجه فعليا، هل هو نمائي أو وقائي أو علاجي، يتم ذلك طبعا إضافته في النظام الإلكتروني في ملفها. بعدين ننتقل للوحدة أو تحويلها للوحدة المختصة أو الجهة المختصة بهذا التدخل إلى أن يتم تقديم الخدمة وتغلق الحالة على هذا الأساس. طبعا لا نقصد بإغلاق الحالة أن تنتهي من الجمعية، يبقى ملفها موجود، لكن إحنا نذكر أنه انتهت الخدمة اللي هي طلبتها والاحتياج. فمثلا نأخذ على سبيل المثال هي طلبت دورات تأهيلية، إذا يكون لها الأولوية دائما أن هي اللي تلتحق الدورات التأهيلية، سواء كانت هي تطلبها مثلا مهارات مهنية أو تطلبها شخصية أو مثلا على مستوى التربية للأبناء أو مثلا على المجال الأسري بشكل عام. بعضهم مثلا تقول أحتاج أنا أسرة منتجة، أحتاج أنكم تأهلوني كيف أدير مشروعي الصغير. بعضهم تطلب استشارات، طيب أنا عندي هذا المشروع، عندي هذا الإنتاج، عندي مثلا هذه الأبناء، لكني أعجز مثلا عن إدارة الاحتياج بالفعل. فإحنا نقدم لها الاستشارات.

0: بتساعدها في التخطيط والاستمرارية والتنفيذ. أيضا بعضهم مثلا وصلت إلى مرحلة تعليمية مثلا متوسط ثانوي وقفت، وكانت عندها طموح أنها تكمل حتى بعد الأزمة اللي مرت فيه أو نقطة التحول في حياتها، سواء كانت أرملة أو مطلقة. فإحنا نساعدها زي ما يعني ذكرت لكم في البداية أنه تكمل مسيرتها التعليمية، وحتى تصبح مثلا طبعا منتجة قادرة مستقبلا تستطيع أنها تتوظف، حتى تعتمد على نفسها ويكون تحقق الاستقلالية من خلال طبعا دبلومات. إحنا عندنا برنامج اسمه منح أيام التعليمية مختص بالدبلومات التعليمية بالتعاون مع مؤسسات معتمدة في المملكة العربية السعودية.
1: جميل. ذكرتي التابعين وكان حقيقة ملفت بالنسبة لي. يعني التابعين هنا تقصدين مثلا الأولاد والبنات بالنسبة للأرملة أو المطلقة؟
0: نعم
1: أي
0: نعم صحيح.
1: يعني لو حبينا نحط نسبة في المئة عندكم، كم يشكل يعني مثلا البرامج اللي تقدم لهم من برامجكم أنتم في الجمعية والاهتمام بالنسبة لكم؟ يعني 30%، 10%، إذا بتعطينها يعني رقم.
0: ممكن نقول تقريبا ما يعادل 40%
1: ما شاء
0: في
1: الله.
0: بعض البرامج المشتركة مع أسرهم. يعني حتى البرامج اللي تكون ما هي يعني مركزة بالدرجة الأولى على التابعين، يتم توجيههم أو التعاون مع جهات أخرى عندهم برامج أو مبادرات تقدم لهالفئة العمرية. فإحنا نحرص على أنه يكون في شراكة بيننا وبينهم، بحيث أنه يتم ترشيح التابعين ويندمجون. يعني مثلا عندنا إحدى الأكاديميات طلبت أبناء المستفيدات من عمر كذا إلى كذا، وذكرت أنه بيقدموا لهم دبلوم السلامة والصحة المهنية. إحنا هنا طبعاً اضطرينا أن إحنا نشوف المستفيدات، يتم التواصل طبعاً مع المستفيدة، نوضح لها البرنامج، وأن هذا بالتعاون مع الجهة الفلانية على إقامة هذا الدبلوم. فاللي توافق وتسأل طبعا ابنها ويكون عنده هذه الموافقة، يتم ترشيحه مباشرة، ويتم بعد ذلك المتابعة. يعني مو بس مجرد نقدم البيانات المستفيدات فقط، لا، أو التابعين، لا، نحرص أيضا على المتابعة إلى أن ولله الحمد يعني ينتهي من الدراسة، أو ينتهي مثلا، أو أنه فعلا يلتحق بالوظيفة وغيرها. في جهة من الجهات عندهم تدريب، بعد ذلك بعد هذا التدريب بيكون إن شاء الله كمصنع خياطة للملابس العسكرية. الآن وصلنا إلى مرحلة الترشيح وانتهينا لله الحمد، وتمت المقابلات الأولية مع الجهة المنفذة، وإن شاء الله قريبا يعني يرى النور بإذن الله.
1: بإذن الله. يمكن آخر سؤالين معنا، مرتبة الشرف اللي ذكرتيها لإحدى المستفيدات كانت للمستفيدة ولا للتابعين لها؟
0: لا، كانت لمستفيدة نفسها.
1: نفسها ما شاء الله. إيه.
0: نفسها.
1: إيه.
0: نعم.
1: وأيضا إذا بتختمين، لدينا يمكن دقيقة ونصف، أنت ذكرتي أنه فيه يعني عندك شيء بتقولينه ورسالة تريدين توجيهها تختمين بها اللقاء هذا أستاذ عبير.
0: طبعا في ختام اللقاء أشكر لكم مرة ثانية تحت الفرصة للتعريف بجمعية أياما لرعاية وتمكين الأرامل والمطلقات، والتعريف بخدماتها وبرامجها. يمكن ما سعفنا الوقت نحن نتحدث أكيد عنها بالكثير،
1: صحيح.
0: لكن أنا أختم في أني أوجه رسالة لكل فئة المطلقات والأرامل. يعني أأمل منهم أنه يعاد النظر في طلب المساعدات المؤقتة، أن ما يكون اعتمادها الوحيد على الجمعيات أو على الجهات اللي يعني تساعد، أو التعاونية أو الخدمية. احرصي على أنه تبحثين عن فرص التمكين، احرصي أنه يكون فرص التدريب اللي بالفعل تساهم في تحسين الظروف المعيشية. شجعوا أبنائكم، شجعوا بناتكم على نفس الشيء، ما يكون اعتمادهم على فقط الجمعيات وغيره. احنا في الجمعية وغيرنا من الجمعيات الخيرية أكيد، وحكومتنا الرشيدة أولت اهتمام أكيد في يعني مساعدة ذوي الظروف الخاصة والاحتياجات وكذا، لكن في تقديم الدعم لهم. لكن نحتاج يعني أن كل مستفيدة تفهم أنه كل جمعية لها رسالتها، لها أهدافها، لها رؤيتها، لها تخصصها ومجالها المصرح فيه. يعني بعض المستفيدات مثلا تجي تقول أعطوني مساعدات حالية ضعوية، احنا نقول يسمونها هم الإغاثي، فاحنا ما هي متاحة. فانت تعرفين انه انت متوجهة للجمعية الفلانية، خلاص انا عارفة وش احتياجي، اذا هذه الجمعية ما يوجد عندها هذا الاحتياج او انها توفر لي، انتقل التفجير في الجمعية الاخرى. هذا طبعا يعني اخر كلمة انا اقولها، ترى الجمعيات ما تحرص فقط على دعم الطلاق أو التشجيع عليه، إنما هي تؤهل من يعني قدر الله وكتب لها هذه الحياة، سواء كانت أرملة أو مطلقة. لكن أيضا نسعى في جمعية أيام أن نحن نحقق الإصلاح الأسري قدر الإمكان، حتى لو لم نصل معهم لمرحلة العودة بين الزوجين أو الاتفاق وبناء حياة جديدة، لكن

0: الله يرضى عليكم، شاكرة لكم مرة أخرى.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة زميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج زميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: عشرين ثلاثين.
6: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
7: رؤية جديدة
8: حدها عنان السماء.
7: عشرين ثلاثين باختصار
8: اقتصاد مزدهر،
7: مجتمع حيوي،
8: ووطن طموح.
9: حياكم الله مستمعي إذاعة الرياض في البرنامج الأسبوعي 2030، معي أنا حورية السباعي والمخرج صالح أثنيان.

0: نرحب بالأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور سعود المطير. حياك الله دكتور سعود.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك دكتور سعود. نتحدث هذا الأسبوع عن ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال ب 2.1% في مايو 2026.
2: عشرين ثلاثين.
0: سجل مؤشر ثقة الأعمال غير النفطي في المملكة ارتفاعاً خلال شهر مايو 2026 بمعدل 2.1% مقارنة بشهر أبريل 2026، وسجل مؤشر ثقة الأعمال مستوى 55.6 نقطة خلال شهر مايو 2026 محققا ارتفاعا قدره 1 نقطة مقارنة ب 54.5 نقطة المسجلة في شهر أبريل 2026، وذلك حسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع في المؤشر يعكس تفاؤلا سائدا في قطاع الأعمال مدعوما بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي في المملكة ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات. ويعرف مؤشر ثقة الأعمال BCI بأنه مؤشر اقتصادي يقيس مستوى تفاؤل المنشآت تجاه أوضاع الأعمال الراهنة وتوقعاتها المستقبلية في قطاع الأعمال غير النفطي بناء على استطلاعات رأي تشمل جوانب بالمخرجات والمدخلات والتوظيف وتطوير الأعمال أو التوسع. وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة سجل

0: مؤشر ثقة العمال في قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.4% على أساس شهري ليبلغ مستوى 54.3 نقطة. كما شهد مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات ارتفاعا بنحو 1.2%، حيث سجل خلال الفترة 54.6 نقطة، فيما ارتفع في قطاع التشييد بمعدل 1.8%، مسجلا 56.7 نقطة. وجاء الارتفاع في القطاعات مدعوما بزيادة مستوى تفاؤل المنشآت، لا سيما فيما يتعلق بتوقعات الأداء العام والمبيعات وأوامر الشراء.
1: عشرين ثلاثين.
0: نرجع لك دكتور سعود حول هذا الموضوع اللي هو ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال ب 2.1% في مايو 2026. حياك الله دكتور.
2: حياكم الله.
0: بداية دكتور، ما هو تعريف مؤشر ثقة الأعمال بي سي آي وما الذي يقيسه في الاقتصاد السعودي؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات.
0: الله يحييك.
2: طبعا المؤشر ثقة الأعمال يعني من اسمه فعلا يعطيك مدى هل يعني رجال الأعمال واثقين أن المستقبل واعد أم لا، فيعطينا مؤشرات مهمة جدا تنبني عليها توقعات أساسية. فبزنس كونفيدنس أو مؤشر ثقة الأعمال هو مؤشر اقتصادي تصدره الهيئة العامة طبعا للإحصاء، يقيس درجة تفاؤل المنشآت في القطاع غير النفطي، لأن الكلام كله حول القطاع غير النفطي. وطبعا هذا المستوى التفاؤل حول الأعمال، أوضاع الأعمال الحالية وتوقعات المستقبلية، وهذا طبعا يستند إلى آراء الشركات حول الأداء والتوسع والتوظيف والطلب، يعني يعطونا استقراء مستقبلي من خلال نظرتهم الحالية وكيف المستقبل. وهذا لا شك أنه يؤخذ من مرئيات شركات مختلفة في الاقتصاد، يعني تجمع هذه الاستبانات ثم يعني يؤخذ تقرير شامل حولها وبالتالي يتحدد هذا المؤشر.
0: نعم دكتور سعود، ما أهمية مؤشر ثقة الأعمال في قياس أداء القطاع غير النفطي في المملكة؟
2: ولا شك يعكس الصورة الفعلية لمعنويات القطاع الخاص، هل القطاع الخاص متفائل أم لديه تشاؤم. وأكيد يعد طبعا مؤشرا مبكرا لاتجاهات النمو الاقتصادي، يعني لما مثلا قراءة في شهر مايو تعطيني انطباع كيف سيكون الأشهر القادمة، فأستطيع أن أستشف الوضع هل هو متفائل أم لا. لا شك أن هذا يساعد في تقييم قوة الطلب والاستثمار وكذلك توظيف الاقتصاد غير النفطي.
0: نعم دكتور، إذا تحدثنا عن ثقة الأعمال كمؤشر، ما أبرز مكونات مؤشر ثقة الأعمال؟
2: طبعا أبرز مكوناته اللي هو مؤشر ثقة الأعمال، العنصر الأول المخرجات. وعندما نتكلم عن المخرجات نقصد فيها الإنتاج، يعني كم حجم الإنتاج، الأداء التشغيلي على مستوى الاقتصاد. ثم العنصر الثاني المدخلات، والمدخلات نقصد فيها التكاليف والمواد الأولية، هل هناك ارتفاع في التكاليف وكذلك المواد الأولية أم استقرار أم انخفاض، فهذا عنصر مهم جدا لنمو القطاع الخاص. أيضا العنصر الثالث التوظيف، خطط التوظيف الحالية والمستقبلية، هل هناك فعلا توسع، هل هناك توظيف أكبر وبالتالي نكون في المستقبل عندنا تفاؤل أكثر. الموضوع الرابع أو العنصر الرابع اللي هو التوسع، والتوسع لا شك هذه تعتبر تمثل خطط الاستثمار وتمثل تطوير الأعمال، هل فعلا هناك توسع من لدن الشركات. التوسع لا شك أنه يعطيك أريحية أن الاقتصاد متفائل في نمو، في توسع، في خلق فرص عمل، كل هذه الأمور تكون

0: عملية يعني تفاؤل حول الوضع المستقبلي.
1: نعم، طيب دكتور سعود، كيف يتم جمع بيانات مؤشر ثقة الأعمال وما طبيعة الاستطلاع المستخدم؟
0: طبعا هو يتم جمع البيانات عبر استطلاعات رأي دورية. هذه الاستطلاعات ترسل إلى عينة من منشآت القطاع غير النفطي، وتقيم الشركات أوضاعها الحالية وتوقعاتها المستقبلية، وكلها تسير وفق منهجيات إحصائية معتمدة. يعني كل هذه الشركات تستخدم منهجيات إحصائية معتمدة، وبالتالي نستطيع أن نأخذ التقرير ونعطي درجة معينة حول ثقة الأعمال، هل يعني هناك ارتفاع ولا انخفاض أم ماذا؟
1: نعم، طيب دكتور سعود، ما دلالة ارتفاع المؤشر فوق مستوى 50 نقطة في تفسير الأداء الاقتصادي؟
0: طبعا لا شك هو المؤشر يبدأ من 0 إلى 100، وقراءة فوق 50 نقطة تعني للقطاع في حالة تفاعل. يعني دائما عندما نرى في شهر معين فوق 50 في تفاؤل، لكن طبعا درجة التفاؤل ما يعني في يعني أنا يهمني في البداية أن يكون في تفاؤل، ثم بعد ذلك أنا أقيس الشهر، مثل شهر 5 مع شهر 4، هل التفاؤل أكبر؟ مع ذلك أن المؤشر سيزيد أكثر، فإذا زاد المؤشر معنى ذلك أن التفاؤل جالس فعلا يرتفع، وبناء عليه فعلا لما يكون عندي فوق 50 نقطة هناك تفاؤل ونمو، وإذا كان أقل من 50 يعني أن هناك انكماش. أما 50 نقطة فتعني حالة حياد ولا يوجد لا نمو ولا تراجع. لكن دائما أنا يهمني أيضا ليس فقط أني أشوفها 50، لا، أنا يهمني برضه الشهر هذا أعلى من الشهر اللي بعده. لا شك أن 55 أفضل من 50، و60 أفضل من 55، وهكذا. فكلما زادت الدرجات إلى 100 كلما أصبح درجة التفاؤل عالية جدا.
1: نعم، طيب دكتور، ما قراءة مؤشر ثقة الأعمال في مايو 2026 وما مقدار التغير عن أبريل؟
0: طبعا المؤشر في شهر مايو بلغ 55.6 نقطة، هذا في مايو، وطبعا اللي هو مايو طبعا 2026. إذا قرناه في أبريل كان في أبريل 54.5 نقطة في أبريل 2026، هذا يعني ارتفاع قدره 1.1 نقطة. إذن هناك أيضا شهر مايو أفضل من أبريل. ليه؟ لأن هناك زيادة في النقاط، يعني التفاؤل في الزيادة.
1: نعم، طيب دكتور، ما نسبة الارتفاع المسجلة في مؤشر ثقة الأعمال خلال مايو 2026؟
0: طبعا المؤشر سجل ارتفاع بنسبة 2.1% على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل 2026. فإذا التحسن أيضا بين شهر مايو وشهر أبريل ملاحظ، وكما ذكرنا 55.6 نقطة هي أعلى من 54.5 نقطة اللي كانت في أبريل.
1: نعم،
0: فهناك فعلا تحسن في درجة التفاعل.
1: نعم، طيب دكتور، كيف يعكس ارتفاع المؤشر في مايو 2026 مستوى تفاؤل منشآت الأعمال؟
0: طبعا الارتفاع لا شك أنه يعني استمرار تفاؤل منشآت الأعمال، سواء بخصوص استقرار النشاط الاقتصادي أو أيضا بتحسن الطلب أو بتوقعات إيجابية بشأن المبيعات وأوامر الشراء، وكل هذه تعني أن الاقتصاد جالس يعني ينمو بوتيرة جيدة.
1: فاصل مستمعين الكرام، ونعود لكم مع الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور سعود المطير.
2: عشرين 30. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: 20 30.
1: حياك الله دكتور سعود المطير الأكاديمي والمحلل الاقتصادي معنا مرة أخرى.
2: حياكم الله.
1: الله يحييك دكتور سعود. إذا تحدثنا عن أبرز العوامل اللي دعمت تحسن مؤشر ثقة الأعمال في المملكة، ما هي أبرز هذه العوامل؟
2: نرحب بكم مرة أخرى ونرحب بالمستمعين والمستمعات. طبعا أبرز العوامل التي دعمت التحسن في مؤشر ثقة الأعمال هو العامل الأول تحسن الطلب المحلي، ولا شك أن تحسن الطلب المحلي هو محرك لنمو الاقتصاد. كذلك العامل الثاني زيادة أوامر الشراء

0: عندما تكون بيئة الأعمال مستقرة والتوظيف مستمر، هذا يعطي دعامة قوية للاقتصاد. ثم العامل الرابع استمرار النمو في القطاعات غير النفطية، وهذا ما نلاحظه يحدث فعلا في السنوات الأخيرة بشكل مستدام.
1: نعم. طيب دكتور، كيف كان أداء قطاع الخدمات في نفس الفترة وما أهم التغيرات فيه؟
0: تطور المؤشر طبعا لو أخذنا من بداية 2026، يعني لو أخذنا إحصائية نلاحظ أن في شهر يناير كان مرتفع جدا، كان 61.6 نقطة، ثم جاء فبراير، هذا كله في 2026، في فبراير صار في نقص بعض الشيء 60.7 نقطة، لكن شهر مارس كان في انخفاض كبير، ولاحظنا الأوضاع الجيوسياسية اللي كانت سائدة كان لها تأثير في خاصة على شهر مارس بقوة، بلغ المؤشر 52.1 نقطة، وشهر أبريل بدأ التحسن من جديد وصار 54.5 نقطة، ثم في شهر مايو وصل إلى 55.6 نقطة. إذن حتى مع حالة عدم اليقين اللي سادت والأوضاع الجيوسياسية المتوترة، لاحظنا أن ولله الحمد والمنة الاقتصاد ما زال في نمو وهناك تفاؤل، لم ندخل مرحلة الانكماش.
1: نعم. طيب دكتور، ما وضع قطاع التشييد مقارنة ببقية القطاعات في مؤشر ثقة الأعمال؟
0: طبعا نحن نعلم عندنا قطاع الصناعة، قطاع الخدمات، وقطاع التشييد. فقطاع الصناعة سجل قطاع الصناعة يمكن 54.3 نقطة، أي بارتفاع 1.4 مقارنة طبعا بالشهر أبريل من عام 2026، وهذا أكيد يعكس تحسن الإنتاج والتوقعات التشغيلية. أما قطاع الخدمات فسجل 54.6 نقطة، هذا بارتفاع نسبة 1.2%. بكل تأكيد هذا القطاع كان مدعوما بتحسن الطلب على الخدمات وكذلك توسع النشاط التجاري. وضع قطاع التشييد، حقق قطاع التشييد أعلى طبعا قراءة من القطاعات الأخرى، كان وصل 56.7 نقطة بارتفاع يعني قدره 1.8، وهذا لا شك يعني يعكس قوة النشاط العمراني والمشروعات. هذا يعطيك إيش؟ قطاع التشييد يعطيك تفاؤل أن الوضع في تحسن، يعني الأشهر القادمة سنلاحظ التحسن مستمر، وسنلاحظ أن القطاع البناء والتشييد، الطلب على الإسمنت، الطلب على الحديد سيتحسن بشكل تدريجي، ومما يعني أن عام 20 يعني النصف الثاني من عام 2026 يعني سنتوقع هناك تحسن في أداء هذه القطاعات.
1: نعم. طيب دكتور سعود، كيف ممكن تؤثر توقعات المبيعات وأوامر الشراء على نتائج مؤشر ثقة الأعمال؟
0: توقعات المبيعات وكذلك توقعات أوامر الشراء هذه من أهم محركات المؤشر، لأنك لما تتوقع نمو في المبيعات أنت سوف تقوم بالإنتاج أكثر، وسوف يعني تحاول توفر كميات أكبر من المطلوب، سوف يكون عندك زيادة في المخزون لتلبية الطلب المتزايد، فهذا لا شك أنه مؤشر إيجابي. فإذا توقع المبيعات وأوامر الشراء يعتبر من أهم محركات المؤشر، فهي تعكس التوسع والإنتاج. لا شك أن ارتفاعها يؤدي بشكل مباشر إلى مستوى الثقة في الاقتصاد، يعني أنت أول ما تنظر لموضوع الطلب، لأن الإنتاج يستجيب للطلب، إذا عندك طلب ضعيف أكيد لن تقوم بالإنتاج، ستقلل من إنتاجك. فأول ما ينظر رجال الأعمال ينظرون، أو الشركات على وجه الخصوص ينظرون مدى قوة الطلب، كلما كان هناك أوامر شراء قوية يعني في طلب متزايد إذا ممكن نزيد الإنتاج. أما إذا كان الطلب ضعيف فمعنى ذلك أنني لابد أني أقل إنتاج بعض الشيء حتى لا يكون عندي تراكم في المخزون.
1: نعم. طيب دكتور سعود، ما الفرق بين مؤشر ثقة الأعمال PCI ومؤشر مديري المشتريات PMI من حيث الهدف؟

0: وطريقة القياس والجهة المصدرة.
1: طبعا مؤشر ثقة الأعمال ومؤشر مدير المشتريات هي مؤشرات كلها مهمة للاقتصاد، وكلها بنفس الوتيرة، يعني من 0 إلى 100، وفوق 50 يعني تحسن في أداء الاقتصاد وتفاؤل، وتحت 50 في انكماش. فلكن مع ذلك من يقوم بعملية إيجاد هذه الأرقام مؤشر ثقة الأعمال تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، ومؤشر مدير المشتريات يقوم به بنك الرياض، فيقوم به إذن القطاع الخاص. فلا شك أن مؤشر ثقة الأعمال يقيس مدى الثقة والتوقعات حول يعني مستقبل الاقتصاد من خلال نظر منشآت الأعمال. فهو إذن يقيس ثقة وتوقعات منشآت الأعمال، هو مستقبلي، يعني نظرة مستقبلية ونظرة نفسية، لأن التفاؤل دائما والتشاؤم مرتبط بالعامل النفسي بشكل كبير، وأيضا توقعي. فأنت الآن لما تكون متفائل يعني توقعاتك إيجابية، ويمكن فعلا أن تقوم بزيادة الإنتاج، ولا شك أن هذا ينعكس على نمو اقتصادي أقوى. طبعا فيما يخص مؤشر مدير المشتريات يقيس الأداء الفعلي لنشاط القطاع، يعني هو يقيس كيف يعني الطلب الفعلي الآن، في عندي طلب كم مقداره، ما ينظر للطلب المستقبلي. فإذا مؤشر مدير المشتريات هو نعم يرتبط بالطلبات، حجم الطلب والإنتاج والتوظيف، لكنه يعني بشكل فعلي، الأداء الفعلي الشهري لكل شهر. طبعا كما قلت قبل قليل، بالنسبة للجهة المعنية بإصدار مؤشر ثقة الأعمال هي الهيئة العامة للإحصاء، وبالنسبة للمؤشر مدير المشتريات تصدره طبعا ستاندر أند بوردز بالتعاون مع بنك الرياض، فأصبح الآن بنك الرياض هو اللي يقوم بعملية إصداره بشكل شهري.
0: نعم.
1: على كل حال يعني هي الخلاصة كلها يعني تعني بالمعنويات وتوقعات حول النشاط الفعلي وحول مستقبل الاقتصاد.
0: نعم. طيب دكتور سعود، ما دلالة استمرار ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال على مستقبل النمو الاقتصادي في المملكة؟
1: طبعا لا شك استمرار ارتفاع المؤشر يعطي دلالة واضحة أن التفاؤل متزايد، فيدل على قوة واستقرار الاقتصاد غير النفطي، لأن هذه قطاع الأعمال، وقطاع الأعمال يرتبط غالبا بالأنشطة غير النفطية. أيضا دلالته يعني يعطي أن هناك تحسن في ثقة القطاع الخاص، القطاع الخاص متفائل، وإذا كان متفائل بكل تأكيد سيقوم بزيادة الإنتاج. أيضا لما يكون عندك زيادة في الإنتاج، معنى ذلك من خلال هذا التفاؤل سيكون عندك احتمالات قوية للتوسع والاستثمار، فتحتاج أن يزيد إنتاجك لأنك متفائل في نمو الأنشطة غير النفطية بوتيرة متسارعة، إذن هناك توسع واستثمارات قوية تدعم التنويع الاقتصادي وتدعم النمو المستدام للأنشطة غير النفطية. كذلك يعني دلالة استمرار ارتفاع المؤشر تعني دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص كما قلنا الأنشطة غير النفطية.
0: نعم. الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور سعود المطير، شكرا لك، كنت معنا في على برنامج 2030.
1: يعطيكم العافية، ألف شكر.
0: الله يعافيك. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج 2030 على إذاعة الرياض. كان معكم حريص بيعي والمخرج صالح أثنيان، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
7: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. معكم في هذا اللقاء من الإعداد والتقديم بدور إسماعيل. من الهندسة الإذاعية عبد اللطيف الحزامي. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وندعوكم الآن إلى هذا اللقاء الجديد في ظلال النخيل.

عزيزي صديق الظلال، نحن في هذه الحياة على سفر دائم إلى المجهول، فلا تسألني عزيزي من أنا أو من هو أو من هي، لا تسأل كيف التقينا، فأحيانا تنمو المعرفة بلا تعارف، تماما كما تدفع الرياح بالسفن تلقائيا لتلف البحار والمحيطات بلا موعد سابق. في رحلة الحياة عزيزي المستمع، تشاهد البعض مرحا يضحك ويحب، تراه سعيدا بما حققه وبما توصل إليه في حياته، بينما تشاهد البعض الآخر دائما شارد الذهن، مذهولا، نادما على ما فات، خائفا مما هو آت، لا يدري من حقيقة أمره شيئا. في رحلة الحياة نقابل وجوها كثيرة مختلفة الألوان والأحجام والتقاسيم، منها الضاحك ومنها الباكي، منها المتفائل ومنها اليائس، ووسط هذا الزحام تختلط علينا الأمور، فلا ندري أيها السعيد حقا وأيها الحزين، لا ندري أيها الذي يستحق حبنا حقا وأيها الذي يستحق البعد والكره. لذلك كثيرا ما نتوقف لنسأل، أين نحن من هذه الوجوه؟ من منها الصادق ومن منها الكاذب؟ فتجيبنا الحياة، سلوك وتصرفات الإنسان تجاه الآخرين هي خير دليل على صدقه أو على كذبه.

عزيزي صديق الظلال، ونقول عمرك وعمري هل يخضع لمبدأ الكم أم الكيف؟ البعض يقول سنوات العمر هي المقياس الوحيد للعمر، والبعض الآخر يقول الأهم هو قيمة الإحساس والشعور. كيف يحس الإنسان بعمره؟ هل يرى نفسه شاباً عجوزاً أم يرى نفسه عجوزاً شاباً؟ فكثيرون ينسون أنفسهم وسط ضجيج الحياة وصخب الدنيا، وينشغلون حتى عن النظر إلى شهادات ميلادهم. الحياة أعزائي ملهاة كبيرة، وويل لمن لا يفيق من أثرها مبكراً. سيجد نفسه في النهاية كائناً غريباً حتى عن نفسه، وسيتساءل هل هذا الكائن هو أنا؟ سيتعجب كثيراً وسيندهش أكثر، كيف مرت سنوات عمره دون أن يشعر بها؟ ويتساءل أيضاً وهو لا يدري أن الدنيا بمفاتنها سرقت شبابه وأحلى سني عمره.

عزيزي المستمع، هل تحب عملك وهل تجد فيه لذة تهون عليك ما تقابله من مصاعب ومشكلات؟ حسناً، ولكن أرجو ألا تحب العمل على طريقة الكاتب الإنجليزي الساخر جيروم. سأله يوماً أحد الصحفيين: هل حقاً تحب العمل؟ فقال: وهل ينكر أحد لذة العمل وفائدته؟ إنني أحب العمل بكل عواطفي، وكثيراً ما أقضي اليوم كله وأنا أراقب شخصاً وهو منهمك في عمله. فهل رأيت أحداً أكثر مني حباً للعمل؟

0: اسأليني عن لذة الحب، إني لأرى طعمه من الشهد أحلى. اسأليني عن قيمة الحب، إني لأرى في الطباع ما هو أغلى. اسأليني عن المحب فإني لأرى فيه أثقل الناس حملا. كم فؤاد تخطفته المآسي وتمادى في يأسه فاضمحلا. كل نفس وإن بدت في أنات وهدوء تسعى إلى الرزق عجلا. كلما أنزل المسافر رحلا شد سعيا إلى أمانيه رحلا. كم جديد نذوب شوقا إليه نتناسى بأنه سوف يبلى.
1: الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد عبد الله ابن سالم الحميد.
2: التقديم مريم الغامدي وعبد الله الحيدري.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

0: مستمعينا الأعزاء، في البيان الشعري سحر يؤثر في النفوس ويلامس شغاف الوجدان ويخترق كل الحواجز المادية. وعندما يفقد البوح الشعري مصداقيته ونبضه الحي يبهت ويمر مثل كل الأشياء التي تعبر في حياتنا دون أن تترك صدى أو ذكرى.
1: والصوت الشاعري يصاب بالضعف والخفوت كأي كائن حي معرض للتغيير، لكن رعاية هذا الصوت وتعهده بالعناية يضمن له شيئا وافرا من الصحو والعافية. أصوات شعرية كثيرة ذهبت في رياح النسيان على الرغم من حضورها الزمني الطويل، وأصوات أخرى مزجت التعبير الصادق وطمحت إلى الإبداع واستشرفت آفاقه وأخلصت للبيان، فبقيت نابضة في ذاكرة الناس وأفق الزمان.
0: وقصائد الشعر شواهد على إبداعه أو إخفاقه، ومن الناس من يعدهن مثل بناته في الحظوة والرعاية والانتماء. وقد شاع العرف على تسمية القصائد بنات الشعر، لا يستطيع بعض الشعراء المفاضلة بينها.
1: الصوت الشعري النافذ، الشاعر عمر أبو ريشة، من الأصوات الشعرية التي عبرت الأفاق بإبداعها الشعري وسكنت أعماق الوجدان. يمتلك القدرة المتميزة في الصياغة وانتقاء العبارات الباذخة المعبرة، فيستقطب الأذواق عندما يكتب الشعر وعندما يلقيه بصوته النابض المتمكن. تشهد بذلك أعماله الشعرية المنشورة في مجموعة من الدواوين، ومشاركاته في الأمسيات الشعرية والمهرجانات الأدبية. في قصيدة يعبر فيها عن شاعرية صديقه الشاعر بشار الخوري الأخطل الصغير بعنوان بنات الشاعر، يقول فيها بعد وفاة الشاعر:
0: نديك السمح لم يخنق له وتر، ولم يغب عن حواشي ليله سمر، بنات وحيك في أرجائه زمر، يهزها المترفان الزهو والخفر، تيتمت وهي لا تدري، ونشوتها من كل عقود ذكرى كنت تعتصر، على تأودها الإغراء منتفض، وفي تلفتها التحنان منهمر، ونحن من حولها أنضاء غربتنا، وأنت عنا وراء الغيب مستتر.
1: في لقاءات سابقة من جولاتنا بين عقود الجمان تناولنا الشعر القصصي وأوردنا نماذج من توجه عدد من الشعراء نحو القصة في الشعر وفي المنتجع الشعري لشاعرنا المبدع عمر أبو ريشة. نشهد لوحات شعرية مسكونة بالتعبير القصصي الأخاذ، ونلحظ أن كل قصيدة من قصائده أو معظم قصائده لها قصة من الواقع المشهود. يستخدم الشاعر ريشته وخياله في صياغة نسيجها، ويحاول في ديوانه التنويه إلى أحداثها، ويا ليته لم يفعل، ليترك القارئ يعيش في جو القصة القصيدة ويكتشف بنفسه بعض أسرارها وتجلياتها. من تلك اللوحات التعبيرية المحشودة بالصور النابضة هذه القصيدة بعنوان اقرأيها. وقد أوضح الشاعر في مقدمتها أنها أوراق ميت، يقول فيها الشاعر عمر أبو ريشة:
0: إنها حجرتي لقصتي النسيان فيها، وشاخ فيها السكوت، ادخلي بالشموع فهي من الظلمة وكر في صدرها منحوت، وانقلي الخطوة باتئال فقد يجفل منك الغبار والعنكبوت،

0: احمليها، ماضي شبابك فيها والفتون الذي عليه شقيت. اقرأيها اقرأيها لا تحجب الخلد عني، انشريها لا تتركيني أموت.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: يا اخ يا اخ لو سمحت يا اخي جزاك الله خير يا اخي.
1: ايش عندك؟ نعم.
0: لحظه اطلعها.
1: لحظه انت لا تطلع شيء، عارفينها ورقه ملبسها بلاستيك علشان ما تنقطع، وعارف وش فيها. اخوي وصار له حادث، وامي في العنايه، وابوي جيت جلطه. عن اذنك راح ادور لك شغل. زندك يهده الجدار بلا هالشحاذ اللي انت قاعد. اعوذ بالله، الظاهر انكم انتم خلاص انتشرتوا بهالديره.
0: وش بلد انا بل انطلق علي؟ الظاهر فهمني غلط، وانا قلت له من مال الله. اعوذ بالله. يا اخ لو سمحت يا اخ.
2: نعم يا اخو. نعم تاكسي.
0: اي نعم جابك الله. صار لي ساعه. الاخ سعودي.
2: اي نعم. وتبيني اطلع لك البطاقه بعد؟
0: لا لا لا عفوا، شفتك لابس بنطلون وقميص وكرافته، ظنيتك من الربع اخواننا.
2: يقول المثل اللي ما طاعك السوق طعه. يا أخوي مضطرين، ربعك من يوم يشوفون الشماغ ولا الغترة صدوا وطقوا، وصار أهل الكرفتات يتخاطفون الركاب يمين ويسار، وحنا نتفرج. قلنا شكوى لله نلبس مثله. مركب أركب يا مال الغنيم أركب.
0: بسم الله.
2: على وين إن شاء الله؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي، منزل رقم 27، سند.
2: ها؟ وش قلت؟ وين؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي.
2: وين فيه ذا؟
0: في الرياض.
2: أنت وينك جاي منه؟
0: أنا جاي من هجرة بعيدة، هذه أول مرة هجي الرياض.
2: جاي من هجرة بعيدة وتبي حي السملق، مدري السملمق، مدري شو اسمه، وش هو؟ من اللي جابك منك؟
0: واحد من أهل الخليج كان يتعالج عند الوالد، وعقب ما طاب جابني معه.
2: والوالد يسلمه الله دكتور في الهجرة؟
0: الوالد معروف يعني، موفقه الله أنه يطلع الجن.
2: إيه؟ حول
0: وراه أنا حول. بدفع الهجرة يقول.
2: حول أقول حول يا ابن الحلال حول، ودور لك واحد من جنبوك يدلك على السملمق والقرطبي حقك. حول.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا.
0: عندك شيء بارد يا اخوي؟
1: هذه ثلاجة قدام
0: سهرتنا ذا الشمس.
1: ها؟ اقول شوف الثلاجة قدامك. تفضل تفضل، تعال تعال اسرح. انا من الصبح اشوفك ما غير توقف هالتكاسي، توقف الواحد وتحاسي وتخليه يمشي، ولا تركب وتحول، وش القصة؟ ايه برد على تبيلك.
0: الحقيقة انا من جيت يا اخوي.
1: ايه
0: وانا ما ادري وش فيني، انا ماني من الرياض.
1: وينك من؟
0: انا جاي من هجرة بعيدة. إيه؟ ولي ولد عم ساكن بالرياض.
1: ايه
0: زارنا مرة في الهجرة وكتب لي عنوان.

0: وأنا وكل ما قلت الرأي التاكسي العنوان طالع فيه وتني خبل سعوديين وغير سعوديين وهذه القصة.
1: اي ورني اشوف العنوان ورني اشوف.
0: ايه تفضل هذا هو.
1: حي المس المسم السمل
0: السمقلق حي
1: السمل يذكر الله. اي اي شارع طحيسن القرطبي. اي والله يا ابن الحلال ما ادري وين ذا فيه. اي تعرف الرياض 20 سنة اللي راحت توسعت اللهم لك الحمد وطلع احياء واسماء ما نعرفها الا هو في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب.
0: ولا الحقيقه ما كتب وين في هذا كل اللي معي.
1: اي ولد عمك هذا باني ولا شاري جاهز؟
0: لا حسب علمي انه باني هو.
1: اي باني من زمان ولا من قريب؟
0: لا من زمان من حول 20 سنة.
1: ما اظن من 20 سنة كلنا نعرف الرياض كلها من قبل هالحي اللي تقول عنه.
0: ايه يقول يعني عقب التطوير غيروا اسمه.
1: زين وش كان اسمه من اول قبل التطوير؟
0: ما ادري ما قال لي.
1: ايه اقول حنا حول الظهر الحين وان جاي من سفر والواجب انك تتغدى عندي ونحاول نسأل يمكن نلقى احد يعرف الحي هذا. ها وش قلت؟
0: كثر خيرك ما في داعي. ما شاء الله المطاعم مالت الأسواق.
1: لا لا لا قم قم قم بس خلني أصك هالدكان ونصلي في المسجد اللي جنب البيت وإن شاء الله بنلقى من يدلنا. قم بس.

0: والله يا لجودي مثل ما شفت
1: سم،
0: ما خليت أحد من ربعي اللي يعني بخصوم في الرياض زين، وكلهم ما يدرون وين ذا الحيفي.
1: الحقيقة عاد أني ما ودي أغلبك معي، لكن يا أخوي شو السوات في ظنك؟
0: إيه وش السوات؟ هي مالك إلا البلدية، ما أحد معطيك علم إلا البلدية.
1: البلدية؟
0: إي نعم، هناك عندهم قسم الفسوحات، يبحثون في فسوحات البناء اللي من 20 سنة ويدورون على اسم ولد عمك. تعرف اسمه كامل؟
1: ها؟ طبعا ولد عمي سند مرضي المتكل، وش لو ما أعرف؟
0: إي خلاص أجل إن شاء الله إن شاء الله، لأن الموقع مكتوب بالفسح وبيلقونها إن شاء الله.
1: إي أنت تقوله صحيح، إي يمكن يعطوني اسم الحي القديم قبل التطوير.
0: ما هو مهم الاسم قبل أو بعد، المهم الموقع وبس.
1: إيه؟
0: هي هذا هو المهم. فيه مشكلة توني فاطرين لها، الله يلعن ابليس. هالحين البلديات صارت لها فروع في كل الأحياء.
1: إيه؟
0: ويمكن الفسوحات منقوتة للفروع، وهذه والله يا ابن الحلال مشكلة.
1: وشلون يعني؟
0: يعني يمكن فسح ولد عمك سند.
1: إيه؟
0: في فرع المسلق اللي تقول عن
1: السملق،
0: المسلق. بس الظاهر ما هنا مشكلة، أي فرع من الفروع البلدية لو رحت له لازم يكون عندهم علم. وفرع البلدية حقنا ما هو بعيد من البيت، إذا إن شاء الله طلعت العصر حطيتك عندهم.
1: يفتحون العصر؟
0: ها الله يلعن إبليس، والله اللي نسيت. إيه الظاهر إنك بتنام عندي الليلة، وإذا جاء الصبح إن شاء الله وديتك يمهم.
1: يا ابن الحلال ما ودي أكلف عليك
0: يا رجال، ما هنا كلافة. هي أصبر أصبر أصبر شوي، ولد عمك هذا ما عنده تليفون؟ إن كان عنده تليفون اتصلنا عليه وخلنا نجي ياخذك.
1: يعني يا عم الله يهديك، لو عنده تليفون تلقاني متشعثط بهالشموس.
0: تدري لقيتها لك، بس أقول أما نفعت البلدية نروح لمصلحة المياه، وأكيد أنهم بيعرفونه وين فيه، لأن الفواتير الماء تجي لحد البيوت.
1: لا يا

0: بجيب.
1: تفضل تفضل تفضل.
0: ايه لحظة.
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله تفضل.
1: السلام. هلا والله.
2: شكرا شكرا. أنا الحقيقة جارك سند المتكل. اتفقت أنا وهل الحي نقدم شكوى ونغير اسم حينا هذا. وباقي على توقيعك معنا الله يعيك.
0: ايه ونغيره يا لحت الغانمه ليش؟
2: عجل معجبك حي السملق؟ ولا شارعنا اللي حاطين عليه ابن طحيس القرطبي؟
0: وش قلت وش قلت عدها؟
2: اقول يعجبك حي السملق ولا شارعنا اللي حاطين عليه ابن طحيس القرطبي؟
0: هالحين صار حينا السملق وشارع طحيس القرطبي.
2: اي نعم شوف اللوحه شوفها شوف هذيك طالعها مش مكتوب طالع.
0: وانت انت سند المتكل؟
2: اي نعم انا سند المتكل.
0: جابك الله. تعال تعال ادخل عندي لي واحد يدور عليك من زمان. تفضل.
3: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الاذاعه زمان.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: قهوة الصباح.
4: في حياتنا اليومية نمر بمواقف يكون فيها الاعتذار مفتاحا لإطفاء زعل طال أمده، فكلمة واحدة صادقة قادرة على أن تمحو أثر ألم سكن قلب شخص ما دون أن نشعر. ومع ذلك يختار بعض الناس الصمت رغم يقينهم بالخطأ، ويترددون في المبادرة بالاعتذار ظنا منهم أن هذه الكلمة تنقص من مقامهم أو تمس هيبتهم. هذا الفهم الخاطئ لا يوقف الخطأ عند حده فحسب، بل يقيد الإنسان داخليا فيستمر في تكرار أخطائه دون تصحيح، معتقدا أن العناد شجاعة وأن التمسك بالموقف مهما كان ثمنه قوة، بينما الحقيقة أن الشجاعة الحقيقية تظهر في مواجهة النفس والاعتراف بالخطأ والقدرة على إصلاح ما فسد قبل أن يتحول الزعل إلى قطيعة والسكوت إلى مسافة يصعب تجاوزها. فالاعتذار الحقيقي ليس مجرد كلمة تقال، بل فعل صادق ينبع من القلب، يظهر من خلال كلمات

تخرج بصدق أو أفعال بسيطة يمكنها أن تعيد الثقة بين الناس وتوصل إحساسها بالسلام والتفاهم والهدوء. فحتى كلمة واحدة مثل أعتذر عما فعلت أو آسف، آسف لما بدر مني، تحمل في طياتها قوة أكبر من أي اعتداد بالمقام أو غرور بلا معنى، وتعيد توازن العلاقات وتفتح المجال للصفح والصفاء بين القلوب. وهذا المعنى يتقاطع مع ما ذكره المتنبي حين قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. الاعتذار في جوهره إحسان وأخلاق قبل أن يكون ردة فعل، فالإنسان الكريم يقدر هذه الخطوة ويقابلها بالصفاء والتفاهم. أما من لا يرى في الاعتذار قيمة فلن يغير موقفه حتى لو قدم له بأصدق صورة. وفي الحالتين يبقى الاعتذار فعلا نابعا من أخلاق صاحبه لا من انتظار رد الآخر. ولا يتوقف أثر الاعتذار على العلاقات وحدها، بل يتجاوزها ليصل إلى داخل الإنسان نفسه. فكم من قلب أثقلته أخطاء لم تصلح وكلمات لم تقال في وقتها، فظل أسير شعور الذنب والعناد. وهنا لا يكون الاعتذار خدمة للطرف الآخر بقدر ما يكون راحة للنفس وتحررا من ثقل الصمت ومن عبء التبرير ومن وهم القوة. لأن الراحة النفسية الحقيقية لا تأتي من الإصرار، بل من الصدق مع النفس والقدرة على الاعتراف بالخطأ قبل أن يفوت الأوان. وكثير من الفتور الذي نعيش آثاره اليوم لم يكن نتيجة أخطاء كبيرة، بل بدأ بإهمال عابر للمشاعر وباعتذار مؤجل ظنه صاحبه أمراً عابراً. ومع الزمن كبرت المسافات وتعمق الخلاف حتى أصبح الجفاء عادة. لو قدم الاعتذار في لحظته لانتهى الخلاف قبل أن يتضخم، لأن الاعتذار ليس نهاية الموقف بل بداية وعي جديد وعلاقة أكثر نضجاً وقلب أخف حملاً وأكثر سلاماً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب. مرت السنين وودعت القشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. تدرون ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة القشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكرا من الكبرياء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحاً في إذاعة الرياض. أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تطورات التصعيد الذي تشهده المنطقة. مسقط تستضيف مباحثات إيرانية عمانية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. المملكة تؤكد التزامها بالسعي نحو تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك. وكالة التصنيف الائتماني فيتش تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وزارة البلديات والإسكان تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك. الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. الهيئة العامة للموانئ تعلن إضافة خدمة شحن تابعة لشركة مارسك العالمية إلى ميناء جدة الإسلامي بما يعزز الربط الملاحي للميناء. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء محادثات جديدة مع طهران مهدداً بإبادة إيران إذا حاولت اغتياله. الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وزارة النقل اليمنية ترفض محاولات تشغيل رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء. مقتل فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلاً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم بالخير وين ما كنتم وكيف ما كنتم. هذا الصباح الجميل، صباح كذا دافئ، صباح صيفي، صباح الأحد، صباح البدايات الجميلة اللي تحمل أكيد في تفاصيلها بإذن الله ألف فرصة سعيدة، صباح الصيف اللي كذا يصحي فينا البهجة قبل حتى ما تشرق الشمس، كذا نحس بانتعاش كذا، صباح مختلف قبل ما يشتد الحر على الظهر. يعني حلو تصبحون بدري، تصحون كذا على كاسة شاي، كوب قهوة، تسمعوننا كذا على رواق. يعني صباح إن شاء الله، الله يجعل صباح ابتسامة وخير وبركة. وصباح الخير يا علي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، يعطيك العافية بدرية.
0: عافيك يا رب.
1: يعطي العافية، العافية طاقم العمل والمستمع العزيز، ويا صباح السعادة والهنا، صباح صيفي جميل ورائع، وانطلاقة جميلة اليوم جديد مبكر من خلال استماعكم لصباح المملكة عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع، نتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة معنا خلال الثلاث ساعات القادمة في صباح إن شاء الله كله نشاط، كله خير، كله انطلاقة جديدة، اليوم جديد، تحقيق أمنيات جديدة وأهداف، أهداف أكيد الكل كان محضر أهداف لهذا الأسبوع من خلال إجازة الويكند إن شاء الله يحققونها إن شاء الله، يعني خطوة خطوة، مش في الأهداف ما تتحقق دفعة واحدة، صح؟
0: تبدأ بصغيرة وبعدين نطلع للكبير، يعني عشوي شوي.
1: جميل، بإذن الله إن شاء الله. وش عندنا اليوم؟
0: فإذا إحنا، أنا بس أبي أذكرهم إن إحنا معاكم صوت وصورة، اللي حاب يشوفنا على تطبيق إكس في حساب إذاعة الرياض، تضغطون الأيقونة حقة الإذاعة فيه المباشر، إحنا موجودين أنا وعلي فيها صوت وصورة. فإذا صباح الخير من هنا من إذاعة الرياض، وأيضا من برنامج صباح المملكة نصبح عليكم، واللي أعد فقرات سعداء الشهري وعمر العتيبي، وأيضا معانا المخرجين الأقوياء الملوك
1: الرائعين
0: الوحوش إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، أيضا معكم أنا بدرية خالد وزميلي علي الشهري. وخلونا نبتدي في أول انطلاقتنا لهذا الصباح.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم ليه ترمونسين؟ أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام في تقرير عن حالة الطقس اليوم بمشيئة الله تعالى، طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق نجران والرياض ومكة المكرمة وعلى طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
1: كما نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة تصل درجتها 49 إلى 50 درجة مئوية ورياح نشطة على المنطقة الشرقية تسبب في إثارة الأتربة وعوالق ترابية وتدني مستوى الرؤية الأفقية من 3 إلى 5 كيلومتر في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وبين المركز أن هذه الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى السادسة مساء اليوم.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا اللي من خلاله نشوف تفاعلكم، نسمع آراءكم، نسمع أصواتكم أيضا، ونسمع مشاركاتكم على 011-40-53. واليوم سؤال حلقتنا شوي رايح لجهة العمل، شوي رايح لجهة العمل. خلينا نقول نتفق كلنا على حقيقة واحدة، إنه إحنا قاعدين نقضي في العمل يمكن جزء كبير من حياتنا، أكثر مما نقضي يمكن مع عائلاتنا. فإحنا نحتك في هذه البيئة، بيئة العمل، أكثر مما نحتك فيها مع أبنائنا، يمكن نقضي معهم ويصير عندنا هذه العلاقة اللي لابد أنه يصير فيها كثير من المشاكل. يعني أنه العمل له تأثير كبير على مزاجنا. صحيح. مزاجنا
1: صحيح.
0: فإذا خليني أقول لكم، يعني اليوم سؤال حلقتنا

0: يروح إلى جهة العمل والأشخاص اللي نقابلهم في العمل. يعني في كثير يعني لما تجي تقابل الناس اللي في الشغل في اللي متفائل وصباح الخير وما أعرف ونيس كذا يجيك مع الصبح ومبسوط يعني حتى لو كان دوامك مسائي يجيك كذا يفتح نفسك، وفيه اللي أول ما تجلس شفت إيش صار، صار كذا كذا صار كذا كذا ويبدأ يتشائم، وحتى لو إنك جاي كذا فل إنرجي ومبسوط تحس إنه يثبط
1: راعي الحلطمة.
0: إيه
1: الله يكفينا شرهم. أيوة يعني احنا لما نتكلم عن بيئة العمل اكيد يجي فيها الجيد والسيء، لابد انك انت ايضا يعني تميز ما بين هؤلاء الاشخاص حتى تعيش يومك في عملك وانت مستمتع وعارف ايش اللي لك وايش اللي عليك. فاحيانا يكون في البيئة في بيئة العمل في شخص عنده طاقة ايجابية رائعة واخر طاقة سلبية مؤلمة ومؤذية للاخرين. فاليوم سؤالنا عن هذا الموضوع، برأيكم أيهما يتعب أكثر في بيئة العمل، الشخص اللي يكتم الضغوط ويتحمل ولا الشخص اللي يدخل في كل التفاصيل ويحاول إصلاح كل شيء؟ عندنا المزيد إن شاء الله عن سؤال حلقة اليوم وتفاصيل أكثر إن شاء الله معي مع زميلتي بدرية. فاصل قصير كذا وراجعين لكم إن شاء الله.

0: فإذا هذا سؤالنا للحلقة، وكمان نسمعكم على 011-45-53 ونقول يسعد صباحك يا نوال.
1: أهلا، صباح الخير.
0: يا صباح عليكم. الورد.
2: صباح النور يا نوال، أهلا وسهلا.
1: كيف حال بدرية وعلي؟ شلونكم؟ إن شاء الله طيبين وبدايات جميلة
2: يا رب،
1: مع أسبوع مشرق إن شاء الله.
2: يا رب إن شاء الله.
1: اليوم الجو حلو عندنا احنا يعني.
0: والله يقولون جايكم موجة
1: نسيمات عليلة خفيفة بعد شوي، يعني
0: بعد شوي حر. والله سمعنا انه في نشرة الاحوال انه بترتفع درجات الحرارة في الشرقية،
1: فتكير ننتظر الرطوبة.
0: الله ييسر. قولي لنا يا نوال، بما ان ما شاء الله تبارك الرحمن عندك هذه الخبرة الكبيرة في العمل، فالاشخاص اللي عندهم حلطمة كثيرة في الدوامات، والأيضا الأشخاص اللي أنا أعرف كل شيء، أنا عندي كل شيء، إذا لقيتيهم مثلا في اجتماع كيف تتصرفي؟
1: شوفي بدرية، هذين الناس صار عندهم مناعة أنه يعني ما يتأثرون وما عندهم مشكلة، يعني يتكلمون ويتحلطمون على كل حاجة، يعني في الدوام مثلا، يعني مثلا الآن أنتوا في الإذاعة، والله كل الجدول علي أنا، كله أنا أنا أنا الصبح ومساء وكذا. مثلنا إحنا كمعلمات مثلا حصصي وايد، يعطوني انتظارات ما أدري إيش وأعمال كثيرة، فأجلس طول الوقت أنا أطلع أتحلطم على الصح وعلى الغلط. هذين الأشخاص اللي يتحلطمون بدرية، أنتين المتلقية تتعبين، مو هم اللي يتعبون.
0: صحيح،
1: يعني عن جد تتعبين، يعني لما تجين تقول لما تجين تجاوبينها او تجاوبين تقول اخي دي عمل او اختي هذا عمل. ايه وش يعني احنا ايش احنا الات؟ حتى الالات تتعب. اوكي دي عمل لازم اصبر عليه.
2: اي صحيح،
1: وهذه مهام علي انا اديها كموظفه وكموظفه، فلازم اتحملها. فانا المتلقي من هذا الشخص انا اللي اتعب، تراه ما يتعب. صحيح. يعني قد ما اجي اتكلم معاه ما عليه تحمله، ولازم نصبر وما ادري ايش، وخلاص احنا قبلنا بالوظيفه ففيها تبعات وفيها كل شيء لازم اتحمله، وهي كده الحياه.
0: بس هي يعني في النهايه تاثر على، كمان اذا ما اثرت عليك حتاثر على بقيه الموظفين وبرضه على روح العمل.
1: كل شخص بدريه او دل انسانه تاثر على المحيط. يعني واحده تقول لي في معلمه طاقه سلبيه يا نوال، انا ما اقدر اتحمل. تقول ما اقدر اتحمل، انا قاعده ابتسم، انا فهمت قصدها، فابتسم لا اقول كانك فهمتيني. قلت يلا الله يستر عليها. لا اقول هنشوف شفت طاقه سلبيه انا ما اتحمل اشوفها. قلت انا زيش، بس وش نسوي؟ يعني احنا في عمل واحد

0: احنا وش نسوي فيهم بعد يعني؟ هذا لان البشريه الله يهديهم
1: ويصلح
0: حالهم يا رب العالمين. ولازم نتحمل العمل لان احنا احنا احنا نبغى نعيش، فلازم نتحمل العمل والحياه كذا خلقت للعمل والعباده.
2: صحيح بجد، صحيح التعب.
1: يعطيك العافيه يا
0: نوال، مبسوطين
1: ان سمعنا صوتك الصباح.
0: الله يسلمك حبيبتي ويحفظك يا ربي، مع السلامه.
2: يعطيك العافيه نوال. طيب موضوع مهم جدا، احيانا ترى هذا اللي نفس اللي يتكلم وينقل لك كلام ترى ممكن يبغى يشيل طاقة سلبية من عليه، إيه؟ تعبته وينقلها لك،
1: صح؟
2: هو يرتاح بعدها بعد هالكلام، وانت تتعب من هالموضوع وتحاول انت تنقله لغيرك عشان إيه؟ هم ورماه عليك،
1: بعدين انت طاقتك إيه؟ تضيع وانت تقول لهم لا الحياة حلوة،
2: يروح يومك. صحيح،
1: تحس انك تتعب، ترجع الدوام وتتعبان من كثر ما نصحتهم.
2: يا سلام. طيب
1: سليمان. سليمان.
2: سليمان يا صباح الخير يا سليمان.
3: أسعد الله صباحكم بالخير والبشر يا رب العالمين.
1: يا هلا التفاؤل، هذا التفاؤل،
2: هذا الطاقة اللي
3: تحييكم. بدأ بالدعوة تفاؤل، أقول أسعد الله صباح أطفالنا الذين يزرعون الابتسامة على وجوهنا.
1: أي والله.
3: أسعد الله أبنائنا وبناتنا اللي في المراحل الابتدائية والمتوسط والثانوي اللي يسعون جادين ويستمتعون الآن بإجازتهم.
1: فرأت
3: كل التوفيق لهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عليهم ويحفظهم بحفظه.
1: آمين.
3: وصباح صباح الطلاب اللي تخرجوا من الثانوي، نقول لهم ألف ألف مبروك.
1: أيوة.
3: ويسعون الآن في التقديم للجامعات والبحث عن القبول. أسأل الله سبحانه وتعالى.
1: آمين يا رب. آمين. الله يوفقك.
3: وأسعد الله صباحكم إذاعة الرياض الجميلة، وأسعد الله صباح جنودنا البواسل، وأسعد الله صباح كل من دق سلف وراح لدوامه اليوم مبتسم سعيد بعد سماع إذاعة الرياض. وصباح الرياض على قولة
2: إيه المدة هذه إيه لازم
3: إيه ما شاء الله طاقة إيجابية كلكم ما شاء الله
2: تبارك الله. صباح النور
3: المبدعين، صباح الخير نقول لهم، شكرا لكم على اختياراتكم دائما.
2: وش
3: نقول يعني صباح المستمعين لإذاعة الرياض المتذوقين لكل ما هو جميل.
2: يا سلام يا سلام، انت نشرت طاقة إيجابية جميلة حتى عندنا في الاستوديو هنا. والله
3: الله يسعدكم، ونقول صباح الخير لهالوطن اللي عطانا الكثير، صباح عطانا الأمن والأمان اللي قاعدين نستقر ونستمتع بدفاع.
2: يا ربي لك الحمد. طيب يا سليمان، بعد هالكلام الحلو نبغى رأيك في هالموضوع.
3: بقي الأخيرة بقي الأخيرة المشاركة
2: قصيدة،
3: بس قبل تكفى لو تسمح لي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، كثير منه يتألم في على الأسرة البيضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمار آبائنا وأمهاتنا.
1: آمين.
3: وأن يغفر لمن مات منهم، وأسأل الله العلي القدير التوفيق لكل محب
2: يا رب
3: للمملكة العربية السعودية ولأبنائه وبناته ومن حوله.
2: آمين يا رب. الله يجزاك خير ويطول بعمرك يا سليمان. موضوعنا طيب عن ضغوط العمل وعن الطاقة الإيجابية ونشر الطاقة الإيجابية والسلبية في العمل، هل أنت عانيت من هذا الموضوع؟
3: والله أنا أقول أنه كل شخص سلبي سوف تعود سلبية عليه، مو مهم أنها تعود في نفس اللحظة، لكن راح يحسها مع الوقت، راح يستنفر منه كثير من اللي حوله، راح يلاحظ نفسه مع الوقت، حيلقى نفسه وحيد.
2: صحيح.
3: يا أخي الطاقة الإيجابية كل يحبك، كل يسعد بلقائك، الكل يستمتع بوجودك.
2: يا سلام.
3: الطاقة الإيجابية تبحث بالنشاط. اليوم أبشرك في ظل رؤية 2030 ما عاد في شيء اسمه طاقة سلبية. طاقة سلبية معناتها ما في إنتاج، معناتها أمسك الباب.
2: معناتها أنت خارج. إيه خارج الرؤية.
3: لأن اليوم في ورش عمل جالس تراقب كل موظف وكل جهة عليها تقدم أشياء معينة 30% 40% 50% 60%. هذا الجزئية إذا غير متواجدة، شاهدنا الحمد لله التغييرات على أكبر ناس، من موظف صغير إلى موظف كبير إلى وزراء.
2: صحيح.
3: اليوم ما في شيء اسمه تأخير، تتأخر معناته تمسك الباب، ما عاد فيك حيل تشتغل، عط فرصة لغيرك. الحمد لله اليوم قاعدين نستشعر هذا الشيء بالجميع. فاليوم الطاقة السلبية نقول قاعد تنقرض بيظل وجود إذاعة الرياض وإذاعات والمحررين والصحفيين وكل من يبعث بهذه الطاقة الإيجابية، قاعدين يرشدون. اليوم الإذاعة قاعدة تقدم دور كبير بنشر هذه الإيجابية.
2: فشكرا إن شاء الله.
3: الكل قاعد يستشعر، ما في شيء اسمه سلبي. أنا أقول السلبي قاعد ينقضي الشيء. اليوم قاعدين نشوف حتى ما شاء الله تبارك الله دخلوا في صحة المواطن اليوم الممشى. اليوم تدرون أن في شيء برنامج اسمه رفع مستوى
2: جودة الحياة،
3: غير جودة العمل. لا طال عمرك اتكلم عن عن عن الاعمار.
2: الدراسات
3: تقول ان الاعمار ارتفعت. ليش؟ الحمد لله ممشى ماشي في كل مكان، في كل حي اليوم تلقى ممشى، في في في

0: الوزارات قاعده تقدم دور كبير من مراقبه من اشياء كثيره، فالحمد لله قاعدين نستشعر هذا الشيء.
1: صحيح.
0: كل من اهتم.
2: يعطيك العافيه.
3: يعطيك العافيه سليمان.
0: الله يعافيك. ابراهيم قاعد يشر.
3: أه؟
0: ولا عبد العزيز؟
2: عبد العزيز قاعد يصفق مو يشر.
3: لا والله بالعكس، الوقت لك يا سليمان.
0: الله يحفظك.
2: والله تنورنا بمشاركاتك يا سليمان.
0: والله مهما قلنا ومهما تكلمنا ما راح نقدم شيء لهالمجتمع الجميل اللي اعطانا كل شيء حلو. ولا راح ننسى ان نقول لكم شكرا يا اذاعه الرياض.
3: الله يرضى عليك يا سليمان. شكرا لك انت
2: مستمعنا.
3: شكرا لك الله. انت لانك تتابعنا وهالكلام الايجابي والجميل لكل من يستمع لاذاعه الرياض وصباح المملكه. فعلا اللي يملك الطاقه السلبيه ترى مو وقتك جد والله، يا تنجز في عملك يا بديلك جاهز، لانه البلد قاعده تشتغل وفي رؤيه وفي عمل وفي تطور، فاصحاب الطاقه الايجابيه الله يكثر منهم ان شاء الله. اصحاب الطاقه الايجابيه الله يستر عليهم يسعدهم ويبعدهم.
2: وكان الناس جميعا يعني انتبهت للكلام اللي يقول سليمان فعلا حقيقي، لانه كثير من الشركات الان، كثير من الجهات الان برضو اصبحت تحط من ضمن موظفينها اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي برضو من ضمن الموظفين، في حال صار في اي مشكله او عند الشخص ضغط في الوظيفه يتوجه يعني بشكل سري ويحلون له المشكله بطريقه حلوه، زائد انهم يحطون الخطط اللي تساهم في رفع نفسيه الموظف. يعني يصير قادر على الاداء ويشيل كل هذه الاشياء اللي مو قادر يتعامل معها، غير العمل اللي هي احتكاك الموظفين في بعض،
3: الضغوط النفسيه وقبل ما يصل الى الاحتراق الوظيفي عشان يستفيدوا من هذا الموظف. ممتاز.
2: فإذا 011-40-53 تعال إذا أنت واجهت شخص سلبي في عملك، أو واجهت هذاك اللي يقول يعرف كل شيء وفاهم كل شيء وعندي
3: وما عليك منهم
2: ويحلها بطريقة غريبة. يعني مو بصح يحلها بطريقة مو بصح. فإذا مين معنا؟
3: محمد.
2: يسعد صباحك.
4: صباح النور للجميع. صباح النور للجميع المستمعين إذا أعتبر من أسمع محمد الحربي.
2: يا هلا بك والله.
3: أهلا وسهلا.
4: هلا بك. منورين الشاشة على قولهم ومنورين في الإذاعة.
2: نورك والله يا محمد.
4: جميع المستمعين أكيد. بالنسبة لي أنا أقول بالنسبة لضغوط الحياة، يعني إن الواحد وضغوط العمل، يعني إحنا أدي إلى مثلا في أشياء يعني الواحد مثلا تجنبها، يعني من ناحية إنه يعني مثلا أول كان تراكم الموظفين زي كذا بالنسبة للجهات، يعني أقصد مثلا اللي هي لها علاقة بالجمهور، لكن الآن يمكن تقريبا أغلب العمل عن بعد، يعني كم عملات وشيء زي كذا. بس إنه اللي أشوفه يعني ما شاء الله يعني الأكثرية يعني العمل فيها ماشي على يعني هبة الاستعداد، يعني من سواء يعني أنا بتكلم بشكل عام من جميع يعني الأجهزة الحكومية سواء إذاعات أشياء زي كذا. يعني بالنسبة الإذاعة بالنسبة لها مادي أكثر من دور يعني ومن أكثر من أدوار، فال يعني اللي أنا متابعها ملاحظة سواء إدارات حكومية زي كذا، بس يعني مغطي عليها في الإعلام بالنسبة للإذاعات سواء الرياضة أو إذا أتكلم عن إذاعات ثانية يعني داخلية أو ما أذكر أسماء. يعني
3: لا بدون ذكر أسماء،
4: يعني ما يحتاج يعني الإذاعات داخلية كلها، بس أنا أقول يعني ما أدي جهد كبير يعني التوعية من ناحية العمل.
2: وصلت فكرتك يا
4: للجميع.
2: يا سلام.
3: الله يعطيك العافية محمد. تسلم وصباح الخير ويومك جميل إن شاء الله.
2: فإذا إحنا نقول على 011، هل أنت فعلا يعني واجهت مثل هذه الشخصيات في العمل؟ اليوم تعالوا قولوا لنا، أعطونا حلول. يعني هل في بعض الناس بعد سنة يبدأ يغير شخصيته علشان يتعامل مع شخص صعب حقيقي؟ فهل أنت اضطريت أنك يعني تصلح شنو نقول
3: تعدل من
2: اسلوبك مع هذول الناس؟ قل لنا وش اللي نفع معهم
3: بعضهم عشان يتعايش مع المجتمع اللي في العمل. يقول لو قعدت على طيبتي مثلا
2: لانك تشوفها
3: او على ضعفي حيتعبوني وحيصير الضغط علي كامل، فانا احاول اني اتاقلم مع هذه البيئه واحاول اني اكون جزء منها يعني اتقمص شخصيتها. وبالتالي تشوفين تتغير شخصيتها كليا.
2: وش الشخصيه اللي بتاخذها اذا منك واجه؟ ترى حتى نلقاهم ترى في احيانا بين الاصدقاء في الحياه العامه نلقاهم احيانا في الاشخاص اللي نواجههم.
3: شوفي انت قلتي كلمه في البدايه، الحياه العامه انت مخير، يعني واحد ما عجبك صديق او ما صديق ما انت ملتزم، يعني ما انت مرتبط فيه انك تقابله كل يوم. اليوم بقابلك حتى لو كلمك ولا قالك بقابلك اليوم ما مشغول عندي ظرف عندي
2: تقدر
3: لكن بيئة العمل هذه بيئة انت أي لازم تداوم لازم تروح لازم
2: عمل.
3: صباح الخير تشوف واحد نفسية تقول له صباح الخير ما يرد، ليش سلامات ايش في؟ والله انا ما اروق الا بعد الساعه 8 مثلا اذا دوام صباحي. هذا اشكاليه. واللي ينقل الكلام سمعت فلان وما فلان ويعبيك
2: ولا شفتوا ايش صار ويجيب لك مشاكل،
3: ولا فلان خوي المدير او حبيب المدير هذا وقاعد ياخذ اجازات ويزبط اموره وما ادري شلون وحنا وما ادري، يدخلك معه في هالكهف هذا او في هذا النفق المظلم ما تقدر تطلع، تصير انت بعد فتره ولا انت مثله تتكلم. فنقطه مهمه جدا، هل يعني تشوفون انه الاخصائي النفسي تواجده في مكان العمل مهم جدا لحل اشكاليات الموظفين، مو هو العلاج النفسي؟ عشان بعضهم ما يقول والله ما يروح الا للمريض النفسي او فلان راح مريض نفسي، لا
2: هو الاخصائي اللي
3: تفكيك ضغوط
2: بالضبط، هو الاخصائي النفسي او الاجتماعي المتواجد في مجال العمل يصير يضع الخطط والبرامج اللي تخفف وتقلل من احتكاك الموظفين مع بعض بطريقة سيئة، يعني بطريقة سلبية. فيبدأ يحط لهم شوية أنشطة بحيث أنهم يبدون يعرفون بعض قبل ما يدخلون أي مشروع أو جروب في العمل، هذا هو هدف عمله. فهل أنتم واجهتم مثل هؤلاء الأخصائيين؟ تعالوا قولوا لنا كيف تجربتكم على 011-40-53. ومعنا أسماء، يسعد لنا صباحك. مختفي أسماء،
1: يا هلا ومرحبا، صباح الخير.
2: يا صباح النور،
1: يلا حيهم.
2: حييك يبقيك وفاطرة وصاحية مع الصبح، مدري مواصلة
1: إلا والله مواصلة
3: ما شاء الله،
2: والله حلي سمعت عليك جاء العطلة
1: والله استثنائي أجواء العطلة لكل العالم حاستهم. تراكم في نعمة، أقول لكم إياها، تراكم في نعمة.
3: اللهم لك الحمد، اللهم لا واللهم لا حسد. إيه بعد لا يجينا شيء الحين تظلنا تصير بيعتنا سيئة.
1: أقولتكم بإسم الله.
3: الله يجزاك خير.
2: قليلنا يا
1: أسماء. يا ربي شوفي أنا مريت، شوفي الأشخاص اللي في حياتنا العامة نمر فيهم ونمشي الحياة قدنا مع كم ساعة وبنمشي والحمد لله، لكن في بيئة العمل أنا فعلا مريت، يعني أنا تلفت أعصابي تلفت نفسيتي، أنا أكره الأشخاص اللي كذب للأمانة، الناس مو مريحين، وبيئة العمل هذه لازم تكونين أنت مريحة عشان يكون العطاء عندك حلو.
3: صحيح،
1: لأنك أنت تجلسين ساعات طويلة فأنت تبين الناس كويسة، تبي بيئة عمل كأنها بيئة كأنك في بيتك، فلما يجيك أحد كذا نكدي أو مثلا من النوع اللي يتصيد الأخطاء اللي تسوي يعني أي شيء كذا، فتحس أنك متى مرتاح درجة أني يعني وصلت أني خلاص بقدم استقالتي.
3: يا ساتر.
1: اي والله
2: هذه الدرجه.
1: بس اي والله، بس سبحان الله ظروف يعني خدمتني، جاني كانت فتره كورونا، تعبت لدرجه اني انا ما عاد خلاص يعني ما دومت خلاص، انعزلت. جاني خبر انه انا اللي ترقيت وان الشخص هذا اللي رغيتني خلاص.
2: هو شوفي سبحان الله، اذا صار في ضغوط ضغوط وانت تحملتي بس شوي سبحان الله تصير كلها في صالحك في النهاية.
1: صحيح.
2: عرفتي؟
1: أنا كنت أعزل نفسي، كنت كلمة أني صباح الخير أهلين كيف الحال وخلاص أروح مكاني جوي أعطي يعني أحط يعني حيلتي كلها في عملي في دوامي أنجز فيه، الشخص السلبي أنا ما أحتك فيه.
2: الله يسلام.
1: مو عشان شيء، عشان ما يتلفني ولا يتعب نفسي ولا يشتتني.
2: يا سلام. فإذا هربتي بنفسيتك، تحافظين على نفسيتك، وهذا أيوة. انعكس على عملك بالإيجاب.
1: صحيح.
2: يا سلام.
1: فأي شخص حلوة. مثلا عنده كذا يواجه ناس من هالأشخاص لا يخليهم يأثرون عليه سلبا، يعني لا يحتك فيهم أو يفتح لهم باب أصلا حتى للتخاطب والكلام خارج عن العمل، لكن جو العمل إيه جو العمل، لكن تجيني في خطاب ثاني معليش في
3: تقفلين الأبواب عليه. صحيح.
1: أيوة أي صحيح. علشان أنا إنسان سوي، أنت إنسان غير سوي،
3: ولا ودك تقولينها لا. أي أنت قاعدة كأنك تفهمينه بالأسلوب هذا، ولا أيوة ودك تقولينها.
1: أيوة فهمني، أنا لا أتقبل أن أنا أتشارك معك في أي حوار خارج العمل.
3: يا سلام.
2: يعطيك العافية يا أسماء، نورنا صباحك يا رب
3: إن شاء الله.
1: يا
2: هلا فاطمة، صباح الخير.
5: هلا والله، صباح النور، كيف الحال؟
3: صباح النور، أهلا وسهلا،
5: إيش أخباركم؟
3: حياك الله. هلا فاطمة.
2: هلا بك والله يا فاطمة.
3: قولي لنا عن هالموضوع. كيف تعاني منا؟
5: موضوعكم صراحة بشوف في الوقت ما ودي أقول الغلط، يعني يوم أحد
3: بداية أسبوع
5: وتذكرونا مثل هذين الأشخاص اللي إحنا مضطرين نتعامل معهم. للأسف إن مثل هالشخصين موجودين في كل بيئة عمل، لا تخلو أي بيئة عمل عن مثل هذه الأشخاص، اللي هو الشخصية السلبية المتذمرة اللي ما يعجبها شيء، اللي يعلق بشكل مستمر هذا ليش كذا، هذا ليش كذا، أنا ليش أشتغل هذا العمل، أنا مدري إيش. والشخصية كذلك اللي أنا الفاهم، أنا اللي أعرف العمل ويجيب العيد.
2: أيوة صحيح.
5: أي فمثل هالأشخاص
3: أنت كيف تتعاملين معهم يا فاطمة؟
5: إحنا بحكم بيئة عملنا فيها مقابلة جمهور، فيها يعني العمل أساسا متعب، فإحنا ما نتحمل مثل هالأشخاص. يعني أنا ما أقدر أتحمل هالأشخاص ولا أقدر أتعامل معهم، تمام؟ لكن شوفي للأسف اللي مضطرني يتعامل معهم المشرف أو المشرفة، يعني اللي مسؤولين عنهم، هم مضطرين إنهم يقومون شخصيات هالاثنين، هم المضطرين ومتعاملون معهم بشكل مستمر.
2: بس يا فاطمة هم ما يتطلع هذه الشخصية اللي على الموظفين، يعني على مديرهم ما تطلع؟
5: لا والله تطلع، لا والله تطلع، لأني
2: طب كيف يتعامل معهم؟
5: اي انا كوني مشرفه، انا متعامله مع مثل هالشخصيات، يعني عرفتي اللي دائما تكون متذمره على العمل، اني خلاص انا تعبت، انا وصلت لحد معين، انا ما اقدر اتعامل مع عرفتي مع الجمهور، انا ما اقدر اعطي، انا طيب ليش تكثفون علي العمل اكثر من زميلتي، طيب انا فهمت علي. كذلك صح. الشخصيه اللي انا فاهمه العمل وانا لا ما بي احد يوجهني، انا شاطره، انا فاهم الشغل، وديك جيب العيد مع الجمهور، طيب انا شلون ارجع وراك، اقعد اطرد وراك وانا
2: صحيح
5: اقعد اراك كل شويه انت تشغليني، عرفتي؟
2: طب كيف تحلين مشكلتها هذه انت كمديره او كمشرفه عليهم؟ وش التصرف اللي تعزلينهم عن الناس، تحطين جنبها واحده متفائله تغير شخصيتها، كيف تتصرفين؟
5: شوفي انا للاسف انا مضطره اتعامل معاها انا شخصيا، عرفتي؟ لاني لو خليت زميلتها تتعامل معاها بتاثر عليها.
2: صحيح،
5: فهمتي علي؟
2: مشكلة إيه؟ هم اللي يعدون.
5: اي هذا هو، فلا انا احاول اني اتعامل معاها شخصيا، يعني بالنسبه للشخصيه المتذمره انا احاول اني اروضها، هديها، ان هذا عملنا، انت في النهايه تستلمين راتب نهايه الشهر، غيرك جالس في البيت يتمنى هالشغل اللي انت تشتغلينه، عرفتي؟ من هالكلام يعني احاول اني اعطيها طاقه ايجابيه قدر الاستطاعه.
2: طيب هي في المشاريع كيف
5: الطاقه السلبيه اللي عندها، عرفتي؟ بس زي ما قالت الاخت نوال اول، هالموضوع ترى ياثر على المتلقي اكثر.
2: صحيح.
5: يعني انا مع مرور الوقت خلاص ابدا انا اللي اتدمر.
3: توي انا بقول كذا، الى متى بتتحملين انت؟ صح.
5: طب يعني انا كفايه علي عمل الاشراف، بعد اني اضطرني اتعامل مع شخصياتكم كموظفات، فمره متعب الموضوع. اللي مسويه نفسها فاهمه، اول مره امشيها، اول خطا امشيه، ثاني خطا امشيه، ثالث خطا ابدا احسسها بقيمه الخطا هذا اللي انت اللي متهاونه فيه، ترى ممكن يصير لك كذا كذا كذا، ابدا اوضح لها النقاط اللي بتصيرها لو هل الخطا ارتفع للاداره العليا، فهمت علي؟
2: فتصير هي واعيه وش المخاطر،
5: ابدا ايش اخوفها بطريقه ثانيه، يعني علشان اخليها اكثر حرص أكثر حبا.
2: يا سلام يا سلام يا فاطمة،
3: الله يعطيك العافية، مشرفة رائعة.
2: الله يعافيك، تروح تشتغل معك،
5: أجرنا جميعا.
2: هلا بك، هلا بك، صباحك سعيد.
3: يعطيك العافية.
2: طيب. نقول يسعد صباحك يا نايف.
3: نايف صباح
6: يا
3: خير.
6: يا هلا بالشباب.
2: هلا بك والله،
3: سهلا، حياك.
6: انت تتكلمون عن الشخصيه المتذمره، صحيح؟
3: مو بالشخصيه بس المتذمره، يعني اللي يحمل طاقه سلبيه، اللي يؤذي زملائه في العمل، حتى لو كان طاقه نشيطه ويطلب من مديره اعمال اضافيه تفوق طاقتهم، يعني احنا نتكلم عن هذا الموضوع.
6: هذا فيه له عده حلول يا شباب وشابات.
3: يلا
6: اهم شيء عطوه شغل واجد كثير على اساس انه يتحمل المسؤوليه.
3: تشغله يعني ها؟
2: بيدمر زياده.
3: طيب واذا كان بالضبط. واذا كان نتائجه سيئه، كل اللي نعطيه يفشل فيها الاعمال دي.
6: اذا كانت النتائج سيئه في حلول ثانيه بعد، دوله خصم في السلوك، دوله في الراتب، قلل من مزاياه ومكافآته. فيه ايضا عطى بعد اجازات، خليه يروح يتمشى، يجيك بروح رياضيه عاليه.
3: طيب جاك موظف ثاني يا نايف وقال لك والله انا بسوي هالاسلوب، حلو والله، اذ مديرك يوافق على اجازتك، ما احنا ما نبغى ننقل الطريقه هذه لجميع الموظفين.
6: اي لازم نسبة وتناسب يا شباب. لازم تعطيه تشوف إمكانياته، تشوف قدراته، تعطيه دورات، تعطيه أي شيء يرغب العمل،
3: تنقله إدارة ثانية.

0: ممكن
1: تكتبه معك، تكتبه بصفك،
0: ممتاز،
1: حتى تكون نفسيته عالية ويستقبل الزبون أو المراجع بصدر رحب.
0: يا سلام،
1: يكون إيجابي أكثر ما يكون سلبي.
0: يا سلام، حلولك رائع يا بناء يا نايف وجميلة، والله يعطيك العافية. تسلم يا غالي، شكرا لك. احنا ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة على 011 40 5 3. نروح لفاصل جميل، نريح فيه وتريحون فيه من أصواتنا، ونرجع إن شاء الله لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: وحياكم رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، والآن يعني سواليف حول سؤال الحلقة اللي يتكلم عن العمل،
1: بيئة العمل
0: وكيف تتعامل مع زملائك داخل بيئة العمل، وإذا جاك يعني زميل كذا متشائم من وضعه مثلا في العمل وانت تبي تخفف عليه، لما ينتهي هذه الفزعة اللي انت فزعها له تحس انه طاقتك انزلت، تحس انه ما عندك هذه القدرة انك يعني تعطي أكثر في عملك، فترجع كذا تحسك تعبان والله العظيم. وبرضو عندك هذا اللي يقول لك أنا فاهم زي ما قالت فاطمة، يبدأ يخطئ، هذا اللي يقول أنا فاهم، أعرف إنه إذا أنت مشرف عليه إنه بيغلط في النهاية، فلابد إنك يعني تحط لهم، تعرف طريقة تتعامل فيها معهم. وخليني أقول لكم الطريقة المثلى إذا كان عندكم مثل هؤلاء الأشخاص، إنه ما تدخل معه في منافسة، يعني لا تحاول تثبت انه لا انا اعرف اكثر منك، خاصه اذا كنتوا في جروب، يعني في جروب مشروع لازم انك يعني ما تقعد تثبت
1: سائرة،
0: لا انت تناقشه في الكلام، ما تناقشه، لا لا، غالبا الحوار يتحول الى صراع، ويثبت لك انه هو الافضل، لازم يثبت لك انه هو الافضل. فالافضل يعني انه اذا هي مهمه كبيره انها تتقسم الى مهام صغيره، ويصير هو ينعطى مهمه محددة بحيث أنه إذا أخطأ ما يأثر على الجميع، يصير كل واحد ينجح في مهمته.
1: يعني كل واحد منفصل على الآخر، ما يكون مشروع جماعي.
0: بالضبط.
1: والتقييم
0: هذه التقييم يقيمه الوحدة
1: انفرادي،
0: ما لنا دخل فيه. كني شخصنتها. بعدين يقول لك دائما استمع ثم اعتمد على الحقائق، لا تعتمد عليه هو مثلا إذا كان هو مصدر الحقائق وانت عارف أنه شخص دائما يخطئ، لا تعتمد، ارجع سوي لنفسك معلومات حقيقية، لأنه بيقدم لك معلومات غير دقيقة. ففي النهاية لازم أنت كمان إذا جيت تناقشه بالأدلة بالبراهين بالإجراءات بالسياسات، زي ما سوت فاطمة، كيف قالت لها ترى إذا صلحتي أخطأتي كذا كذا كذا الإجراء راح يصير كذا، راح أرفع أنا للإدارة.
1: بعضهم عبيط يقول لك أرفع ما عندي مشكلة،
0: يرفع خلاص إذا هو مو شوف يعني أنا مش خسرتها مع ذا،
1: لا حنا شوف شوف بدرية، الكلام المثالي جميل والمثاليات، لكن حنا لما ندخل في بيئة العمل ننصدم بمثل هذه الشخصيات ونتعب معهم. لما نجي نقول والله ترى بنتعامل معك نظاما وما أدري شنو، أحيانا في الجانب العاطفي، طيب في الجانب العاطفي اللي هو الإنساني اللي تتعامل وراء هذا الإنسان، أسرة وراء أطفال وراء عائلة، وش ذنبهم عشان تهوره؟ فترى بعض المدراء وبعض الأشخاص المسؤولين يراعون هذه الأشياء، فيقول لك لا نحاول أن نضره ولا نحاول أن نؤذن، يعني نضر عائلته. ممكن حنا وشو نحرمه من انتداب، نحرمه من ترقيات، نحرمه من أشياء معينة، لكن ما نحاول أنه هالإنسان نوصله إلى حسم وخصم وإيقاف ومدري إيش وتحقيق ومش إلا إذا في عاد كوارث هو قاعد يسويها في العمل، هنا عاد ما دول الحلق إلا اليدين على قولتهم. لكن نحاول أنه نتعامل معه بالحسنى إلى أن يوصل إلى حد معين، ثم ترى بعضهم يتعامل بالطريقة هذه، نقله إلى إدارة أخرى، إلى يعني قسم آخر، أشيل الهدك هذا من عندي وأقول لهم كان الله في عونكم، جايكم فلان الله يعينكم عليه.
0: يمكن هذا آخر حل يقدر الواحد يسويه
1: ممكن.
0: إذا صار هو شخص مو متعاون.
1: لذلك بيئة العمل الصحية لا تقاس بالإنجازات يا جماعة الخير، تقاس أيضا بمدى احترام الإنسان ودعمه. لما نهتم صحتنا النفسية ونحسن التواصل نخلق بيئة ينجح فيها الجميع، ويصبح العمل مصدر للإنجاز مو للإرهاق وكثرة الإجازات والانسحابات والتغيبات أو الغيابات عن العمل، لا، تكون بيئة جاذبة ما هي بيئة طاردة.
0: وإحنا أكيد مكملين معاكم هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: كأس العالم.
4: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريك غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
3: كأس العالم.

0: ونرحب فيكم مستمعينا الكرام وبكل اللي انضموا لنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. وأكيد يعني كذا كل إنسان أحياناً يعيش حوار ما ينقطع لكن ما يكون مع الآخرين، يكون مع نفسه. هذا الصوت الداخلي اللي يرافقنا من أول ما نصحي الصباح وحتى ما نخلد إلى ما نخلد إلى النوم، كذا يتعلق كثير في قراراتنا، يعني يبتدي يحدثنا عن قراراتنا، يقيم مواقفنا، وأيضا يؤثر على مشاعرنا أكثر مما نتخيل. أحيانا يكون هذا الصوت صديق يرفع معنوياتنا ويذكرنا بقدراتنا ويمنحنا الشجاعة أننا نخوض التجارب بثقة، وأحيانا لا، يتحول إلى ناقد قاسي يضخم الأخطاء ويزرع الشك والخوف حتى يصبح أكبر عائق أمام نجاحنا وسعادتنا. والجميل أنه الحديث الداخلي ما هو أمر ثابت، هو مهارة ممكن أننا نتعلمها، كيف نديرها، كيف نوجهها عشان نعيش حياة أكثر هدوء، أكثر اتزان وثقة بالنفس. الكلمات اللي نقولها لأنفسنا ممكن أنها تصنع فرق كبير في طريقة تعاملنا مع التحديات وأيضا في جودة حياتنا وعلاقتنا وإنجازاتنا. اليوم في هذه الفقرة راح نسلط الضوء على هذا العالم الخفي داخل كل واحد فينا، راح نتعرف على معنى الحديث الداخلي وكيف ممكن أنه يؤثر في حياتنا اليوم، وإيش الطرق اللي تساعدنا أيضا على تحويله من صوت يثبطنا إلى صوت ممكن يشجعنا ويدفعنا نحو الأفضل. اليوم خلونا نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة جملاء علي الغامدي، المدربة في تطوير الذات والقيادة المهنية، ونقولها يسعدنا صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك أستاذة بدرية، يا مرحبا ومسهلا، حياك الله.
0: يا هلا بك والله. اليوم نتكلم عن هذا الصوت الداخلي يرافقنا واللي أكيد ما يسمعه الآخرين لكن إحنا نسمعه، ويأثر كثير في مشاعرنا ويأثر في قراراتنا وفي نظرتنا برضو إلى نفسنا والحياة. هذا الحديث الداخلي إيش نقصد فيه وكيف يتشكل؟ هل يتشكل منذ الطفولة؟
1: والله أستاذة بدرية أنت تقريبا أعطيتينا كذا إشارات جميلة عن الحديث الداخلي والصوت اللي يصنع حياتنا تقريبا. فدايما إحنا يعني خلينا نقول إنه هناك شخص يرافقنا منذ أول يوم في حياتنا ولا يفارقنا حتى آخر يوم. يعني نسمع حديثه وليس حديث الآخرين، هو حديثنا مع نفوسنا إحنا. طبعا الحديث الداخلي هو الحوار الصامت اللي يدور داخل عقل كل واحد فينا، وكل يوم ما في أحد يسمعه، إحنا اللي نسمعه. لكن هو طبعا هذا الحديث الداخلي هو اللي يوجه قراراتنا وهو اللي يحدد حتى نظرتنا لأنفسنا وللحياة. والأجمل أنه هذا الصوت يولد مع كل واحد فينا. طبعا هو ينبني مع الأيام. مين اللي يشكله أو كيف يتشكل هذا؟ يتشكل من كلمات الأم لما تشجع طفلها من البداية، أو النقيض يعني إما أنها تشجعه أو أنها مثلا تحبطه، أيضا من المعلم في المدرسة أو المعلمة، من موقف عابر، من تجربة نجاح أو إخفاق. كل هذه الأشياء هي اللي تشكل أو تخليه ينبني يوم مع يوم هذا الحديث الداخلي، أو زي ما يسموه هذا الصوت الداخلي اللي في رأس أو في عقل كل واحد منا. طبعا يكبر الطفل وهو يسمع الكلمات معينة، أي أحد فينا يكبر وهو يسمع كلمات قد تكون إيجابية. مثلا أنت زي مثلا لما نشوف مثلا بعض الأطفال نقول مثلا ما شاء الله هذا قيادي، هذا شخصيته قوية، هذا ما شاء الله منطلق. من وين اكتسب هذه الأشياء اللي حتى أصبحت ظاهرة على شخصيته؟ اكتسبها من المحيط، هو لسه طفل لكنها هي أصبحت شيء ينمو شيئا فشيء. هو صار لما يدخل أي مجلس يقدر يسلم، يقدر يتكلم. البنت وهي كذا تحس نفسها جميلة لأنها تسمع هذه الكلمات. وأحيانا نشوف طفل النقيض، نشوف طفل منزوي، طفل ما يحب عينه تجي في عين الآخرين. ليه؟ لأنه يسمع كلمات. مثلا تخيلي أنك أنت لما تصحي الصباح، من الصباح أنت حلوة، أنت جميلة، أنت قوية، أنت تستطيعي، أنت تسمعيها من وانت صغيرة. من لما تكبري خلاص تصيري أنت مؤمنة بقدراتك. بالعكس الثاني قد يكبر وهو مثلا لما يسمع من أمه وأبوه أنت ما تنفعي، أنت ما تعرفي تسوي كذا، خليك جالسة، أنت ما تعرفي. أنت هذه تتحول عبارة لصوت داخلي ترافق الشخص طيلة سنوات. عشان كذا احنا دائما نقول انه كثير من الكلمات اللي قيلت لنا يعني ننسى كثير منها، لكن في كلمات تكون أصبحت جزء حتى من حديثنا مع أنفسنا.
0: يعني الحقيقة هذا الكلام يقودنا لي يمكن ثوابت حقيقية، يعني أنه الكلمات اللي سمعناها وإحنا صغار هي اللي كونت شخصيتنا وهي ما إحنا عليه الآن. فهل ممكن أنها تتحول هذه الكلمات اللي نقولها لأنفسنا إلى قناعات وسلوك وواقع نعيشه الآن؟
1: أكيد، لأنها يعني هي أحياناً إحنا كيف نقول لك مثلاً إنه الإنسان يعني ظروف الإنسان مو هي اللي تهزمه، لا هو تفسير الإنسان لهذه الظروف هو اللي يهزمه. يعني تخيلي إنه مثلاً اثنين يشتركوا في تجربة واحدة، شخصين يشتركوا في تجربة واحدة، خلينا نضرب مثال مثلاً بطالب في الثانوي، طالبين في الثانوي داخلين قدرات، خلاص بس كل واحد يتكلم مع نفسه حسب ما هو مقتنع، يعني من الكلمات اللي قيلت له من صغره أنه أنت ما تنفع، أنت ما تقدر، أنت تخاف، أنت فيجي واحد يقول لك مثلا أنا فاشل، أنا ما رح أجتاز هذا الاختبار، أنا صعبة أصلا أنجح في اختبار القدرات أو في التحصيلي، والثاني اللي هو نفس المرحلة ونفس العمر ونفس الخصائص العمرية يجي يقول له أنا فشلت لكن أنا عندي محاولات ثانية، أنا بتعلم. الحدث واحد لكن النتيجة مختلفة، لأنه الحديث الداخلي في النفس مختلف عند هؤلاء الطالبين. نفس المشكلة لما نواجهها مثلا في حرمتين متزوجتين مثلا، فتجي مثلا واحدة منهم تقول مثلا أنا والله يعني مستحيل أقدر أغير زوجي أنا لأنه شخصيته ما أدري، والثانية العكس. ليش؟ لأنه كل واحدة عندها حديث داخلي أنه أنا مثلا ما عندي قدرة أني أغير أي شخص، والثانية عندها قدرة ومؤمنة بقدراتها أني أنا شخص مؤثر، أني أنا شخص مقنع، أني أنا بأقدر. وهذا يذكرنا بقصة مين؟ يذكرنا بقصة المخترع توماس أديسون، عندما كان طفل صغير وأرسلت له المعلمة، أرسلت لأمه رسالة قالت له أنه ابنك غير صالح للتعلم، لكن ردة فعل الأم كانت جميلة، ما أخذت ولدها وقالت له وقرت له الرسالة وقالت له لا تروح المدرسة معلمتك قالت كيت وكيت وكيت، لا أخذت الرسالة يعني أبدا ما كأن الرسالة هذه مرت، وما سمحت لهذه الكلمات أنها تصبح حقيقة في حياة توماس، بالعكس آمنت بقدراته شجعته حتى أصبح من أعظم المخترعين. طبعا أنا يمكن قلت القصة بطريقة، لكن هي إحنا نتكلم عن معناها أنه يبقى ثابت أن الكلمة قد تصنع إنسان وقد تهدمه. لهذا علينا أن نسأل أنفسنا كل يوم ما الكلمات اللي أنا أكررها على نفسي، وهل هذه الكلمات تبنيني أم تهدمني؟
0: طب إذا إحنا كيف يعني أحيانا يعني يختلط علينا الموضوع، كيف نعرف إنه هذا حديث داخلي إيجابي وهذا حديث داخلي سلبي، هذا بيدعمني هذا بيقعد ينقدني ويقصي علي؟ يعني ترى أحيانا الواحد ما يجلس يحطها كذا قدامه على الطاولة ويبدأ يفرزها، هذا إيجابي وهذا سلبي، أحيانا تصير كلها مخلوطة مع بعض. ف يعني خاصة إذا تعرض إنسان إلى صدمات، فهل في خطوات عملية لإعادة تشكيل وبناء الحوار الداخلي بشكل إيجابي؟
1: أكيد، لأنه نشوف السادة بدري، هو أخطر ما في الحديث الداخلي السلبي أنه يعمل بصمت. يعني إحنا ما ننتبه أحيانا لأن إحنا يتكرر عندنا عبارات مثل أنا ما أقدر، أنا مثلا يعني ما عندي قدرة على أني أقابل الناس، أنا مثلا لا خلاص والله راحت علي. واحد مثلا يبغى يتعلم أي حاجة أو يبغى يسوي أي شيء يقول لا خلاص أنا راحت علي، أنا عمري مثلا ما يسمح، أنا مثلا الناس هذول أفضل مني، أنا هذه مع الأيام هذه العبارات تتحول إلى قيود تمنعنا من التقدم، تمنعنا من اتخاذ حتى القرارات. لكن أول خطوة للعلاج إنه الواحد يصغي إلى نفسه ويسأل هل هذه الأشياء اللي أنا قاعد أتكلمها حقيقة ولا هي مجرد مخاوف، هي مجرد أشياء موجودة في ذهني؟ وبكذا نبدأ أول خطوة، أنا أصغي لنفسي وأنا أتكلم مع نفسي، اللي أنا خايفة منه هذه هل هي فعلا حقيقة، هل هذه شخصيتي ولا هذه مجرد أنا صوت في راسي أنا وقناة يعني أشياء سلبية وأنا أقدر هنا أستبدلها بعبارات واقعية. فبدل ما أقول أنا يعني ما أقدر، أقول أنا أتعلم، بدل ما أقول أنا مثلا فات الأوان أقول أنا سأبذل السبب وبستعين بالله، لأنه هنا يصير عندي أنا إيش، أنا لما بدل ما أقول أنا مثلا أنا لن أنجح أو ولا مثلا أنا فاشلة ولا أنا مثلا أنا لا، أنا أقول أنا أبذل السبب، أنا بقول أتوكل على الله سبحانه وتعالى، أنا ما زلت أتعلم، ممكن أفشل مرة مرتين ثلاثة، لأنه الفرق كبير ترى بين العبارات. مجرد أنت ما تغيري العبارة اللي هي كانت زي الجرس في راسك أني أنا لا أستطيع أنا لا أستطيع، دائما إحنا في تطوير الذات نقول مثلا أي شخص يخاف من الشيء يقدم عليه، أنت مثلا عندك طفل عنده يعني غير قادر على الإلقاء ومواجهة الآخرين، نبدأ حتى التواصل مع مدرسته في الأسرة نفسها، أخليه يبدأ هو اللي يتصدر إلقاء الأخبار، أنه ينادي أهله على السفرة، يبدأ لما يكون في مناسبات كبيرة أبدأ أصدره، هنا أنا أبدأ أكثر. ليش؟ لأنه هذا بمساعدة الآخرين طبعا، لكن حتى بمساعدة نفسي أنا مثلا والله صار عندي كبيرة وبديت أقرأ وبديت كذا، فأبدأ مثلا أنا حتى الحديث الداخلي أبدأ ممكن أغيره، لأن زي ما بديتي أنت أستاذة بدرية هي مهارة، هي مهارة، هذه المهارة أنا أستطيع أني أنا يعني أغير، أبدأ أنا أغير فيها، لأنه هنا في فرق بين العبارات، ليست لا تنظري لأنها، لأنه الفرق هنا بين عقل يستسلم وعقل يبحث عن فرصة. صحيح. في عقل خلاص يقول لك أنا استسلمت، لكن لو أصغى لنفسه يبدأ يقول لك أنا أبحث عن فرصة.
0: دائما دكتورة يقولون أنه ما تخافه مخاوفك هي هي اللي تصنع مستقبلك، فلا بد ان الانسان يعني هو فعلا اكبر رعب انه تهديدك يجي من داخل نفسك مش من الخارج، فلا بد ان الانسان يكتبها، يعني يشوف وش اللي يخاف منه يكتبه، يبتدي يحطه قدام الأوراق على الطاولة ويبتدي يفندها واحد واحد ويشوف كيف يواجه المخاوف واحدة واحدة، فبالتالي تصير ما هي مستقبله، يبتدي يجي بدالها مكانها اللي هو اللي جلد الذات، يبتدي يطلع هذا المعلم من داخله ويبتدي يقول له لا انت كذا انت كذا، فلازم هو يبدا يكتب كيف يواجه هذا الشخص، لانه بعض الناس منذ الطفوله وهم يقصون على نفسهم يعني سنوات في قسوة داخلية وجلد للذات داخلي، يعني الشخص العدو له هو نفسه، فلا بد أنه يبدأ يتعلم هذه المهارة، أنه يحاول يهدي ويكون لطيف مع نفسه ويكون رؤوف في نفسه ورحيم، فيبدأ يشجعها يقول أنت يعني أنت قاعد تكسر نفسك، وقف لا تقول هذا الكلام، فلما يبدأ يوقف نفسه ويعلمها حدودها إنها ما تجلده ولا تكسر، بالعكس تشجع وتقويه، راح يصير مستقبله أفضل، لأنه انكشف أمامه الغطاء، ما عاد فيه مخاوف، والشخص اللي أنبه من داخله الآن أصبح غير موجود، فطبعا أكيد أنه بيكون حديثه الداخلي كله سلام وإيجابي. وهذا يمكن أكثر النقاط اللي ينبه لها ديننا الحنيف، فالإسلام دائما يعطينا هذه الكلمات عن الحديث عن النفس، وكيف إنه يعزز التفاؤل وحسن الظن والأمل في مواجهة تحديات الحياة، فيريت نتكلم حول هذا الموضوع.
1: والله أستاذة بدرية حقيقة ديننا الإسلامي ما ترك للنفس يعني للنفس البشرية اجتهادات، بناء النفس يعني وحدها يعني هنا يعني غرس الدين الإسلامي، غرس في الإنسان الأمل منذ أول الطريق. الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يقول ولا تيأسوا من روح الله، ويقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني مع العسر يسرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا عليه الصلاة والسلام، كان سبحان الله مبشر، كان دائما يحب الفأل الحسن، كان يبث الطمأنينة في نفوس أصحابه حتى في أصعب المواقع، في أصعب الظروف، في أصعب المواقف، في الغزوات اللي كان عددهم فيها قليل، يعني سبحان الله كان يبث فيهم الطاقة الإيجابية والأمل بالنصر والتفاؤل، فكل هذه الأشياء الدين الإسلامي يعني يعزز عليه، لأن عندنا التفاؤل وحسن الظن بالله. المؤمن لا ينكر الصعوبات، ما فينا أحد ينكر أنه صعوبات والابتلاءات، لكن لا يسمح لها أن تتحول إلى يأس وتجلس حتى عن أنه يتحرك. يعني إحنا لا نعني يعني لا يعني الحديث الداخلي الإيجابي أنه إحنا مثلا أنا أقول لك مثلا والله خلي الحديث الإيجابي، قولي أنا أستطيع، أنا متفائلة، أنا وأتجاهل الواقع، أودعي الكمال، لا، لكن أنا أشجع نفسي بأنه أنا بتعلم، أنا بأصبر، أنه الله سبحانه وتعالى ما يضيع لي تعب. أنا طبعا يعني أحب أوجه رسالة لكل مستمع أنه ينتبه للكلمات اللي يقولها لنفسه، لأنها هي تكون الجسر اللي يعبر به للنجاح، أو أنها ممكن تكون الجدار اللي ممكن تمنع من الوصول إلى أي نجاح. فصوت الشخص الداخلي يذكره برحمة الله أكثر من أنه يخاف، وأنه هناك فرص أكثر من العثرات، وأنه يستطيع أن يحقق النجاحات أكثر من اللي أخفق فيه. لأن أعظم تغيير في حياة الإنسان يبدأ غالبا بكلمة، والكلمة الأولى من وين يسمعها؟ يسمعها من نفسه مو من الآخرين.
0: صحيح. دكتورة جملة علي الغامدي، المدربة في تطوير الذات والقيادة المهنية، كل الشكر لك على هذه الرسائل الملهمة اللي قدمتها لنا اليوم. شكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: ألف شكر حبيبتي، ويعطيك العافية سادة بدرية. صباحكم سعيد.
0: حياك الله. وأكيد مستمعين الكرام، دائما تذكروا أن أكثر الكلمات اللي تسمعونها في حياتكم هي الكلمات اللي تقولونها لأنفسكم. خلوا كلماتكم دائما تشجيع وأمل، ما هي كلمات لؤم وإحباط. عاملوا أنفسكم بالرحمة ومنحوها الثقة، واحتفلوا بإنجازاتكم مهما كانت صغيرة. كل خطوة للأمام تستحق التقدير منكم. كونوا أصدقاء لأنفسكم قبل أن تبحثوا عن التشجيع من الآخرين. وإحنا أكيد معانا فقرات كثير متنوعة، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويا صباح الخير وصباح المحبة والهنا ويا صباحات المملكة. نلتقي بكم من جديد في فقرات منوعة في صباح المملكة. طبعا حنا نعرف أنه تتغير عاداتنا اليومية مع الإجازة الصيفية، فتقل حركتنا ويزداد الجلوس أمام الشاشات ويكثر تناول الوجبات السريعة والمشروبات عالية السعرات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن لدى الأطفال والمراهقين والبالغين. قد تتطور هذه المشكلة إلى السمنة المفرطة وما يصاحبها من أمراض مزمنة. اليوم نسلط الضوء على أسباب السمنة وطرق الوقاية منها، ومتى تكون جراحة السمنة خيارا علاجيا. ويسعدنا أن نستضيف الدكتور خالد آل كدم، استشاري جراحة السمنة والمناظير. أهلا بك دكتور وصباح الخير.
1: حياك الله أستاذ علي، صباح النور لكم جميعا.
0: حياك الله وسعداء بتواجدك معنا يا دكتور وقبول دعوة البرنامج.
1: الله يسلمك.
0: حياك الله دكتور. خلنا في البداية نتكلم، لماذا تزداد حالات زيادة الوزن والسمنة خلال الإجازة الصيفية؟ هل هي فقط أنه والله قلة الحركة والاعتماد على المشروبات الغازية والوجبات السريعة، أو في أمور أخرى كثيرة تتعلق بالسمنة؟
1: طبعا هي هذه الأسباب الرئيسية اللي ذكرتها، قلة الحركة، الاعتماد على الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، ولكن المسبب الأساسي لها هو تغير أو غياب الروتين اليومي وتغير نمط الحياة. لما يتغير الروتين اليومي تتغير عندنا الساعة البيولوجية، فيصير عندنا تغير في الهرمونات، فيزيد عندنا إفراز هرمون الجوع و

0: يعني قلة في هرمون الشبع، فيزيد عندنا الطلب ويزيد عندنا الأكل، خصوصا الأكل العاطفي اللي تكون السعرات الحرارية فيه عالية والقيمة الغذائية فيه قليلة جدا. كذلك قلة الحركة طبعا عامل مهم وعامل أساسي، الشاشات والأجهزة ونمط حياتنا بشكل عام هو السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن والسمنة.
1: يا سلام، تذكرت نقطة بصراحة شدتني يعني وجميلة، الأكل العاطفي هذا يا دكتور اللي مرتبط مثلا بالأشياء اللي الأكل اللي قبل النوم مثلا أو يعني في أوقات غير مناسبة، ليش سمي الأكل العاطفي؟
0: طبعا الأكل العاطفي لأنه اللي يتحكم فيه العاطفة، ما يكون فيه جوع حقيقي وهو يكون أكل غير واعي. يعني تحصل أنه مو جوعان بس أنه كان متضايق من شيء أو أنه فيه توتر فيلجأ إلى الأكل يعني حل
1: تنفيس.
0: نعم كتنفيس، أنه يكون مثلا مبسوط وفي في جو فرح فيلجأ إلى الحل أنه كحل كذلك. فأنه يعتبر أنه أكل غير واعي، الجسم ما يطلب الأكل هذا ولكن أنه يصير عادة، وهذا هو السبب الرئيسي لـ لـ لـ لـ لـ لـ من أحد الأسباب الرئيسية للسمنة. لأنه عادة الأكل العاطفي أنه يكون السعرات الحرارية فيه عالية، وكذلك أنه يكون القيمة الغذائية فيه يعني نعم جدا
1: أو معدومة ممكن تكون.
0: صحيح جميل. صحيح.
1: طيب دكتور، هل السمنة مجرد زيادة في الوزن؟ يعني أنا ممكن أقول أنه فلان سمين عشان وزنه زايد، ولا هو مرض يحتاج إلى علاج؟
0: طبعا السمنة مصنفة أنها مرض ومرض خطير، لأنها ما تكتفي بنفسها، هي تسبب لنا مشاكل وأمراض خطيرة جدا وتكون مزمنة. فالسمنة ما هي بشكل ولا هي بس رقم زيادة وزن، هي تكون مرتبطة تعيقنا في حياتنا اليومية، تأثر على جودة الحياة، تكون مسبب رئيسي بحسب الدراسات العلمية لمرض الضغط، مرض السكري من النوع الثاني، أمراض المفاصل، دهون الكبد وأمراض كثيرة.
1: جميل.
0: احنا دائما نقول أن الوقاية والحرص بعدم الوصول إلى السمنة هي العلاج، وأنها تحمينا لجودة حياة أفضل بإذن الله.
1: جميل. أنا كنت بسألك عن الأمراض اللي تسببها السمنة إذا لم يتم علاجه، يعني في بعضهم يقول لك أنا ما أشعر بشيء الآن اللهم لك الحمد، مع أنه سمين يعني عنده زيادة وزن كبيرة وملحوظة، لكن يقول أنا ما أشعر بها الآن، يعني في مشاكل صحية عشان أعالج هذا الموضوع. هل نقول أنه وضعه الآن سليم ولا يحتاج إلى علاج؟
0: لا، الأكيد أن إحنا لازم نحتاج إلى نزول الوزن، وأن الصحة العامة أنها تكون في أفضل حالاتها. لازم ننتبه لصحتنا، ننتبه لكمية السعرات الحرارية اللي ناكلها، ننتبه كذلك للنشاط البدني. فيه دائم ثلاث أشياء مرتبطة مع بعض هنأكد عليها للوصول إلى صحة أفضل: أكل صحي متوازن، حركة ونشاط بدني، ونوم بشكل كافي. السمنة زي ما تفضلت أستاذ علي ما هي بس رقم، هي نقدر نسميها أنها موت بطيء، لأنه يكون في زيادة في الوزن، نوصل لمرحلة من مراحل لما نوصل للسمنة نفقد السيطرة على التحكم في الوزن أو نزول الوزن، بعدها تجي عندنا الأمراض المصاحبة للسمنة ومخاطرها، ندخل في دوامة ودائرة صعب الخروج منها.
1: جميل. طيب دكتور، دائما نتساءل إذا أنا مريت بهذا الوزن فهل أنا سمين ولا لا؟ كيف أعرف أنه هذا الشخص عنده زيادة في الوزن والعادية والسمنة اللي تستدعي مراجعة الطبيب؟ يعني هل في تناسب، نسبة وتناسب ما بين وزن وطول، ولا عمر ووزن حتى نعرف أنه هذا الشخص سمين؟ مثلا عمر طفل 9 سنوات وزنه 80 كيلو أو يعني أقل أو أعلى، هل هذه تسمى سمنة؟
0: طبعا السمنة يكون لها معيار ومقياس محدد، احنا نسميه مقياس كتلة الجسم، تكون حسبة رياضية، نحسب الوزن تقسيم الطول بالمتر مربع، يطلع لنا رقم، الرقم هذا راح يحدد لنا وضعنا، هل احنا في الوزن المثالي، هل احنا عندنا وزن زائد، هل عندنا سمنة، اي مرحلة من مراحل السمنة وطريقة علاجها. لما نقول متى احنا نقدر نلاحظ سواء كأهل او كشخص، لما تبدأ تحس أن في أشياء تتغير عليك في حياتك اليومية أو يصير عندك صعوبة أقلها لما أمشي مثلا خطوات بسيطة أو أطلع درج يصير عندي ضيق في النفس، لما تكون الحركة أنها ثقيلة، لما تحس أنك ما تقدر تبذل أي مجهود. فهذه هي مؤشرات وعلامة أن احنا لازم ننتبه لها. وكذلك يبقى مؤشر كتلة الجسم هو المعيار الأساسي والانعكاس على الصحة بشكل عام. احنا لما نقول بدينا نلاحظ في صحتنا في أي مشاكل، هنا لازم احنا نراجع الطبيب المختص علشان نشوف حل قبل ما تكبر المشكلة ويصعب التحكم فيها.
1: صحيح. طيب دكتور خالد، في أشخاص يأكلون ويأكلون بشكل يعني ما هو منظم لخبط، وسبحان الله ما يجدون على أجسامهم تغير أو زيادة في الوزن، بينما في آخرين تلقى وزنه زائد لكن يقولك والله أنا ترى أكلي ضعيف، يعني ما هو بالأكل القوي. فسبحان الله السمنة لها أحيانا يقولك ما لها علاقة بالأكل، هل في هرمونات في الجسم، هل في وراثيا ممكن تكون هذه السمنة مكتسبة؟
0: طبعا الوراثة تلعب دور كبير في موضوع السمنة، وهي من أحد الأسباب، ولكن بشكل عام معدلات الحرق تختلف من شخص إلى شخص. فإحنا دائما المقياس الأساسي إحنا نقول ما يكون في عشوائية في النظام الغذائي، لأن العشوائية سيئة جدا. الجسم ذكي ويحتاج إلى طاقة، وطاقة منظمة وتكون بسعرات حرارية متوازنة علشان إنه يقدر إنه يعني يسوي توازن وما يصير عندنا سمنة أو زيادة في الوزن. فالطاقة المستهلكة لما أنها تزيد عن الحد حقها، لما تكون السعرات الحرارية عالية، الجسم يخزنها على شكل دهون. كذلك إنه نوعية الأكل وطريقة الأكل، في ناس إنه يكون ما يأكل بعدين يفاجئ الجسم إنه يأخذ وجبة دسمة.
1: صحيح.
0: الجسم هنا يعني تتلخبط هرموناته، فلما تتلخبط الهرمونات معدل الحرق عندنا يتلخبط، وكذلك ان تخزين الدهون يزيد.
1: طيب متى يصبح الشخص مرشح لاجراء جراحة السمنة دكتور خالد؟
0: طبعا جراحة السمنة هي واحدة من خيارات علاج السمنة، ولكن في مرحلة من المراحل على حسب الدراسات، لما تكون كتلة الجسم فوق 30 ويكون عندنا مشاكل صحية مثل السكر من النوع الثاني غير منتظم، أو ضغط، أو مشاكل في الكبد أو القلب، فإنه يكون مرشح لعملية السمنة. أو لما يكون كتلة الجسم فوق 35 بعد التقييم الطبي في العيادة كذلك يكون مرشح للعملية. العملية ما هي بس إنه إجراء جراحي أو كذلك إنها حل جذري سواء العملية أو أي خيار من خيارات العلاج السمنة، إيه حل مساعد، ولكن الشيء الأساسي إن إحنا نغير عاداتنا ونغير سلوكياتنا بحيث أنها يكون نمط الحياة أفضل. لأنه إذا ما تساعدنا أو إذا تهاوننا مثلا سوينا الإجراء الجراحي وما صار فيه التزام بالتعليمات بعد العملية، سواء التعليمات الغذائية أو البرنامج الغذائي أو البرنامج الرياضي، ما راح نوصل لنتائج ممتازة. احنا دائما نقول ان الهدف ان احنا نبني كتلة عضلية ونحرق دهون علشان تكون صحة الجسم بشكل افضل ونحافظ على الوزن حتى على المدى البعيد.
1: يا سلام، جميل. طيب الان يا دكتور، في يعني في عمليات لانقاص الوزن وعلاج للسمنة مثل التكميم وتحويل المسار، وش الفرق بينهم يا دكتور؟
0: طبعا التكميم هو تصغير لحجم المعدة مع وجود تغير هرموني، لأنه يصير فيه تغير نسبي في هرمونات الجوع وهرمونات الشبع، فتتغير عندنا يعني يصير عندنا الشبع أسرع، وكذلك حركة الأمعاء وحركة المعدة تتغير إلى بشكل أبطأ، فنحس بالشبع بشكل أسرع. تحويل المسار يكون تصغير لحجم المعدة وكذلك تحويل له تقليل الامتصاص. طبعا العمليتين مختلفة تماما، الاحتياج لها مختلف تماما على حسب حاجة المريض. فمثلا لما يجينا شخص انه ما عنده اي مشاكل صحية سابقة، ما سبق انه سوى عمليات، ما عنده ارتجاع في المريء، ممتاز، فهذا انه يكون غالبا بعد التقييم طبعا في العيادة لهم جميعا وعمل الفحوصات اللازمة، ممتاز، والمشاورة مع الفريق متعدد التخصصات نتخذ القرار، ولكن بشكل عام أنه يكون هذا الخيار له مثلا التكميم. لما يجي شخص لا أنه مثلا سوى عملية سمنة سابقة مثلا التكميم وصار عنده فشل في نزول الوزن أو عنده مثلا ارتجاع شديد في المريء، هذا نقول أنه لا، تحويل المسار بشكل عام أفضل، ولكن أنه بعد التقييم يكون القرار هو القرار الصحيح بعد التقييم في العيادة.
1: جميل. طيب يعني نقول أنه جراحة السمنة تناسب جميع المرضى
0: بشكل عام؟ نعم، ولكن فيها تفصيل، هو لابد من التقييم في العيادة من الجراح، كذلك أخذ الرأي فريق متعدد التخصصات، لأن إحنا الهدف من أي إجراء نسويه إنه ينعكس بشكل أفضل على صحة المستفيد منه.
1: ممتاز.
0: فإحنا نكون فريق متعدد التخصصات، يكون فيه جراح، يكون فيه طبيب التخدير، يكون فيه طبيب الجهاز الهضمي، يكون فيه أخصائيين التغذية، كذلك بعض التخصصات المساندة إذا استدعى الموضوع، مثلا لما يكون في عندنا شخص يعاني من السكر وعدم انتظام السكر يكون معنا طبيب الغدد الصماء لتنظيم مستويات السكر، لما يكون عنده مشاكل في القلب يكون معنا طبيب القلب.
1: ممتاز.
0: طيب يعني كل حالة لها طريقة علاج معينة.
1: جميل دكتور. طيب الآن بعد إجراء عمليات السمنة احنا نشوف في بعضهم يعني ترجع له السمنة بعد فترة، هل هذا يعود إلى فشل عملية أو جراحة السمنة ولا إلى الأسلوب الغذائي للشخص ما التزم بالتعليمات؟
0: طبعا أسبابها متعددة، قد تكون يعني من أسباب العملية أو من أسباب سلوكيات الشخص، ولكن بشكل عام والنسبة الأكبر أنها تعود للشخص نفسه لأنه ما التزم بالتعليمات وكذلك انه يعني نوعيه الاكل ما تكون جيده.
1: اختياره في الغذاء ما هو جيد، يعني نعم. تركيزه على اشياء ممكن تكون عاليه السعرات وممكن تاثر عليه.
0: طيب صحيح.
1: طيب دكتور، يعني مدى نجاح عمليات السمنه للمتخوف من السمنه وزياده الوزن، هل هي عمليات آمنة وناجحة وبالتالي ممكن للشخص يعود إلى الوضع الطبيعي بعيدا عن الأمراض وعن السمنة؟ يعني حاجة مطمئنة نبغى نقولها للمستمع اللي يستمع لنا لها.
0: صحيح. طبعا عمليات السمنة عمليات آمنة جدا ومثبتة علميا، كذلك أنها تجرى بالمناظير الجراحية قليلة التدخل، والنتائج حقتها تكون ممتازة متى ما كان في تعاون بين الجراح وبين المستفيد. لأن إحنا هدفنا دائم، إحنا دائما نقول إن نجاح العملية يعتبر نجاح للجراح ونجاح للمستفيد من الإجراء نفسه، لأن إحنا نوصل إلى هدف نبغى نحققه، نزول الوزن وصحة أفضل.
1: جميل. وش اللي يجب على المريض الالتزام به بعد العملية حتى نضمن نجاحها؟
0: الالتزام بالتعليمات العامة والبرنامج الغذائي. طبعا التعليمات العامة أنه يكون فيه بعد العملية أنه لابد أنه يمشي عشان إحنا نسرع موضوع الاستشفاء، كذلك أنه يلتزم بالبرنامج الغذائي، يكون فيه برنامج غذائي تفصيلي بعد العملية يلتزم فيه، يلتزم في التعليمات الطبية والمتابعة الدورية في العيادة.
1: ممتاز. طيب أكيد في نصائح يا دكتور خالد ممكن تقدمها للأسر خلال الإجازة لحماية أبنائهم من السمنة، وحتى يعني الأشخاص اللي عندهم إجازة البالغين، لأنه حنا نعرف أنه في وقت الإجازات نزيد الوزن، مناسبات ويعني نوم لخبط وأكل عشوائي، فبالتالي السمنة هنا تنتشر وتستغل الفترة هذه.
0: صحيح. السمنة احنا متفقين انها مرض ومرض خطير، ما يكتفي في نفسه انه يعيقنا عن حياتنا اليومية، يسبب لنا امراض بشكل كبير، ممكن في ناس انها عاقهم عن وصول الى اهدافهم بسبب موضوع السمنة، فلازم ان احنا ندرك الموضوع هذا ونحن نتكاتف جميعا كأسرة في دعم الشخص اللي عنده بوادر سمنة او حتى عنده سمنة. ندعمه نفسيا، نحن نتنازل عن بعض العادات اللي ممكن نسويها عندنا في البيت علشان نوصل لنتائج ممتازة، كذلك نحن نكثر النشاط البدني والحركة، نقلل الاعتماد على الوجبات السريعة والأكل من خارج المنزل، نحافظ على القيمة الغذائية بشكل عام للوجبات، فهذه راح تفرق بشكل كبير.
1: جميل. الله يعطيك العافية دكتور خالد، يعني نصائح مهمة جدا ومفيدة إن شاء الله للمستمع ولنا وللجميع، فالله يعطيك العافية الدكتور خالد الكدم استشاري جراحة السمنة والمناظير، يعطيك ألف عافية وشاكرين لك يا دكتور.
0: الله يعطيك استاذ علي وشكرا
1: يا
0: لكم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لك يا دكتور.
0: لك الله طال عمرك.
1: طيب، كان معنا الدكتور خالد الكدم وتحدث معنا عن السمنه واضرارها وكيف نتلافاها في خلال الاجازه الصيفيه لابتعاد عن الاكل العشوائي والمليء بالسكريات وتنظيم طريقة غذائنا وأيضا ممارسة الرياضة، وركز على نقطة مهمة، ممارسة الرياضة، العيش بحياة صحية، هذا من متطلبات الحياة بعيدا عن السمنة. ونتمنى إن شاء الله للجميع إن شاء الله حياة سعيدة وحياة مليئة بالنشاط، وأن يستمتع كل شخص إن شاء الله بصحته. إحنا ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة، لدينا الكثير من الفقرات، لا تروحوا بعيد.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم إذا جينا نتكلم عن خطوة جميلة اللي هي هذا المشروع الجميل الزواج، اللي يحتاج إلى تخطيط ويحتاج أيضا إلى كثير من مشاعر صادقة داخل الزواج لتفاهم بين الشريكين. كثير من الزوجات كذا تبتدئ بحماس كبير، لكنها ممكن أنها تواجه كثير من التحديات، منها التحديات المالية اللي ممكن أنها يكون فيها نتجنبها بحسن إدارة الميزانية يمكن، والتخطيط الجيد، التخطيط المالي. لكن للأسف يعتقد البعض أنه بداية الحياة الزوجية تعني الإنفاق بلا حدود أو الدخول في التزامات يمكن مالية تفوق الإمكانات من أجل ليلة الزفاف، أو أيضا كماليات ممكن أنها تنتهي أو ينتهي أثرها سريعا، بينما تبقى الديون والالتزامات لسنوات طويلة. والحقيقة أنه الاستقرار المالي ما يعتمد فقط على حجم الدخل بقدر ما يعتمد على حسن إدارته، وأيضا ترتيب الأولويات والاتفاق بين الزوجين على أهداف واضحة وخطة مالية واقعية ممكن أنها تضمن لهم بداية حياة زوجية مطمئنة وأيضا مستقبل أكثر استقرار. اليوم في فقرة دورة على الهواء راح نسلط الضوء على أهمية التخطيط المالي للمقبلين على الزواج، وكيف ممكن أنه إعداد ميزانية

0: متوازنة تجنب الأخطاء المالية الشائعة، وأيضا بناء أسس مالية صحيحة تنعكس إيجابا على الحياة الزوجية. خلونا نتكلم أكثر حول هذا الموضوع ونرحب بضيفنا الدكتور سالم باشميل، مستشار مؤسسة ريالي غير الربحية، ونقول يسعدنا صباحك دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، صباحكم جميعا وصباح المملكة بإذن الله عز وجل. إن شاء الله يكون لقاء طريف ظريف بإذن الله مفيد للجميع
0: بإذن الله. اليوم نتكلم عن هذه الميزانية، الميزانية المالية اللي ممكن إنها تأثر يعني على بداية الحياة الزوجية، وأيضا نبي نعرف أهمية التخطيط المالي للمقبلين على الزواج يا دكتور.
1: طيب، أول شيء الكلام اللي تفضلتي فيه أختي بدرية في بداية اللقاء كلام حكيم وعميق جدا. هذه الشراكة الناشئة هي من أعظم الشراكات، هذا الميثاق الغليظ الذي يكون بين الزوجين من أعظم المواثيق ومن أعظم الشراكات. وحقيقة المقبلين الزواج يهتموا في جوانب كثيرة، يهتموا في الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية، وقد يغفلون عن جانب مهم جدا يصطحبهم من قبل ما يبدأ الزواج اللي هو الجانب المالي. لذلك هذا اللقاء وهذه الدورة على الهواء نبغى نتكلم عن هذه القضايا بشكل مبسط. أول أمر، القضية المالية قضية يجب أن تكون هناك مكاشفة بين الزوجين وتخطيط لها سويا. في بعض الجوانب في الحياة الزوجية يتكفل بها الرجل، مو لازم يقول لزوجته، يعني مثلا إيجار البيت، بعض القضايا الخاصة، وكذلك المرأة في بعض الجوانب هي متكفلة بها، بكرة ربنا يرزقهم الأولاد والتربية الجزء الأكبر حيكون، لكن القضايا المالية يشترك فيها الطرفين، بدءا من التخطيط للزواج، مناسبة الزواج والتخطيط للسكن والتخطيط للجوانب التمشية والسفريات وهذه الجوانب عموما. الشراكة بين الزوجين من أعظم جوانبها وأهمها الجانب المالي.
0: فإذا ألو دكتور معنا؟
1: معاكي.
0: فإذا يعني البداية راح تكون اللي هي المكاشفة المالية لكلا الزوجين حتى يقدرون أنهم يصلحون هذه الميزانية اللي قائمة على التوازن. أيضا يا دكتور ممكن ترتيب الأولويات نعتبرها من يعني المفروض أن نصرف عليه أكثر، أو اللي هو الضروري والمهم. وأيضا عندنا المستقبل، هل ينفع أنه ما يفكرون في المستقبل خاصة أنه في أبناء قادمين؟
1: لا، بالكامل أنت قلتي جوانب أساسية في الحياة المالية عموما، واحدة من هذه جوانب الحياة الحياة الزوجية. موضوع الأولويات هي قضية أنك تصرف على الأشياء الأهم، فإن بقي لديك فائض روح الأشياء الأقل أهمية. يعني مثلا خلينا نقول إيش الأشياء المهمة. الأشياء المهمة في الحياة عموما، التعليم، الصحة، في أجازات، هذا اليوم في فترة الأجازة من أهم الأشياء، وأنا أقول دائما أولويات الأجازة أنه يكون التمشية والتوسعه على الأولاد والترفيه، هذه قضايا مهمة في هذا الوقت، في وقت إيش؟ في وقت الأجازات. فأنا بقول أن الأولويات مهمة، لابد نتفق أنا وشريكي في هذه الحياة ونحدد أولويات مشتركة. يعني هل عندنا إحنا الأولوية في أول سنة الزواج إنه مثلا يكون الشهر العسل والتمشية وتكون معظم السنة تمشية، ولا الأولوية لنا إنه نبدأ بتمشية بسيطة وبعد كده نبدأ نأسس بيت ونأسس هذه الشركة في بدايتها بنجاح مالي. التشارك بين الزوجين في التخطيط المالي يجعلنا نسير في قارب الحياة كلنا نجدف باتجاه واحد. لكن لما يقول الزوج لا والله أنا يعني السيد وأنا المسؤول عن الميزانية ولا يكلم زوجته في الأمور المالية أبدا، قد بدون استشعار من الزوجة هي تجدف في اتجاه وإنت في اتجاه، وتظن أنت أنها تعاندك وهي تظن أنه أنت بخيل، وتدخل فيها مشاكل اجتماعية وأسرية كان سببها عدم الوضوح والتفاهم المالي. ومن أهم الخطوات، خلينا نقول خطوتين أساسية لما تبدأ في حياتك الزوجية، أول حاجة لا تجعل فترة الملكة فترة مؤقتة من البهرجة المالية. عيش زوجتك زوجة المستقبل أنه أنا ظروفي المالية كذا، لأنه بعض الشباب يجي فترة الملكة يبالغ في الهدايا ويبالغ في الضيافة ويبالغ في التخطيط للزواج ويكون في مبالغة مالية كبيرة جدا، فتعي يعني تظن الزوجة أنه هذا هو نمط حياة اللي هيعيشه. فأنت خلي

0: هيك من البداية واضح في نمط حياة. إذا ربنا موسئ عليك أفضل من توسئ عليهم أسرتك زوجتك. وإذا أنت متوسط فهم زوجتك أنه أنا دخلي متوسط، حنعيش حياة كريمة ونعيش حياة سعيدة بدخلي المتوسط. لا تكون في فترة الملكة مبالغ، بالغ في العاطفة، بالغ في المشاعر، لكن لا تبالغ في وضعك المالي غير الحقيقي.
1: برضو المقبلين على الزواج دكتور كثير منهم يتعرضون لهذه الديون يمكن المبالغ فيها، فيدخل يعني إذا جاء يعد الميزانية ميزانيته ما تكون واقعية لأنه في موجود ديون في الموضوع، فممكن أنه يعني يضطر أنه يصير هو أقل. إذا جينا نحسبها بالمية يعني الزوجة تصير هي اللي تدفع تصرف على البيت أكثر من الزوج، ويمكن من هنا تبدأ المشكلات في بداية الزواج لأنه التوقعات أكبر من الموجود عندهم والمصروفات أكثر من اللي متوفر لديهم من الدخل. فكيف ممكن أنهم يتجنبون هذه المشكلة؟
0: طيب أول أمر أبغى أكد على أكثر من نقطة. أول شيء المسؤول ماليا على هذه الأسرة الناشئة هو الزوج. يعني أنت يا زوج عيش هذه الأسرة الناشئة ضمن ظروفك المالية. لا تبدأ في حياتك المالية تخطط تقول والله أنا راتبي سين وراتب زوجتي صاد، أنا أخطط ميزانيتي على سين زائد صاد. لا، أنا ميزانيتي سين أخطط على سين. هذا الأمر الأول. طيب الزوجة يعني عندها دخل ربنا موسع عليها، إذا أرادت أنها تكون عونا لهذا الزوج تساعده وتحسن من ظروف الحياة هذا أمر مقبول ومشكور منها. لكن ما ينفع أنا كزوج بداية أخطط ميزانية الأسرة على أنه سين زائد صاد راتبي زائد راتب زوجتي. لا، أنا أعيشها ضمن إمكانياتي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هل الديون والاقتراض لأجل الزواج أمر مذموم؟ أنا في ظني أفضل ما يقترض له الإنسان هو الزواج، إنك تقترض لحاجة مهمة. لكن لا تجعل هذه التوصية الاقتراض لأجل الزواج مفتوح. يعني مثلا أنت تقدر تأخذ قاعة متوسطة تكفي عدد من المعازيم من أسرة الزوج وأسرة الزوجة، ما في داعي تسوي دعوة عامة في السوشيال ميديا وتعزم نصف المدينة وبالتالي تدخل في تكاليف وتقول والله أنا مضطر للزواج. أنت مضطر للزواج، مضطر للوليمة، مضطر للسكن في حدود إمكانياتك، فأقترض لكن في الحد الأدنى. الاقتراض أنا دائما أقول الاقتراض والديون هي عبارة عن دواء. ما في أحد يروح للصيدلية وهو بكامل عافيته ويطلب أدوية يقول له اديني أدوية. لا، إذا أنت مريض تروح تقترض بحد الأدنى من الاقتراض، وإذا ربنا يعني عد الأزمة هذه وسددت الدين وشفيت من هذا المرض ما ترجع تقترض بدون سبب. الاقتراض لا يكون إلا كالدواء عند المرض. هذه القضايا مهمة. ليش؟ لأنه المال المسؤول عنه الزوج، الزوجة تتعاون مشكورة مأجورة، هذه من حسن الأخلاق ومن حسن من نبل التعاون. والأمر الثالث، اقترضوا في الحد الأدنى حتى لا تطول فترة السداد وتأثر على الحياة الزوجية القادمة.
1: صحيح، لأنه الزواج دائما شراكة دكتور، يمكن تمتد هذه الشراكة لسنوات طويلة، وما يبنى على التخطيط والتفاهم دائما يكون أكثر قدرة على تجاوز التحديات. دكتور الحقيقة هذه الدورة جدا مهمة خاصة للمقبلين على الزواج من الناحية المالية، فإحنا حابين ناخذ منك نصيحة أخيرة توجهها لجميع المقبلين على الزواج فيما يخص ميزانيتهم المالية.
0: طيب بشكل سريع جدا، أول حاجة الحياة الزوجية قائمة على التبسط والحياة البسيطة والسعادة. ترى لو أنت سويت الزواج في أكبر قاعة وخليت الزفة في أطول سيارة في البلد، ترى بعد ما تنتهي المناسبة كل واحد حيروح بيته وإنت حتروح بيتك أنت وزوجتك وحتجيك رسائل الخصم شهريا. فخليك في زواجك في المناسبة، عيش الفرحة بلا حدود وخلي الميزانية التي تصرفها في الزواج بحدود. الأمر الثاني، نصيحتي للزوجين، ترى أنتوا منتوا في شركة مالية، فبالتالي في حقوق وواجبات وانت دفعت وانا كم دفعت. لا، الحياة الزوجية قائمة على الإحسان، على الإحسان كل طرف للآخر، التعاون بين الطرفين. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه الإنسان ينفق درهم في سبيل الله ودرهم في الفقراء والمساكين ودرهم على أهله اللي هم زوجته وأبنائه، فخير الدراهم الذي أنفق على الزوجة والأبناء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنفقتك أيها الزوج على هذه الأسرة أنت مأجور عليها. الأمر الثاني أيتها الزوجة، تعاوني مع زوجك إذا ربنا موسع عليك، أعظم الإحسان ما يكون بين الزوجين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأسرة أسرة ناشئة في محبة ومودة واستقرار مالي.
1: آمين يا رب. الدكتور سالم باشميل مستشار مؤسسة ريالي غير الربحية، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة فيما يخص التخطيط والتفاهم المالي في بداية الحياة الزوجية. شكرا لك يا دكتور على قبول دعوة البرنامج.
0: شكرا أختي ودرية، ويومكم سعيد.
1: حياك الله. فإذا مستمعينا الكرام كانت هذه دورتنا على الهواء، واللي من خلالها أخذنا هذه النصائح الجميلة اللي أكيد أنها تؤكد أنه أجمل بداية للحياة الزوجية ليست الأكثر تكلفة بل الأكثر وعي واتزان. ودائما زي ما ذكرت لكم تذكروا أنه الزواج دائما شراكة أكيد تمتد لسنوات كثيرة، لكن اللي يبنى على التخطيط وعلى التفاهم يكون أكثر قدرة على تجاوز التحديات. اجعلوا أول استثمار بينكم هو الاتفاق والوضوح وإدارة المال بحكمة، هذا الشيء يخفف كثير من ضغوط الحياة وأيضا يمنح الأسرة كذا بداية مستقرة وسعيدة. وإحنا أكيد عندنا المزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: وحياكم الله مستمعينا أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. والآن وصلنا إلى فقرة شيء ما تعرفه، ولا لقل لك شيء عشان ما يزعل إبراهيم. لقل لك شيء إبراهيم.
1: حلو.
0: فهذه الفقرة دائما نجي فيها كذا معلومة جديدة، واليوم معانا واحد من أقدم الشواهد التاريخية في شمال المملكة العربية السعودية. ما كان معلم بئر ماء فقط، هو الحقيقة ظهر في كثير من القصائد الشعرية وأرخ حول الكثير من الحكايات، وهو كان مصدر الحياة في ذلك الوقت، وأيضا رمز للكرم وجزء أصيل من ذاكرة المكان والإنسان. راح نتجه إلى تيمة، إلى منطقة تبوك، وقل لنا وش يقول.
1: يا سلام. الفقرة وش قلتي مسمات؟ تألك
0: وافتألك

0: لك شيء. لا مو افتقر لك وين في لا هذه ابراهيم يسميها فقره لقل لك شيء.
1: طيب لقل لك شيء
0: يلا قل لي شيء.
1: فقره شيء ما تعرفه. طبعا نتكلم احنا عن بئر هداج، وهذه البئر في وسط تيماء بمنطقه تبوك، واحده من اهم الابار التاريخيه في الجزيره العربيه، ويعتقد ان تاريخها يعود الى القرن السادس قبل الميلاد. ووفق موسوعه المملكه العربيه السعوديه التابع لمكتبة الملك عبد العزيز العامة، بماذا اشتهرت هذه البئر يا بدرية؟
0: اشتهرت البئر بغزارة مائها حتى أصبحت رمز للعطاء في الذاكرة المحلية، ويصل محيط فوهة البئر إلى 65 متر، ويتراوح عمقها ما بين 11 إلى 12 متر، وهي مبنية بالحجارة المصقولة، وتحيط بها أشجار النخيل من الأربع جهات. وأيضا تنقل الماء من داخلها عبر 31 قناة حجرية، وكانت تسقي 100 راس من الإبل دفعة واحدة خلال فصل الصيف.
1: سبحان الله.
0: أيضا تعرف بأسماء كثيرة، منها عين هداج والقليب والبئر والماء ومروي العطاشة صح؟ العطشة.
1: العطشة إيه. طيب ارتبط اسمها بالكرم، وحضرت في الشعر العربي، ويعد السمو ال وهو حاكم تيماء في القرن الخامس الميلادي من أقدم من أشار إليها حين ذكرها بمسمى الماء الذي يقول مفاخرا ببئر تيماء وحسنها، بنى لي عاديا حسنا حصينا وماء كلما شئت استقيت. استمرت البئر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية الرحل بالمياه بواسطة السواني حتى عام 1373 للهجرة، وأعيد تأهيلها عام 1433 للهجرة، فعادت معلما أثريا وسياحيا بارزا، ولا تزال مياهها تنبع حتى اليوم. سبحان الله، يعني تاريخ ترى
0: جدا رائع. هي مو بس بئر هداج، مو فقط بئر عميق وامتلأت بالماء، هي صفحة حية من تاريخ المملكة العربية السعودية، وأيضا شاهد على قدرة الإنسان منذ القدم على الاستفادة من موارد الطبيعة، وبناء أيضا أنظمة ري تخدم المجتمع، وأيضا تدعم الاستقرار والزراعة والحياة. ورغم مرور هذه القرون إلا أن البئر لا زالت تنبع بالماء حتى يومنا الحالي، وأيضا أعيد تأهيلها لتستعيد مكانتها كمعلم أثري وسياحي يستقبل الزوار إلى وقتنا الحالي، ويحكي أيضا لهم قصة تيماء وكرم أهلها وعمقها الحضاري. ومن تيماء أكيد نتعلم أنه بعض المعالم ما تبقى لأنها مبنية من الحجارة فقط، بل لأنها بنيت في ذاكرة الناس وارتبطت بحياتهم وبقصصهم وبأشعارهم زي ما شفنا. صحيح. في هذا التقرير. فإذا كانت هذه فقرة شيء ما تعرفه ومعلومة حلوة،
1: إن شاء الله تكون معلومة استفاد منها المستمع في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة اللي إن شاء الله حتكون معنا فقرات أو معلومات في هذا البرنامج في صباح المملكة لتقديم الفائدة للمستمع العزيز. ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة، إن شاء الله عندنا العديد من الفقرات فيما تبقى لدينا من وقت.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ويا مرحبا في كل متابعي صباح المملكة عبر أثير إذاعة الرياض. نرحب فيكم، ما زلنا متواصلين معكم. نروح إلى موضوع مهم جدا، حيث يواصل ديوان المظالم تحقيق إنجازات نوعية تعكس تطور منظومة القضاء الإداري في المملكة، حيث حصد مؤخرا جائزتين دوليتين في حفل أقيم في سنغافورة بعد فوزي بجائزتي المبادرة الرقمية والتحول الرقمي ضمن جوائز جوب ميديا أوردز 2026 في إنجاز يؤكد ريادة المملكة في تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات الرقمية الحكومية. ويسعدنا نستضيف للحديث عن هذا الإنجاز الأستاذة نجلاء العمر، المتحدث الرسمي بديوان المظالم. صباح الخير أستاذة نجلاء.
1: صباح النور وحياكم الله ويسعد صباح المستمعين الكرام.
0: حياك الله وشكرا لقبول دعوة البرنامج. وطبعا في البداية كلمينا عن حصول ديوان المظالم على هذه الجائزتين، ماذا تمثل؟
1: جميل جدا. بداية يعكس هذا الفوز شهادة دولية بما حققه ديوان المظالم من تقدم في مساري التحول الرقمي والابتكار القضائي، ويؤكد مكانته الريادية في تقديم خدمات قضائية رقمية متطورة نالت تقديرا عالميا، كما يجسد التطور الذي يشهده القضاء الإداري في المملكة بفضل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله وبتوجيهات ومتابعة معالي الدكتور علي الحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري.
0: جميل. خلينا نتكلم عن أهمية هذه الجائزة على المستوى الدولي، وش اللي يميزها عن غيرها من الجوائز؟
1: ممتاز. تعد جائزة جوب ميديا أورد من أبرز الجوائز الدولية التي تكرم الجهات الحكومية المتميزة في الابتكار والتحول الرقمي، وتشهد مشاركة جهات حكومية من مختلف دول آسيا والشرق الأوسط والمحيط الهادي، مما يجعل فوز ديوان المظالم بها دليلا على جودة مشاريعها الرقمية وقدرتها على المنافسة عالميا وفق أفضل الممارسات الحديثة.
0: ممتاز. نتكلم عن التحول الرقمي، أبرز المبادرات الرقمية اللي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز أستاذة نجلاء.
1: منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، يأتي هذا الإنجاز امتدادا لمنظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر التي تمثل خارطة الطريق لمبادرات الديوان المستقبلية، حيث تركز على الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز الأثر المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات وتجربة المستفيد، بما يدعم ريادة القضاء الإداري على المستوى الإقليمي والدولي.
0: جميل. في أكيد رسالة يحملها هذا الإنجاز للمواطنين والمقيمين، وش لها الرسالة؟
1: صحيح، رسالتنا أن هذا الإنجاز جاء ليؤكد أن التحول الرقمي والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في ديوان المظالم أساس نحو تطور منظومة القضاء الإداري ورفع كفاءتها وجودتها وسرعة إنجازها أيضا، بما يحقق تجربة أفضل المستفيد ويسهم في دعم مستهدفات القيادة نحو بناء منظومة قضائية عالمية تعزز الاستثمار وترتقي بجودة الحياة في المملكة العربية السعودية.
0: طيب، بما أنه هذه الخدمات الرقمية ساهمت في تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل الوقت والجهد، كيف ترون يعني أهميتها في تحقيق هذا الإنجاز؟
1: جميل. زي ما ذكرت قبل قليل، يأتي هذا الإنجاز امتدادا لمنظومة ديوان المظالم الريادة وتعظيم الأثر والتي تمثل خارطة الطريق لمبادرات الديوان المستقبلية، حيث تركز على الابتكار والتحول الرقمي زي ما ذكرت قبل قليل، وترتقي بجودة الخدمات أيضا وتجربة المستفيد، بما يدعم ريادة القضاء الإداري على المستويين الإقليمي والدولي.
0: جميل. نتكلم عن المستقبل، أبرز المشاريع الرقمية القادمة اللي يعمل عليها ديوان المظالم.
1: جميل. مستقبلنا في ديوان المظالم هو ترسيخ ريادة القضاء الإداري وتعظيم أثره في حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون عبر قضاء رقمي متطور وإجراءات أكثر كفاءة وتقنيات حديثة وكفاءات وطنية مؤهلة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله وتصبح نموذجيا رائدا في مجاله بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله إن شاء الله. ونتكلم عن مواكبة الديوان للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير خدماته إن شاء الله؟
1: صحيح، الآن ديوان المظالم تعدى مرحلة التحول الرقمي. لم يكن الآن وجهة ديوان المظالم تقنيا فحسب، بل تعدت التحول الرقمي والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في ديوان المظالم نحو تطوير منظومة القضاء الإداري ورفع الكفاءة، أيضا بما يحقق تجربة المستفيد ويسهم في دعم مستهدفات ديوان المظالم وبالأخص منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر.
0: ممتاز. إسهام هذا الإنجاز أستاذة نجلاء أخيرا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: جميل، زي ما ذكرت قبل قليل رؤية المملكة امتدادا لرؤية مستقبل ديوان المظالم اللي هي زي ما ذكرت قبل قليل منظومة ديوان المظالم 2030، وأيضا يمثل خارطة الطريق لمبادرات الديوان المستقبلية، أيضا تحقيق مستهدفات وتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله لتصبح ديوان المظالم نموذجيا رائدا في مجاله، في مجال ريادة القضاء الإداري من حيث حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون عبر قضاء رقمي متطور وإجراءات أكثر كفاءة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. الله يعطيك العافية الأستاذة نجلاء العمر، المتحدث الرسمي بديوان المظالم. شكرا لكم ومزيد من النجاح إن شاء الله في المستقبل.
1: شكرا لكم على الاستضافة، يعطيكم العافية.
0: إذن طبعاً يبقى هذا الإنجاز تأكيد على أن الاستثمار في التقنية والابتكار أصبح ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية، وأن ما حققه ديوان المظالم يعكس المكان اللي وصلت إليه المملكة في مجال التحول الرقمي والتميز المؤسسي. إنما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. والآن معانا فقرة جدا جميلة اللي هي فقرة بالأرقام. تقول فقرة بالأرقام: حقق مطار أبها الدولي إنجاز تشغيلي جديد بعدما سجلت الصالة الثانية أرقام قياسية خلال يوم واحد، وتمثلت في تشغيل 132 رحلة وخدمة أكثر من 16 ألف مسافر، في مؤشر يعكس النمو المتسارع اللي يشهده المطار مع تزايد الحركة السياحية إلى منطقة عسير.
1: طبعا هذه الأرقام تعادل تشغيل نحو 6 رحلات كل ساعة وعبور ما يقارب 700 مسافر في الساعة، وهو من أعلى المعدلات التشغيلية التي تسجلها الصالة، ويؤكد جاهزية المطار لاستيعاب الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.
0: كما أظهرت البيانات ارتفاع الحركة التشغيلية في الصالة الثانية بنسبة 12% خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل زيادة الإقبال على السفر من وإلى منطقة عسير واللي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية الصيفية في المملكة.
1: طبعا يعد مطار أبها البوابة الجوية الرئيسية لمنطقة عسير، ويشهد خلال موسم الصيف كثافة كبيرة في الرحلات الداخلية والدولية مدفوعة بالإقبال المتزايد على فعاليات ومقومات السياحة الطبيعية والتراثية التي تتميز فيها المنطقة.
0: فإذا هذه أخبار مطار أبها، وكيف أنه المملكة العربية السعودية دائما تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مو فقط بما تملكه من طبيعة ساحرة وتنوع جغرافي وثقافي، لا أيضا بما تشهده من تطور مستمر متسارع في البنية التحتية، وأيضا في قطاع النقل الجوي اللي أصبح أكيد شريك أساسي في دعم الحركة السياحية وتسهيل وصول الزوار إلى مختلف مناطق المملكة. واليوم مع موسم صيف عسير أكيد الأنظار كلها تتجه إلى هذه المنطقة اللي تزخر بالضباب والجبال الخضراء والأجواء المعتدلة والفعاليات المتنوعة اللي تجعل كل واحد كل جهة وجهة أبرز صيفية في المملكة العربية السعودية. ومع هذا الإقبال المتزايد دائما، هذه الوتيرة في العمل في مطار أبها الدولي دائما تتزايد، والأرقام زي ما شفناها وقريناها تتواصل. هذه الأرقام التشغيلية اللي تعكس حجم الطلب المتنامي على السفر من وإلى المنطقة. اليوم فقرة بالأرقام كانت فقرة الحقيقة جميلة، وإحصاءات جدا رائعة
1: وإنجاز حلو يعني لمطاراتنا في المملكة العربية.

0: في السعودية اليوم يعني عندنا إنجازات مثل فقرة ديوان المظالم حققوا جائزتين، والآن مطار أبها يحقق إنجاز، ونتمنى إن شاء الله الإنجازات تستمر في مملكتنا الحبيبة والغالية مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن إنجاز إلى إنجاز يا وطني. ودائما ندعو لك إن شاء الله لهذا الوطن ولشعب هذا الوطن بالتوفيق إن شاء الله.
1: وأكيد إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج صباح المملكة، لكن الصباح ما انتهى مستمعينا الكرام، وأيضا كل الشكر لكل من تواصل معنا، وكل الشكر لضيوفنا الكرام، وأيضا المعدين سعد الشهري وعمر العتيبي، والمخرجين إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع. وشكرا مني لكم أنا بدرية خالد، وأيضا زميلي علي الشهري.
0: شكرا بدرية، شكرا لجميع المستمعين. غدا إن شاء الله صباح جديد يجمعنا بكم إن شاء الله في صباح من المملكة. في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم في حلقة متميزة وخاصة عن موضوع يهم الجميع، ومعي الزميل علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج. بيكون سعيد جدا في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. الحلقة اليوم مهمة جدا، أتمنى أن تستمعوا لها من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. اللي ما نزل التطبيق يبحث عنه ثم ينزل التطبيق ويستمع لحلقة هذا الأسبوع وكل الحلقات وكل البرامج، برامج إذاعة الرياض والبرامج الأخرى للإذاعات السعودية. ولكن لماذا نحتاج أن اليوم بالذات نستمع للحلقة من خلال التطبيق؟ لأن نريد أن نوثقها، نريد أن نسجلها، لأن الموضوع اليوم متأكد أنه يهم الجميع، وهو خلاصة يعني خبرة في العيادات لعلاج القولون العصبي وزيادة الغازات وزيادة البكتيريا الضارة والتلبكات المعوية، وهي كثير كثير من الناس يشكون من هذه المشاكل. فكم مرة شخص صحى الصباح ولقى بطنه منتفخ وغازات وتعب وما يدري وش السبب؟ كم مرة واحد راجع عيادات وأخذ أدوية وأخذ إرشادات، وهذا دواء لعلاج الجرثومة، وهذا دواء لعلاج الحموضة، وهذا دواء لعلاج الارتجاع، ولكن لا زالت المشكلة كما هي، لم تحل مشكلة القولون العصبي. كم مرة سمعنا في من بعض العيادات أن القولون العصبي ما له علاج؟ طيب إيش سوي أنا؟ أنا عندي يا جماعة الخير هالمشكلة، عندي هذا الانتفاخ وعدم الراحة وهذه المشاكل اللي يعني ما تصل إلى حد المرض ولكنها مزعجة ومقلقة ومؤثرة علي وعلى صحتي وعلى يعني حتى نفسيتي، وربما محرجة للإنسان. ألا يوجد حل؟ بلى يوجد حل، واليوم نبي نناقش هذا الحل إن شاء الله، ونقدم لكم النظام الدقيق المعتمد من الجهات الطبية المتخصصة، واللي بمشيئة الله سيقضي على هذه المشاكل الأربع، وأيضا سيفيد الناس اللي عندهم أمراض الأمعاء التقرحية، سواء ما يسمى مرض كرونز أو مرض الأمعاء التقرحي اللي يسمى ulcerative colitis، ولكن يحتاج إلى متابعة طبية دقيقة لهذه المرضين. لكن اليوم خلونا نركز على القولون العصبي، كثرة الغازات، التلبكات المعوية، وزيادة البكتيريا الضارة اللي تسمى السيبو، وكم شخص يعاني منها. فسيسعدني طبعا أن أقدم لكم هذا البرنامج أو البرنامج الغذائي والنظام الغذائي اللي هو زي ما ذكرت أنا أطبقه صراحة في عيادتي الكثير من الناس، ونتائجه مذهلة ومبشرة ومفيدة، واليوم أطرحها للجميع. طبعا لما تطرحها لشخص أشخاص معين أنت تتابعهم بيصير أدق، ولكن اليوم حتى ولو طرحناه بصفة عامة إن شاء الله سيكون فيه الفائدة. هاتف البرنامج 011-40-53. نرحب فيكم في هذه الحلقة، وخلونا نقلع في بداية لهذا النظام اللي بمشيئة الله سيستفيد منه الكثير. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، بلغوا أقاربكم، جماعتكم، أصدقائكم اللي يعانون من هذه المشاكل أنهم يتابعوننا في هذه الحلقة. وأيضا أبشركم أن الحلقة ستكون متوفرة على حسابات الإذاعة، إذاعة الرياض، سواء حسابات منصة إكس أو اليوتيوب أو تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس أو حساباتي الشخصية.

0: مستمعي الكرام، الأمراض أو الحالات، خلنا نقول الحالات اللي ذكرتها، اللي هي القولون العصبي، زيادة الغازات، التلبكات المعوية، وأيضا ما يسمى السيبو أو زيادة البكتيريا الضارة، هذه ليست أمراض. ركزوا على هذا الكلام، القولون العصبي ليس مرض، وكثرة الغازات والتلبكات ليست مرض، بل هي عرض، وكأنما جسمك يحاول أن يشكو لك. فانتبه واستمع، استمع وش جسمك قاعد يقول لك، استمع وش جهازك الهضمي وأمعائك وقولونك وش قاعد يقول لك، يحاول أن يوصل لك رسالة، ولذلك لابد تستمع لها. إيش السبب أن كثير من الناس يراجعون الأطباء ويأخذون أدوية ومع ذلك ما تتحسن عندهم الحالة؟ لماذا؟ لأن هذا ليس مرض، وإنما هو عرض لحالات معينة يجب أن نبحث عنها. وعشان كذا في العيادة احنا نحاول نبحث عن الأسباب المسببات لهذه الحالة. وأنا أقول لكم بكل وضوح في هذا المواضيع هذه بالذات، أنت طبيب وأنت طبيبة نفسك، أنا أذكر لكم يعني الطريقة وطبقوها بدقة وستجدون إن شاء الله نتائج طيبة. لكن قبل ما نتكلم عن الطريقة، نبي ننبه على بعض المسائل. أولا، لا تلعبون في صحتكم. ما هو كل واحد بيقول والله اقطعوا الخبز، قطعنا الخبز، اقطعوا الخضار، اقطعوا الفواكه، اقطعوا اللحم، اقطعوا الدواجن، اقطعوا البيض ونقطعها. كلمة القطع هذه للأغذية المفيدة ضرر كبير جدا، فلا تصدقوا أي شخص يقول اقطعوا هذه الأغذية لأن فيها فوائد. هذا دليل أن ما عنده علم، وأنه يعني منع من الناس نعمة ونعم من الله عز وجل حلال، وخلقها الله عز وجل لنا لنأكلها نحن البشر. فلا بد أن مسألة القطع هذه اللي بعض الناس يتكلم عنها ضارة، وأحذر منها، وسيكون لها تأثيرات سلبية وضعف في المستقبل. وحقيقة رأينا بعض الناس اللي قطعوا مثل هذه الأغذية المفيدة في المستشفيات وفي العناية المركزة. نعم أقطع السكر، نعم أقطع الدقيق الأبيض، نعم أقطع المشروبات الغازية، نعم أقطع الأغذية الضارة، نعم أقطع المقليات، نعم هذه ما فيها مشكلة، هذه نقطعها لأنها ضارة. لكن تقطع غذاء صحي سواء خضار أو فواكه أو لحوم أو دواجن أو حليب أو بيض فقط لأنك تقول والله أقطعه أرتاح، لا، إحنا ما نقول نقطع هذه الأشياء إلا بنظام دقيق. الأمر الآخر، أحيانا نبحث عن العلاج يعني مركبات أو خلطات أو أعشاب أو بهارات معينة وندمر أنفسنا. يعني بعض الناس الآن يقول والله أنا عندي غازات، وإنهم مدحوا الليمون الأسود، والله مدحوا الشيح، ومدحوا ونقدر نقول مدحوا، من هم اللي مدحوه؟ من هم؟ هل هم مختصين أو لا؟ لأن للأسف وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بكل من يتحدث في كل شيء. يعني بعض الناس هو غير متخصص، بغض النظر هو وش وظيفته أو عمله، قد هو متميز في عمله ما نختلف، لكن عندما يتحدث في التغذية وهو ليس تخصصه يأتي بالعجائب. ولذلك أنتم يمكن تابعتوا كثير من الأحداث خلال الفترات الماضية، إيقاف ناس معينين كانوا يتحدثون في وسائل التواصل في وسائل الإعلام لفترات طويلة، ثم اكتشفوا أنهم ما عندهم التأهيل المناسب، وأنهم قاعدين يتكلمون عن وجهات نظر شخصية غير معتمدة على علم وعلى يعني براهين طبية، وتكون النتائج سلبية. فنصيحتي لإخواني وأخواتي المتابعين لنا الآن في إذاعة الرياض، لا تعرضوا صحتكم للخطر. إن كنتم تبحثون عن حل لهذه الأمور بالذات اللي بتحدث موضوع الحلقة اليوم، إن شاء الله سأقدمها. الأمر الآخر، هذه الأمور اللي هي مشاكل القولون مختلفة، يعني تفاعل جسمك معها مختلف، ما تقيس على شخص آخر أبدا، يعني كل إنسان وله يعني طبيعته وله وضعه وله حالته الصحية، فما يعني أقيس حالتي على حالة ذاك. فلان تحسن، وش سويت؟ والله سويت كذا كذا، عطني اللي سويت عشان أسويه أنا، قد ما يناسبك. خلونا ناخذ الأخ عبد الله عشان ما نطيل عليه. أخوي عبد الله السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير.
0: الله يمسيك بالخير، ليتك تقصر الراديو عشان نسمعك.
1: عبد الله شلونك طال عمرك؟
0: يا مرحبا بك.
1: عندي الله يحييك سؤالين،
0: تفضل.
1: أو بالأحرى سؤال وملاحظة ودي إنك بعد تكلم فيها.
0: الله يحييك.
1: السؤال الأول طال عمرك الله يبقيك، السؤال الأول وش علاقة القولون بجرثومة المعدة؟ هل اللي معه جرثومة يكون معه قولون ولا لا؟
0: تمام،
1: ودي أفهم الموضوع ده.
0: أبشر.
1: الأمر الثاني الحقيقة أبغى تتكلم عن موضوع يعني غزانة في الآونة الأخيرة، اللي هو موضوع الطيبات. فقاعة وانفجرت اكتسحت كل جوال وكل بيت، ويعني كل الناس اتجهوا لها الاتجاه. أنا مليت إني أتابع السوشيال ميديا الطيبات، المجالس الطيبات، كل مكان الطيبات.
0: تمام. هذا
1: نظام الطيبات صحي عكسي على الإنسان، في إيجابية في سلبية، ودي تكلمني بسرعة.
0: أبشر أخي عبد الله.
1: الله يكتب.
0: شكراً لك واتصالك. شكراً أخي عبد الله. طيب نأخذ الأخت أوصاف.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام، يا مرحبا أختي أوصاف.
2: مساء الخير دكتورة العزيزة.
0: مساء الله، مساء بالخيرات والمسرات.
2: يعطيك العافية وعلى المعلومات الجيدة، يعطيك العافية. بالنسبة لسؤالي دكتورة، أنا عندي واحد من إخواني يعاني من القولون، يعني راجع كثير من العيادات يعطونا دية لكن ما تزيد، ما تزيد، يقول عندي انتفاخ قوي، قالوا عندك قولون مرة متألم، وأحيانا إذا سار عليه القولون سبب الانتفاخ يعاني من الجنوب، من جنوبة، ما أدري لها علاقة بالقولة ولا القولون.
0: ألا صحيح.
2: كذلك ما هي يعني المواد الغذائية اللي لابد أن يتجنبها نهائيا، مع أنه يعني يتجنب بعض الحوامض ولا شيء، هذه تجنبها مرة لكن ما زال يعاني. طيب لماذا تسمي بالقولون العصبي؟ أنا أبغى أعرف ليش قولون عصبي، وهذه أسئلتي.
0: الله عافيك.
2: الرياضة مثلا يعني تفيد في القولون، يقول لا مشيت شوي أحس أني يعني خفيف شوي، مشيت رياضة.
0: أبشري إن شاء الله، أحسنتي، نقاط مهمة جدا. شكرا أوصاف دائما متميزة. طيب بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله، طبعا يقول عن الجرثومة، ونعم جرثومة المعدة من الإشكاليات اللي بنخصص لها إن شاء الله حلقة كاملة، وبنقول لكم طريقة علاجها ولماذا يعني يعطي الأطباء جرعتين من الدواء كل واحد مدته تقريبا أسبوع، وبعض الناس ترجع لهم، لماذا ترجع لهم، وإن شاء الله نبي نخصص لها حلقة كاملة. فشكرا لك عبد الله، نذكرنا بهذا الموضوع. الموضوع الثاني موضوع الطيبات، سبق تحدثت فيه قبل عدة حلقات وحذرت من هذه الحمية التي لا تقوم، أو النظام الذي لا يقوم على أدنى الأسس العلمية، وحذرت وزارة الصحة من هذا النظام لوجود مرضى في المستشفيات بسبب هذا النظام. ويعني ما ودي أني أدخل فيه كثير، لأن يعني فيه ارتجال، فيه يعني أنك تأكل من السكر ومن الحلويات وتدخن وتأكل من الأغذية المصنعة وتمتنع عن أغذية ضرورية جدا مثل الدواجن أو البيض أو الخضروات، أو أنها هذه الخضروات الورقية هي للحيوانات وليس للإنسان، وكلام الحقيقة ما عليه أساس علمي. وللأسف صار في تبريرات معينة أن الدواجن فيها هرمونات والبيض فيها هرمونات، وأنا حقيقة في الحلقة سبق ذكرت يعني أن هذا الكلام غير صحيح، وأبشركم فيه جهات رقابية دقيقة، ومن كان يشكك أن في الدواجن في هرمونات أنا بطلب منه ثلاث أشياء. الأول يزور أحد مشاريع الدواجن، يزوره مشاريع الدواجن الوطنية المحلية، يروح يزورها. اثنين يتواصل مع هيئة العامة للغذاء والدواء ويشوف الاشتراطات والتحاليل. ثلاثة ياخذ عينة من هذا اللحم أو الدجاجة أو البيض اللي يقول فيه هرمونات، والله يعينه على 100 ريال، يسوون للتحليل أي مختبر حكومي أو غير حكومي، يبحث عن أي المختبر اللي يرضيه ويحلل، وإذا وجد فيه هرمونات في الدواجن فأنا أعلن أمامكم أني أنسحب من الطب وأنسحب من الإعلام. يا جماعة الخير، إحنا نتكلم عن بلد تحرص حرص كبير جدا على مراقبة هذه الأشياء. وذكرت أسباب اللي كانوا يعتمدون عليه، ليش الدجاج يكبر؟ الدجاج ما يكبر بالهرمونات، نوعية الدجاج هذه يعني مسوى لها انتخاب معين بحيث أنها تنمو بشكل سريع، وأيضا تغذيتها بشكل سريع. واليوم الناس اللي استفادوا من الطيبات استفادوا شيء واحد، أن أمعائهم ارتاحت. واليوم أنا أعطيكم النظام اللي بيريح أمعاكم بمشيئة الله بدون أخطار وبدون ما تتركون عناصر ضرورية جدا لأجسامكم. الأخت أوصال ذكرت عن القولون، وإن شاء الله الحلقة اليوم كل كلامنا عن إجابة سؤالها. وسألت أيضا عن القولون العصبي، لماذا هو عصبي؟ هو القولون عندما يثار للأسباب اللي بذكرها بعد شوي، القلق والتوتر يزيده يزيد المشكلة. والقلق والتوتر لا يسبب القولون العصبي، بل القولون العصبي هذا هو القولون، مشاكل القولون اللي تسبب التوتر. فبعض الناس يقول والله القولون عصبي وما عنده علاج. هو ما عندك علاج لأنك لأنه هو عبارة عن أعراض معينة لا بد البحث عنها. فدعونا نبدأ الآن في هذا النظام. أولا إيش اللي يصير؟ إيش اللي يسبب مشكلة القولون العصبي هذا؟ إيش اللي يسبب الغازات؟ إيش اللي يسبب البكتيريا الضارة؟ إيش اللي يسبب التلبكات؟ أحد الأشياء اللي تسببها الغذاء، ولكن التوتر والقلق والأكل السريع، عدم مضغ الطعام بشكل كبير أو تكبير اللقمة، إنه يأكل باليد ما شاء الله لبعض الناس يده عن 6-7 ملاعق، والسنة أن الإنسان يأكل بثلاث أصابع أو حتى بالملعقة. فكمية الأكل اللي تدخل في المعدة وبدون هضم وبسرعة، سواء من أكل باليد أو الوجبات السريعة، وهذه تسبب المشاكل. أيضا شرب المشروبات الغازية، استخدام الماصة، بعض المحليات الصناعية اللي تسبب، المحليات الصناعية المعروفة، أيضا الجوع لفترة طويلة ثم الوجبة، وإدخال الطعام على الطعام، كل هذه مسببات تزيد المشكلة ولكن ليست الأساس. إذن ما هو الأساس؟ الأساس يا جماعة الخير أننا مختلفين، وأن العيب ليس في الغذاء، المشكلة ليست في الغذاء، ليست في الدواجن والبيض والخضار والفواكه وكذا. المشكلة عندنا في أجسامنا، الناس تختلف في تعاملها، أجسامنا تختلف في تفاعلها وتعاملها مع الأغذية. ففي واحد عنده حساسية قمح، أو في واحد عنده عدم تحمل الجلوتين، أو في واحد عنده عدم تحمل سكر اللاكتوز، أو في واحد حساس، هو حساس، ولأنه حساس ومرهف الحس أعضائها أيضا حساسة. ولذلك تشوفون الناس اللي الحساسين يكونون شوي عصبيين شوي اندفاعيين، ترى هذول أمعائهم حساسة ومعدتهم حساسة، فما تتحمل أي لخبطة. فإحنا اليوم نبي نتجنب ثلاث أغذية، ثلاث أنواع من الأغذية، إذا تجنبناها بترتاح الأمعاء، وبأذكركم كيف. أولا الأغذية اللي تنتج غازات وبذكرها، الأغذية اللي فيها جلوتين وبذكرها، الأغذية اللي فيها لاكتوز أبذكرها، والرابع هي الأغذية التي لا تتناسب معك وأنت طبيب نفسك. إذا شفت أكل معينة ما ترتاح لها أو تسبب غازات، يا أخي اتركها.

وبعلمك كيف الطريقة تركها. ففيه نوع من الكربوهيدرات أو النشويات، فيه بعض الناس ما يكون عندهم القدرة لهضمها، نوع من الكربوهيدرات لا تهضم في الأمعاء الدقيقة، فلما تنتقل للأمعاء الغليظة وهي غير مهضومة تتخمر وتنمو عليها بكتيريا ضارة وتسبب الغازات، وتكثر البكتيريا الضارة اللي زي ما قلنا السيبو، وينتفخ البطن حتى على جنب مثل ما قالت الأخت أوصاف. إذن هذا هو السبب اللي بنحاول إن نتجنبه. هذه الكربوهيدرات مركبة، يعني فيها نوع سمى أحادي وثنائي ومتعدد، وهناك سكريات سمى كحولية. مختصرها هذا الاسم الطويل باللغة الإنجليزية اسمها فود ماب، وسبق تحدثت عنه قبل 5 سنوات فود ماب. فخلونا عشان نسهل الموضوع، عشان ما نقول الأغذية الأحادية والثنائية والثلاثية اللي تتخمر، هنقول فود ماب. ففيه أغذية فود ماب عالية، هذه يجب أن نتجنبها وبذكرها الآن. وفيه أغذية فود ماب منخفضة ما فيه مشكلة أن يعني نتناولها. أذكر أنه لا يجب أنك تقول أمتنع تماما عن غذاء غير ضار، يعني ذكرت لهم قبل شوي أني أمتنع عن السكر الدقيق الأبيض الأغذية الضارة ما في مشكلة، لكن أمتنع عن شيء مهم لجسمي يجب أني ما أتصرف هذا التصرف نهائيا، لأني سيكون له تأثير في المستقبل، سواء بقتل البكتيريا النافعة، وهذا أحد الأسباب اللي يتركون الخضار والفواكه، تموت البكتيريا النافعة لأن هذه البيئة اللي تنمو عليها وتبدأ التأثيرات اللي يعني اللاحقة، أو يكون فيه يعني أنك تترك بروتين أساسي لجسمك، هذا أيضا فيه مشكلة. فإحنا نقول هذه الأغذية تتخمر، اللي عالية الفود ماب تتخمر وتسبب هذه المشكلة. الآن مش بنسوي عشان نتخلص من التخمر؟ بسيط، أبذكر لكم الأغذية اللي فيها الفود ماب العالي ونبي نتجنبه لمدة 2 إلى 6 أسابيع. ركزوا معي، من 2 إلى 6 أسابيع هذه المرحلة الأولى العلاجية. وأكد يعني ما نقدر يعني نتركهم أكثر من 6 أسابيع لأن فيها فوائد. خلال هالفترة اللي من 2 إلى 6 أسابيع بمشيئة الله بتحسون بالتحسن. وهذه الأغذية اللي مثل ما قلت تتخمر لأنها نوعية النشويات اللي فيها بعضها ما تتحلل. سجلوا عندكم من الخضار الثوم والبصل الطازج أو اللي نص استوى، إذا كان مطبوخ بشكل كافي أهون شوي، بصرك تبغى تتركهم كلهم على كيفك. والكراث هذه أخطر 3، لكن الزهرة، البروكلي، الملفوف، وبعض أنواع الفطر، والناس اللي يحبون الهليون أيضا، هذه من الخضار اللي يجب أن نتجنبها. وأؤكد على موضوع مهم، الملفوف وهذه الخضار كلها فيها فوائد كثيرة، والبصل والثوم كلها فيها فوائد، لكن هي لا تناسب هذا الناس اللي عندهم مشكلة القولون، ويجب أنهم يتركونها من 2 إلى 6 أسابيع فقط. فيه للأسف أني أسمع أن بعض الناس يسوقون بالذات للناس اللي مهتمين بالطبخ وكذا بالملفوف المخمر، ويقولون هذا فيه بكتيريا نافعة، وهذا الكلام نعم فيه بكتيريا نافعة، ولكنه لا يناسب أبدا الناس اللي عندهم قولون. فاللي عندهم قولون تجنبوا الملفوف والملفوف المخمر بنفس الطريقة. طيب، هذه الممنوعات من الخضار اللي هي البصل والثوم والكراث والزهرة، القرنبيط، البروكلي، الملفوف، والفطر والهليون، هذه نتركها. طيب، وش أكل من الخضار؟ جميع الخضار ما فيها أي مشكلة، سواء مطبوخة أو سلطات أو ورقيات، الكوسة والجزر، السبانخ، الخيار، الخس، الجرجير، البقدونس، الفلفل الملون.

0: مانجو، الخوخ، المشمش، الكرز، الفواكه المجففة بما فيها التمر المكنوز، هذه فيها سكر اسمه الفركتوز، وهذا من السكريات اللي تتخمر، فهذه يجب أن نتجنبها. أعيدها: الكمثرى والتفاح والبطيخ الجح والرقي، بعضنا يسمونه في المنطقة الشرقية، المانجو، الخوخ، المشمش، الكرز، والفواكه المجففة بما فيها التمر يعني المكنوز. طيب وش أكل من الفواكه؟ جميع بقية الفواكه، كل الحمد لله، من البرتقال واليوسفي والعنب والفراولة والأناناس والكيوي والشمام، الشمام مسموح، والموز غير الناضج، الموز غير الموز الناضج قد يكون له تأثيرات يعني وسط. طيب هذه نتجنبها لمدة 2 إلى 6 أسابيع. المجموعة الثالثة: بعض منتجات الحليب، اللي هي الحليب واللبن والزبادي، نقول ترى هذه ما مهمة جدا ومفيدة، لكن للأسف قد تسبب غازات لوجود سكر اللاكتوز. الأجبان البيضاء، الأجبان السائلة واللي تدخل فيها، حتى بعض الناس يتأثر حتى من الآيس كريم، وفي ناس يتأثر حتى من الحليب المكثف هذا اللي يضاف للشاهي، هذه نتوقف عنها 2 إلى 6 أسابيع. طيب هل في شيء مسموح؟ نعم، فيه حليب خالي من اللاكتوز، فيه مجفف وفيه سائل، الأجبان اللي تسمى تشيدر، الأجبان الصفراء، البرميزان، أجبان الفيتا، الزبدة، وكل المنتجات الخالية من اللاكتوز، هذه ما فيها مشكلة أن نتناولها. طيب نأتي للحبوب. طبعا سبب أننا تركنا المنتجات اللي قلت لكم عليها أن فيها لاكتوز وهذا يسبب تخمر. الحبوب نمتنع عن القمح والشعير، في شيء اسمه جودار بس أنها قليل عندنا، لكن القمح والشعير لماذا؟ لأن فيها الجلوتين، والجلوتين مادة مفيدة، مفيدة وكرر مفيدة، ولكنها لا تتناسب مع الناس اللي عندهم قولون، ولذلك نتوقف عن كل المنتجات اللي فيها قمح وشعير، سواء خبز أو معجنات أو بيتزا أو مكرونة، كل هذه، أو حتى بعض الناس اللي يحبون الكورن فليكس، فيه كورن فليكس بالقمح والشعير، نتجنبها. طيب وش نتناول من الحبوب؟ بقية الحبوب: الشوفان، الرز، الذرة، الكينوا، الخبز الخالي من الجلوتين، كله ما فيه مشكلة، وهذا أيضا نتكلم عن من 2 إلى 6 أسابيع. المجموعة الأخيرة لمجموعة البروتينات، وهذه أيضا تسبب غازات لكثير من الناس، من أهمها الفول والحمص، ولما أقول الفول والحمص ترى أقول حتى الفلافل وأي شيء يصنع من الحمص، وبعدها الفاصوليا بكل أنواعها، البيضة والحمراء والبسلة، وأخيرا العدس. العدس أهونهم في التأثير، لكن الفول والحمص والفاصوليا بأنواعه والبسلة كلها قد تسبب غازات وتسبب مشاكل للقولون. طيب وش المسموح من البروتينات؟ بقية أنواع البروتينات، سواء اللحم والدجاج والسمك والبيض والمحاريات يعني كلها مسموحة. طبعا دائما احنا نتكلم عن ما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ما نكثر، لكنها مسموحة. طيب هذه الأغذية نتوقف عنها 2 إلى 6 أسابيع، وهذه هي المرحلة العلاجية الأولى، ثم سننتقل للمرحلة الثانية وأذكرها لكم بعد ما ناخذ الاتصال القادم من الأخ سليم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا دكتور، الله يسعدك إن شاء الله ويبارك فيك. عندي سؤال اللي هو أنا قولون العصبي، طبعا أنت قلت العلامات حقته، لكن هل السؤال أقدر أعرف الأغذية اللي يتحسس منها الجسم بعمل تحليل معين عن طريق المختبر؟ لأن البعض ما هو لما في نفسه، بالذات كبار السن ولا الصغار ولا الكلام هذا، عرفت ولا لا؟ هل هناك تحليل معين أقدر أسويه أعرف الأغذية اللي يتحسس منها جسمي يصير أتجنبها وأخذ بدائل عنها؟
0: يا سلام على السؤال، يا سلام يا سلام، شكرا شكرا أخي سليم، شكرا.
1: هلا هلا هلا والله.
0: طبعا أشكر الأخ سليم أنه ذكرني بهذا الموضوع، لأني صراحة يعني منزعج منه جدا. فيه بعض المراكز ومختبرات الأهلية للأسف يخدعون الناس بهذا النوع من التحليل، هذا النوع من التحليل اللي يطلعون ورقة

فيها أخضر وأحمر وبرتقالي ما نعتمد عليها وليس لها قيمة. ونعم هناك تحليل لحساسية الطعام، تحليل حساسية الطعام موجود وله طرق معتمدة ومعروفة وتقدم في المستشفيات. أحيانا بعضها زي اللصقة تلصقها على الجسم لمدة 3 أيام ويأخذونها يحللونها. ولكن هذاك اللي يقول لك فصيلة الدم أو حساسية الطعام وبعطيك هذه وإني بعضها أرسلها لألمانيا ما أدري وش يقول، هذا الكلام غير صحيح، لا تصدقوهم نهائيا. واليوم نتكلم عن القولون مثل ما ذكرنا أخوي سليم، ما نحتاج صراحة التحليلات، ما نحتاج لها، نحتاج إلى اتباع النظام اللي ذكرت لكم وأنت طبيب نفسك. وترى ما يحتاج يعني فترة طويلة، أنا صحيح قلت من 2 إلى 6 أسابيع، لكن ستجدون الراحة في الأمعاء خلال أول أسبوع. لكن لا تتوقفون، خلوا الأمعاء ترتاح تماما من الأشياء اللي تنتج غازات. طبعا الأغذية اللي قلت لكم تتجنبونها بمشيئة الله يعني تعالج 80% منكم. يبقى ناس عندهم تحسسات من أغذية أخرى، هذه يحتاجونهم يراجعون عيادة التغذية. لكن أتكلم أنا بصفة عامة، لأنني أتكلم أنا في برنامج توعوي عام، يعني ما أتكلم في عيادة. فهذه الأشياء اللي ذكرت نتجنبها لمدة من 2 إلى 6 أسابيع، ولكن سنجد التحسن سواء في الأمعاء أو الراحة أو حتى نقص الوزن من أول 2 أسبوع. طيب خلصنا 6 أسابيع، خلص ما خلنا نقول 3 أسابيع أو 4 أسابيع، حسيت مني مرتاح، عاد على كيفك. تبي تواصل 6 أسابيع واصل، تبي تتوقف عند 3 أسابيع 4 أسابيع ما في مشكلة. ثم تعيد، ركزوا معي يا جماعة الخير، ثم تعيد إدخال هذه الأغذية اللي كانت تسبب لك مشكلة واحد واحد، كل واحد تدخله كل 3 أيام. يعني خلنا نبدأ بالأهم واحد، أهم واحد منهم اللي هو الزبادي. نبدأ بالزبادي، ناكل لنا علبة في اليوم أو حتى علبتين، أو ناكل لنا علبة زبادي ونشرب لنا لبن لأنهم مع بعض ممكن نخلطهم مع بعض، هذا ولي 3 أيام. ثم بعد 3 أيام أجرب التفاح، ثم بعد 3 أيام أجرب الكمثرى، ثم بعد 3 أيام أجرب الحبحب الجح، ثم بعد 3 أيام أجرب الحليب، ثم بعد 3 أيام أجرب مثلا الكمثرى ثم أو المشمش. فكل 3 أيام سأدخل نوع واحد، وتراها حدود 15 أو 14 نوع من الأشياء اللي يجب تتجنبها. كل 3 أيام دخل واحد. إذا وجدت خلال هال3 أيام أن الغازات رجعت لك وأن التلبكات رجعت لك، فاكتب إكس على ما يقولون الشباب على هذا الغذاء وما عاد تتناوله. فال15 أغذية اللي تجنبناها بصفة عامة سنكتشف إن منها 4 أو 5 هي السبب الحقيقي للغازات، وهي السبب الحقيقي للبكتيريا الضارة، وهي السبب الحقيقي للقولون العصبي. طبعا غالبا هي أغذية مفيدة، لكن كثير من الناس يكثر منها. مثلا بعض الناس ما شاء الله يحب البصل الأخضر على كل وجبة، يا جماعة خير البصل الأخضر مفيد وتراه يعقم وتراه إيه ما يخالف، صحيح، ولكنه قد ما يناسب الناس يقولون عصبي. أو واحد يوميا يفطر على فول وما شاء الله وخبز وتميس، طبعا بيجي تلبكات وبيجي غازات وبيجي كذا. لما نعرف أن في الأخير عندنا 4 أو 5 حاجات أغذية تسبب لي الضرر، هذه يجب أن أمتنع عنها. وإذا كان هناك لا قدر الله تغير عزكم الله في البراز، صار أسود أو صار فيه دم أو صار فيه إسهال أو إمساك، أو ما تحسنت عقب ما طبقت هذا البرنامج ما تحسنت، راجعوا طبيب باطنية، طبيب جهاز هضمي، لأن قد يكون عندك حساسية قمح، قد يكون عندك سيلياك، قد يكون عندك مشكلة ما حسبت حسابها. وأنا أفضل دائما أن نبحث قبل ما حتى ما نطبق البرنامج، نزور الطبيب، طبيب أسرة وطبيب باطنية وطبيب عام، على أساس أننا نستبعد مثل هذه الأشياء. لأن أحيانا نقدر نعرف من البداية إذا كان عندك سيلياك أو لا، من تحليل سبق ذكرته لكم اسمه IgE، ممكن أعرف أن عندك حساسية قمح أو ما عندك أو يعني سيلياك.
لكن اللي نتكلم اليوم عن طريقة بسيطة أختصرها، نتجنب الأغذية العالية الفودماب أسبوعين إلى 6 أسابيع، ثم نعيد تناول هذه الأغذية واحد واحد كل واحد 3 أيام. فإذا وجدنا أن هذا الغذاء لما تناولناه رجع الغازات ورجعت التلبكات ورجعت الآلام والانتفاخ، أعرف أن جسمي لا يتحمل هذا الغذاء ويجب أني أتوجه لعيادة تغذية موجودة الحمد لله في كل المستشفيات الحكومية، وأقول أنا اكتشفت أن عندي هذا، هل في بديل؟ نعم نعطيك بديل. يعني حتى أنواع التفاح ترى فيه أنواع من التفاح الفودماب هذا منخفض فيه، ولكن الشخص اللي يبحث عن الصحة الله يعينه يا أخي، إذا صحتك بتتحسن إذا تجنبت الفول أو الحمص أو الفاصوليا أو البصل أو الثوم، أبتجنبها يا أخي، أبتجنبها حتى ولو كان قمح أو شعير، عندي عدم تحمل جلوتين ما يخالف أسوي خبز، موجود على قناة يوتيوب ممكن تشوفونه، ممكن أسوي خبز بالذرة البيضاء والحمراء والصفراء والذرة الجازانية والحمص، ممكن أسوي يعني بدائل عن القمح إذا كان هذا الشيء يزعج يتعبني. فالحلول موجودة، راجعوا يعني مراكز الرعاية الصحية الأولية، راجعوا عيادات التغذية. هذه الحلقة بننزلها إن شاء الله على تطبيق الإذاعات السعودية عشان تستمعوا لها، وأرجو أني أستمع لتعليقاتكم على المنصات الخاصة بإذاعة الرياض أو الخاصة بي، سواء منصة إكس أو اليوتيوب أو غيرها، نبغى نشوف إيش اللي تحسن عندكم، وإيش الغذاء اللي اكتشفتوا أنه قاعد يسبب لكم المشكلة. وذكر لابد أن نأكل في بيئة مريحة، ما نستعجل في الأكل، نمضغ الغذاء جيدا، نبتعد عن مسببات التوتر والقلق، التدخين والمشروبات الغازية والاستخدام الماصف في الشرب والشرب مع الأكل وإدخال الطعام على الطعام، كل هذه تزيد المشكلة، فيجب أني يعني أراعيها. وفي الأخير إحنا نبحث عن الصحة ومشيئة الله، هذا النظام سيساعد 80% أقل شيء 80% منكم للتخلص من هذه الإشكاليات الصحية، لكن لابد نطبقها بشكل سليم ولا نستمر أبدا على ما قلت لكم في البداية، كلمة أني أقطع الغذاء هذا المفيد سواء خضار أو فواكه أو يعني لحوم أو دواجن أو أسماك أو بيض أو حليب، هذا كلام غير صحيح، ولكن يجب أقطع الغذاء اللي أتأكد أنه قاعد يسبب لي مشكلة لأني عندي نقص إنزيم معين ما يتناسب مع هضم هذا الطعام. أرجو أن رسالتي تكون واضحة، وأشكركم مستمعي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة، وإن شاء الله يكون في هذا البرنامج الفائدة والصحة لنا ولكم جميعا. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: لن يلتقي في وقتنا.
2: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
2: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
2: على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: السعودية الخضراء والتشجير.
8: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية.
1: قلعة تاروت. المواقع التاريخية ما تحفظ حكاياتها في الكتب، لكن نلقاها منقوشة على الجدران والحجر، وتحملها لنا صفحات الزمن وذاكرة الناس جيل بعد جيل. وفي وسط تاروت بين شجر النخيل وماي البحر وصوات المراكب الراجعة مع الغروب، بقت قلعة تاروت واقفة كأنها حارس للذاكرة، تحكي للي يتقرب منها قصص أزمان بعيدة شهدت الخوف والأمل والصمود. يقال قلعة تاروت ما تم بنائها بشكلها الحالي، لكنها قامت فوق آثار أقدم منها كانت مبنية في نفس المكان. والشيء الغريب اللي ارتبط بالقلعة هو ما نقله كبار السن عن الممرات الأرضية اللي كانت تتناقل أخبارها إنها شبكة من الأنفاق المظلمة تمتد بعيد تتلوى تحت الأرض مثل عروق الشجر، وبعضها يوصل إلى أطراف الجزيرة وبعضها ينتهي عند البحر نفسه.
2: وفي قلب القلعة بئر ماء عجيب ما ينضب مهما طال الجفاف، وكل ما نزلوا له شافوا الماي الصافي والبارد كأنه تو طالع من جوف الأرض، وكأن أهل تاروت يعتقدوا أنه سر صمود القلعة. وتروي الحكاية أن الجزيرة تعرضت في أزمان بعيدة الحصار طويل، سفن تحيط بالسواحل والطرق تقفلت، لكن الأيام مرت ويا الشهور والقلعة ما زالت صامدة، إلى أن الماي إذا نوجد باستمرار داخل المكان تظل الحياة موجودة خلف الأسوار.
1: كان الرجال يطلعوا في الليل داخل الممرات الأرضية ويتسللوا من فتحات مخفية ويجيبوا اللي يحتاجوه قبل الفجر. وفي إحدى الليالي تقول الأسطورة إن أهل الجزيرة قرروا يكتشفوا سر البئر، حملوا مصباح ونزلوا على الدرج الحجري اللي كان في القلعة، وكان هذا الدرج ملاصق للبئر. واستغربوا كل ما نزلوا درجة سمعوا صوت الماء يزيد أكثر وأكثر، حتى وصلوا إلى ممر ضيق ما كان أحد يعرف بوجوده. بعدها وصلوا لداخل القلعة وقاموا يمشوا بين الغرف والممرات إلى أن لمحوا نور من بعيد، واستمروا بالمشي لين شافوا أنفسهم خارج الجزيرة عند ساحل البحر. بعدها فهموا كيف قدرت القلعة تصمد أوقات طويلة وقت الحروب. ومرت السنوات وتعاقبت الدول والحروب، وبقت القلعة واقفة، تهدمت أجزاء منها وتغير شكلها لكن هيبتها ما راحت. أما الممرات السرية فبقت بين الحقيقة والخيال. بعض الباحثين كانوا يقولوا أن وجود ممرات دفاعية أمر وارد تاريخيا، وآخرين يروون أن القصص كبرت مع الزمن حتى صارت أساطير.
2: أما أهل تاروت فلين اليوم إذا مروا قرب القلعة وقت الغروب وناظروا حجارتها الذهبية تحت الشمس يتذكروا الحكاية القديمة أن تحت القلعة أسرار ما انكشفت للحين، وأن البئر القديم في القلعة ما هو إلا شاهد صامت على زمن كانت في قلعة تاروت تقاوم الحصار وتحرس الجزيرة بقلب من حجر وروح من بحر. الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ عبد العظيم آل شلي.
3: القلعة تعتبر أشهر القلاع على مستوى المملكة والخليج، وتتوسط جزيرة تاروت تقريبا، وتقع على تلة صخرية مترامية تأخذ معها منطقة الديرة السكنية القديمة. وحيز التلة تحديدا هو أعلى منطقة في كامل جزيرة تاروت، وقد بنيت فوقها القلعة ذاتها منذ آلاف السنين طبعا، والتي كانت تحتوي على أربعة أبراج، ولكن بفعل عوامل الزمن سقط البرجان الشرقيان، وعند ترميمها تقريبا عام 84 من قبل وزارة المعارف قسم الآثار اكتشفت آثار البرج الثالث وشيد من جديد، والقلعة تسمى عند الأهالي بقصر تاروت.
2: شنو أشهر الأساطير والحكايات الشعبية اللي ارتبطت بقلعة تاروت؟
3: بالنسبة للأساطير أو الحكايات الشعبية، تستمد القلعة في العادة أسطورتها ليس من تاريخها الضاروري بالقدم فحسب، بل من العين الملاصقة لها، والتي تسمى عند الأهالي بعين العودة، فهي عين غير ارتوازية، يعني من طبيعتها وجدوها الناس منذ آلاف السنين، يعني هي عين حارة شتاء وباردة صيفا، وكانت تروي كل سكان الجزيرة مكان لأخذ الماء، لشرب الماء وللاستحمام، وأيضا إلى سقي المزروعات. عين العودة يتفرع منها حمام تاروت، والعين ذاتها إلى النساء مغلقة، والحمام المفتوح وحمام أيضا المغلق إلى الرجال، وحاجز ما بينهم. فغالبية النساء يصطحبن أولادهن الصغار، فكثير من المرات حدثت حالات غرق أولاد وبنات أولاد لا يجيدون السباحة. يعني هذه الأجواء كان المخيال الشعبي يوعزها إلى كائن أسطوري يسمى ديدعة العين، تخرج خلسة من أعماق البرج الشمالي للقلعة وتخطف الأطفال، هذا حسب الاعتقاد والتطور، تسحبهم وتخنقهم في جوف الليل عادة أو خصوصا في بدايات الفجر في أجواء الظلام عادة، وبعد البحث والعويل يعثر على الجثة في أعماق العين ذات عمق تقريبا يصل إلى 6-7 أمتار. وديدعة العين يقال إنها جنية من جان، لكن مجرد هي كائن أسطوري خرافي مثل كثير من الأساطير الكثيرة في البلد.
1: شنو النمط المعماري للقلعة والمواد المستخدمة في بنائها؟
3: بالنسبة إلى النمط المعماري، يتشابه مع تكوين غالبية القلاع، مساحة مربعة في كل زاوية برج يعلو على جدران محيط القلعة، وداخل حجرات وخدمات نفعية للسكن، لذا سميت بقصر تاروت.
2: وشنو المواد اللي استخدموها في البناء؟
3: بالنسبة إلى المواد المستخدمة هي حجارة وطين وجذوع، جذوع النخل. كانت تجلب هذه الحجارة من منطقة صخرية تقريبا تتوسط الجزيرة من جهة الجنوب، يعني على مسافة القلعة مشيا على الأقدام يمكن ربع ساعة.
1: إيش هي العلاقة اللي تربط بين القلعة والطرق التجارية البحرية القديمة في الخليج؟
3: هذا صحيح، لأن القلعة هي أعلى مكان في نطاق جزيرة كلها، هي فوق تلة، والتلة العالية أيضا مبنية فوقها القلعة، فالقلعة أبراجها رفيعة جدا تصل إلى تقريبا بين 40 أو 50 متر، فهي تكشف كل محيط الجزيرة البحري، وأيضا حتى المسافرين القادمين من أماكن بعيدة كانت القلعة يرونها من مسافات بعيدة، فهي بمثابة أشبه بالمنار اللي ترشد المسافرين عبر البحر.
2: تبلغ مساحة القلعة الإجمالية 32 كيلومتر مربع، وتتكون من 4 أبراج أساسية، بقى منها حالياً 3 أبراج، أما البرج الرابع تعرض للانهيار في أحد المعارك التاريخية القديمة. يعود تاريخ تأسيس التل اللي بنيت عليه القلعة إلى أكثر من 5000 سنة.
1: انتهت حلقتنا،
2: نلقاكم على خير.
0: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأنباء. المملكة تشارك في أعمال مجلس المنظمة البحرية بلندن. الشؤون الإسلامية تؤهل 120 إماما ومؤذنا في المالديف. ومنشآت تنظم اليوم أسبوع العقار بمشاركة 40 جهة. منصة الحوكمة بجامعة القصيم تحصل على شهادة تميز دولية. وجمعية إنسان تدعم الأسر المستفيدة ب 71 مليون ريال خلال الربع الثاني. أمانة المدينة تطرح فرصا استثمارية في المرافق العامة واللوجستية. وتنبيه من موجة حر على الشرقية مصحوبة برياح نشطة. تأهل إنجلترا والأرجنتين إلى النصف نهائي كأس العالم. وعربيا ودوليا، الكويت تتصدى لأهداف جوية معادية في أجوائها. وقطر تعلن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل نتيجة لاعتراض صاروخ. ودوي صافرات الإنذار في البحرين والداخلية تدعو للتوجه لمكان آمن. الأردن يعلن عن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل إصابات. وتعرض مواقع في محافظة مسندم العمانية لاستهداف بطائرات مسيرة. الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية إيرانية. الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومقتل 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. وفاة طفلين وأنقاذ آخرين إثر غرق عبارة بدير الزور السورية. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4300 قتيل. وموجة حر جديدة في مناطق واسعة من الولايات المتحدة. الفيضانات تضرب بنغلاديش وتودي بحياة 44 شخصا. وآخر هذه العناوين، علماء يبتكرون أسلوبا علاجيا لمحاربة السرطان ميكانيكيا. من الرياض قدمت لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا لكم.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية، معي أنا مريم القحطان لإعداد التقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. طبعا تحية كبيرة من مخرجنا عبد المحسن آل سران مخرج هذا البرنامج، ويا هلا وسهلا فيكم. ونبدأ بأول يعني موضوعنا، أو نبدأ بموضوع حلقة هذا اليوم صراحة. وش يعني ذكريات قصصكم مع الذكريات، وأثر هذه الذكريات، وكيف تكون الذكريات إما أن تكون انطلاقة أو تعطينا دعم يعني دافع في الحياة، أو ممكن تأسرنا هالذكريات. فالذكريات لها تأثير كبير في حياتنا. تغريد حياك الله.
1: هلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
0: يا مرحبا. الذكريات، وش قصة الذكريات؟ الذكريات هذه يعني أنا لما حكيتي لي قبل الهوى إنه الذكريات يا تكون
1: الذكريات
0: تساعدنا في الحياة،
1: الذكريات
0: أو تكون سجن.
1: أي الذكريات مثل الجناحين، إما حنا نطير ونحلق من خلال هالذكريات هذه، وتكون هي جناحنا أننا ننطلق للحياة.
0: نعم.
1: نتعلم، نطور من أنفسنا، نكون نسخ أفضل منا على مدى السنين، أو أنها تكون سجن يمنعنا أننا ننطلق من نفق الذكريات هذه بكل تجاربها إلى الحياة. إما تكون هي جناحين نطير ونحلق، أو سجن يمنعنا من العبور. أي وش الذكريات؟
0: هذا المهم.
1: أي
0: وش نقصد؟ لأنه فعلًا شلون أنا أصنف ذكرياتي، إذا كانت هي تعيقني ولا كانت تخليني أحلق في هالحياة؟
1: وش الذكريات؟ الذكريات هل هي أحداث مرت في حياتنا وخلاص وانتهت وراحت؟ لا، الذكريات هذه دائمًا تختزل. ذكريات تحفظ، نسوي لها سيف بعقلنا، يسوي لها سيف من غير ما نحس. هذه الذكريات هي اللي تكون مشاعرنا، تجاربنا، خبراتنا في الحياة، تساهم في تكوين شخصياتنا، هي اللي تعيد تشكيل نظرتنا للأمور في الحياة، لأنفسنا حنا، لمواقف مختلفة، ظروف مختلفة بالحياة. هالذكريات هذه على مدى السنين اللي تكونت فيه، إما إنها تكون مصدر قوة لنا، هوية، انتماء، خبرات في الحياة، ولا أنها تكون جروح، تكون غائرة مفتوحة، كل ما ضغطت عليها جت أو جت على بالك هالذكريات كل ما نزفت
0: عادت
1: أكثر.
0: لك الشعور المؤلم والمزعج.
1: نعم. الإنسان دايم ما يعيش بس بالأحداث، الذكريات
0: ما يعيش
1: بالأحداث الحاضرة،
0: بالأحداث
1: الأحداث اللي هي الذكريات، الأحداث الماضية بكل ما سبق من ماضينا، بكل ما مر في حياتنا وكون ذكرياتنا، هي الطريقة اللي نفسر فيها اللي نعيشه الآن. المواقف اللي قد تكون مشابهة متشابهة.
0: نعم.
1: تخلينا كيف نتصرف معاها. مثلا خلينا نقول لك شخصين مروا بنفس التجربة بنفس.
0: نعم.
1: الظروف كونت عندهم ذكريات متشابهة، واحد منهم تعامل مع هالذكريات بنضج، بإيجابية، بكيف أنه يطلع منها ويأخذ منها دروس مما سبق، بحيث أنه يمارس حياته الجاية بخبرات أكثر، وواحد لا، هل يشتر هالذكريات ويقعد يعيد ويزيد فيها وخلاص ما كان كسر. هذه
0: ذكريات، لأن الذكريات، وأنت تتكلمي عن ذكريات وقاعدة أحاول أفسر شلون إحنا ممكن نستوعب مصطلح الذكريات، لأنه في شيء يقول لك في علم النفس جروح الطفولة، أو مثلا نسميها إحنا الخلفية.
1: أي.
0: الخلفية اللي الإنسان
1: خط الزمن،
0: خط الزمن وخلفيته اللي عاش فيها. يعني أي. في الأخير أنت شخص تركيبة معينة تشكلت من بيئة من الطفولة، هالبيئة إن كانت تلقي بظلالها عليك في كل الأحوال، هي ممكن تكون جزء من الذكريات، هي فعلا ذكريات
1: طبعا،
0: لا وتتشكل على شكل عقد، يسمونها عقد الطفولة. فإذا الذكريات ممكن تكون عقد تنشأ مع الإنسان.
1: صحيح.
0: حسب موقف اللي يمر فيه. طيب نقول الآن إحنا عندنا فصلين، أو عندنا فاصل بين الموضوع. لأنه الذكريات دائما نسمعها ذكريات دائما فيها حنين،
1: صحيح.
0: فيها شوق، فيها أنه ممكن أتذكرها. أيضا ممكن يمر عليك موقف سلبي مثل ما ذكرتي سابقا، ممكن أنزعج منه، سبحان الله نفسها مثل اللي أنا معليش مثلا من الأشياء اللي مريت فيها أنه تعرضت لحادث مثلا، بصير عندي فوبيا
1: بالضبط
0: مستقبلا منه.
1: هنا الكلام اللي تقولين هذا، احنا وشلون تتحول الذكريات؟ طبعا ترى الذكريات ما كلها ذكريات سيئة، في ذكريات جميلة. كيف الذكريات هذه ان تكون سجن نفسي، وكيف ان ممكن تكون مثل ما قلنا تحليق وانطلاق نحو الحياة؟
0: متى تكون تحليق؟
1: اول شيء خلينا نقول متى تكون سجن، وبعدين نقول متى تكون تحليق.
0: نبدا بالسلبي.
1: طبعا حتى الذكريات السعيدة ترى حتى الذكريات السعيدة اللي تكون مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بنجاحات معينة، قد تتحول تكون في لحظتها إنها شيء جميل، لكن لما تتحول إلى ذكريات يعني يتذكرها الإنسان عقب 10 سنين، 15 سنة، متى يعني إلى ما شاء الله من الزمن، ممكن هل ذكريات السعيدة تكون هي الجرح؟ ذكرياتنا مع أشخاص فقدناهم وعايشين في نفس الدائرة، ذكرياتنا مع نجاحات خلاص راحت
0: وانتهت.
1: فالذكريات ترى مو بكل الذكريات يعني إن شرط أنها تكون ذكريات مؤلمة عشان تكون هي السجن، حتى الذكريات السعيدة. طيب وشو الذكريات أو متى تتحول الذكريات إلى سجن نفسي؟ الذكريات تتحول إلى سجن نفسي وتكون عائق لنا في الحياة لما حنا نعيش في الماضي أكثر من الحاضر، نعيش مع ذكرياتنا، حنا عايشين مع ذكرياتنا. أول ما نطلع منها أو يجي شيء يشتت فكرنا عن هالذكريات اللي حنا حابسين نفسنا وسطها، وسط الحقبة الزمنية اللي عشناها فيها، هذا ما نعرف نتصرف، ما نفرح، ما نحس بالفرحة، ما نحس باليوم. احنا عايشين في الأمس بس اليوم ما نحس فيه ولا نشوف حلاوة اليوم، احنا قاعدين الناظر قدامنا بس أو ورانا الناظر ذكرياتنا اللي راحت، لكن ما نلتفت يمين، ما نلتفت يسار، ما نشوف قدامنا وش فيه حاجات حلوة.
0: نعم، أصنع من هذه ذكريات أيضا جديدة يعني.
1: إيه، إحنا مكتفين بالذكريات الماضية وما نطور من ذكرياتنا ونصنع ذكريات جديدة.
0: نعم.
1: ممكن تكون الذكريات سجن لما ترتبط بخسارة أو فقد، خسرت شيء،
0: نعم.
1: فشل، أشخاص فقدناهم، ممكن إن برضو لما يكون الشخص غلط في حياته، ممكن الذكريات بعد لما تكون مرتبطة بأي إنسان في الدنيا يغلط مهما كبر الغلط أو صغر، لكن فيه
0: يجتر مثل تأنيب الضمير،
1: أي أنه
0: يكسر
1: يستمر
0: دايماً
1: في جلد الذات.
0: أي نعم.
1: الندم.
0: نعم.
1: طب خلاص أنت غلط، استغفر عن ذنبك، ابدأ حياة جديدة.
0: نعم، تجاوز.
1: خلاص يعني تجاوز. لا، في ناس لا، تستمر في جلد الذات، تستمر في الأشياء هذه إلين تخلي هالذكريات هذه تخرب عليها. برضو ممكن تكون سجن نفسي لما حنا بناء على تجربة مؤلمة أو فاشلة سابقة في الماضي، حنا نخليها حواجز.
0: نعم، عقدة، خلاص
1: حواجز،
0: خلاص أسوي.
1: هالذكريات تكون حواجز صد أني أنا ما أعيد، أخاف أني أبدأ من جديد، أخاف أني تكون عائق من عوائق الحياة. فهذه هي السجن النفسي. طيب في أشخاص حياتهم يحصرون حياتهم أو السجن النفسي، تتحول الذكريات عندهم برضو إلى سجن نفسي بناء على خيانات قديمة من أزواج، بين الأزواج، بين الأصدقاء ونفسهم، بين يعني كثير ما نتعرض لإحباطات، خيبات أمل من أشخاص.
0: نعم.
1: فأنا ما أتجاوز، أنا خلاص انتهت حياتي عند هالخذلان، هالخيانة، هالفقد، فهذه تكون سجن نفسي. المتعلقة بالأشخاص.
0: نعم. بل وتتحول إلى حالة غضب.
1: غضب
0: وحكم جمعي، خلاص.
1: بس أنت علمي
0: الناس ما عاد فيهم خير. مثلا على مستوى الرجال، الرجال ما عاد فيهم خير، أو نبدأ نعمم.
1: بينما ربي خلقنا مختلفين.
0: والزمن هذا ما في خير.
1: تجاوز.
0: على حسب.
1: تجاوز.
0: نعم.
1: يعني إلى متى؟
0: نعم.
1: طيب وبعدين أنت قعدت في هالسجن هذا وهالذكريات المؤلمة اللي أثرت عليك.
0: وبعدين.
1: صح. هم
0: وبعدين
1: عايشين حياتهم.
0: بالضبط.
1: صح.
0: تحسين كأنك أنت قاعد تمتص هذه الأخطاء. نعم الأخطاء، معليش تغريد، ترى مثل ترى الأخطاء والمشاكل اللي نتعرض لها من خيانات كما ذكرتي، من خذلان، وقيسي عليها هذا الشعور، هو تراه مؤلم مو بسهل، خاصة لما تكون أنت ثقتك كبيرة، رؤيتك أو النظرة اللي شفت فيها هذا الشخص،
1: أمالك من
0: وأمالك سواء من هذا الشخص أو في أي طموح أو في عمل، لكن خلينا نقول يعني بدرجة أولى أشخاص،
1: صح،
0: ترى مي بسهلة أني أنا أرجع للنقطة صفر. يعني أنا ما أقدر، يا ليت يعني كثيرين من مروا تعرضوا للخيانات أو تعرضوا للخذلان وتعرضوا إلى ما إلى ذلك من مشاعر سلبية، يقول يا ليت يا ليت في مساحة أمسحها.
1: إحنا ما نقدر،
0: ما يقدر،
1: ما مستحيل نقدر.
0: الشعور صعب تخلص منه في يوم وليلة،
1: نتعايش مع الشيء، بس إنه نمسح مستحيل. الشيء اللي صار ما ممكن تغييره،
0: طيب،
1: إلا بتغيير النسخة الجاية منه.
0: الجديدة.
1: إذا قلنا أنه ممكن يتحول من السجن، الذكريات إلى سجن نفسي،
0: نعم،
1: نتيجة خيانات أو خذلان قديم، فشل سابق، فشل في تجارة، فشل في دراسة، فشل في علاقة، في أي شيء، ممكن من خلال أنه نسخة قديمة منه. أنا هكذا الأيام كنت شيء، اليوم شيء، لا أخلي شخصيتي في الأمس تأثر على شخصيتي اليوم.
0: نعم. إذا نقول إنه الذكريات إحنا تكلمنا أنها متى تكون عائق أو مثل اللي تسجننا،
1: صحيح.
0: طيب الآن قبل نروح الفاصل القصير، متى نوصفها أنها ممكن تكون أيضا دافع لنا؟
1: متى تكون دافع لنا أننا نتقدم للأمام؟ ورا ما نروح للفاصل أول، لأن هذه يطول شرحها.
0: أعطينا جزئية منها دقيقة وننتقل للفاصل.
1: لما أنا أول شيء ونكمل بعد الفاصل، لما أنا أخذ من ذكرياتي السابقة،
0: نعم،
1: يعني مثل ما تقولين دليل إني كيف أحسن من حياتي القادمة أو حياتي اليوم،
0: خاصة لما تكون مشاعرها حلوة ولا لا،
1: بالضبط. أو من الفشل السابق أو الخذلان السابق، كيف إني أتجنب إني أخذل أو أفشل اليوم.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟ فإنه ذكرياتي السابقة سواء حلوها أو مرها، كيف تكون هي، نعم، اللي تمهد لي طريق اليوم وبكرة.
0: يا سلام، كأنه إعادة تموضع كذا، أنه أنت تعيدين تفكيرك وتركزينه شوية، وترجعين تقولين أنا عندي هذا الرصيد من الذكريات،
1: صحيح،
0: وهل الذكريات شكلت أكيد شخصيتي أو شكلت أو لها ارتباط بمشاعري، شلون أنا أحول هالمشاعر من سلبية لإيجابية إن كانت سلبية،
1: أتحرر وأكون حرة من الذكريات هذه، إني أنا أتكون أتعلم منها، إني أنا كيف أقيم ذاتي الآن بشكل إيجابي.
0: يا سلام.
1: كيف إني أخذ الذكريات الماضية دروس لحياة قادمة، لحياة حالية أعيش فيها وحياة مستقبلية. كيف أشعر بالأمان وبالامتنان
0: من خلال الذكريات؟
1: من خلال الذكريات. يعني شوفي، حتى أنا بقول لك شيء، تجربة شخصية،
0: نعم،
1: حلو. لما فقدت أغلى إنسان عندي في الحياة، أبوي
0: الله يغفر له ويرحمه،
1: ما عشت يعني في البداية كذا قاعدة مع نفسي، طيب أنا فقدت أغلى إنسان عندي اللي كانت الحياة كلها هذا الأب،
0: نعم،
1: فقدت كل شيء بوفاة والدي الله يغفر له ويرحم. لكن لما قعدت مع نفسي، تجاوزت مرحلة الصدمة، وقعدت إني طب بقعد أنا طول عمري كذا، أنا ما أدري قديش ربي كاتب لي إني أعيش، صرت أحس بالامتنان. الذكريات صارت الحمد لله اللي ربي وهبني هالأب هذا، ومن علي إنه عاش هذا العمر إلين وصل إلى سن خلاص الإنسان غير مخلد.
0: يا سلام، إعادة تفسير.
1: نعم. الحمد لله أنه رباني بشخصية أنا بتوفيق رب العالمين وبعض، نعم، رب العالمين، نعم، أنا أحبها الآن. الحمد لله اللي شفت حلو الحياة معاه. الحمد لله
0: إن
1: أنه الله ما أخذه وأنا طفلة.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: رباني، شاف نجاحاتي، شاف عيالي، شاف كذا. فهنا هذا فقد الدنيا، لكن أنا على أمل إني بعيش حياة خلود مع أبوي في الجنة.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: عرفتي كيف إحنا
0: يا رب.
1: ممكن
0: يا رب الله يكتب لنا ولك المستمعين الجنة. آمين. يا رب يا كريم. وفاصل صغير مستمعين، يعني الحديث ذو شجون، بس فاصل يعني هو مو فاصل بس كذا، نقطة نظام وراجعين لكم.
2: سعادة جارية.
0: حياكم من جديد. تغريد، تكلمنا عن سجن الذكريات ومتى تكون هي دافع لنا أنه إحنا نكون محلقين من خلالها. في سؤال مهم جدا، أنه سجن الذكريات ولا لا؟ هو صحيح. السؤال صحيح. اللي تكلمنا عنه قبل يعني في أثناء الفاصل، سجن الذكريات،
1: وليش الناس بعض الناس
0: يقعدون في هالسجن؟ أي ما يطلعون،
1: أي ما يبون يتحررون من هالذكريات ويتمسكون فيها. هذه لها أسباب، قد تكون أسباب نفسية هو نفسه ما يدركها. بعض الناس
0: خاصة مع الفقد،
1: مع الفقد، مع يعني ظروف مختلفة. ليش بعض الناس ترى التمسك بهالذكريات هو ياخذه كنوع من الحماية، الحماية من الخوف أنه يتحرر منه، فبالتالي هو يعيش حياته على هالذكريات بنفس التجارب السابقة، فيحس أنه هو في الزاوية الأمان، بينما هي مبزالة
0: يا سجن يعني الأصل.
1: هذا بعض الناس كذا، عشان كذا من غير ما يدركون العقل الباطن يخليهم يحسون أنه هذا حماية، فأنا بالتالي أقعد أكرر هالذكريات ولا أطلع من هالذكريات
0: مهما كانت هالذكريات سلبية وإيجابية.
1: عشان شفتي مثلا الطفل لما تجين مثلا يلسع شيء أو كبريت أو كذا، يصير خلاص ما عاد يخاف،
0: ما عاد يلمس.
1: فهو بعقله الباطن أنه لا ترى أنت كذا

0: أخذت تصرف غير اللي أخذته أول، ترى أنت ما أنت في الأمان. فهو أمان كاذب يعيشوا بعقله اللاواعي. في شيء ثاني، بعض الناس مثلا لما نجي عند ناس اللي عاشت ذكريات مؤلمة حلو، يغذي هالذكريات السلبية والمؤلمة ليش؟ حتى تنزف ألم. لما الناس يشوفون ألمه يتعاطفون معه. كيف أنا أكسب تعاطف الناس؟ بإني أنا أغذي هالذكريات لين تنفجر وتنزف ألم ومعاناة، والناس تشوفني وتتعاطف معي، وبالتالي أنا أقدر أحصل على مكاسب هو يحس أنها عظيمة، بينما هي مكاسب جدا لا تقارن بالحرية. لو أنت تحررت من هالذكريات وعشت حياتك ممكن تحقق مكاسب أكثر.
1: مع أنه في المقابل في شخصيات ممكن يكونون فعلا يعيشون هذا الألم وينزفون، لكنه ما يبغى أحد يشوف هذا الوجع وهذا الألم فيعتزل الناس، فيصير عنده عزلة اجتماعية أصلا.
0: لا هذا صح ولا هذا
1: اكتئاب يعني حتى
0: يعني عشان كذا نقول الذكريات التعامل معها لازم يكون احنا نستهون بالذكريات، لكن الذكريات ترى لا ممكن تكون هي اللي تحدد بعد رب العالمين أنا كيف أعيش حياتي اليوم وحياتي بكرة.
1: أيضا أعتقد إذا حنا يعني وعينا لشيء اسمه ذكريات، خلينا نقول ذكريات وشي تراها حتى أمس ذكريات
0: صحيح،
1: مو بحنا أمس، مو بحنا الآن يوم جديد،
0: حنا همانا الحين نسجل الحين بكرة هذه تصير ذكريات.
1: أي
0: إلا طلعنا من الباب صارت ذكريات.
1: أي إذا نقول الماضي حتى وإن كان قبل أمس والأمس هو سيكون راح يكون ذكريات. شلون أنا أتعامل مع هالذكريات تكون رصيد فعلا إيجابي، شلون أحولها إلى لحظات أنه أنا في حينها أشعر أنه هذه الذكرى يجب أن تكون ذكرى يعني وإن كانت مؤلمة أتعامل معها بطريقة مغذية.
0: في البداية أنه لما أنا تكون صحيح. أتعلم. لكن في سؤال مهم جاء على بالي أو نقطة مهمة ودي نشير لها قبل ما يداهمنا الوقت.
1: زين.
0: هل الحل في النسيان؟ أنت تعتقدين مريم من الحل بالنسيان؟
1: أصلاً ما أنا يمكن أوهم نفسي بالنسيان، بس ما أدري وده هو حل بالنسيان ولا
0: لا؟ لا طبعاً الحل النسيان لا يمكن يكون الحل.
1: طيب وشلون؟
0: لأنك أصلاً حتى لو بغيتي تنسين ما تقدرين تجبرين نفسك على النسيان.
1: نعم يعلق.
0: الذكريات عقلنا الله سبحانه وتعالى خلق العقل هذا بطريقة معقدة جداً. ما في ذكرى تنسى، ما في شيء مر علينا في حياتنا من يوم ولدنا إلى اليوم وراح ونمحى من مخنا. لكن هو يخزن في مكان يطلع. إذا أنا أجبرت نفسي على النسيان فهذا في يوم من الأيام بيطلع بشكل
1: يقفز
0: بشكل مبزين
1: صحيح
0: وله في صالحي. النسيان أبدا ما هو بالحل. الحل وشو؟ الحل إني أنا أتعامل مع هالذكريات هذه بوعي.
1: نعم.
0: أمشي طريقي من غير يعني ما أجلد ذاتي. الذكريات تكون أنا غلط في السابق، لكن الله غفور رحيم. غلط في شغلي، غلط في حياتي، في مشروع التجاري مع أولادي، غلط مع نفسي بحق نفسي.
1: نعم.
0: أوكي أنا غلط، اللهم اغفر لي، عفى الله عما سلف.
1: نعم.
0: أنا أعيش اليوم
1: التصالح
0: مع روحي، أتصالح مع الناس الآخرين، أتصالح وقبل أهم من هذا كله أتصالح مع علاقتي بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم يا أخي قديش التصالح جميل تدرين.
0: جميل.
1: التصالح شفاء شفاء شفاء, شفاء.
0: يا الله قلتيها شفاء
1: شفاء, شفاء. والله أتمنى أن كل أحد يسمعنا الآن عنده مشكلة أو عنده وجع أو انكسار أو خسارة أو شيء يلاحقه وينكد عليه حياته، ارجع واجهه وتصالح معه. لا تهرب ولا تنسى مثل
0: صحيح.
1: ما قلتي
0: صحيح.
1: لا تهرب ولا تنسى
0: بالضبط. لا تهرب ولا
1: صالح
0: تنسى
1: معه واخلص
0: وواجه ذكرياتك واجهي. بشجاعة.
1: نعم.
0: افرح بالذكرى الزينة، تعلم من الذكرى اللي مهب زينة والمؤلمة.
1: وإذا صارت يعني ما باخر الدنيا
0: امتن لله سبحانه وتعالى إذا كانت لك ذكريات سعيدة، نمتن لله سبحانه وتعالى أنه خلانا نذوق حلاوة المواقف اللي أصبحت ذكريات. ليش أنا أقعد أتألم أني فقدته؟ طب ليش ما أنا أقول الحمد لله اللي ربي خلاني أعيش ذكرى حلوة

0: نعم
1: عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: وبالتالي
0: نعم.
1: ترى شوفي الفرح يولد فرح والحزن يولد,
0: يولد حزن. يولد حزن عز الله.
1: وحنا يعني العاقل العاقل والحكيم اللي يتعلم من ذكرياته من غير ما يتألم, اللي يتذكر من غير ما ينهار, واللي يتحكم توفيق رب العالمين وإرادة ومشيئة رب العالمين بالجاي من غير ما يرتبك من ذكرياته السابقة.
0: شلون يتحكم بالجاي هنا؟
1: يتحكم بالجاي زي ما قلنا, أننا نتعلم من ذكرياتنا, أننا نمشي على أرض صلبة. أنا طيب ترى ترى ترى الحياة
0: دروس
1: والحياة دائرة. اليوم يجيك نفس الموقف
0: تكرر نفسها
1: صحيح. يجيك صحيح. نفس الموقف السابق لكن بطريقة أخرى, أكون واعي حتى لو جاني تنكر الموقف وتنكرت الظروف وجتني بأشكال ثانية أو بصورة ثانية, أكون أنا لا خلنا نتعلم, ترى أنا سبق وكذا وكذا وكذا.
0: نعم.
1: أذكر وش صار. نعم. وأعيش حياتي بناء عليه, بناء قصدي على النسخة المحسنة مني ومن ظروفي ومن تعاملي مع المواقف.
0: نعم, النسخة المحسنة دائما. سبحان الله, تدرين مسألة صعبة للإنسان, لكن مع الدربة الإنسان يستطيع أنه أنا اليوم فعلا أهم نقطة يمكن لازم ننتبه لها أني أكون واعي. واعي وشلون؟ أني أنا منتبه فاهم, قاعد يعني أشوف جاني نفس الخسارة, جاني نفس الألم, جاني نفس الموقف مثلا, أو الشعور ممكن يكون موقف مختلف بس الشعور قاعد يكرر نفسه.
1: صحيح.
0: طيب شلون أنا أكون مستوعب هالشعور؟ استوعبه أقول نعم أتشربه يعني. فلذلك الوعي جدا مهم تجاه المشاعر والذكريات وكيف نتعامل معها. طيب كيف أنه أنا نتعامل مع هالذكريات تغريد؟ يعني اليوم نقول خلاص نكون واعين, ماذا بعد؟
1: يعني أنت قصدك أنه كيف نخلي هالذكريات ما تسرق يومنا.
0: نعم.
1: ما تسرق
0: خلاص, ما تسيطر علينا وتحكم فينا.
1: اي حياتنا المستقبلية. أول شيء أننا نعترف بمشاعرنا, نعيش الألم كما يجب أن يعاش الألم أو الحزن, لا نستهون ولا نقول شفتي الطريقة اللي حين اللي جتك فترة حقين تطوير الذات وما تطوير الذات وانت اكتم مشاعرك وأنا سعيد لا أنا حزين أعيش الحزن إلى أعمق نقطة فيه, أعيش الألم إلى أعمق نقطة فيه, لكن بيكون في وقت محدد بعدين أنتشل نفسي. ودائما أقولها بدأ ملوا الناس من كثر ما أقولها دائما الواحد أتخيل نفسي أنا في هذه المواقف أني ماشية في بحر.
0: زين.
1: البحر تعرفين أول ما تبدي إن شاطئ ما يغطيك, يا الله يغطي أقدامك.
0: نعم.
1: عرفتك تمشين شوي يبدأ الواحد يزداد عمقا البحر.
0: نعم.
1: إلين يجيك البحر ممكن يكون فيه نقطة تلقين نفسك طحتي فيها
0: هويتي.
1: إيه؟
0: نعم.
1: لما أطيح بهالنقطة هذه أغرق لدرجة أني ما أقدر أتنفس. اللي يبي الحياة يبي على طول ينتشل نفسه من كذا ويطلع ويشهق شهقة النفس اللي انحرم منه
0: الحياة.
1: ويعيش.
0: نعم.
1: شفتي.
0: نعم.
1: واللي يبي يقعد الخوف وخلينا نقول الذكريات تاخذه إلى الأعمق يبي يموت, وهذه هي ببساطة. لازم نقتنع أنه الحياة متغيرة, حنا أنفسنا متغيرين, لازم نواجه ذكرياتنا ظروفنا بشجاعة, لازم نشتغل على أنفسنا أننا نصنع ذكريات جديدة.
0: نعم. ونخلدها أيضا
1: ونرجع يا مريم ألف مرة نقول الامتنان لما سبق من ذكريات سيئة.
0: نعم.
1: علمتنا.
0: نعم.
1: ولما سبق من ذكريات حلوة الله من علينا فيها وعشنا.
0: ويجب أن يعني سبحان الله كأنك تخليني أرجع بشريط ونرجع نقول ما في أحد ما عنده ذاكرة. التاريخ ذاكرة.
1: صحيح.
0: وإحنا ندرس التاريخ.
1: صحيح.
0: عشان نعرف بلدنا ونعرف وش حنا واصلين له لازم نروح للتاريخ.
1: بالضبط.
0: والتاريخ ذاكرة.
1: بالضبط. والذاكرة هذه من غير قطع كلامك ماذا صنعت لنا بعد الله.
0: نعم.
1: سبحانه وتعالى لما كانوا أجدادنا وعلى أيام الملك عبد العزيز غفر.
0: نعم.
1: الله.
0: نعم.
1: له.
0: نعم.
1: طيب
0: أمامي.
1: ترى قاسوا عاشوا المعاناة بس الذكريات هذه ماذا صنعت منا بتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ صنعت منا حاضر مجيد. لو حنا قاعدين نقول الملك عبد العزيز و...

0: وش بعون الله باصل له بكرة،
1: وش بكون مستقبلا. إذا نقول أن الذاكرة يجب أن لا نجعلها مثل ما قلت يا سجن، يمكن هذا هو جوهر الموضوع. خلك، ما في أحد بدون ذكريات، لا يمكن نعيش بدون ذكريات. عشان كذا نرجع نقول ترى أمس ذكريات، أمس أمس اللي راح ذكريات. فإذا نقول أنه الآن أنا كيف أجعل من هالذكريات، سواء من أمس هذا القريب أو مما سبقها من ذكريات سابقة من الطفولة إلى ما وصلنا من العمر اللي حنا وصلنا له، كيف أتعامل مع هالذكريات؟ أقعد أجتر أنا أصلا يوم أني صغير انطقيت وسووبي، أنا أصلا كنت فقير وحالتي حالة، أنا بقعد أسوي
0: الله أغناك. وحتى لو ما زلت شف لا تناظر إلى المعاناة فقط، شف نعم الله الباقية.
1: على الأقل مستور زين، أموري زينة، نشوف الجانب إذن المشرق. وش ممكن نقول الرسالة الأهم يا تغريد؟ عبد المحسن كان باقي لنا دقيقة، في دقيقة يا تغريد، وش ممكن نوصل عن هالذكريات؟
0: إنه ما نمسح ذكرياتنا، لازم نحترم ذكرياتنا بزينها وبشينها.
1: يا سلام يا سلام.
0: لكن نخلي هالذكريات بتوفيق رب العالمين وعونه تسمح لنا نعيش حياة قادمة وحاضرة أفضل مما كان.
1: أفضل، صحيح. شكرا، رسالة جميلة وحديث لا يمل يا تغريد كالعادة. مستمعين الكرام، يعني استمتعوا بذكرياتكم، حولوها لطاقة إيجابية، لا تقعدون أسيرين للماضي، كنا وصرنا وصاروا، وسبحان الله يقول يا ليت ما يبني بيت.
0: والله.
1: فاستبشروا خير واصنعوا ذكرياتكم الجميلة، خلدوها بالعطور، بالموسيقى، باللحظات الجميلة، بالعطاء، بغيرها من الأشياء اللي احنا ممكن نخلد فيها ذكرياتنا. وصلنا للختام، شكرا لكم عبد المحسن الآل سران مخرجنا، يعني شكرا جزيلا، وأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، شكرا لك على هالطرح الإيجابي لك. في كل مرة فعلا أنت سعادة جارية. وتقبلوا تحياتي، أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، في أمان الله.
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقات

0: أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
1: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس في للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح في فنلندا، ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني، ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
0: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
1: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية، ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية. وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدثنا عنها، ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد

0: النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم الابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية الخامسة فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الارستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية وحسمت المعركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم، وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة قالت أن وفق النظام التربوي الياباني يعني استطاع التوفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
1: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
0: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة، والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص للنظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن

0: مسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا. وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة، والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد. يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق بعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة، وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني نقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة. كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى هذه الجامعات التي لا تقبل إلى 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
1: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني لا يسى بالضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، يعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
0: نعم، ليست من بالسهولة بمكان. وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية، ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
1: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك 5 مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
0: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي، وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا

0: يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن السابعة، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن السابعة. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية، وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق، سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا، وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ الخمسة لتطوير أي نظام تعليمي.
1: نعم، إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم، أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم، للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: فرصة.
0: أذكر وأنا صغيرة كنت أعرف ناس إذا دخلوا مكان يهدأ، ما عندهم حلول سحرية، ما يقولون كلام كبير، لكن وجودهم نفسه كان مرتب، صوتهم منخفض، ردة فعلهم موزونة. الغريب الناس حولهم تبدأ تهدأ بدون ما تدري. وقتها ما كنت أفهم، اليوم صرت طبعاً أفهم أكثر. المشاعر معدية، الهدوء معدي، والقلق معدي، الكرم معدي، حتى طريقة النظر للحياة معدية. تخيل معي، تدخل مجلس واحد يشتكي، بعدها الثاني، بعدها الثالث، وبعد 10 دقائق تحس أن الدنيا كلها صارت سيئة. نفس المجلس لو دخل فيه شخص يقول صحيح فيه مشاكل بس فيه أشياء زينة، مو لأنه مثالي طبعاً، لكن لأنه يختار يوازن. فجأة الجو بيتغير، وش اللي صار؟ انتقلت عدوى ثانية. في فكرة جميلة في الدراسات النفسية والاجتماعية أن البشر يتأثرون ببعض أكثر مما يتوقعون، مو بس بالكلام لكن أيضا بالإيقاع، بطريقة المشي، بالتعبير، بالمزاج. يمكن عشان كذا أحيانا ترجع من جلسة وانت مرتاح بدون سبب واضح، وترجع من جلسة ثانية مستنزف رغم أن ما صار شيء كبير، في شيء بس انتقل. في ناس إذا تكلموا عن أحلامهم تتحمس، وفي ناس إذا تكلموا تحس كل شيء مستحيل. الفرق طبعا مو بالظروف، أحياناً الفرق بالطاقة اللي تنقلها الكلمات. خليني أسألك، كم شيء في شخصيتك تعتقد إنه أنت وهو بالحقيقة مجرد أثر؟ طريقة ضحكتك، كلماتك، حتى الأشياء اللي تخاف منها يمكن أخذتها من أحد، يمكن تعلمت أنك تقلق لأنك عشت مع ناس تقلق، يمكن تعلمت الشجاعة لأنك شفت أحد يجرب. أحياناً أكثر شيء يغير الإنسان مو كتاب ولا دورة ولا قرار كبير ولا حتى شخص، لكن ممكن يكون شخص واحد جلس قدامك وشفت تعامله مع الحياة بطريقة مختلفة، ويخليك تقول لحظة، في طريقة ثانية للعيش؟ في طريقة ثانية للتفكير؟ في ناس وجودهم يقول لك اهدأ، وفي ناس وجودهم يقول اركض، وفي ناس وجودهم يقول لا تخاف، وفي ناس وجودهم يقول انت متأخر. كلنا ننقل أشياء حتى إذا سكتنا. خلنا نعترف، إحنا كثير ننتبه للعدوى السيئة لكن ننسى العدوى الجميلة. شخص بدأ يقرأ فصرت تقرأ، شخص بدأ يمشي فصرت تتحرك، شخص صار عنده أعذار فتعلمت من الاعتذار، شخص يضحك من قلب فصرت أخف طينة. وفي نوع نادر من الناس

الناس تطلع منهم وهي تحب نفسها أكثر. تخيل، ما أعطوك فلوس ولا فرصة ولا هدية، بس حسسوك أنك كافي. هذا أثر، وهذا يمكن من أجمل الأشياء اللي يتركها الإنسان. لكن هنا في سؤال أصعب، إذا الناس تعديك وش قاعد تنقل أنت؟ هل الناس بعد جلسة معك تحس أن الدنيا صارت أوسع ولا أثقل؟ هل تذكر النعم ولا المشاكل؟ هل تتحفز ولا تكون ملولة؟ ترى مو كل شيء لازم يكون ملهم، مو لازم تدخل كل مكان بابتسامة كبيرة، لكن في فرق بين شخص يعيش حياته وشخص ينشر حياته. في ناس وجودهم نفسه يذكرك أن الحياة تمشي، وأحياناً العدوى الجميلة تبدأ بأشياء صغيرة جداً، شكر، سلام، سؤال صادق، التفاتة، أحد يسمع لك بدون استعجال. يمكن أنت للحين تتذكر شخص أعطاك كلمة قبل 10 سنين وهو ناسي أصلاً. فكرة أن الخير ما ينتهي عند صاحبه هذه من الأفكار اللي أحبها. يمكن أنت تساعد شخص والشخص يساعد غيره والثالث يساعد غيره، وفي النهاية أثر بسيط منك يمشي لسنوات وانت ما تدري. في المقابل لا تستهين بالأشياء اللي تدخلها في يومك، لأن العدوى مو بس ناس، العدوى محتوى، مقاطع، أصوات، أفكار، وش تسمع، وش تتابع، وش نوع الكلام اللي قاعد تعطي عقلك يوميا. في النهاية إحنا نتشكل أكثر مما نتوقع، لكن الخبر الجميل نقدر نختار. مو كل شيء يدخل لازم يسكن، مو كل صوت يستحق يقعد، ومو كل شخص يستحق يصير نسخة داخلنا. مين أثر فيك؟ وكيف ممكن تكون شخص مؤثر؟ وتذكر إن وجودك خلى ناس تحب الحياة أكثر، وهذه عدوى جميلة، وإن شاء الله تتم دائما هالعدوى بيننا. فرصة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال، أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته.
فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات. وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: في دقائق.
1: هل فكرت يوماً في أهمية حزام الأمان؟ قد يبدو مجرد قطعة بسيطة من القماش، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأدوات التي أنقذت بعد مشيئة الله أرواح الملايين على مدار العقود الماضية. الحوادث المرورية تحدث في لمح البصر، ولا أحد منا محصن من خطرها. في كل ثانية يختفي فيها شخص عزيز بسبب حادث، يكون حزام الأمان هو الفارق بين الحياة والموت. الإحصائيات تتحدث بوضوح، ارتداء حزام الأمان يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة بنسبة تصل إلى 50% عندما يحدث حادث سير. قوة التصادم تكون هائلة، وقد تدفع الجسم للأمام أو حتى تقذفه خارج السيارة. الحزام يعمل كحاجز أولي يمتص الصدمة، يثبت الجسم في مكانه ويمنع ارتطامه بالمقود. الزجاج الأمامي أو حتى الخروج من السيارة ببساطة هو خط دفاعك الأول في أي حادث مروري. ولكن ماذا عن المقاعد الخلفية؟ للأسف هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن الجلوس في المقاعد الخلفية لا يتطلب ارتداء الحزام، لكن الحقيقة أن عدم ارتداء الحزام في الخلف قد يكون قاتلاً، ليس فقط لمن في الخلف بل لمن في المقاعد الأمامية أيضاً. عند وقوع الحادث الأجسام غير مثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة قد تصيب الركاب الآخرين بجروح خطيرة. بعض الأشخاص يرفضون ارتداء الحزام بحجة أنه غير مريح أو يسبب الإزعاج، لكن دعنا نكون صادقين، هل يمكن مقارنة بضع دقائق من الإزعاج مع حماية حياتك؟ الحزام مصمم ليكون عملياً وسريعاً في الاستخدام، وهو لا يأخذ أكثر من ثوان لربطه. قصص الحوادث المرورية التي كان يمكن تفاديها لو تم استخدام حزام الأمان كثيرة. مثلاً شاب كان يقود بسرعة عالية وصدم بسيارة أخرى، أدى الحادث إلى انقلاب مركبته، لكن لحسن الحظ ارتدى الحزام وخرج من الحادث بإصابات طفيفة، بينما رفيقه الذي لم يرتد الحزام تعرض لإصابات خطيرة. الحزام ليس مجرد إجراء قانوني أو تعليمات رسمية، هو تعبير عن احترامك لنفسك ولأحبائك. عندما ترتدي الحزام أنت تقدم أنموذجا إيجابيا لمن حولك، خصوصا الأطفال الذين يقلدون البالغين في كل شيء. إذا اعتاد الطفل على رؤية والديه يربطون الحزام فسيكبر على اعتبار ذلك عادة يومية لا غنى عنها. رسالة بسيطة لكنها حاسمة، ارتداء الحزام هو قرار صغير قد يبدو تافها، لكنه يحمل وزنا كبيرا في الحفاظ على حياتك وحياة من تحب. عندما تدخل سيارتك تذكر أن أول خطوة نحو رحلة آمنة هي ربط حزام الأمان. لا يهم إذا كنت ستقطع مسافة قصيرة أو طويلة، الحوادث لا تختار الوقت أو المكان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
3: ليست كسوة الكعبة المشرفة مجرد ثوب أسود يحيط بأقدس بقعة على وجه الأرض، بل هي رمز ممتد عبر التاريخ وعنوان للعناية التي حظي بها بيت الله الحرام جيلا بعد جيل. فمنذ أن شرف الله الكعبة لتكون قبلة للمسلمين، ارتبطت كسوتها بالتعظيم والإجلال، وأصبحت صناعتها من أعظم صور خدمة الحرمين الشريفين لما تحمله من مكانة دينية وروحية في نفوس المسلمين حول العالم. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية أولى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذا الشرف اهتماما بالغا، فأصدر عام 1346 للهجرة أمرا بإنشاء أول دار سعودية لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك في مكة المكرمة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الكسوة يكون فيها شرف صناعتها مسؤولية وطنية.

تدار من قلب العاصمة المقدسة وتحت رعاية الدولة السعودية. ومع تعاقب ملوك المملكة لم تتوقف مسيرة التطوير، بل تحولت ورش العمل الصغيرة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرفة اليدوية الأصيلة وأحدث التقنيات الصناعية. وفي عام 1397 للهجرة انتقل مصنع الكسوة إلى مقره في منطقة أم الجود، مزودا بأحدث المعدات في ذلك الوقت، ثم شهد لاحقا سلسلة من التحديثات التقنية والإلكترونية حتى أصبح اليوم يحمل اسم مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة تكريما للمؤسس الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع المبارك. داخل هذا المجمع تبدأ رحلة طويلة تمتد لأشهر لا تترك فيها أي مرحلة للصدفة، فكل خيط وكل قطعة قماش وكل حرف مطرز يخضع لعمل دقيق يقوم به مختصون وفنيون سعوديون تلقوا تدريبا عاليا في فنون النسيج والتطريز، حتى أصبحت صناعة الكسوة واحدة من أدق الصناعات اليدوية والفنية في العالم الإسلامي. وتبدأ الصناعة بالحرير الطبيعي الخالص الذي يعد المادة الأساسية للكسوة، يعالج الحرير ويغسل ويصبغ باللون الأسود المميز، ثم يجهز للنسيج باستخدام آلات متطورة تعمل بدقة عالية، وبعد ذلك تنتقل الأقمشة إلى مراحل الطباعة والرسم، حيث تحدد أماكن الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي ستزين الثوب. لكن القيمة الحقيقية للكسوة لا تكمن في لونها الأسود وحده، بل في تلك الآيات القرآنية التي تطرز بخيوط مطلية بالذهب في عمل يجمع بين الإتقان الفني والقدسية الدينية. وتظهر على الكسوة عبارات التوحيد وآيات من القرآن الكريم وأدعية مختارة، إضافة إلى الحزام الذي يحيط بالكعبة المشرفة وستارة باب الكعبة، والتي تعد من أكثر أجزاء الكسوة دقة في التنفيذ. وما زالت كثير من مراحل التطريز تنجز يدويا رغم دخول التقنيات الحديثة، لأن بعض التفاصيل الدقيقة لا يمكن أن تحل الآلة محل مهارة الإنسان فيها. ولهذا يعمل في المجمع نخبة من الحرفيين الذين راكموا خبرات امتدت لسنوات طويلة، وأصبحوا يحملون إرثا مهنيا نادرا ينتقل من جيل إلى آخر. وتستخدم في صناعة الكسوة الحديثة كميات كبيرة من المواد عالية الجودة، من أبرزها الحرير الطبيعي، إضافة إلى خيوط الفضة المطلية بالذهب المستخدمة في التطريز، إلى جانب بطانة قطنية تمنح الثوب متانته وقدرته على مقاومة الظروف المناخية طوال العام. وتخضع جميع هذه المواد لفحوص دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة قبل دخولها مراحل التصنيع. وعندما تكتمل صناعة الكسوة تبدأ مرحلة لا تقل أهمية، وهي تجهيزها للتركيب. فالكسوة لا تنسج قطعة واحدة، بل تتكون من عشرات القطع المنفصلة التي تخاط معا بدقة بالغة حتى تتوافق مع أبعاد الكعبة المشرفة، وتراجع كل قطعة عدة مرات قبل اعتمادها لضمان خلوها من أي ملاحظة قد تؤثر على جودة العمل. وفي اليوم المحدد لاستبدال الكسوة يعمل فريق متخصص من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إزالة الكسوة القديمة وتركيب الجديدة وفق خطة دقيقة ومنظمة، تبدأ بفك الأجزاء المذهبة ثم إنزال الثوب القديم، وبعدها رفع الكسوة الجديدة وتثبيتها جزءا بعد جزء حتى تكتمل العملية في مشهد يعكس أعلى درجات الاحترافية والتنظيم. وأصبح استبدال الكسوة يتم في غرة شهر محرم من كل عام هجري، بعد أن كان يتم في يوم عرفة خلال سنوات سابقة. ألا تنتهي رحلة الكسوة بعد استبدالها؟ فالكسوة القديمة لا تهمل، بل تحفظ وتعالج وفق إجراءات خاصة. إن ما يميز تجربة المملكة في صناعة الكسوة أنها لم تكتفي بالحفاظ على هذا

0: الإرث، بل طورته باستمرار، فقد أدخلت أحدث آلات النسيج وطورت أنظمة الجودة واستثمرت في تدريب الكفاءات الوطنية حتى أصبحت الكسوة تصنع بالكامل داخل المملكة بأيد سعودية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل الذي عرفت به عبر القرون. ولعل الرسالة الأهم التي تحملها هذه الصناعة أنها تجسد مفهوم خدمة الحرمين الشريفين بأسمى معانيه، فالعناية بكسوة الكعبة ليست عملا موسميا يرتبط بيوم استبدال الثوب، وإنما مشروع متواصل يمتد على مدار العام تشارك فيه فرق متخصصة في التصميم والنسيج والتطريز والخياطة والجودة والصيانة والإدارة، حتى يخرج الثوب في أبهى صورة تليق بقدسية المكان. وهكذا تبقى كسوة الكعبة المشرفة أكثر من مجرد نسيج فاخر، إنها قصة عناية بدأت منذ تأسيس المملكة واستمرت بعطاء ملوكها، وتواصل اليوم كوادر وطنية سخرت خبراتها وجهدها لخدمة بيت الله الحرام. وبين خيوط الحرير ولمعان الذهب ودقة التطريز تنسج كل عام حكاية جديدة تؤكد أن خدمة الحرمين الشريفين ليست مسؤولية تؤدى، بل شرف تتوارثه المملكة وتفخر بأن تقدمه للمسلمين في كل أنحاء العالم.
1: كنوز الحرمين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام. وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب. مرت السنين وودعت القشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. تدرون ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة القشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكرا من الكبرياء.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضا تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

0: المعتاد من الأحد للخميس في مثل هذا التوقيت. طبعا عز النهار يجمعنا دائما على مدار الساعتين.
1: يا هلا ويا مرحبا بعز الحبايب زي ما يقولوا في عز النهار. إن شاء الله يا رب نقضي وقت جميل ورائع معكم في هالساعتين وفي هالوقت اللي يعني يعتبر أن الناس طالعين من خلاله للدوام راجعين لبيوتهم. فإن شاء الله الجو النفسي
0: لا
1: خلنا
0: تقول
1: نقول
0: الجو يساعد
1: لا النفسي النفسي الجو النفسي إن شاء الله خلنا نقول يكون حلو, يكون الواحد كذا حاط في باله وهو راجع, حاط في باله إيش بيكون الغداء, حاط في باله كيف بتكون الجلسة, حاط في باله إيش المباريات اللي اليوم راح احضرها. فان شاء الله باذن الله يكون الجو حلو وجميل ويكون البرنامج يعني تفاعلكم معاه ومشاركاتكم فيه رائعه وجميله.
0: طبعا زي ما عودونا دائما مستمعين, بس حبيت بلغيت اول شيء احييك وهلا وسهلا فيك في عز النهار, نورتنا.
1: الله يخليك يسعدك. النور
0: يعني نوركم. نورك دائما كان في المساءات, اليوم جبناك في النهار فانت منور.
1: يا ليت مساءات الا اخر الليل. انا جاي سحر.
0: هذه بدايات المساءات.
1: انا جايكم احتراف من سحر.
0: حياك زميلي بلغيث الحيدر, وحيا الله ايضا مخرجنا اليوم مهند الويمي. ننقل لكم اكيد يا جماعه تحيه وين ما كنتوا تسمعونا, وزي ما عودناهم دائما بلغيث يعني احنا دائما نقول كلمات ايجابيه, بس كلماتك اليوم انت اثريتنا فيها انه الواحد هو طالع يصير يركز على الامور اللي قاعده تنتظره في البيت.
1: بالضبط
0: الامور الايجابيه طبعا
1: الحلو.
0: يعني زوجة نكدية ما نبي.
1: لا لا لا, لا لا لا ابدا ابدا. بعدين مين قال في زوجة نكدية؟
0: ايش
1: هذا الكلام المبالغ فيه؟
0: شفت كيف؟
1: إيش يعني أنتوا يعني من جدكم تقولوا كلام زي كذا؟ كيف زوجة ونكدية؟
0: ما يجي.
1: لا ما يصير.
0: صح لسانك.
1: ما يصير. ما
0: لا
1: يصير.
0: فض فوق.
1: يعني يعني الواحد يعني شغل مخه شوي بيرجع البيت.
0: وبعدين الزوجة النكدية هي انعكاس لزوجة النكدي.
1: لا هو شوفي. ها كيف ايش قلتي؟
0: هي انعكاس يعني اليوم اي رجل متذمر يقول
1: زوجته
0: نكديه. والله العظيم لانه المراه زي زي زي النبته اللي تسقيها.
1: ايه؟
0: اذا
1: زي البلوره
0: شحيت عليها في الـ في, الـ في الاهتمام والعنايه. ايه؟ اكيد انك بتصير مثل الصباره. شو
1: زي البلوره.
0: بلوره
1: ايوه مهما حطيت فيها بتظهر لك. ايش رايك بالله هي
0: انت؟
1: اقول لك
0: انت انا جاي
1: اقول لك انا جايك من السحر فهلا.
0: اكتسحت النهار.
1: جاي بصور فنية.
0: اي ما شاء الله عليك. طب بالغيث احنا عندنا فقرة كذا نسأل فيها مستمعينا مشاويرهم على وين في عز النهار. انا اليوم واجهت صراحة في زحمة. فش السالفة يا جماعة؟
1: صح فعلا فعلا.
0: هل رجعت الزحمة للرياض؟
1: والله يعني انا اصلا نفسي في يوم من الايام هو صح ممكن تخف بس انها تنعدم تماما. ما في يعني لا اجازات ولا غير اجازات, لسه موجوده الزحمه موجوده. يعني بخصوص يعني الان انت او الواحد يقول ان اقلها ما في دراسه, فيفترض ان السيارات مثلا ما توقف. احيانا يطلع مثلا الساعه 10 يقول الحين ما في لا ناس راجعين ولا ناس طالعين لدواماتهم.
0: أيوة فيتفاجأ.
1: فبالمفروض ان الزحمه كمان اخف فيتفاجأ ان لا موجوده زحمه. فما تدري السر وين؟
0: لا انا عرفت السر.
1: وش هو؟
0: عرفت
1: خلاص يلا.
0: طيب هو حالنا حال كل عواصم دول العالم الكبيره والمتطوره والعمل فيها على قدم وساق, لكن أكيد أنه في مشاريع كبيرة وجبارة حتستهدف مسألة الزحام المروري وارتفاع الحرارة. أنا سمعت عن مشاريع مرة خيالية في الرياض.
1: صحيح.
0: من أجل تخفيض درجات الحرارة.
1: صحيح.
0: وأولها حدائق الملك عبدالله. يعني ما شاء الله يقولك درجة الحرارة في الخارج فوق 40, في حدائق الملك عبدالله 2021.
1: ما شاء الله ما شاء الله. برضو مسألة التشجير اللي الآن صارت تستهدف جميع الشوارع في الرياض وفي أيضا في مدن المملكة. فلذلك إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية بتكون أفضل, الأيام الجاية بتكون أخف درجة الحرارة. وهذا الموضوع يعني صار الآن في هالفترة بالتحديد صار موضوع عالمي. يعني لما نيجي نتكلم عن عواصم الدول الأوروبية صارت تعاني, أماكن ما كان يجيها الحر صاروا يعانون من
0: صحيح
1: من ارتفاع
0: والله.
1: درجة الحرارة.
0: طبعا هذه حالة مناخية يعني لها أسبابها أكيد, بس وين ما تروح تلاقي حر. فالحل الوحيد اللي بيدنا إحنا
1: إيه؟
0: كأفراد
1: إيه؟
0: ازرع شجرة.
1: ازرع شجرة ولزع زوجتك.
0: الله يخليك. طيب أصدقائنا أكيد رايحين لكم، حنروح الفاصل الأول وراجعين من جديد فقرة مشوارك على وينك. طبعا ندردش معكم وين رايحين وين جايين بيعز النهار، ويا ترى وش ايش سويت اليوم، صار عليكم ترى يوم الأحد يوم مختلف، يعني لازم نعرف خصيت هذا اليوم بإيش، لأنه دائما الأعمال المؤجلة يقولك أبدأ فيها يوم الأحد، فالانطلاقة هي دائما بداية أول يوم في الأسبوع اللي مأجلين فيه كل أشغالنا وأعمالنا. الويكند طبعا خميس ما حد وده يسوي شيء، فالكل يروح اليوم الأحد. فما الذي حدث معك منذ بدايات الصباح الباكر؟ خلنا نتعرف على كل هالسوالف على رقم ناصف 11 40 5 3.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله في عز النهار. وكان تساؤلنا قبل شوي عن أن مشوارك وين، صح؟ مشوارك وين؟ وين طالع؟
1: عندنا فضول نعرف الناس اللي طالع بعز القوايل وين رايحين يا جماعة؟
0: واللي طيب قاعدين في البيت؟
1: يعني ما حدهم إلا الشديد القوي في الحرب.
0: بالضبط. طيب واللي قاعدين في البيت إيش ممكن نسألهم؟
1: ممكن نسألهم إيه مشواركم بعد شوي على وين؟
0: إيوه، ولا وش بتسوون؟ ناوين على إيش؟
1: ناوين على إيش؟
0: ناوين تسووا قهوة، تسووا غدا هالفترة، ناوين مثلا على تجهيز لطلعة مثلا في الليل، ايش بيسوون؟ احنا لازم نعرف هم ايش بيسوون،
1: خاصه انه يعني نص البيت اذا في ناس مداومه نص البيت اجازه،
0: صح؟
1: في العالم في اجازه الصيف، اذا مو كلهم اجازه في ناس تداوم، فخلينا نشوف المعاناه.
0: صحيح.
1: من قلب الواقع 011 40 5 3، كنت راح اعطيكم رقم من كيف كيفي. ناخذ نوره. نوره معنا اول اتصال،
0: حياك الله يا نوره.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: شفتي ايش اخبارك؟ طيبين
0: الحمد لله. تمام يا نوره، حياك الله.
2: كنت قمر في الليل ورجعت شمس في النهار.
0: الله يسعدك، الله يسعدك يا رب يخليكم.
1: نبي جرعة معنويات عالية لأبو الغيث.
0: لا
1: حمسوك كذا انه ترى النهار يليق بك.
0: كذا النهار
2: أبو الغيث رجع أيام زمان، كان في الظهرية وعود الحميد يا أبو الغيث.
0: الله يسعدك، هي بس فترة مؤقتة لين ما يجي إن شاء الله الزميل الجميل إبراهيم، وراح نشوف لنا بعدين حل.
1: ينظر في أمري.
2: لا.
0: الله يسعدك. طيب يا نورة، إيش نقول؟ نقول مشوارك وين، ولا نقول إيش قاعد تسوي الحين؟
2: أنا بس حبيت بقول حط يعني سالفة اللي تكون في البيت إيش يكون موادها، يعني اللي ما يعني ما تخرج اللي في البيت.
0: حلو.
1: انت اعطينا العلم، انت نوره،
0: صح؟
1: انت دائما متواجده ما شاء الله في البيت،
2: صح؟
1: فشنو شو تسوين؟
0: ايش مودك؟
2: شوفي والله، شوف خلاص يكون على الظهر، يكون فطر بعد ما افطر اروح اجلس فاضي كذا، استنى
1: اروح اجلس فاضي. يا الله،
2: صارت برامجكم من الان يعني من الساعه 1 للساعه 3، يكون الواحد فاضي يستمتع في الظهر. في الظهر ما الواحد ما يقدر يطلع، جدا حر، وعاد يستمتع على البرامج.
0: يا سلام.
2: بالثاني بس أحب بقول كلمة، أنتم تقولون اللي طالع في الظهرية فين رايح؟ زيكم إذا عنده
1: دوامات،
2: إيه إذا عنده ما طلع واحد في هذا الظهر الإجبار إذا الشغل يعني
0: يعني ما يطلع يتمشى نورة الظهر، ما يطلع
2: ثاني يا برغي.
1: والله يصير يا نورة، تعرف إنه أنا مزاجي أطلع يوم الجمعة الظهر بعد صلاة الجمعة على طول قاعدة تفرفر،
0: إيه؟
1: فهل يستغربون؟
0: لا بس يعني لا, لا بس انت لا تقول تفر، انت قولي تطلع تتسوقي، يعني فيها فرق
1: الجمعه.
0: اي إيه فيها فرق
2: والله يا غالي، لو مدري احد ايش يقول لي مع الظهر هذا، لو في كلب قدامي ممكن ما راح ادوبني دمي بظهر في هذا الحر.
0: اها
2: والله صعبه مره جدا.
0: طيب طيب لو قالوا لك كذا 1000 ريال نبغاك في موضوع وتطلعي،
2: 1000 ريال
0: ايه
2: ما راح اطلع.
0: 2000 ممكن 5 10.
2: اي اذا وصلت
1: 10 ليش ليش يعني الموضوع يستاهل فلوس؟
0: طيب انت ما سمعتيها، قالت اذا وصلت 10 بطلع، شايفه يعني.
1: يعني ممكن اجي اقول نور نور اوقفي بهالشمس ابو ساعه.
0: نوره 10، لا
1: نزود المبلغ يعني ولا شو نسوي؟
2: لا قصدك لا اجلس

0: اجلس تعطيني 10.
1: ايوه
0: لا اجلس في الحر لا والله مستحيل. انا انسانه انا في البيت وما اتحمل يعني قبل برا والله جدا.
2: وين وين الناس؟
1: خلاص انا اجلس مكانك واخذها
2: خلاص ثاني عليك.
1: حليتها حليتها حليتها.
2: شكرا نورة نورتينا يا حبيبتي. شكرا
0: نورت يا عمري.
2: يا هلا وسهلا. وين الناس اللي زمان عندها جلد وصبر وتتحمل و...
1: إيه شفتي
2: يعني جداتنا من أول كان يعني 99% من شغلهم في الصحراء خارج البيت.
1: صحيح.
2: وحر ما عندهم صحيح. تكييف ولا عندهم شيء.
1: صحيح.
2: على فكرة نوريت بنتي صورة صورة للجرة جرة الماء.
1: أيوه أيوه أيوه.
2: أو زير نسميه. فقلت لها ماما هذا إيش تتوقعين؟ قلت هذا إيش ماما؟ قلت أنت إيش تتوقعين؟ قلت ما أعرف. يعني زي اللي ما يخطر في بالها.
1: هي فعلا هي فعلا أكيد إن زمانها غير غير هالزمان. ما عمرها مثلا بتشوف
2: عجاز تمدح يقول أحلى ماء وأزين ماء ممكن تشربينها من هالمكان. طبعا ما شربت أنا ما لحقت يعني. ناخذ تهاني.
1: تهاني
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام.
3: مساء الخير. صحيح هذا
2: الله
3: كيف كتاب
2: عادة. يا هلا وسهلا بتهاني.
1: الله يخليك يحفظك يا تهاني.
2: هلا تكلمينا.
3: من مكة.
2: حي الله المكة. كيف أجواءكم؟
3: والله مرة حر.
2: يعطيكم العافية. طيب تهاني طالعة برا البيت ولا تكلمينا من داخل البيت؟
3: لا والله من البيت بس
2: أطلع
3: في الحرب.
2: كيف جدول تهاني اليوم؟
3: والله في البيت ما
2: في متحمل حرام. طب خطتك بالبيت يعني نورة عندها خطة.
1: أيوة مخططاتك إيش؟
3: والله
1: كله
3: شغل البيت ما
1: عندنا شيء. شغل إيش؟ إيش بتسوي الحين؟ ناوي على قهوة على شاي على غدا؟
3: لا أتوني
1: فطرت ما يمديش. توك إيش ترى صوتك يقطع؟
2: توها فطرت.
3: توينا فطرت.
2: هني وعافية والله كل الناس الظهرية فطورهم. وين الناس اللي تصحى منذ شقشقة الفجر؟
1: شقشقة زقزقة العصافير.
3: والله شو اسوي فطرت القهوة تكون بعد المغرب مو شيء بس الحر
1: صحيح. ايوه ايوه صحيح صحيح. وما انتم ناويين على شيء في الليل؟
3: لا
2: راح لليلة ابو الغيث. خلاص يا ابو الغيث انت انت في النوم.
1: لا على علشان بس اعطيها ايش ايحاء ان فيه في حاجات ممكن تسويها بعدين.
2: تعرف في ناس ناس من تصحى تبدا تخطط اليوم ايش ممكن يصير وفي ناس لا والله حسب ما يستجد لكل طارئ يعني حدث.
1: صحيح.
2: بس عموما استمتعي تهاني بوقتك يعني في ناس كثير تتمنى انها تجلس بالبيت.
3: لما مثلا لما تكون في خارجة مثلا مكان يكون جو بارد كذا اكيد طبعا بخرج لكن دحين حر وكذا مستحيل.
1: صحيح. طيب شكرا لك يا تهاني. حياك الله يا تهاني. معاذ.
4: يا مرحبا ومسهلا.
1: يا هلا ويا مرحبا بمعاذ.
4: اهلا وسهلا فيك.
1: كيف الحال؟
4: ابشرك الله بخير الحمد لله. انتم طيبين؟
1: والله الحمد لله. معاذ كيف الظهر معك؟
4: والله ابد في الدوام. يعني
1: معاذ بقول لك شيء. سم الله عدوك اللي يشرب قهوة حارة الظهر كيف,
4: ايه؟
1: كيف يعني يعني كيف ممكن تفسره نفسيا؟
4: هذا رايق ذا ما شاء الله عليه.
1: والله
4: هذا مو دعالي. اي طبعا
1: قالوا لي انك اخصائي نفسي عشان كذا قلت اسالك.
4: ايه على طول. ها لا ايه؟ لا هين هذا ندلدل على روقانه ما شاء الله عليه.
1: ايه وش ركيني معاذ؟
4: أنا والله في مستشفى أعمل.
1: إي.
4: وصحيح أخصائي نفسي.
1: إي ما شاء الله ما شاء الله.
2: عساك القوة. اليوم طبعاً إحنا عندنا فقرة اسمها بصمة موظف، دائماً نتعرف على المتصل من خلال هذه الفقرة، وين يعمل، أبرز التحديات اللي تواجهه، شو اللي حببه في عمله، هل ممكن هو يفكر يترك هالوظيفة ولا لا؟
4: لا بالنسبة لي أنا يعني التحديات اليومية هو عملية الفصل بين العمل والحياة الاجتماعية يعني.
2: كونك أخصائي نفسي.
4: صحيح صحيح
2: صحيح. أنتوا شلون عايشين؟
1: إيه ما ولا الواحد لا ما يرجع, عندنا يرجع عندنا. بنفس المشكلة مع أهل البيت.
2: لا هو في حد ذاته يصير مشكلة.
1: طيب وكيف لا الوضع لا كيف إيش الأشياء اللي أنت تسويها علشان تتجاوز هالموضوع؟
4: لا اليوم أصبح الموضوع أوتوماتيك يعني ما عاد صار زي أول تحتاج وقت عشان تفصل. اليوم خلاص يعني أصبح جزء من يومك روتينك يعني. أنك تكون قادر يعني ان بينكم معاذ الخصائي ومعاذ الابن او الاب او ايا كان يعني.
1: او الصديق
4: وايا كان المسميات.
1: طيب بالنسبه للصديق ما في استعانه بصديق علشانك اخصائي كل شوي يدقون عليك يكلمونك؟
4: هذا ايش اقول لك؟ الا لا طبعا في الاجتماعات الاسريه ولا في الاعياد ولا المناسبات
1: إيه؟
4: ما شاء الله تنهال عليك عاد الاسئله.
1: انا باخذ رقمك يا باخذ رقمك يا معاذ محتاجك.
4: حياك ويوك. حياك ويوك.
1: الله يحتاج.
2: يعني ما عمرك احتجت اخصائي نفسي معاذ بعيد الشر عن قلبي؟
4: لا اكيد احتاج، بس يعني طالما اني ما وصلت لمرحله المرض او انه يخفي عن حياتي ان شاء الله كنت قادر اتعامل معه بنفس المبدا اللي اتعامل فيه مع مراجعيني.
2: طيب انت لما يعني فكرت انك تصير اخصائي نفسي ذيك الايام قبل الاختصاص، طبعا كان عندك تصور معين للوظيفه وعندك يعني يعني رؤيه تتوقع انك حتوصلها، الواقع ايش قالك لما صرت موظف في هالوظيفه؟
4: والله الواقع مختلف شوي اكيد عن اللي كنت اتوقعه، بس ان اللي يخلي الواقع جميل هو انك كل يوم تشوف ناس تتحسن على يدك، يعني ان في فعلا رساله تقدمها كل يوم تقوم فيه من النوم.
2: شوف انا ما ودي اسوي اسقاطات، بس دائما الناس خاصه في المسلسلات الدراميه لما تعمل اسقاطه كذا على عمل الاخصائي النفسي يقول لك بس انه قاعد ومجلس لمريض ويقعد هذاك يسولف ويعتقد انه هو يشفى، بينما هو الموضوع كله في انه هو فضفض فقط.
4: لا انا دائما اقول الفضفضه هي لما تفضفض لصديقك، بس ان انت لما تكون دائما مع معالج نفسي الوضع شوي يختلف، لان الجلسه فيها هدف محدد وواضح ومده محدده.
2: وتجلس مرضاك على الكرسي هذاك
4: لا لا لا لا هذا اسلوب قديم هذا.
2: والله شو تسوون؟ تنويم مغناطيسي مثلا؟ شو تسوون قولي؟
4: هو التحليل النفسي هذا احد المدارس العلاجيه في علم النفس اللي يركز دائما على اللاشعور.
2: اي
4: فاليوم لا في مدارس جديده مختلفه تركز على الحاضر الان، تركز على المشكلات اللي يواجهها فعلا والتحديات اللي يواجهها المراجع نفسه. فيعني هي نظريات يعني
2: ما تتعب نفسيا معاذ؟
4: لا ان شاء الله لا ان شاء الله، لان عندي التولز او الادوات اللي تخليني يعني اتعامل مع التحديات يعني بافضل طريقه ممكنه.
2: لانه صراحه لو تجيني واحده من صديقاتي يومين ورا بعض تشتكي لي من مشكله حموت. حنجلط.
1: تصير عندك مشكله.
4: هذا الستار عندنا احنا، عندنا الادوات اللي
2: ما شاء الله
4: نتعامل فيها يعني اللي
2: نسميها
4: الصلابه الذهنيه.
1: طيب معاذ من خلال يعني مثلا اغلب الحالات اللي تجيك او الاشياء اللي انت تصادفها مثلا في العمل، ايش ممكن الرساله او التوجيه اللي ممكن تقدمه للمستمعين؟ يعني مثلا شيء يتكرر،
2: اي حاله تتكرر عندك وودك انك توجه رساله اليوم؟
4: انا دائما اقول للناس يعني لا تاخذون الحياه على محمل الجد. الحياة فترات فيها فرح وفيها حزن فيها نجاح وفيها فشل، فلا توقف نفسك عن نقطة محددة وتعتقد أن العالم ينتهي بانتهاء هذا الشيء، عيش حياتك وانبسط.
1: حلو،
4: هذا أبرز
1: الأبرز
4: أنا أقولها للناس.
1: والله أسعدتنا يا معاذ وشكرا جزيلا لك يا حبيبي.
4: شكرا الله يزيدك خير. الله يسعدك.
2: شكرا جزيلا معاذ. يعني هو فضول يمكن اللي خلانا اكثر شيء ندردش مع معاذ.
1: وزي ما قلتي انت ان احنا عندنا خلفيه فكريه عن هذا الموضوع من خلال المسلسلات، من خلال الافلام، حتى لدرجه الكرسي اللي انت ذكرتيه، الشغله اللي ممكن كيف يتكلموا مع بعض.
2: بس حلو انه الواحد يكون عنده صلابه نفسيه وصلابه ذهنيه ويواجه مشاكل الناس وهو قادر على انه هو يعطيهم الحلول اللي من خلال يقدرون يتجاوزوا مشاكلهم.
1: صحيح،
2: وما يتأثر
1: ويتحكم بنفسه. انه الان يقابل مريض عنده مشاكل عنده مشكلة، بعد شوي يقابل مريض ثاني عنده مشاكل مختلفة. فبرضه يعني تحتاج.
2: طيب حنروح المزيد من مشاركاتكم لنا اصدقائنا ترند اليوم بعد شويات، حنروح الفاصل قصير ونرجع من جديد. لحاب يقول لنا الو سمعنا صوته نرحب فيه اكيد على 011 40 5 3.

0: معز النهار. معز النهار، أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار

يا هلا يا مرحبا من جديد، حي الله عز الناس في عز النهار. مكملين معكم في برنامجكم عز النهار، نسأل عنكم وين مشاويركم، ايش قاعدين تسوون، ايش تخططون له، كيف الأجواء النفسية، كيف الوضع، كل شيء تمام ولا لا. كل هالأشياء نحب نأخذها منكم ونسمعها بأصواتكم على هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: معنا نوال. حياك الله يا نوال.
1: يا مرحبا، اهلين ابو الغيث، كيف حالك؟
0: هلا يا مرحبا،
1: نورت الظهيره.
0: النور نوركم، الله يسعدك يخليك.
1: كيف حالك غدوي؟
0: غادة تسلم عليك. غادة
1: فرحت.
0: يعني طلعت كذا طلعة خفيفة.
1: زين، خير ان شاء الله.
0: حياك الله يا نوال، كيف
1: حالك؟ العافية لك، الحمد لله بخير. الله يقويك اخوي،
0: شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام
1: الحمد لله وشكر لله رب العالمين.
0: كيف الظهرية معك؟
1: والله مو زينة.
0: ليه؟
1: والله صار لي شيء مو حلو فما اقدر اقوله. يعني انا من يمكن 10 ونص الى قبل شوي، يعني صار لي موضوع يعني كدرني وايد وايد وايد، فما
0: لا ان شاء الله باذن الله. تري على فكرة، احيانا الاشياء اللي مو بحلوة يعقبها شيء مرة جميل.
1: ان شاء الله يا رب.
0: اي والله، اي والله، فان شاء الله
1: من الله ان شاء الله يا رب العالمين. والله عادي، يعني يوم ان شاء الله. انا رغم اللي صار لي اقول يوم جميل يعني.
0: لا لا، ان شاء الله باذن الله.
1: انا لا صار لي شيء يا اخوي، ما احب اقوله يعني لحد كذا. انا ما احب احد غير بعد الضايق زي ما انا الضايق. خلي على الله، الا الله كاتب انه اللي بيصير ان شاء الله.
0: صحيح، وخصوصا ايضا من الطاقه الايجابيه انه الواحد مثلا يبث طاقه ايجابيه ويتفائل بالموضوع، وممكن
1: إن شاء الله.
0: إيه، ممكن في أي وقت الأشياء تتغير
1: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: أيوه.
1: لعله خير، لعله خير
0: بإذن الله. بإذن الله. يعني ما عندك مشاوير اليوم يا نوال؟
1: ما كان عندي مشاوير، مو بسبب هالمشوار.
0: أيوه، بس الحين خلاص راجع للبيت.
1: رجعت توني، دخلت قبل شوية يعني مع بداية البرنامج دخلت.
0: أيوه،
1: الحمد لله من الصباح الباكر يعني كالعادة، يعني صبحي فجري نقعد كأنه دوام رسمي يعني. الحمد لله أدينا واجبات، بعض الواجبات بس ما قدرنا ندي باقي الواجبات، بس الحمد لله رب العالمين.
0: أنت من الناس اللي تصحى بدري؟
1: أي
0: يعني
1: بدري الفجرية.
0: أيوة الفجرية. أيوة. هذه ما تفوتيها
1: أبدا. أيوة. الصباح عندي مقدس.
0: أيوة. لها والله يعني. لها نكهة الصباح،
1: جميل جدا في كل الأوقات. لا أحد يقول لي أجازة ونامي وارتاحي.
0: صحيح،
1: ما في.
0: صحيح، إيه والله صحيح،
1: قاعد واستانس وروح وتعال واستشعر اليوم في الصباح
0: بالفعل.
1: هو اليوم الجميل
0: مع فنجان القهوة.
1: أيوه، لو عند اليوم سويت لي قهوة كنت بقول لك غدوش، أول مرة سوي لي قهوة من زمان.
0: عجيب.
1: لقدوش سويت لي قهوة اليوم وشربتها.
0: اتفننتي اليوم أجل، ها؟
1: فننت في القهوة اليوم.
0: ما شاء الله عليك، بالعافية إن شاء الله يا نوال. الله يسعدك ويخليك.
1: يعطيكم العافية وشرفتنا يا أخوي أبو الغيث.
0: أنا اللي شرف، أنا اللي شرف.
1: الله يقويك إن شاء الله. الله يعطيك العافية.

0: يا هلا ومرحبا،
1: حياك الله.
0: هلا ومرحبا، تحياتنا لك خالد.
2: حياك.
0: يا هلا ومرحبا.
2: يا مرحبا فيك، الله يسلمك.
0: كيف الحال خالد؟
2: يا هلا والله.
0: من وين تكلمنا خالد؟
2: والله شوفني موقف مع طريق السفر ورايح لجدة.
0: رايح لجدة؟
2: اي.
0: يعني في عز النهار وعز الزحمة.
2: وعز الزحمة وفيها نخوض غمارة التضحيات وعز
0: ما فهمتها بي. هذه ما فهمتها، نخوض غمارة التضحيات. التضحيات من أي نوع قصدك؟
2: يعني التضحيات يعني الأهل ما شاء الله تبارك الله ما تخلصوا الإجازة آخر يوم في الاختبارات قالوا يلا يلا ودينا ودينا. أول كان يقول تروح معنا وتجلس معنا وتمشينا، قالوا بس نبيك بس تودينا وبعدين نخذ راحتك. ما أدري تقدر تستح لي ولا لا،
0: ونقدر نقول شيء طيب في هذا الموضوع ولا لا؟
2: اي خذ راحتك يا رجال.
0: لا انت، انا اقصد مو انا. انا بعيد اقول ونقدر نقول شيء في هذا الموضوع ولا نسكت احسن؟
2: لا لا انا خلاص، انا سويت نفسي خلاص. نو اول كان يقول تروح معنا وطلعاتنا ما تصلح الا معك وكذا وحالحين احنا بنطول. طبعا هم استغلوا موضوع ان عندي بعض يعني المناسبات الاجتماعيه الخاصه وكذا ويبغون يطولون.
0: حلو.
2: وديت والان في عز القايل بس يستاهلون، يستاهلون والله. 10 اشهر ودوامات وشغل، فخلصوا قالوا خلاص احنا خلصنا يلا رايح اجيبكم.
3: الله يعطيك العافيه يا خالد. يعني هذا ديدن يعني. الاباء والاخوان الله يطول بعماركم ويخليكم لنا يا رب.
2: والله يستاهلون بالذات يعني في 10 اشهر وترمون طلعات خفيفة والدراسة والمراحل المتقدمة.
3: والله أنا أشوف الأمهات أكثر من يستاهل الصدق. يعني الأم هي اللي كدت مو الأبناء طول هالعشر شهور.
2: يعني نبدأ الديربي بيننا وبينكم.
3: يلا الديربي، من يفوز؟ من الحكم اختار.
2: لا والله فعلا يعني الوضع صراحة تكاملي بين الأباء والأمهات يعني صعب جدا.
3: أكيد
2: يعني
3: أكيد
2: والله فعلا الأبناء يحتاجون الأب في جوانب والأم في جوانب، كل واحد يكمل
3: دوره. صدقت والله يعني يا خالد صدقت
2: والله فعلا. يعني زي الأم الله يعني زوج الله يجزاه خير شو ما قالت، أروح وأنا بقوم معهم وقريبة منهم وأنت خليك.
0: خالد صوتك بدأ يقطع، بس بما أنك قلت شغلة ترى قلت ديربي، فيعني شوف ترى احنا في هالفتره، احنا في هالفتره الواحد يعني زي ما قلت انت يشوف زوجته يشوف اهله يشوف على قولة غادة الام تشوف الام تمام، بس مين يشوف الاب؟
2: حتى يوم الاب دائما يقول يجي يوم الاب يروح ما حد يدري.
0: يعني احنا قاعدين هالشهور كلها نشتغل ونروح نودي مدارس نرجع، طيب مين يشوف الاب؟
3: كلنا نشوف الأب.
0: يعني طيب احنا ما نبغى نتمشى يا خالد ولا كيف؟
2: والله انا ما تمشيت ولا قالوا اصلا انت ما تجيب. اصلا هم اعطوني الاعذار واعطوني انك انت مشغول ولا انت فاضي ومقدرين شغلك.
3: طيب يا عزتي لك يا خالد. اقول يا عزتي لك.
2: هم اذا مبسوطه وارتاحه وانا اكون مبسوط.
3: الله يعطيك العافيه، ربي يخليهم لك ويخليك لهم ان شاء الله. وبالعكس يعني الاباء يعني على العين والراس، واكيد يعني جهودكم كلها مقدره وتنشاف ترى بالعين، مو انه ما تنشاف، بس نقول دائما انه الاب معطاء ومضحي وما ادري ايش اقول الصراحه.
2: صحيح. لا لا صوت كامل بين الاب
3: اكيد اكيد. شكرا خالد.

0: طبعا أصدقائنا في ترند اليوم هي فقرتنا الجاية اللي راح نتكلم فيها إن شاء الله. نبي نناقش معكم موضوع, بما أن اليوم بدينا أبو الغيث يعني حلقتنا وإحنا نشوف الناس اللي تجازف واللي تطلع بهالحر واللي تروح واللي تجي, وكملها معانا معاذ لما نتكلم عن وظيفته وأبرز التحديات اللي واجهها فيها وكيف عمل كنترول وسيطر على الأمور. وهم بعد جانا اتصال خالد قبل شوي وكأنه يقول لنا أنه هو كأب أيضا يواجه نوع من التحديات والأمور اللي ممكن هو قد يجدها أحيانا عقبات, لكن عقبات لذيذة من الحلو أنك تتجاوزها وأنت مقتنع وانت في كامل حبك وانسجامك مع عائلتك. فاليوم هذا موضوعنا الجاي, يعني لام كل شيء تكلمنا عنه مع مستمعينا اللي هو موضوع التحديات. التحديات وما أدراك ما التحديات. طبعا ما في إنسان خالي من التحديات, لكن في ناس تحدياتها هلقد وفي ناس تحدياتها هلقد ما يحتاج أقول لكم وين وصلت يديني. فالتحديات يعني لا تخلو منها حياتنا. في ناس تواجهها بإصرار, في ناس تواجهها بقوة, في ناس تواجهها بعزم, لكن علشان توصل لها المراحل قوة وعزم وإصرار لازم تمر بمرحلة من التأهيل النفسي اللي توصل للصلابة النفسية زي ما قال لنا معاذ قبل شوي, وخلته قادر أنه هو يتجاوز أي مشكلة أو أي تحدي واجهه في حياته. في ناس لا, فيها من الهشاشة الشيء الكثير لدرجة أن هي ممكن لو تواجه مشكلة هلقد صغيرونة يعني ينهار ما يقدر يحتاس, يحتاج دائما تدخلات ومساعدات من الآخرين عشان هو يقدر يتجاوزها. فعن موضوع التحديات وأكبر تحدي واجهته في حياتك وش كان وكيف قدرت أنك تتجاوزه, هذا هو سؤالنا. زي أبو الغيث يعني ما شاء الله عنده تحدي كان يجي في البراد في الليل والناس النايمة والهادية والشوارع الرايقة, فجأة كذا لقى نفسه في عز النهار,
1: في عز النهار
0: في الحر والقوايل والزحمة. هذا تحدي ترى يا أبو الغيث,
1: تحدي
0: يعني
1: تحدي. لا, لا لا
0: هل تجاوزته ولا لسه بالدف والتشويت؟
1: أنا شوي بصيح ترى يعني لا تنبش الجراح, خلي
0: لا تحدني على قصاي. طيب عن هذه التحديات, أكبر تحديات اللي واجهته, ونبي تحدي واحد كلمنا عنه, قل لنا وش الصعوبات اللي واجهتها فيه, شلون قدرت أنك تتجاوزها, هل احتجت للمعونة والمساعدة, وش كانت أدواتك في في في هالخصوص, شاركنا.
1: وكيف تتعامل كمان مع التحديات, يعني هل أنت من الناس اللي تحس نفسك قوي أمام التحديات, تحاول أنك مثلا تصنع من خلال التحدي شيء تتعلم منه علشان تستفيد منه بكرة, ولا لا أنت من الناس اللي زي ما قلت أنت تلجأ لشخص آخر علشان يحل لك هالموضوع أو يساعدك في في في تحدياتك. فكمان هالأشياء نحتاج نعرفها منكم. هاتف البرنامج 011 40 53 ونسمعكم في عز النهار.

حياكم من جديد أصدقائنا، نرحب فيكم عبر موجتكم إذاعة الرياض، وحيا الله كل من حاب نوى يشاركنا في مساءاتنا الجميلة. طبعا نهارنا ما أقدر أقول ننتصف، تقريبا صرنا في قرب الساعة 2 ظهرا، يعني موعد خروج كثير من الموظفين الله يعطيهم العافية. بالنسبة للناس اللي يسمعونا في بيوتهم برضو الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله يا رب جميعا نقضي وقت حلو وممتع. موضوعنا في ترند اليوم عن التحديات، التحديات طبعا نواجهها بحياتنا بدرجات مختلفة في كل مرحلة من مراحل عمرنا، سواء كانت هذه التحديات في بيئة عمل، في مشاريع، في دراسة، في البيت، في علاقات اجتماعية، في كثير من التحديات اللي اليوم نواجهها، وخاصة في هالوقت، يعني هذا الوقت ذات الإيقاع السريع والصعب اللي نلقى نفسنا فيه متشتتين في العديد من النواحي والجوانب، والتحديات تكاد يعني تكون في كل جانب من جانب أو من جوانب حياتنا، واللي تتطلب معاه الكثير من التكيف عشان نقدر أن احنا نتغلب عليها. وربما في تحديات من النوع اللي يبقى معك، يعني ما تقدر أنك تتجاوزه، في نوع من التحديات اللي خلاص تتماشى معه أنت وياه أبد الدهر. فمع بعض على 011 40 53

0: معنا ابو تميم. حياك الله ابو تميم.
1: يا هلا اخوي ابو عبد العزيز، مساء الخير.
0: يا مساء النور والسعاده، حياك الله ابو تميم.
1: عليك وعلى زميلتك وعلى مخرج البرنامج وطاقم البرنامج والمستمعين.
0: الله يخليك يسعدك ابو تميم. ابو تميم، موضوعنا عن التحديات.
1: عن التحديات، او انا فهمت ان ما هو اصعب تحدي مر بحياتك.
2: ايوه، التحدي اللي واجهته بحياتك وش كان وكيف قدرت انك تتجاوزه فيما لو تجاوزته؟
1: والله شوفي، وانا اخوك ولهان اخوي عبد العزيز، الحياه لا تخلو من التحديات مهما كان، يعني سواء ماديه، نفسيه، اجتماعيه، اشياء كثيره يعني وظيفيه برضو. لكن انا اصعب التحديات اللي مرت علي وفاة الأهل، الله يغفر ويرحمهم،
0: والوالدة
1: وأختي الله يرحمهم ويسكنهم في سعادة جنات. هذا والله ما زلت ما قدرت إني أتجاوز.
2: هذا تو تكلمت عنه أبو تميم، قلت في نوع من أنواع التحدي اللي نواجهه في حياتنا يعني تخليك نوعا ما متماشي مع هذا التحدي، مرة يغلبك مرة أنت تغلبه وهكذا.
1: بس هذا التحدي اللي ما قدرت أغلب صراحة، دائما أتذكر على أنها سنوات طويلة أتذكره وأتعب نفسيا للأمانة.
0: صحيح، الشيء صعب جدا،
1: ما في شك والله. لكن في بعض الأمور لا والله نمشي معها والحمد لله، يعني في أمور مادية تمر علينا بعض الأمور ونسلك معها، أمور اجتماعية برضو والحمد لله. ولكن أنا أوجه رسالة لكل مستمع، أنا قلت ترى الحياة مو دائما حلوة، يعني لا تتوقع أنها دائما حلوة وجميلة وكذا، دائما فيها حلو وفيها مر. يعني أنت لن تستطعم طعم الحلاوة إلا بعد أن تذوق المر.
2: صدقت،
1: في حياتك يعني مهما كانت، فلذلك ترى الأشياء هذا طبيعي والحمد لله رب العالمين. دامنك أنت بصحة وعافية هذه أكبر نعمة في حياتك. ورجاء أبو عبد العزيز، ترى أنا في برنامجك إذا سمحتوا لي، أنا ترى لي جمعتين أتواصل معك ولا ما قدرت أمسك الخط للأسف.
0: يا حبيبي أنا آسف والله، أنا آسف.
1: لا والله معذور، لما عرفت أن أنت ما شاء الله الشامل كل حاجة، الله يطول عمرك.
0: أجل عمرك طويل.
1: عادرك والله،
0: شكرا لكم
1: والله على
0: تحت
1: الفرصة.
0: تحياتنا لك. شكرا أبو تميم، حياك الله.
2: نايف معنا.
3: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: الله يسلمك، مساء الخير أبو عبد العزيز، ومساء الخير أختي غادة وفريق العمل ومهند، يعطيكم العافية.
0: يا مساء النور يا نايف، حياك الله.
3: الله يسلمكم. بالنسبة أشكركم على الموضوع صراحة، شدني والله الموضوع وقلت بشارك.
2: الله يحييك نايف. بس قبل لا تقول مشاركتك، أنت مهندس صح؟
3: أنا مهندس. نعم.
2: ترى المهندسين يواجهون تحدياتهم بتكنيك، يعني وكأنه يقول أرض هدي ما عليك أرضي. كلش محلول عندكم.
0: إيش معنى؟
2: ما أعرف، ما في مهندس ما عنده.
3: ترى أنا غادة في النهاية بشر يا غادة.
2: والله على بالي رجل آلي. عن جد نايف، وش أبرز تحدي واجهته؟
3: والله أبرز تحدي غادة، أول ما تعين طبعاً أنا من الرياض هنا، وتعينت مدينة جدة، وكنت صغير، يعني كان عمري صغير يمكن 23 سنة تقريباً، وحقيقة يعني كان عمري 23 سنة وكنت يعني بالغربة ولا أعرف أحد في جدة، وسكنت الحالي تقريبا، لان كل اللي معي كانوا متاهلين يعني متزوجين تقريبا. ويعني واجهت الاعتماد على نفسي، الطبخ الحالي مثلا، القهوه، الشاي،
0: الغربه،
3: الطبخات الوالده كانت تساعدني الله يحفظها يا رب.
0: اللهم امين.
3: كنت اكلمها واقول يما وش ازين وش احط وش.
2: يا الله، كانت
0: مستشار يومي.
2: ايه كانت. بس تحداك نايف اذا ما تتذكر هالتحدي وتضحك اليوم وتحس انك يعني.
3: لا والله في موقف انا اقول لكم انا سويته، وعنا تحدي وانا كذا يعني في رمضان، كان دخل علي رمضان وانا في جده هناك. وطبعا كنت بسوي شوربه.
0: عجيب، تتفنن اجل.
3: أتفنن يا أبو عبد العزيز. المهم رحت انا طبعا ما كلمت الوالده، قلت الوالده مشغوله في المطبخ خلني انا اللي ادير الموضوع.
0: ايه الموضوع سهل.
3: سويت الشوربه، تعرفون انتم اذا كبيت الول اللي هو طبعا العلبه اللي فيها الشوربه،
0: شوفان
2: هي كانت شوفان صح؟
3: شوفان
2: لان هي الشوربه الوحيده اللي نبدا فيها.
0: لا لازم هي لازم تكون شوفان بما انه ما يعرف
2: ما راح اقول شوربه تحب ولا راح اقول عدس ولا دجاج كريمه ولا
0: لا لا لا لازم ولا بروكلي. تكون شوفان.
2: طيب
3: شوفان. المهم يوم رميتها طبعا القدر حق الطبخ هذا،
2: انت رميتها كذا دايره
0: قلي
3: على طول حطيتها قبل مع المويه وتقوم تطلع فوق بالسقف الغرفه المطبخ تري تنبل نبل
2: الله العيد من شربة.
0: بس بس تعلمت ها
3: الله يتعلم عقبها يا ابو عبد العزيز تعلم صراحه.
0: اي خلاص ما صرنا ما عاد نسوي شربه
3: مرة بس الحين الحمد لله يعني الطبخ كنت أفهم فيها. فأقول لك التحديات واجهتني كثير، منها التعارف ومنها اللي على الزملاء طبعا على وين تقضي وقتك. تعرف غربة صحني في المملكة بس أنا كلها ربعي في الرياض وفي القصيم طبعا الريال المدينة، بس جدا حقيقة ما أعرف فيها أحد. بس صراحة كونت ناس هناك في الدوام وكذا، ناس والله ناس طيبين وناس ناس فيهم وقفوا معي وقفات صراحة، حتى أن مثلاً الغربة جلست سنة ونص تقريباً الحمد لله عاد نجوت الرياض هنا. بس واجهت أمور يعني الاعتماد على النفس، السفر، كنت كل بعد أسبوعين لازم أجي طيارة للأهل هنا، يعني كانت الظروف نفسياً ماني مرتاح لأن طلعت عن ربعك وعن ناسك وانت صغير في السن، فيكون شيء صعب صراحة. بس واجهت أني أصمل الحمد لله سنة وبعدين الحمد لله
2: هذه يعني تيسرت أمورك من غير شر.
3: اي والله الحمد لله.
2: يعني بعض التحديات تعلمك شلون بعد كذا تعيش حياتك بكل نعم. اريحيه وتستفيد. يعني الحين انت من احسن واحد يطبخ شوربه في عائلتكم؟
0: لا لا لا
3: والله
0: تقولي.
3: انا
0: لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا انا هذه واثق منها
3: والله. شف شوربه جزيره اللحم دي اللي يسوونها بالجمر الحنيني الكبسه
0: ايوه بس افضل واحد انا ماني مصدق
3: يعني
2: يبيلك تجرب يعني كل هذه تلميحات. طيب يعطيك العافيه نايف سعدتنا.
3: يا هلا والله يا غالي يا هلا فيك
0: شكرا
3: لك
0: حياك
2: شكرا لك. مرحبا
0: معنا ابو طيف.
4: هلا
0: ابو طيف.
4: هلا والله
0: ابو طيف.
4: ابو طيف يا ابو طيف.
0: لا انا ماني مصدق.
4: هلا وغلا. لا موجود والله موجود
0: يا حبيبي
2: تأكيد أخير أنت موجود؟
4: أقل أي والله أنا أخير. كيف حالكم طيبين؟
2: سلم حالك.
0: أبو طيف هذا أجمل ضحكة تسمعيها
2: طبعا أكيد هو يشاركنا أحيانا في البرنامج.
0: أنا من زمان عنا أبو طيف.
4: أي والله من زمان بعد العجيب.
0: ما تسهر شكلك يا أبو طيف عشان كذا ما تجي.
4: لا مو حكاية تسهر بس هي الاتصالات ما شاء الله عليكم زي المطر ما شاء الله.
0: يا حبيب.
4: ما في فرصة. اليوم جاتني فرصة الحمد لله. شخباركم؟
0: الله يخليك يسعدك.
4: الله يسعدك. الله يبارك فيك. والله تمام الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: قل لنا يا أبو طيف بعد كل هالترحيب من أبو الغيث، الحين أنت واجهت تحديات في حياتك أكيد.
4: أكيد.
2: وش كان أكبرها ولليوم تقول أنا كيف عديت؟
4: والله عديتها. والعياذ بالله مرضت مرض شديد يعني طول معي بس الحمد لله عديته.
0: الحمد لله.
4: صار لي ظرف كذا ورحت في غيبوبة 6 شهور والحمد لله عدت على خير.
2: الحمد لله على سلامتك.
0: سلامات والله ما
4: الله يسلمك. لا طيب
2: طالع من الشر
4: والله بس الحمد لله
2: يا الله
0: سلامتك.
2: يعني مثل هالتجربة جدا صعبة أبو طيف.
4: والله تجربة صعبة مرة صعبة بس الحمد لله الله عز وجل عداها على خير.
2: الحمد لله
4: عدت على خير والحمد لله. لا طيب
0: ما تشوف شر والله يا أبو طيف.
4: أخباركم طيبين؟
0: والله بخير الله يسعدك.
4: والله برنامجكم خفيف ولطيف وحلو مرة حلو.
0: شفت كيف؟ شفت كيف؟
4: ايه والله
0: على الظهريه كذا جميل.
2: احنا بنسرق منكم بالغيث بخليه دائما معنا في النهار.
4: ايوه اكيد.
2: قول ايوه اكيد. شكرا يا ابو طيب الحمد لله على سلامتك.
4: يا هلا الله يعافيك. يا هلا حياكم
0: الله.
2: شكرا لك.
0: حياك الله.
2: تعرف ابو الغيث يمكن من اصعب الاشياء اللي ممكن تمر على انسان انه يدخل في غيبوبه وينقطع عن العالم وهو على قيد الحياه.
0: صحيح.
2: يعني فاصل زمني مهول يعيشه مجرد أن هو يتنفس يعني علامات الحيوية يدوب وما يدري عن أي شيء مر فيه بعد ما يصحى من الغيبوبة.
0: فعلا هذه من أصعب الأشياء الحقيقة. وكمان أيضا يعني المرض صراحة
2: المرض صح.
0: بكل أنواع لما يكون مرض لفترة طويلة الشخص يقعد لأشهر تجربة مؤلمة وتجربة صعبة يعني الحقيقة فعلا. يعني ممكن بعض الأشياء الواحد يعني ممكن يتخطاها يتعداها يواجهها، بس المرض لما يكون في في جسمك فصعب إنك أو شديد الصعوبة يعني إنك تتخطاه أو إنك مثلاً
2: تطلع صحية أنت رأس المال. يعني إذا الواحد تعبان خلاص وقفت أمور حياته كلها
0: صحيح.
2: لا يقدر يشتغل، لا يقدر يروح، لا يقدر يجي، لا يقدر، خلاص كل مسؤولياته وقفت في في في محله.
0: صحيح، لذلك إحنا يعني ندعي بالشفاء العاجل لكل اللي الآن يسمعنا وهو يعني مريض أو عنده أحد من أقاربه مريض. يا رب إن شاء الله يتمم لكم بالشفاء العاجل، اللهم آمين.
2: آمين يا رب، الله يشافي كل مريض ويبعد عنه وعنكم يا رب المرض والتعب والجهد، ولا يجعلنا عايشين اللي في حياة النعيم يا رب.
0: يا
2: صحيح أنها دنيا لكن مع الله كايد. نروح لمزيد من اتصالاتكم اللي حاب يشاركنا على 011-40-53. روح فاصل يا مهند.
0: فاصل يا مهند.
2: تحس اليوم مهند ما أعرف مهند فيك شيء؟
0: لا مهند قاعد يتفنن.
2: يعني هو كذا قاعد يتفنن.
0: إيه يسمع الموسيقى كيف؟
2: مشغل ثلاث أغاني، طبعًا أنتم ما تسمعونه، وشغل ثلاث أغاني، يسمع أغنية بعدين يرجع ثاني يوطي أغنية ويسمع أغنية كذا يعني.
0: يطربهم.
2: دور الطرب.
0: الطرب.
2: عطهم طرب تفضل.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان بحيدة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار.

0: عودة لكم بالمزيد أصدقائنا، وترند اليوم في موضوع التحدي أو التحديات بشكل عام اللي حين نعتبرها عقبة، وهي طبعا جزء من الطريق، يعني طريقنا في هذه الحياة لا يخلو من العقبات. كل إنسان أكيد أنه يمر بتحديات، سواء كان طالب، سواء كان موظف، سواء كانت موظفة، امرأة، أم، رائد أعمال، أيا كان هذا الإنسان فحياته مليئة بالتحديات. واليوم خلونا نشوف ونسمع منكم أصدقائنا عن أبرز أو أكثر تحدي واجهته، وحاب أنك تقول لنا عن تجربتك في هالمضمار 011-40-5-3. نسمع منكم، حسألك بعد شوي عن التحدي اللي واجهته يا بغيث. جهز نفسك.
1: غير اللي أنت قلتيه قبل شوي؟
0: غير.
1: طيب أوكي خلاص.
0: طيب في اتصالات معانا، مين معانا الحين؟
1: معنا عبد الله.
2: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله حياك الله أبو عبد العزيز.
1: يا حالك. يا هلا يا مرحبا. يا هلا حياك الله.
2: نورت الأثير وسعدت سمع صوتك وزادني شرف. الله يتوفيق.
1: نوركم والشرف لي، والله الشرف لي.
2: عبد الله عساك طيب إن شاء الله.
1: الله يخليك يطول في عمرك يا رب.
2: واختي غادة شلون الشخص؟
0: يخليك يا رب. حياك الله عبد الله، شلونك؟
2: والله الحمد لله، الله يبارك فيك حافظ. والله يا أخي قاد التحدي اللي تمنيته، تحدي يوم الخميس.
0: اي مش تحدي يوم الخميس،
1: يقول تحدي يوم الخميس.
2: حاولت اتواصل الاتصال ما تجا، ما وفقت الاتصال.
0: تذكرني بس معلش.
2: اللغز اليوم الخميس اللي يستخدمون الصغار والكبار
0: اي ولا حبيت ان انا اقولها. تبي نقولها اليوم عشان تعرفه؟
1: لا لا تقولي.
2: ما حد وصل الاجابه يا استاذ.
0: طب قولي اشوف انت عرفت الاجابه ولا لا.
2: والله انت قلتي ثلاث اسئله بس انا بعطي السؤالين اللي كان
0: هو في خاطره.
1: لا لا
2: يستخدمون الصغار والكبار.
0: قولي عبد الله ايش
2: يستخدمون الصغار والكبار؟ صحيح.
0: اي صحيح.
2: وفي الشتاء وفي الصيف.
0: صحيح.
2: على ما يبدو ان يعني هو يجي على مثلا على شكلين، شكل الالف وشكل حرف اللام، اذا كان يعني توصلت الى الاجابه.
1: الالف واللام.
0: نعم نعم نعم.
1: عجيب.
2: صحيح.
0: نوعا ما اي
2: اللي هو تقريبا المظل الشكل.
0: صح عليك. صح عليك.
1: الله الله
2: والله يعني تمنيت أنا يوم الخميس إني وافقني الاتصال ولا الإجابة يعني خلاص وصلت.
1: جاك
0: والله
1: الخميس
0: إني
1: اليوم.
0: تمنيت بعد إنه تتصل وتشاركنا وتعطينا الإجابة لأن ما حد عرف الإجابة.
1: جاك الخميس اليوم.
2: انتهى البرنامج ما حد توصل الإجابة، تميت أنا انشغل مع الإجابة حتى توصلت لهالسؤالين، هو يتكون حرف الألف حرف اللام.
0: صدقت. وهو بس نعطي نبذة إنه إحنا دائما في قبل نهاية برنامجنا بشوي عندنا فقرة نعطيها للمستمعين، تحدي في عز النار كذا تخليك مصحصح.
2: منوركم والله، نورت قلوبنا عقولنا، الله يبارك فيك.
0: تسلم يا عبد الله كلك دوق. طيب تكلمنا عن التحدي اللي واجهته أنت في حياتك.
2: بالنسبة للتحدي الله يجزاك خير، طبعا أنا تزوجت في سن مبكر تقريبا في سن 20 سنة.
1: ما شاء
2: الله. والله رزقني بمولود وصار هذا التحدي الأكبر.
1: يا الله.
2: كيف بتأمن للمولود وكيف كذا، وتميت فترة والحقها المولود الثاني.
0: ما شاء الله.
2: تفكر في سكن، تفكر في والسن توا يعني العمر صغير.
1: صحيح.
2: وفي ذاك الوقت قبل تقريبا 37 سنة يعني مو زي اليوم، خلاص تبينت الأمور بسرعة، الواحد يدير أموره بنفسه. يعني تقدر تقول من يكون وياك حتى يدير أمورك، هذا يعني تحدي صعب والحمد لله اشتت هذا التحدي حتى أمنت الأولاد وتزوجوا وأنجبوا. أي والله وسكنوا والحمد لله. يعني هذا التحدي شوي وذاك الوقت عاد أول بداية الوظيفة كانت الراتب قليل وكذا ومثل ما تخبرونا،
0: لكنك كنت يعني قد التحدي يا عبد الله وقدرت ما شاء الله تتجاوز كل مشكلة واجهتك في ذيك الفترة.
2: والله كنت والله ما أنام الليل وأنا أفكر بس كيف يعني احنا هالاسره اللي تكونت كيف تمشي. انا حنبني انا يبقى لي اب وام عشان يمشوني.
0: احيانا الانسان ما يكون عارف قديش قدراته وامكانياته لين يطيح بنفس المشكله، فجاه يلاقي نفسه مو هو انسان ثاني مختلف، اكثر قوه واكثر شجاعه.
2: ولا وما زلت الى الان ما زلت في التحدي، انا قمت احاتيهم الحين حتى ما يتاخرون برا.
0: الله يعطيك الصحه يا رب.
2: حتى عيالهم الأحفاد بعد أفكر فيهم.
0: يا ساتر.
2: أمورهم ما زلنا في التحدي مثل ما قال الله تعالى خلق الإنسان في كبد.
1: صحيح.
0: الله يجعل حياتك هينة لينة إن شاء الله يا عبد الله. وبعدين ريح بالك يا ابن الحلال، تقعد مشغول بالعيال وعيالهم بعد. إيه مشكلة.
2: خلاص. والله على ما قال إحنا عودوا علينا من جديد الحين. الوالد يقول والله في عملي جيب ولدي، ولدي يقول جيب بنتي بس وانشغلنا معهم.
1: الحين
2: الله يعيننا وإياكم على طاعة إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
2: ويكرمكم إن شاء الله.
0: خليهم لك يا رب.
2: وانت والله نور للقلوب والعقول.
0: تسلم تسلم عبد الله.
2: الله يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. السلام عليكم.
1: مرحبا. حياك الله.
0: عليكم السلام. شفت كيف التحديات يعني. اليوم نبي نوجه صراحه رجاء يعني رساله شكر لكل الاباء.
1: الحمد لله
0: والله العظيم يعني
1: يستاهل.
0: لا تقولون يستاهل كيف طبعا يستاهل
1: يستاهل يستاهل
0: يبيني أقر واعترف وبصم بعد.
1: لا وكمان أبغى أضغط عليك لين ترجعي تقولي خلاص ما نبي نوجه.
0: طيب أبو سعيد معنا.
3: ألو.
0: هلا وسهلا.
1: هلا يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسعد مساكم إن شاء الله بكل خير.
1: مساك سعيد يا ربي. يا أبو سعيد
3: يا أبو عبد العزيز وش هالروحة عنا.
1: والله يا ابو سعيد عاد الشكوى على الله.
0: الظروف
3: انا سمعتك الساعه 12 اكيد الاخت غاده اللي
0: انا اللي داخله غلط بالموضوع.
3: كيف حالكم؟
0: الله يخليك يا ابو سعيد. طبعا هي فرصه نحن يكون معنا زميلنا ابو الغيث طبعا في برنامج جز النهار لانه نعتبره اضافه.
1: لا والله
0: ان شاء الله يعني زي ما انتم في المساء تنبسطوا عليه وعلى برنامج الجميل هم بعد تنبسطوا معنا.
3: والله والله كلكم اضافه لنا.
1: الله يخليك وانتم الاضافه.
3: اول حاجه اسمحوا لي نفداكم اني اولا اتحمد الله بسلامه ابو طيح.
0: اي أيوة والله الحمد لله سلام.
3: الله يمنح الصحه لي منها زمان يا اخ الربع بدايه يمكن 5 سنوات.
1: صحيح.
3: فاسال الله في هذه الساعه المباركه ان يمنحنا ويمنح الصحه والعافيه وكل
0: امين يا رب. صحيح.
3: وهذه عشان الله سبحانه وتعالى.
1: الله يجزاك خير.
3: كل الانسان في كب. فاسال الله له الشفاء والعافيه.
1: اللهم.
3: الشيء الثاني حبيت اسلم عليكم. وعلى أخوي المخرج والمعد والله ما أدري من هو.
1: عزيز
3: الله لكم في هذه الساعة المباركة إن الله يوفقكم ويسعدكم مثل ما أنتم تسعدون.
1: وياك يا أبو سعيد عزيز وغالي والله.
3: وسلامتكم نفداكم. آه لا تدخلوني في مشاكل.
1: لا لا ولا يهمك. لا لا خلاص.
0: منعنا من الشر.
1: إيه كفيت ووفيت.
3: مثل أبو عبد الله اللي سبق مشاكل مثله. عرفت العمر والحياة شينة والراتب قليل. ولكن الحمد لله جمعنا
1: الحمد لله.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية. بيض الله وجهكم ما قصرتوا يعني أديت الواجب وزيادة تجاه أبنائكم وعائلتكم. شكرا يا أبو سعيد.
3: الله يحفظكم يا عائلة.
1: حياك الله يا أبو سعيد.
0: شكرا لك. شوف في بعض من الأباء يعني ندري أنهم يواجهون تحديات لكن الأبو ليش الأبو غير الأم؟ الأب يواجه تحديات لكنه من النوع الصامت. يعني اليوم تلقى في أباء يواجه مشاكل مادية مثلا يواجه صعوبة في تدبير أمور البيت يواجه ضغوط العمل يواجه مدير نقشر يواجه أمور كثيرة لكنه ما يتحدث
1: أبدا.
0: هذا في حد ذاته ضغط إضافي.
1: صح.
0: إحنا الأمهات يعني نتكلم
1: إيه
0: تواجهين مشكلة تتكلمين
1: وحتى لو ما تكلمت
0: تزعلين تتكلمين أه. نتكلم عرفت
1: إيه وحتى لو ما تكلمتي تفعلي يعني إيه؟ إذا الوحدة ما تكلمت تمام
0: أنت اليوم تأخذ مني إقرار. الله بالغير. طيب ناخذ اتصال من معنا فاطمة.
4: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا مساء الخير.

0: شو اللي يميزنا في تحدياتنا عن تحديات الرجال؟
1: نواجهها صراحة، نواجه التحديات بكل قوة صراحة. يعني نسوي كل حاجة علشان يعني نتعدى هالتحدي. بالنسبة لي أنا يعني تقريبا من 15 سنة أنا حين موظفة، جاتني وظيفة تقريبا 15 سنة إدارية في مدرسة. أوكي
2: ما شاء الله،
1: ولا أعرف شيء عن الكمبيوتر. دخلت عند المديرة قالت لي شوف يا فاطمة ترى أنت راح تكونين سكرتيرتي. أنا انصدمت صراحة وأنا ما أعرف شيء بالسكرتارية أبدا. قالت لي شفتي هذا الجهاز راح تشتغلين عليه وكل شغلك على الجهاز. وقلت طيب أنا خليني طيب وظيفة ثانية غير مهامة ثانية أنا ما أعرف شيء. قالت دبري نفسك، أنا أشوفك أنك راح تكونين هنا في هذه الوظيفة ولا تنتظرين دورات، أنت طوري نفسك. وأنا سويت هذا الشيء يعني.
2: أيوة.
1: يعني أخذت دورة، بحثت عن الدورات وأخذت دورة بألف ريال تقريبا وتحديت ودرست فيها مدة 3 أسابيع والحمد لله تجاوزت، عرفت كل حاجة
2: ما شاء الله. الحين صرت أنت اللي تعلمي أو تدرس الناس على الكمبيوتر.
1: أيوة صحيح صحيح، صار كل شغلي مع الممارسة كذا صرت ما شاء الله. يعني حتى هي انبسطت قالت لي ما شاء الله يعني بهالسرعة تعلمتي. قلت أنا تحد هذا أنت تحدي أعطتيني إياه وأنا تحديت نفسي وأنا أثبت لك التحدي.
0: حبيت.
1: أي والله الحمد لله.
0: وهي أصلا لمست فيك يعني القدرة والإمكانيات ولا ما كان تركتك تواجهين؟
1: هي تقولي أنت شكلك شاطرة وراح تكونين بهالمكان اللي أنا حبيتك فيه.
2: وما خيبتي ظنها ما شاء الله.
1: لا الحمد لله، لا الحمد لله رب العالمين.
2: الله يعطيك العافية فاطمة.
1: يعطيكم العافية.
0: شكرا فاطمة، شكرا لك. على الفكرة احنا النساء اذا حطينا شيء براسنا نسويه.
2: اكيد انا ما اقدر اجادلك في هالموضوع
0: والله.
2: وعلى فكرة مو بس هالموضوع، اي موضوع انا ما اقدر اجادلك. نروح فاصل.
0: نروح الفاصل، بس قبل ما نروح الفاصل خلينا نقول لكم السالفة هذه. بما انه فاطمة يعني طرت موضوع انه المديرة قالت له أنت سكرتيرة وأنت كيف أنت بصرك ما تعرفين شيء أنت خلاص سكرتيرة.
2: إيه؟
0: يقولك هذا واحد مدرب طيران كانت مع متدربة في الطيارة، طيارة صغيرونة هم يحلقون في السماء طبعا هو يدربها وخلاص وواثق أنها تبي
2: أنها يعني خلاص جاهزة
0: تقود الطائرة.
2: إيه؟
0: ما درت إلا فاتحين الباب وهج نط من الطيارة وقال لها دبري عمرك أنت تدربتي وتعرفين وش تسوين. مع السلامة
2: ساتر.
0: حط نفسك مكانه.
2: أسوأ شيء.
0: طبعا هي كانت تدرب بس أنها ساقت أو قادة الطيارة بنفسها.
2: إيه؟ إيه؟
0: ما سوتها، احتبرت عمرها ومشت الحياة.
2: طيب تصدقي انه ينفع موضوع يعني انه مثلا ايش تسوي لما واحد يحطك في وجه المدفع ويقول لك كمل. احنا في زي ما قالت الحين فاطمة قبل شوي تمام ان كان عملها يحتاج للكمبيوتر فخلتها قالت لها انت دبر عمرك هذا الكمبيوتر وانت دبر عمرك. ففي اشياء كثيرة فعلا احنا نحط في الواجهة يقول لك دبر عمرك.
0: زي مرة مثلا انا اذكر وقتها كنت متوسط وأمي ما كانت موجودة، كانت مسافرة وجونا ضيوف.
2: أيوة
0: جو ضيوف عند الوالد.
2: أيه.
0: مين يبي يطبخ؟
2: أكيد أنت.
0: أنا
2: أكيد أنت.
0: والله لقيت نفسي داخل المطبخ بقوة عرفت.
2: أيه. بس وقتها كان عندك ألف باء الطبخ ولا؟
0: لا كان كل الحروف الهجائية عندي. حلو. أنا من رابع ابتدائي أطبخ. حلو. بس كانت أول مرة اللي أروح أزين عرفت اللي أزين اللحم ورز وسلطات وما أعرف إيه. كانت صراحة يعني تحدي من نوع صعب.
2: إيه. انت عارفة حتى احيانا معلش قطعتك، حتى احيانا في بعض الامراض يقولك ما تروح الا بالمواجهة. يعني مثلا اللي عنده فوبيا من الحيوانات او شيء او ارتفاعات او كذا او اماكن ضيقة يقولك لا خله في نفس المكان هذا
0: يواجه.
2: خله يواجه وهو
0: صدقت. فعلا يقولك شلون تتخلص من مخاوفك واجهها. انا عندي مخاوف من نوع اخر انه كل شوي مهند طلع لنا فاصل.
2: والله بس ترى مهند فواصل مره حلوه.
0: والله
2: اي مره
0: نواجهها.
2: اي اليوم اليوم انا اليوم انا اطربني مهند اطربني على فكره.
0: يلا تبي مزيد من الطرب؟
2: يلا
0: يلا خذ عندك.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، من جديد في برنامجكم عز النهار. وبالتأكيد أن الحين الوقت فعلا عز النهار، الحين يمكن درجة الحرارة حتى شوي بدأت تخف.
1: أنت عارف، والله والله والله أنا ما أعرف هو شعور خاص فيني ولا حقيقي الموضوع. هي. اليوم درجات الحرارة أخف في الرياض،
0: ممكن.
1: صدق، خلينا نشوف الطقس.
0: ممكن حتى كمان في العصرية، في الصباح كمان برضو يبان هالشيء، يبان إن درجة الحرارة أقل من الأيام السابقة.
1: والله كأنه صحيح كلامي. أي. يعني الحين درجة الحرارة 41 يعني أحسن من 46.
0: أحسن. إيه أحسن.
1: أنت عارف إنه في دول أوروبا، والله قاعدة أشوفها بعض الدول
0: 44
1: اللي زرتها، يعني تلامس الأربعينات، والله إيه مرة
0: 44 واصلة.
1: صحيح.
0: في بعض الأماكن،
1: هولندا وبلجيكا ودول قاعدة تعاني، بس إن شاء الله يا رب نحن أجوانا تصير جميلة.
0: صحيح، يا رب يا رب.
1: طيب، على طار الأجواء الجميلة، نروح لفقرة تحدي اليوم.
0: أوه، تحديات.
1: هذه بلغية.

0: طيب خلينا نشوف.
1: طيب
0: المية بتكذب الغطاس مثل ما يقولون. عندنا أوكي. فقرة تحدي اليوم الحرف الممنوع. زين حرف نختاره وكل إجاباتك أو سوالفك معنا لازم تكون خالية تماما من هذا الحرف،
1: بشرط أن إحنا اللي نختار الحرف.
0: والله
1: أيوة
0: كنوع من التعقيد.
1: بالضبط، مو المستمع، يعني ما يجي واحد يقول لي لا أنا ما خلاص بختار حرف الزاي مثلا أو الزالة، ما أبغى كذا. لا
0: أنت اللي تحط الحرف.
1: أيوة، لأن هالحروف في بعض حروف نتكلم ما نقولها أصلا، نقعد ساعة نتكلم ما نقولها.
0: والله
1: إيه، في بعض الحروف نتكلم كثير ما نقولها. ممكن الحين لو هو لو جيت من أول البرنامج إلى الآن ممكن ما تلاقينا قلنا حرف الزين.
0: حرف الزين.
1: بالضبط.
0: أوكي. طيب أصدقائنا، هذا النوع من التحدي اليوم زاد صعوبة بالغيث وقال أنا راح أختار الحرف.
1: إيه.
0: أبيكم اليوم تثبتوا له إنه هو ما عنده سالفة.
1: ما في. أنا اليوم قاعد لهم. تمام؟ يعني ما شاء الله مهند جاب لي قهوة، الله يعطيه الصحة والعافية،
0: ما شاء الله.
1: فالقهوة عندي قاعد لهم. كم باقي؟ باقي نص ساعة؟
0: باقي نص ساعة
1: قاعد لهم.
0: خليك والله قاعد، تبي تشوف.
1: شوفي
0: تبي تشوف،
1: تبغوا تمددوا بعد النص ساعة أنا جالس
0: إلين المغرب متكي على سطل القهوة ذا اللي قدامك.
1: بابط على القهوة.
0: طيب أصدقائنا، فقرة التحدي اللي حاب يشاركنا اليوم مسابقتنا مسابقة الحرف الممنوع. وش الحرف يا ترى؟ بالغيث مجهز لكم مفاجأة في حرف كذا يقول أتحدى إجابات المستمعين ما تكون فيها أو ما يكون فيها هالحرف. 011-40-5-3. تروح الفاصل ولا ناخذ اتصال؟ يلا روح الفاصل وجهزوا حالكم، كلمونا على رقم برنامجنا وأثبتوا لي أبو الغيث أنكم يعني
1: راح تفوزوا،
0: بتتحدى وبتفوز.
1: يلا شوف.

عز النهار. عز النهار.

0: مساكم سعادة من جديد أصدقائنا، أحييكم في عز النهار ونروح لفقرة تحدي اليوم. تحدي اليوم من نوع التحدي اللي يقول لك هذا الحرف لا تنطقه من خلال إجاباتك، يعني الحرف الممنوع. فعندنا حرف ممنوع اليوم، يبي يختار لكم زميلنا أبو الغيث.
1: سولف معنا بس لا تقوله.
0: بس لا تقوله. حروفك صعبة اليوم.
1: مرة. مرة نهائيا اليوم ما راح احد يفوز.
0: ما حد يفوز، اتحداك. شوف أبداً. شوف الحين بيجيك واحد بيقول لك والله لا فوز. 011 40 5 3. نرحب باول اتصال معنا مصعب. هذه بدايتها يا مصعب، انا نقول تحدي. الصوت ايش فيه؟
1: الصوت
0: هذا نوع من التحدي اللي احنا نواجهه، ان احنا نسمعك.
2: السلام عليكم.
0: ايوه كده. عليكم السلام.
2: معكم مصعب من جيزان، بالتحديد من ابو عريش.
1: حياك الله يا مصعب.
2: الله يحييك. بس انا حاب اني اشارك في مو في المسابقه، اعتذر عن المسابقه، وانما اصعب التحديات.
1: ايوه كده تمام.
0: تبغى تقول عن التحدي اللي واجهته؟
2: اي نعم. عندي تحدي واجهته اذكر قبل ان في عام 2011.
0: اي نعم.
2: انا كنت احلم بعالم البزنس واني امتلك مشروع في حياتي، فكنت وقتها صغير عمري كان 17 كذا. فلما جيت ابغى اسوي البزنس المشروع قالوا عمرك صغير في الاجراءات ما تسمح لك، لازم يوصل عمرك 18. فانتظرت لعمري وصل، انتظرت سنه لوصل عمري 18. واذكر الوالد الله يحفظه يطول في عمره، قلت له احتاج منك مبلغ بسيط جدا يا امي، من وين عندك هالمبلغ؟ قلت الله يوفقك يا ولدي. وبعدين فتحت المشروع، حاجه بسيطه يعني مطعم تيك هوي. الحمد لله جبت الشيف، بس ما كنت أحلم بالشيف إن هذا اللي أنا الجودة والنكهة اللي أنا أبغاها. فقلت اضطريت إني أقفل المشروع ورجعت للوالد الله يحفظها، قلت له يا أمي أنا مضطر إني أسافر خارج الدولة برا السعودية لأتعلم الخلطات خاصة فيها.
1: عجيب.
0: حلو.
2: أيوه. فقال الله يوفقك يا ولدي. توكلت على الله، رحت سافرت مرة السعودية وجلست 3 أشهر، وهذا كان من أصعب التحديات في دولة وعمري 18 ودولة غريبة.
0: إيش البلد اللي اخترته؟ خلنا أقول لك.
2: لازم أذكره يعني ولا؟
1: إيه
0: لأنه في بلدان معينة هي اللي تعلمك أصول النكهات الطبخ.
2: يعني ما أعرفها في الفلبين.
0: أوكي.
2: أيوة. فجلست 3 شهور في الفلبين والحمد لله رجعت. وأنا صرت بنفسي أنا بدي بجيب عمالة وأدربهم أنا.
0: حلو.
2: ونجحت نجاح باهر الحمد لله بفضل الله.
1: ما شاء الله.
2: وامتلكت عدة أفرع، والخطة ما زالت مستمرة إن شاء الله، وخطة السير والتوسعة إن شاء الله في الغادم ستكون كبيرة جدا، ويمكن أوصل مع الرؤية اللي في عدة 78 فرع إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله. أنت مطبخك آسيوي؟
2: لا لا لا مو آسيوي.
0: انترناشونال.
2: في البيت زيهم.
0: آه في البيت.

0: وأنصح أي شخص لا يستهين بنفسه ولا يكون يقول أنا لسه صغير، أنا ما عندي رأس مال، أنا بديت بمبلغ يمكن 28,000 أذكره بس. لا أحد يستهين في يعني بعقليته ومستواه، لازم الواحد يكون، وما يجي النجاح إلا بعد عدة فشل. أنا فشلت أكثر من مرة ولكن ما يعد.
1: بعدين يا مصعب، ترى التحدي ما كان عليك أنت فقط، التحدي كان حتى على أسرتك إنها توافق إنك تطلع في هالسن برا المملكة.
0: نعم. أقسم بالله أنا أذكر أمي كان الله يحفظها، كانت وأنا طالع تبكي علي، قلت لها أمي أنا عندي هدف وحلم لازم أحققه. الحمد لله فضل الله. أيوة،
1: احنا الوالدة
0: يعني تفتخر فيها.
1: اي هذه ثمرة،
2: مو بس الوالدة، حتى احنا والله نفتخر فيك يا مصعب. انت وكل شاب الله. سعودي اليوم اثبت نفسه من خلال اصراره وعزيمته وقدرته على انه هو يتجاوز التحدي. بعضنا يتخيل انه اذا فشل مرة مرتين ثلاث معناته خلاص يعني، بس حلو انه الواحد في كل مرة يتعلم اسباب الفشل وش كانت ويتجاوزها او يحلها.
0: يا سلام.
2: فحلو منك انك انت عالجت الموضوع بدري وعرفت المشكلة وين ورحت يعني بحثت عن حل.
0: نعم الحمد لله فضل الله هذا.
2: لو جيناك بجيزان ايش راح تطبخ لنا؟
0: عندنا الاكلات الشعبيه يعني من افضل الاكلات في المملكه، المغشات والمرثه.
1: لا يعني يعني في مطعمك فيها ما
0: لا, لا لا لا لا لا انا مطعمي لا متخصص.
1: لا احنا نتكلم عن مطعمك.
2: هو مطعمه بيتزا.
0: لا بيتزا انا متخصص في البيتزا بس.
2: يا اخي لما رحت ايطاليا انصدمت من عدد انواع البيتزا. كم عدد نوع البيتزا؟
0: عندي أصناف معينة، عشان وهذا أنا أشوف سر النجاح في المطاعم، التخصص يكون ناجح. لما تتخصص في شيء معين راح تنجح في الجودة وتكون جودتك عالية جدا. فأنا متخصص عندي يمكن 5 أصناف أو 4 أصناف فقط.
1: في عندك فروع في الرياض؟
0: أنا المطاعم حقي الحين إلى الآن عمرها 18 سنة في السوق.
1: في عندك فروع في الرياض يا مصعب؟
0: الحين الخطة الجاية إن شاء الله
1: بإذن الله.
2: يلا حين ندور لك المكان.
1: أيوة إذا صار عندك علمنا.
2: كل التوفيق والله يا مصعب، سعدتنا بالاتصال. شكرا لك.
1: حياك الله.
2: يعطيك العافية وسلم لنا على الوالدة، لأنه أنا صراحة أقدر كل مجهود تقوم فيه كل أم من أجل أنها تشوف ابنها أو بنتها في المكان اللي يتمناه. خليها لك يا رب. في اتصال من معنا؟
1: أبو سلطان.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال يا أبو الغيث؟
1: يا هلا ويا مرحبا يا أبو سلطان.
3: الأخت غادة.
2: الله يخليك، هلا وسهلا يا أبو سلطان.
3: وش كيف الحال؟ طيبين؟
1: الحمد لله تمام، الله يسعدك يا رب.
3: الله يجزاك الله يجزاك.
1: تحدي ولا إيش بتشاركنا؟
3: والله أنا التحدي اللي واجهني والله واجد كثير التحديات. من أول تحدي طال عمرك ما ملكت منزل، ملكت أرض بس ما قدرت أعمرها طال عمرك. هذا أول التحدي.
2: طب شو سويت؟
3: اللي في الرياض اللي هي ممنوح أرض من الملك فهد الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
3: فمخطط على طريق الدمام منح، ولحد الآن يمكن لي 25 سنة موقفين، لا نبنيه ولا قدرت أنا بعد كذلك، وننتظر أمر من الدولة يجينا قرض ولا يسمحون يجينا كهرب ونعمر. بس هذا أول التحدي اللي جاني.
1: نعم إن شاء الله بإذن الله كل شيء يكون
3: تمام. أي والله، وفي غير التحدي واجد لكن هذا من ضمن التحديات.
1: صحيح صحيح، ان شاء الله باذن الله تتيسر يا ابو سلطان.
3: ان شاء الله ان الله ييسر، يسمحونا بس نعمر، يسمحونا نعمر البيت بس، ونشغل المخطط الارض اللي على طريق رماح المنحه من الملك، بس يسمحونا ونشغلها على المكاين ولا الطاقه الشمسيه بس
2: باذن الله.
3: لها الملكيه وامانه الرياض
1: ان شاء الله.
3: هي الملكيه بالرياض
1: باذن الله يا ابو سلطان.
2: يا ابو سلطان وتعرف يعني. شكرا
3: شكرا
2: شكرا لك، يعطيك العافيه. طبعا مدينه زي الرياض يعني تمت اعاده تخطيطها وتهيئتها، وفي مشاريع قامت وفي مشاريع تم تحويلها، يعني في امور كثيره استجدت في مدينة الرياض. فلعل إن شاء الله بعض يعني الأشياء تبصر النور عما قريب، لكنها حتكون بشكل مطور وأحدث وأجمل وعند المأمول. طيب أبو ميار معنا، فين التحدي يا جماعة؟
1: أنا قلت لك ما فيه،
2: كلهم خايفين منك.
1: إيه إيه خلاص.
2: حي الله أبو ميار.
4: الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام, السلام وبركاته.
4: الله يسعد مساكم جميعا بكل خير وجميع المسلمين يا رب.
1: حياك الله أبو ميار.
4: جاك يا ابو الغيث، جاك اللي بيتحدى ان شاء الله. قول يا رب.
1: ان شاء الله. اول شيء من وين تكلمنا يا ابو ميار؟
4: من جدة حبيب.
1: من جدة. ماسك خط ولا في البيت؟
4: لا
2: ليش متخيل اهل جدة كلهم ماسكين خط؟
1: لا بس كذا علشان اعرف
4: لا قصدي عشان التركيز، قصدي يغريني عشان ما اركز معه.
2: انت وين قلت لنا يا ابو ميار واقف؟
4: لا انا واقف في المواقف يعني ماني ماسك خطي الان ما جالس في المواقف يعني في السياره وفي المواقف.
2: شكل ابو الغيث بيخليك تبتل في المواقف لين المغرب.
4: والله ما ادري بس

0: ان شاء الله نقول يا انا والله شوف انا بتحدى بس يعني نقول يا رب
1: ترى شوف رب شوف السوالف بنسولف انا وغاده كمان معك يعني مو بس انا انا بتكلم معك هي بتتكلم معك في النهايه نشوف متى ما قلت الحرف نقول لك خلص.
2: طب يلا عشان ما عاد في وقت
1: يلا حرف يلا. حرف الالف
2: موافق؟
1: لا تقول حرف الالف حرف طيب. الالف ممنوع طيب.
2: موافق ابو ميار
0: طيب
1: يلا بدينا ابو ميار
2: لحظة عشان يكون على بينة الالف في ال التعريف هذه ما يقولها
1: ما يقولها
2: يعني ما تقول انا في المواقف
1: احمد المدرسه كله ما يقول خلاص
0: الف
1: الف
0: ابو احمد ماجد مثلا
2: وال التعريف ما تقول الالف في ال التعريف
0: وال التعريف كمان
1: كلها الف شوف الف ما تقولها تمام
0: طيب
1: يلا بدينا ابو ميار
0: طيب
1: كيف الحال
0: تمام
1: كوي. حبيبي خلاص تمام انتهينا
2: لا هذا مد لا مد
1: تعال
2: هذا
1: تعال شرقي تعال شرقي تعال شرقي يا ام ميار تعال تعال نسلم عليك شرقي يلا يلا ثنتين يمين واحده يسار
0: الله يسعد قلبكم يا رب يسعدكم ان شاء الله وبالنسبه للتحدي اذا تبغون يعني مثلا الحياه وامور الدنيا اذا تبغون
2: عطنا بما انه انت اخر اتصال ابو ميار قول لي وش التحدي اللي واجهته
0: أنا والله من فضل الله سبحانه يعني جاني ضعف نظري تقريبا وأنا وصلت عمري 21 سنة وكنت أدرس في الكلية عارف
1: سلامتك
0: فضعف النظر الله يسلمك يا رب ومن يسمع إن شاء الله يا رب فالحمد لله يعني ضعف النظر هذا يعني زي ما تقول خلاني أغير مسار حياتي تماما يعني الخطة اللي كنت راسمها في حياتي المستقبل إني قاعد أدرس الكلية وبتخرج وبدخل وكنت مهدف على شركة معينة من بعد الله سبحانه كان الله وفقني في هذه الشركة لكن الله ما رد لأنه جاني ضعف النظر تقريبا وأنا أخذت سنة تقريبا في الكلية في التحدي خلاني أني أنا أتحدى الصعاب اللي أنا مريت فيها يعني ضعف النظر يعني سبب حتى ما تقدر أمشي إلا مع مرافق معاي وأروح وزي كذا يعني تغيرت مسار حياتي تماما من وإلى لكن من فضل الله سبحانه والعزيمة والأهل اللي حوالي الله يوفقهم الوالد والوالدة والأخوان وابناء العم يعني صراحة أنا أشكرهم ويعني أثني عليهم كثير من بعد الله سبحانه شجعوني وأنا الآن الحمد لله مخلص جامعة وموظف وعندي أطفال ويا رب لك الحمد فهذا من ضمن التحديات اللي يعني ما كنت أتوقع أني بيمر عليها في حياتي لكن الحمد لله على كل حال
1: الحمد لله الحمد لله وبالتأكيد إن هالأشياء أضافت لك قوة أكبر وخلتك
0: جداً جدا تعطي ثقة في نفسك انك إن انا مثلا يعني الناس ينظرون لك يعني بعض الاشخاص يعني بعيد عنكم وعن السامعين ينظر لك انك انت ضعيف كيف تقدر والله بعض الاحيان يعني من ضمن المواقف الطريفه انه كيف يقدر حتى ما شاء الله انه يضحك ويتونس مع الناس اللي حواليه يعرفهم كيف طيب مو شرط اني اعرف وجيههم اعرف قلوبهم اهم شيء ان الناس هذول طيبين يضحكون
2: سبحان الله شوف الله سبحانه وتعالى ياخذ من الانسان شيء ويعطيه شيء ثاني أيوة دائما الحمد دائما الحمد الشخص لله. اللي عنده مشكله في البصر سبحان الله بصيرته اعظم واكبر
1: صحيح
0: والله لك الحمد والفضل يعني ربك على قولك فعلا ياخذ ويعوض ونحمد الله انه هذا الشيء من الله مو من البشر يا ربي لك الحمد
2: لله. اللهم لك الحمد
0: يعطيكم الصحه والعافيه سيد والله بالمشاركه معاكم والله يعطيكم الصحه والعافيه يا رب
2: شكرا يا ابو ميار
0: العفو العفو
2: الله يعطيك العافيه شكرا لك طبعا كلمة أخيرة يمكن اليوم أبو الغيث نقولها في موضوع التحدي ترى البشر يعني الله خلقهم سبحانه وتعالى ضعفاء ولكن يلهمهم القوة والصبر والعظمة في المشاكل اللي يواجهونها سبحانه وتعالى يعني اليوم كم واحد اليوم سمعنا قصته وقديش هو واجه مشكلة لكن ما استسلم وقدر أنه هو من خلال المحاولة مرة واثنين وثلاثة يولد قصة نجاح فالحمد لله دائما وأبدا وشكرا من القلب للناس اللي شاركونا وعطونا فرصة ان احنا نشاركهم يعني جزء من تفاصيل حياتهم الجميلة اللي تمثلت في موضوع التحدي
1: صحيح ويا رب ان شاء الله قصص النجاح ما تنتهي دائما وابدا ان شاء الله تكون في قصة نجاح وفيها امور حلوة وجميلة ان شاء الله للمستمعين ولكل الناس يا رب يعطيكم العافية احنا وصلنا للنهاية صح
2: وصلنا للختام كيفك في عزنار كويس
1: جدا
2: شكرا لكم وإن شاء الله اللقاء يتجدد في يوم الغد في أمان الله
1: مع السلامة

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق. المملكة تدين تكرار اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن والسفن التجارية. الكويت وقطر والأردن والبحرين تتصدى لهجمات إيرانية وهجمات على ميناء عماني. مركز الملك سلمان يواصل تقديم العلاج المجاني لمرضى القصور الكلوي للسودانيين المهاجرين إلى مصر. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة إلى أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق. وأعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن خالص التعازي وصادق المواساة ولأسرة الفقيد ولشعب دولة قطر الشقيق، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. أدانت المملكة بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة. كما أدانت المملكة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن مؤكدة رفضها التام لانتهاك إيران لسيادة الدول الشقيقة. هذا وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 4 إصابات من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض التي تعرضت لها الدولة. وهذا وعبرت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وفي البحرين تصدت قوات درع البحرين لهجمات إيرانية صباحا، وأعربت الأمانة أبل المنامة عن استنكارها لنهج إيران العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف بها المدنيين. وفي الأردن صرح مصدر عسكري في الجيش بسقوط 3 صواريخ قادمة من إيران فجر اليوم دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. فيما أشارت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة لتعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة. هذا وأنهى الجيش الأمريكي الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد إيران، شملت أكثر من 300 موقع عسكري، وذلك ردا على الهجمات التي طالت سفنا تجارية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الجولة الثالثة من الضربات انتهت بعد استهداف لنحو 140 هدفا عسكريا إيراني باستخدام مقاتلات انطلقت من قواعد برية وبحرية، إضافة إلى طائرات مسيرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة. محليا أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إطلاق برنامجه المبتكر التمويل البديل، ويهدف هذا النهج التمويلي إلى تعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة العربية السعودية من خلال زيادة القدرة الإقراضية للبنوك، بما يسهم في دعم المزيد من الأسر لتملك مسكنها الأول. ويمكن برنامج التمويل البديل صندوق التنمية العقارية من توفير تمويل إضافي للبنوك المشاركة وزيادة قدرتها على إصدار التمويلات العقارية. ويعزز البرنامج منظومة الدعم السكني التي يقدمها الصندوق من خلال إتاحة سيولة أكبر داخل القطاع المصرفي وتوسيع فرص الوصول إلى تملك السكن المستدام. كشفت وزارة البلديات والإسكان عن طرح أكثر من 13,000 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص خلال النصف الأول من عام 26، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة عبر البوابة أكثر من 4.5 مليار ريال ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار البلدي ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول البلدية في مختلف مناطق المملكة. حققت مجموعة السعودية إنجازا جديدا يعكس كفاءة منظومتها التشغيلية وتكامل أعمالها، إذ تصدرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران عالميا في انضباط مواعيد الرحلات، فيما تصدرت طيران أديل قائمة شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفق تقرير المنصة المتخصصة في رصد وتحليل أداء شركات الطيران عن شهر يونيو 26. أعلنت شركة المياه الوطنية عن انتهائها من مشروع تنفيذ 5 خزانات مياه في غرب مدينة الرياض، وذلك ضمن

0: المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه بالعاصمة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت 128 مليون ريال. وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ خزان مياه بسعة 100,000 متر مكعب، إلى جانب تنفيذ 4 خزانات بسعة 20,000 متر مكعب لكل خزان، لتبلغ سعة الخزان الإجمالية 180,000 متر مكعب، إضافة إلى تنفيذ محطة ضخ بسعة إجمالية تبلغ 125,000 متر مكعب يوميا. يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم العلاج المجاني لمرضى القصور الكلوي للسودانيين المهاجرين إلى مصر بشكل مجاني.
1: حين تشتد الأزمات تثبت المملكة أن الإنسانية موقف راسخ وأن العطاء نهج لا يعرف الحدود. ومن مصر يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رسم ملامح الأمل لمرضى الفشل القلوي من السودانيين النازحين جراء الحرب عبر مشروع تتجاوز قيمته 3,618,000 دولار أمريكي، يستفيد منه أكثر من 1,000 مريض ليمنحهم العلاج ويمنحهم معه فرصة جديدة للحياة.
2: السودانيين هم الوحيدين المستفيدين من مثل هذا الأمر، يعني لأن اللي مش هياخد العلاج في الوقت المناسب، الغسيل الكلوي وعلاج الرعاية الصحية في هذا الأمر، هيفقد الحياة مباشرة. ده موضوع محتاج يعني رعاية طبية حقيقية، لابد من وجود بنية تحتية تساعده مع التمويل اللازم.
1: ويمتد المشروع في القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان لضمان الرعاية الصحية المنقذة للحياة وتأمين وصول العلاج إلى مستحقي بصورة مستدامة، في تجسيد عملي لقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.
3: مركز الملك سلمان يعني قام بهذا التضامن أيضا مع مصر ومنظمة الصحة العالمية، يعني تضامن ثلاثي وتكافل في الحقيقة، اللي يعني إحنا كمصريين بنستضيفهم وهم أيضا بيساعدونا بتكاليف العلاج، فما أجمل هذا التضامن يعني وهذا التكامل العربي والإحساس أيضا بالإخوة داخل السودان.
1: ولأن العطاء في المملكة رؤية ثابتة لا استجابة عابرة، فقد رسخت مكانتها نموذجا عالميا رائدا في دعم اللاجئين والزائرين والنازحين داخل أراضيها وخارجها عبر مبادرات وبرامج إنسانية وتنموية وصلت إلى مختلف بقاع العالم.
0: من أخبارنا الرياضية، غادر المنتخب السعودي للرياضيات أرض الوطن متوجها إلى مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في النسخة 67 من أولمبياد الرياضيات الدولي 26، والتي تقام خلال الفترة من 10 حتى 21 من يوليو بمشاركة طلبة يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم. ويحمل طلبة المنتخب السعودي معهم طموحات الوطن بعد رحلة تأهيلية وتدريبية مكثفة استعدادا للمنافسة في واحدة من أعرق وأصعب المسابقات العلمية الدولية المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية في مجال الرياضيات. بلغ منتخب إنجلترا الدور نصف النهائي من كأس العالم 26 عقب فوزه على نظيره النرويجي بهدفين لهدف بعد التمديد في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب ميامي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. كما حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة عقب فوزه على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لهدف، وبهذا الفوز واصل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة ليضرب موعدا جديدا في الدور نصف النهائي مع منتخب إنجلترا. في نهاية النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أميرة دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. المملكة تدين تكرار اعتداءات إيران على

دول الخليج والأردن والسفن التجارية. الكويت وقطر والأردن والبحرين تتصدى لهجمات إيرانية وهجمات على ميناء عماني. ومركز الملك سلمان يواصل تقديم العلاج المجاني لمرضى القصور الكلوي للسودانيين المهاجرين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام على هذه النظرة العامة والسريعة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداول السعودية تاسي، حيث أغلق المؤشر على ارتفاع ب 15 نقطة ليغلق عند 10823 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت من نصيب ليفا التي ارتفعت بالنسبة الأعلى عند 14.61 ريال. هلا لا الطباعة والتغليف ارتفع بنفس النسبة عند 7.21 ريال. وكذلك صادرات ورؤوم وسهل الذي ارتفع ب 4.5%. بالنسبة لل الأسهم الأكثر انخفاضا في هذا اليوم كانت من نصيب سهم الأسماك المصافي، المركز الكندي الطبي، أنابيب الشرق، ومشاركة ريت التي انخفضت بأكثر من 2%. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية كانت لصادرات درب السعودية وباتيك وكيان السعودية وبترو رابغ، أما الأكثر نشاطا بالقيمة كانت نصيب الراجحي ورسن والأسماك ومسك وأرامكو السعودية التي أغلقت عند 26.76 ريال. هللا. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

إنشاء مركز ذاكرة الثقافة السعودية. أعرب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل الوحدة التنظيمية المسمى بالإرشيف الثقافي إلى مركز باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، مثمناً الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الثقافي وجهود حفظ التراث الوطني. وهذه الخطوة تجعل من المركز مرجعاً وطنياً للتراث الثقافي والجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية وتطوير السياسات والمعايير الوطنية وتمكين الجهات ذات العلاقة من حفظ الذاكرة الثقافية وتوثيقها وفق إطار موحد بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وسيعمل المركز على بناء القدرات الوطنية وضمان استدامة الحفظ والإتاحة الرقمية، فضلاً عن ربط خدماته بالجهات ذات العلاقة ضمن منظومة التراث الثقافي في المملكة، بما يكفل حماية أعلى للتراث على المدى البعيد.

أضواء على السينما الكورية في مهرجان أفلام السعودية. شهدت العروض السينمائية والمعرفية في مهرجان أفلام السعودية بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء حكايات وقصص ل17 فيلما من الروايات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مسابقة الأفلام الوثائقية، مع استمرار الندوات والجلسات الحوارية مع صناع الأفلام. ووثق الفيلم السعودي نور سيرة لاعب المنتخب السعودي محمد نور منذ بدايته في مكة المكرمة وصولاً إلى نجوميته الكروية. وشهدت الفعاليات توقيعاً لإصدارات الموسوعة السعودية للسينما، وضمن سينما الرحلة تم استضافة أعمال من الصين وفرنسا ومصر والعراق والولايات المتحدة، فيما اختتمت نوافذ السينما الدولية بفيلم الإثارة والحركة الكوري الطويل، لينتقل برنامج أضواء على السينما الكورية بالجمهور من المساحات التأملية القصيرة إلى عوالم الحركة والنوع. كما شهد المهرجان توقيع عدد من إصدارات الموسوعة السعودية للسينما. فنون الطهي تسجل 180 منتجاً سعودياً ضمن سفينة التذوق العالمية. سجلت هيئة فنون الطهي 180 منتجاً سعودياً تمثل المناطق الإدارية 13 ضمن مبادرة سفينة التذوق العالمية في إطار جهودها لتوثيق الموروث الغذائي الوطني، وبقيادة خبراء متخصصين في تراث الطهي السعودي. ويعد مشروع سفينة التذوق من أبرز المبادرات العالمية المعنية بتوثيق الأطعمة والمنتجات الغذائية المهددة بالاندثار، بوصفها جزءاً من تراث الطهي في المجتمعات، ويهدف إلى إبراز التنوع الغذائي المحلي ودعم المنتجين التقليديين وحماية المعارف المتوارثة وتشجيع أساليب الإنتاج المستدامة. وتأتي مشاركة المملكة في المشروع انطلاقاً من التزامها بحماية تنوعها الغذائي وتعزيز استدامته للأجيال القادمة عبر توثيق وتسجيل المنتجات التي تمثل مختلف مناطقها. وتواصل هيئة فنون الطهي دعم جهود التوثيق وتسجيل عناصر المملكة الغذائية والثقافية، تعزيزاً لاستدامة الموروث الوطني والمحافظة على فنون الطهي السعودي. هيئة الأزياء تطلق ورشة تصميم الأزياء الأدائية. في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الأزياء والصناعات الثقافية، نظمت هيئة الأزياء ورشة متخصصة بعنوان تصميم الأزياء الأدائية، وذلك في مساحة فكر الإبداعية بحي جاكس في الرياض. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بأسس تصميم الأزياء المخصصة للعروض المسرحية الأدائية وتطوير مهاراتهم في بناء الهوية البصرية للشخصيات من خلال تطبيقات عملية في التفكير الإبداعي والتصميم، بما يعزز قدرتهم على تحويل النصوص والأفكار إلى أعمال بصرية تعبر عن الشخصيات وتخدم العمل الفني. وتتجاوز الورشة المفهوم التقليدي لتصميم الأزياء لتسلط الضوء على أحد أكثر التخصصات ارتباطاً بالفنون الأدائية، إذ تتناول تصميم الأزياء الخاصة بالعروض المسرحية والرقص والعروض التراثية والاحتفالات الثقافية بوصفها عنصر أساسي في بناء المشهد الفني وإبراز الهوية البصرية للعمل. محاضرة عن السرد التاريخي المؤسسي بمكتبة الملك عبد العزيز العامة. ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبد العزيز العامة أقيمت محاضرة بعنوان
السرد المؤسسي التاريخي، تحويل الأحداث إلى قصة وطنية، ألقاها الكاتب والمترجم بندر الحربي،

0: وأدار الجلسة الأستاذة إيمان الغامدي. وتضمنت المحاضرة عدة محاور، منها الكيفية التي تستثمر بها المؤسسات ماضيها، لا بوصفه مادة تحفظ فحسب، بل بوصفه قصة حية تبني الانتماء وتمنح الشرعية وتفتح آفاق المستقبل. وأوضح المحاضر أن تحويل الوقائع التاريخية إلى سرد مؤسسي يمر بثلاث خطوات: انتقاء اللحظات ذات الدلالة وصياغتها في إطار قصصي متماسك وربطها بغاية حاضرة تخدم الثقة والانتماء. ومن النماذج السعودية التي توضح تدرج هذا المفهوم على أرض الواقع متحف الذهب الأسود في الرياض، الذي يعيد صياغة قصة اكتشاف النفط في قالب فني وإنساني بعيدا عن الصياغة التقنية، وبوابة الدرعية التي مثلت نموذجا للسرد المكاني الذي يجمع بين البعد الثقافي والعائد الاقتصادي. كما تطرقت المحاضرة إلى أهمية السرد في مخاطبة الأجيال التي لم تعاصر مرحلة التحول، الأمر الذي يحتم على المؤسسات تحويل الذاكرة الشفهية المتوارثة إلى ذاكرة ثقافية راسخة عبر المتاحف والمعارض والمناسبات الوطنية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: لقاء مع الكاتبة الروائية منصورة عز الدين. تواصل المملكة ترسيخ مكانتها بوصفها فضاءً عربياً للحوار الثقافي من خلال مبادرات نوعية تجمع الكاتبة بالقارئ، وتفتح أمام الأدب آفاقاً جديدة للحضور في المدن والمقاهي والمساحات الإبداعية. ومن بين هذه المبادرات برزت مبادرة الشريك الأدبي التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة، لتقدم نموذجاً جديداً يقرب الأدب من المجتمع ويمنح الجمهور فرصة اللقاء المباشر مع المبدعين. وضيفتنا في هذه الحلقة واحدة من أبرز الأصوات الروائية العربية المعاصرة، تمتلك مشروعاً أدبياً خاصاً تعرف بلغتها الشعرية وعوالمها السردية المميزة. ترجمت أعمالها إلى عدد من اللغات ونالت حضوراً لافتاً في المشهد الثقافي العربي والعالمي. وخلال الفترة الماضية شاركت في سلسلة من اللقاءات الثقافية التي أقيمت في الرياض وجدة والمدينة المنورة بتنظيم عدد من المؤسسات الثقافية السعودية ضمن مبادرة الشريك الأدبي. يسرنا أن نرحب في الإيوان بالكاتبة الروائية منصورة عز الدين لنستعرض محطاتها الثقافية في المملكة ونستكشف رؤيتها للرواية والمكان والتراث وعلاقة الكاتب بالقارئ في زمن يشهد حراكا ثقافيا متسارعا. حياك الله دكتورة منصورة.
2: أهلا وسهلا بك أستاذة هاني، سعيدة جدا بوجودي معكم.
0: بداية خلينا نتحدث عن مشاركتك في سلسلة من اللقاءات الثقافية ضمن طبعا مبادرة الشريك الأدبي اللي تشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة، واستضافتها كذلك جهات ثقافية مختلفة في عدد من مدن المملكة. بداية، كيف تقيمين هذه التجربة وما الذي أضافته لك بوصفك روائية عربية تلتقي بجمهور متنوع داخل المملكة؟
2: التجربة بالنسبة لي كانت سرية لأنني زرت خلالها بعض المدن السعودية التي لم أكن زرتها قبلا، وكانت فرصة مهمة بالنسبة لي للتعامل المباشر مع القراء في المملكة. والحقيقة يعني لمست الكثير جدا، درجة كبيرة جدا من الدفء والترحيب والتفاعل سواء مع الندوات نفسها وما أثير فيها، وأيضا مع كتابتي ومع شخصي. فمثل هذه اللقاءات هي التي تقرب الكتب والقراءة والثقافة من القراء، وتشعر الكتاب بأثر ما يكتبونه على القارئ سواء كان هذا الأثر موجودا أو في بدايته.
0: جميل جميل جدا. في المدينة المنورة استضافتك جمعية الأدب والأدباء بالتعاون مع مقر فاء وباء للفنون. طبعا اللقاء حمل عنوان المكان بوصفه منبع للقصص وشخصية من شخصياته. لماذا يحتل المكان هذه المنزلة في المشروعات الروائية؟
2: لأن المكان هو عامل مؤثر جدا في شخصيتنا. يعني حين نولد أو ننشأ في منطقة زراعية مثلا أو وسط الطبيعة نختلف كثيرا عن شخصيتنا. إن نشأنا في مدينة صناعية على سبيل المثال، إن عشنا على مقربة من الجبال أو الأمطار أو البحار، هذا يؤثر جدا في شخصيتنا، وليس فقط في شخصيتنا، في النفسية وفي الأساطير وفي الحكايات الخاصة بنا. فبالنسبة لي المكان مؤثر جدا، إضافة إلى أنني تنقلت بين أماكن كثيرة جدا ولمست تأثير هذه الأماكن وهذه الانتقالات على كتابتي وعلى شخصي. وحين أكتب أي عمل أدبي سواء قصة قصيرة أو رحلة أو رواية، ألاحظ أن المكان يمكنه أن يضيف الكثير جدا إلى النص إن اهتممت بجعل هذا المكان شخصية حية ومكونا أساسيا من مكونات العمل.
0: جميل جدا. ويمكن يعني هناك نقطة إنه المكان دائما يعني يربط القارئ بالرواية وشخص الرواية والأحداث، لأنه يجد يعني عنصر مشترك.
2: صحيح، خاصة لما يكون المكان بيؤثر في الأحداث نفسها وبيؤثر في تطور الشخصيات. وفي نقطة تانية احنا يمكن أحيان كتير لا ننتبه لها، حتى على مستوى الأساطير الخاصة بالشعوب المختلفة المكان مؤثر جدا. يعني لما نتكلم على بيئة صحراوية وتكلمنا عن فكرة التيه، لو احنا بنتكلم على تجربة التيه مثلا في ملحمة أو في رواية، فبنلاحظ في المنطقة الصحراوية هو التيه بيكون في الصحراء في المناطق اللي فيها غابات. يعني يمكن في الأساطير الجرمانية بنلاحظ أن التيه بيكون في الغابة. الملحمة مثلا زي الأوديسة مستحيل أن البحر يبقى عامل أساسي فيها أو شخصية أساسية فيها لو لم تكن هذه الملحمة مؤلفة في دولة متوسطية. فالمكان طوال الوقت هو مصدر كمان للإلهام ومنبع من منابع الإلهام.
0: جميل جميل جدا. وأعتقد أنه يعني هنا نتحدث عن محور أنه يتحول المكان من خلفية للأحداث إلى بطل يشارك في صناعة الحكاية.
2: صحيح.
0: أيضا في اللقاء نفسه تحدثت عن الكتابة عن الفضاءات الغريبة وجغرافيا الذاكرة في مقابل طبعا جغرافيا الحاضر. كيف تنعكس تحولات المكان على الشخصية وعلى بناء الرواية؟
2: ينعكس بدرجة كبيرة جدا. ويمكن مهتمة بفكرة الجغرافيا الغريبة لأنني كتبت في أماكن بعيدة عن بلدي الأصلي، سواء حتى بداية من الكتابة في القاهرة وأنا نشأت في القرية الصغيرة، فكانت هذه الانتقالة مغيرة أو نقطة تحول في طريقة تناولي للكتابة وتعاملي معها. كمان عندي بعض الروايات موجودة مثلا تدور في براغ في أوروبا، أو روايات كتبت في شنغهاي على سبيل المثال. كان مهتمة بإزاي نكتب حين نكون يعني الكاتب الغريب أو الكتابة في غير المكان الأصلي، وكيف يؤثر هذا علينا، وكيف نستخدم هذا التغير المكاني ونرمز تأثيره على الشخصيات المختلفة.
0: جدة أيضا استضافك مقهى ثقافي بالشراكة مع نادي زين الثقافي. اللقاء كان بعنوان جماليات الاشتباك مع التراث. سنقف عند هذا العنوان بداية، وما الذي ينتج عن هذا الاشتباك مع التراث للرواية؟
2: أولا الاشتباك مع التراث، خاصة أننا التراث العربي والتراث الإسلامي غني جدا وبه الكثير من النصوص السردية والنصوص الشعرية العظيمة. فالاشتباك معه هو إثراء لما نكتب، وأيضا هو تواصل مع الماضي أو تواصل مع الجذور. لكن من وجهة نظري لا يجب أن يكون هذا الاشتباك مفروضا، يعني يجب أن يكون الكاتب مهتم وحريص على هذا التراث أو شغوف بهذا التراث كي يتفاعل معه. يعني حين أفعل هذا لا أفعل هذا من أجل غرض محدد في البداية، ولكن لأنني مهتمة بهذه الكتابات والسرديات القديمة بالفعل.
0: جميل.
3: جميل جدا. بالنسبة لعوالم ألف ليلة وليلة، وأعتقد أنه يعني كان لتناولك لعوالم ألف ليلة وليلة وكتابة الأحلام وأفاق كبيرة لتوظيف الحكاية في القصة القصيرة، أي هذه المحاور وجدت لها أثار كبيرة وقدر كبير من التفاعل، وكيف كان رد فعل

0: على مجريات بعض الحيوانات. فهذه النقطة يعني لاحظت إن في تفاعل كبير جدا بعدها ألف ليلة وليلة، وأيضا لأن ألف ليلة وليلة هو نص مركزي في الوجدان العربي عموما.
1: صحيح، هم قرأوا الكتاب ويمكن شاهدوه ويمكن راجعوا قرأوه يعني وقرأوه واطلعوا عليه مرة أخرى، فهذا الارتباط بين يعني القارئ، حتى القارئ اللي ما يبحث عن يمكن القراءة بشكل كبير إلا أنه لابد يكون اطلع على كتاب ألف ليلة وليلة.
0: نعم صحيح، حتى من خلال المسلسلات أو صحيح. البرامج الإذاعية
1: بالضبط. أيضا في الرياض شاركتي في لقاء ضمن مبادرة الشريك الأدبي بعنوان الكتابة الغرائبية مفارقة الواقع سعيا لفهمه. كيف يمكن الغرائبية أن تكون وسيلة لفهم الواقع؟
0: إذا انطلقت من هذا الواقع أو إذا كان الموضوع الذي يتناوله الكاتب هو بالأساس له أساس واقعي، يعني هضرب مثال حصل ده من أجل توضيح الفكرة. في رواية مثل رواية محبوبة للروائية الأمريكية توني موريسون على سبيل المثال، هذه رواية تتناول العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف كانت تتم معاملة العبيد أو الأفرو أمريكان. هي استعانت ببعض الأدوات أو العناصر الغرائبية من خلال مثلا الأشباح، شبح الإبنة العائدة، فهذه أشياء غرائبية لكنها استخدمتها لتتناول قضية أساسية وقضية شريطة الواقعية. ففي هذه الحالة يمكن أن يتحقق هذا.
1: وجودك في الرياض وأيضا تواجدك سابقا في جدة وغيرها طبعا من اللقاءات، هل لمست اختلافا في طبيعة النقاش الثقافي بين الجمهورين بين الرياض وجدة والمدينة المنورة؟ وإيش أكثر نعم. سؤال يعني يتكرر عليك؟
0: نعم يعني لمست الخلافات يمكن في الرياض، يعني بيبقى وجه الخلاف هو طبيعة الجمهور الذي حضر كل نادي. في الرياض كان هناك عدد من الأصدقاء والقراء الأكاديميين، فكانت الأسئلة ربما لها صبغة أكاديمية بعض الشيء، وأيضا حضر بعض الكتاب الشباب، فكانت الأسئلة لها علاقة بتقنيات الكتابة، يعني أسئلة كيف يتصرفون في حالة الكتابة عن كذا أو كذا، فكانت موجودة بشكل واضح جدا في ندوة الرياض. في ندوة جدة كانت الأسئلة منوعة أكثر ولها علاقة بالأحلام والتراث، ويمكن في المدينة المنورة كانت الأسئلة لها علاقة بالمكان، ومن حسن الحظ نحن كنا موجودين مثلا في مدينة عظيمة ولها مكانة كبيرة في الوجدان العربي والإسلامي، فأعتقد أن الأسئلة كان لها علاقة بهذا أيضا.
1: بالنسبة لمشاركتك مع برامج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء، طبعا كانت الجلسة حول أثر الرواية المعاصرة في اللغة العربية، كيف ترين هذه التجربة مع إثراء وما الذي يميز المركز عن غيره؟
0: الحقيقة يعني أنا شاركت مع مركز إثراء بأكثر من نشاط، يمكن هذه الندوة إضافة إلى ثلاث محترفات كتابة بعنوان فن كتابة الرواية، وكانت التجربة مختلفة عن يعني أي تجربة أخرى، ربما لأن المركز له طبيعة خاصة وله يمكن جمهور أو متفاعلين معظمهم مثلا في حالة الورش هم كتاب شباب، فكانت تجربة مثرية بالنسبة لي، وأرجو أن تكون كانت مثرية أيضا بالنسبة للكتاب الذين شاركوا في هذه المحترفات، وبعضهم أصدر مجموعات قصصية وروايات الآن، وأنا سعيدة جدا يمكن تلقيت يعني بروفة أو مخطوط إحدى الروايات من أحد الذين شاركوا معي في إحدى الدورات كي أقرأها بشكل ودي في المصادفة هذا الصباح. فبالتالي نوعية هذه المشاركات تجعل أو تضمن وجود نوع من العلاقات الأدبية المستمرة حتى بعيدا عن المركز نفسه. فيما يخص ندوة اللغة العربية كانت ندوة مهمة ومثرية جدا، يمكن كان أدارها الأستاذ طارق خواجي، وكانت بمشاركة زميل الكاتب علاء فرغلي، ومن الندوات التي ما زلت أتذكر المحاور التي طرحت فيها حتى الآن.
1: جميل جدا. دكتورة سؤالي الأخير لك، كيف وجدت تفاعل الجمهور المصري مع الأعمال السعودية المطروحة خصوصا خلال هذه الملتقيات؟
0: أعتقد أن من سنوات طويلة أصبح الكتاب أو الأدب السعودي موجود في الدول العربية

0: بشكل أقوى ويمكن موجود في مصر بنفس القوة. لاحظت مثلا عدد كبير من الكتاب السعوديين لهم مقروءية كبيرة في مصر، وخاصة الروايات التي وصلت إلى قوائم الجوائز العربية الكبرى أو التي نشرت في دور نشر مصرية أو ربما حتى مواقع التواصل الاجتماعي تقرب المسافات بين القراء والكتاب حاليا. فالأدب السعودي أصبح موجودا في يعني دائرة استقبال القراء المصريين بدرجة أكبر كثيرا من عن ما قبل.
1: جميل جدا دكتور، أنا شاكرة لك قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم في برنامج الإيوان.
0: أنا اللي بشكركم جدا، ألف شكر.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: قصر العان في نجران أيقونة تاريخية شاهدة على عراقة التاريخ. على قمة جبل العان يقف قصر العان في نجران شامخاً، كأنه صفحة مفتوحة من كتاب التاريخ، يروي حكاية المكان ويحفظ تفاصيل الحياة التي ازدهرت في جنوب المملكة عبر قرون. ومنذ تشييده قبل أكثر من 3 قرون ظل القصر شاهداً على العمارة النجرانية الأصيلة بما تحمله من خصوصية في البناء وانسجام مع طبيعة البيئة المحلية. يتكون القصر من عدة طوابق شيدت بالحجارة والطين، تتوزع فيها الغرف والمجالس والممرات الضيقة، فيما تعلوه نوافذ صغيرة تمنحه حضوراً بصرياً مميزاً، وتوفر التهوية والإضاءة بما يعكس براعة الإنسان في توظيف عناصر الطبيعة لخدمة احتياجاته اليومية. ولا يقتصر حضور قصر العان على قيمته المعمارية، فهو يمثل ذاكرة اجتماعية وثقافية تختزن قصص الأهالي وأنماط المعيشة وتقاليد الضيافة، ويجسد المكانة التاريخية التي حظيت بها نجران بوصفها محطة حضارية على طرق التجارة القديمة وجسراً للتواصل بين الحضارات. وشهد القصر أعمال ترميم وتأهيل حافظت على هويته العمرانية ليصبح اليوم إحدى أبرز الوجهات التراثية في منطقة نجران، يقصده الزوار والباحثون والمهتمون بالتراث.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي بعى، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه. ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال، أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته.
فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات. وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث

0: تقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم في حلقة متميزة وخاصة عن موضوع يهم الجميع، ومعي الزميل علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج. بيكون سعيد جدا في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. الحلقة اليوم مهمة جدا، أتمنى أن تستمعوا لها من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. اللي ما نزل التطبيق يبحث عنه ثم ينزل التطبيق ويستمع لحلقة هذا الأسبوع وكل الحلقات وكل البرامج، برامج إذاعة الرياض والبرامج الأخرى للإذاعات السعودية. ولكن لماذا نحتاج أن اليوم بالذات نستمع للحلقة من خلال التطبيق؟ لأن نريد أن نوثقها، نريد أن نسجلها، لأن الموضوع اليوم متأكد أنه يهم الجميع، وهو خلاصة يعني خبرة في العيادات لعلاج القولون العصبي وزيادة الغازات وزيادة البكتيريا الضارة والتلبكات المعوية، وهي كثير كثير من الناس يشكون من هذه المشاكل. فكم مرة شخص صحى الصباح ولقى بطنه منتفخ وغازات وتعب،

وما يدري وش السبب. كم مرة واحد راجع عيادات وأخذ أدوية وأخذ إرشادات، وهذا دواء لعلاج الجرثومة، وهذا دواء لعلاج الحموضة، وهذا دواء لعلاج الارتجاع، ولكن لا زالت المشكلة كما هي، لم تحل مشكلة القولون العصبي. كم مرة سمعنا في من بعض العيادات أن القولون العصبي ما له علاج؟ طيب إيش سوي أنا؟ أنا عندي يا جماعة الخير هالمشكلة، عندي هذا الانتفاخ وعدم الراحة وهذه المشاكل اللي يعني ما تصل إلى حد المرض ولكنها مزعجة ومقلقة ومؤثرة علي وعلى صحتي وعلى يعني حتى نفسيتي، وربما محرجة للإنسان. ألا يوجد حل؟ بلى يوجد حل، واليوم نبي نناقش هذا الحل إن شاء الله، ونقدم لكم النظام الدقيق المعتمد من الجهات الطبية المتخصصة، واللي بمشيئة الله سيقضي على هذه المشاكل الأربع، وأيضا سيفيد الناس اللي عندهم أمراض الأمعاء التقرحية، سواء ما يسمى مرض كرونز أو مرض الأمعاء التقرحي اللي يسمى ulcerative colitis، ولكن يحتاج إلى متابعة طبية دقيقة لهذه المرضين. لكن اليوم خلونا نركز على القولون العصبي، كثرة الغازات، التلبكات المعوية، وزيادة البكتيريا الضارة اللي تسمى السيبو، وكم شخص يعاني منها. فسيسعدني طبعا أن أقدم لكم هذا البرنامج، أو البرنامج الغذائي والنظام الغذائي اللي هو زي ما ذكرت أنا أطبقه صراحة في عيادتي الكثير من الناس، ونتائجه مذهلة ومبشرة ومفيدة، واليوم أطرحها للجميع. طبعا لما تطرح الشخص أشخاص معين أنت تتابعهم بيصير أدق، ولكن اليوم حتى ولو طرحناه بصفة عامة إن شاء الله سيكون فيه الفائدة. هاتف البرنامج 011-40-53. نرحب فيكم في هذه الحلقة، وخلونا نقلع في بداية لهذا النظام اللي بمشيئة الله سيستفيد منه الكثير. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، بلغوا أقاربكم، جماعتكم، أصدقائكم اللي يعانون من هذه المشاكل أنهم يتابعوننا في هذه الحلقة. وأيضا أبشركم أن الحلقة ستكون متوفرة على حسابات الإذاعة، إذاعة الرياض، سواء حسابات منصة إكس أو اليوتيوب أو تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس أو حساباتي الشخصية. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، الأمراض أو الحالات، خلنا نقول الحالات اللي ذكرتها، اللي هي القولون العصبي، زيادة الغازات، التلبكات المعوية، وأيضا ما يسمى السيبو أو زيادة البكتيريا الضارة، هذه ليست أمراض. ركزوا على هذا الكلام، القولون العصبي ليس مرض، وكثرة الغازات والتلبكات ليست مرض، بل هي عرض، وكأنما جسمك يحاول أن يشكو لك. فانتبه واستمع، استمع وش جسمك قاعد يقول لك، استمع وش جهازك الهضمي وأمعائك وقولونك وش قاعد يقول لك، يحاول أن يوصل لك رسالة، ولذلك لابد تستمع لها. إيش السبب أن كثير من الناس يراجعون الأطباء ويأخذون أدوية ومع ذلك ما تتحسن عندهم الحالة؟ لماذا؟ لأن هذا ليس مرض، وإنما هو عرض لحالات معينة يجب أن نبحث عنها. وعشان كذا في العيادة احنا نحاول نبحث عن الأسباب المسببات لهذه الحالة. وأنا أقول لكم بكل وضوح في هذا المواضيع هذه بالذات، أنت طبيب وأنت طبيبة نفسك، أنا أذكر لكم يعني الطريقة وطبقوها بدقة وستجدون إن شاء الله نتائج طيبة. لكن قبل ما نتكلم عن الطريقة، نبي ننبه على بعض المسائل. أولاً،

0: لا تلعبون في صحتكم. ما هو كل واحد بيقول والله اقطعوا الخبز، قطعنا الخبز، اقطعوا الخضار، اقطعوا الفواكه، اقطعوا اللحم، اقطعوا الدواجن، اقطعوا البيض ونقطعها. كلمة القطع هذه للأغذية المفيدة ضرر كبير جدا، فلا تصدقوا أي شخص يقول اقطعوا هذه الأغذية لأن فيها فوائد. هذا دليل أن ما عنده علم، وأنه يعني منع من الناس نعمة ونعم من الله عز وجل حلال، وخلقها الله عز وجل لنا لنأكلها نحن البشر. فلا بد أن مسألة القطع هذه اللي بعض الناس يتكلم عنها ضارة، وأحذر منها، وسيكون لها تأثيرات سلبية وضعف في المستقبل. وحقيقة رأينا بعض الناس اللي قطعوا مثل هذه الأغذية المفيدة في المستشفيات وفي العناية المركزة. نعم أقطع السكر، نعم أقطع الدقيق الأبيض، نعم أقطع المشروبات الغازية، نعم أقطع الأغذية الضارة، نعم أقطع المقليات، نعم هذه ما فيها مشكلة، هذه نقطعها لأنها ضارة. لكن تقطع غذاء صحي سواء خضار أو فواكه أو لحوم أو دواجن أو حليب أو بيض فقط لأنك تقول والله أقطعه أرتاح، لا، احنا ما نقول نقطع هذه الأشياء إلا بنظام دقيق. الأمر الآخر، أحيانا نبحث عن العلاج ب يعني مركبات أو خلطات أو أعشاب أو بهارات معينة وندمر أنفسنا. يعني بعض الناس الآن يقول والله أنا عندي غازات، وإنهم مدحوا الليمون الأسود، والله مدحوا الشيح، ومدحوا، ونقول مدحوا، من هم اللي مدحوه؟ من هم؟ هل هم مختصين أو لا؟ لأن للأسف وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بكل من يتحدث في كل شيء. يعني بعض الناس هو غير متخصص، بغض النظر هو وش وظيفته أو عمله، قد هو متميز في عمله ما نختلف، لكن عندما يتحدث في التغذية وهو ليس تخصصه يأتي بالعجائب. ولذلك أنتم يمكن تابعتوا كثير من الأحداث خلال الفترات الماضية، إيقاف ناس معينين كانوا يتحدثون في وسائل التواصل في وسائل الإعلام لفترات طويلة، ثم اكتشفوا أنهم ما عندهم التأهيل المناسب، وأنهم قاعدين يتكلمون عن وجهات نظر شخصية غير معتمدة على علم وعلى يعني براهين طبية، وتكون النتائج سلبية. فنصيحتي لإخواني وأخواتي المتابعين لنا الآن في إذاعة الرياض، لا تعرضوا صحتكم للخطر. إن كنتم تبحثون عن حل لهذه الأمور بالذات اللي بتحدث موضوع الحلقة اليوم، إن شاء الله سأقدمها. الأمر الآخر، هذه الأمور اللي هي مشاكل القولون مختلفة، يعني تفاعل جسمك معها مختلف، ما تقيس على شخص آخر أبدا، لأن يعني كل إنسان وله يعني طبيعته وله وضعه وله حالته الصحية، فما يعني أقيس حالتي على حالة ذاك. فلان تحسن، وش سويت؟ والله سويت كذا كذا، عطني اللي سويت عشان أسويه أنا، قد ما يناسبك. خلونا ناخذ الأخ عبد الله عشان ما نطيل عليه. أخوي عبد الله السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير.
0: الله يمسيك بالخير، ليتك تقصر الراديو عشان أسمعك.
1: عبد الله شلون طال عمرك؟
0: يا مرحبا بك.
1: عندي الله يحييك سؤالين،
0: تفضل.
1: أو بالأحرى سؤال وملاحظة ودي أنك بعد تكلم فيها.
0: الله يحييك.
1: السؤال الأول طال عمرك الله يبقيك، السؤال الأول، وش علاقة القولون بجرثومة المعدة؟ هل اللي معه جرثومة يكون معه قولون ولا لا؟
0: تمام،
1: ودي أفهم الموضوع ده.
0: أبشر.
1: الأمر الثاني، الحقيقة أبغى أتكلم أو أتكلم عن موضوع يعني غزانة في الآونة الأخيرة، اللي هي موضوع الطيبات. فقاعة وانفجرت اكتسحت كل جوال وكل بيت، ويعني كل الناس اتجهوا لأهل السياح. أنا مليت إني أتابع السوشيال ميديا الطيبات، المجالس الطيبات، كل مكان الطيبات.
0: تمام،
1: هل نظام الطيبات صحي عكسي على الإنسان، في إيجابية في سلبية؟ ودي تكلمني بسرعة.
0: أبشر أبشر أخي عبد الله.
1: الله يكتب أجر.
0: شكرا شكرا لك وتتصالك. شكرا أخي عبد الله. طيب ناخذ الأخت أوصاف.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا أختي أوصاف.
2: مساء الخير دكتور عبد العزيز،
0: أسعد الله مساك بالخيرات والمسرات.
2: يعطيك العافية وعلى هذه المعلومات الجيدة، يعطيك العافية. بالنسبة للسؤال دكتور، أنا عندي واحد من إخواني يعاني من القولون، يعني راجع كثير من العيادات يعطونا دية لكن ما تزيد. يقول عندي انتفاخ قوي، قالوا عندك القولون مرة متألم، وأحيانا إذا سار عليه القولون سبب الانتفاخ يعاني من الجنوب، من جنوبة، ما أدري لها علاقة بالقولة والقولون
0: ألا صحيح.
2: كذلك ما هي يعني المواد الغذائية اللي لابد أن يتجنبها نهائيا، مع أنه يعني يتجنب بعض الحوامض ولا شيء، هذه تجنبها مرة لكن ما زال يعاني. طيب لماذا سمي بالقولون العصبي؟ أنا أبغى أعرف ليش قولون عصبي، وهذه أسئلتي يا دكتور.
0: الله عافيك.
2: الرياضة مثلا يعني تفيد في القولون؟ يقول لا مشيت شوي، أحس إني يعني خفيف شوي مشيت رياضة.
0: أبشري إن شاء الله، أحسنتي، النقاط مهمة جدا.
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: شكرا، أوصاف دائما متميزة. طيب بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله، طبعا يقول عن الجرثومة، ونعم جرثومة المعدة من الإشكاليات اللي بنخصص لها إن شاء الله حلقة كاملة، وبنقول لكم طريقة علاجها ولماذا يعني يعطي الأطباء جرعتين من الدواء كل واحد مدة تقريبا أسبوع، وبعض الناس ترجع لهم، لماذا ترجع لهم، وإن شاء الله نبي نخصص لها حلقة كاملة. فشكرا لك عبد الله أن ذكرنا بهذا الموضوع. الموضوع الثاني موضوع الطيبات، سبق تحدثت فيه قبل عدة حلقات وحذرت من هذه الحمية التي لا تقوم، أو النظام الذي لا يقوم على أدنى الأسس العلمية، وحذرت وزارة الصحة من هذا النظام لوجود مرضى في المستشفيات بسبب هذا النظام. ويعني ما ودي أني أدخل فيه كثير، لأن يعني فيه ارتجال، فيه يعني أنك تأكل من السكر ومن الحلويات وتدخن وتأكل من الأغذية المصنعة وتمتنع عن أغذية ضرورية جدا مثل الدواجن أو البيض أو الخضروات، أو أنها هذه الخضروات الورقية هي للحيوانات وليس للإنسان، وكلام الحقيقة ما عليه أساس علمي. وللأسف صار في تبريرات معينة أن الدواجن فيها هرمونات والبيض فيها هرمونات، وأنا حقيقة في الحلقة سبق ذكرت يعني أن هذا الكلام غير صحيح، وأبشركم فيه جهات رقابية دقيقة، ومن كان يشكك أن في الدواجن في هرمونات أنا بطلب منه ثلاث أشياء. الأول يزور أحد مشاريع الدواجن، يزوره مشاريع الدواجن الوطنية المحلية، يروح يزورها. اثنين، يتواصل مع هيئة العامة للغذاء والدواء ويشوف الاشتراطات والتحاليل. ثلاثة، ياخذ عينة من هذا اللحم أو الدجاجة والبيض اللي يقول فيه هرمونات، والله يعينه على 100 ريال، يسوي له التحليل، أي مختبر حكومي أو غير حكومي، يبحث عن أي المختبر اللي يرضيه ويحلل، وإذا وجد فيه هرمونات في الدواجن فأنا أعلن أمامكم أني أنسحب من الطب وأنسحب من الإعلام. يا جماعة الخير، إحنا نتكلم عن بلد تحرص حرص كبير جدا على مراقبة هذه الأشياء، وذكرت أسباب اللي كانوا يعتمدون عليه. ليش الدجاج يكبر؟ الدجاج ما يكبر بالهرمونات، نوعية الدجاج هذه يعني مسوى لها انتخاب معين بحيث أنها تنمو بشكل سريع، وأيضا تغذيتها بشكل سريع. واليوم الناس اللي استفادوا من الطيبات استفادوا شيء واحد، أن أمعائهم ارتاحت. واليوم أنا أعطيكم النظام اللي بيريح أمعائكم بمشيئة الله بدون أخطار، وبدون ما تتركون عناصر ضرورية جدا لأجسامكم. الأخت أوصال ذكرت عن القولون، وإن شاء الله الحلقة اليوم كل كلامنا عن إجابة سؤالها، وسألت أيضا عن القولون العصبي، لماذا هو عصبي. هو القولون عندما يثار للأسباب اللي بذكرها بعد شوي، أن القلق والتوتر يزيده يعني يزيد المشكلة، والقلق والتوتر لا يسبب القولون العصبي، بل القولون العصبي هذا والقولون مشاكل القولون اللي تسبب التوتر.

فبعض الناس يقول والله أنا أقول عصبي وما عندها علاج. هو ما عندك علاج لأنك يعني لأنها هو عبارة عن أعراض معينة لا بد البحث عنها. فدعونا يعني نبدأ الآن في هذا النظام. أولا إيش اللي يصير، إيش اللي يسبب مشكلة القولون العصبي هذا، إيش اللي يسبب الغازات، إيش اللي يسبب البكتيريا الضارة، إيش اللي يسبب التلبكات؟ أحد الأشياء اللي تسببها الغذاء، ولكن التوتر والقلق والأكل السريع، عدم مضغ الطعام بشكل كبير أو تكبير اللقمة إنه يأكل باليد، ما شاء الله لبعض الناس يده عن 6-7 ملاعق، والسنة أن الإنسان يأكل بثلاث أصابع أو حتى بالملعقة، فكمية الأكل اللي تدخل في المعدة وبدون هضم وبسرعة سواء من أكل باليد أو الوجبات السريعة، وهذه تسبب المشاكل. أيضا شرب المشروبات الغازية، استخدام الماصة، بعض المحليات الصناعية اللي تسبب المحليات الصناعية المعروفة، أيضا الجوع لفترة طويلة ثم الوجبة وإدخال الطعام على الطعام، كل هذه مسببات تزيد المشكلة ولكن ليست الأساس. إذن ما هو الأساس؟ الأساس يا جماعة الخير أننا مختلفين، وأن العيب ليس في الغذاء، المشكلة ليست في الغذاء، ليست في الدواجن والبيض والخضار والفواكه وكذا. المشكلة عندنا في أجسامنا، الناس تختلف في تعاملها، أجسامنا تختلف في تفاعلها وتعاملها مع الأغذية. ففي واحد عنده حساسية قمح، أو في واحد عنده عدم تحمل الجلوتين، أو في واحد عنده عدم تحمل سكر اللاكتوز، أو في واحد حساس، هو حساس، ولأنه حساس ومرهف الحس أعضائها أيضا حساسة. ولذلك تشوفون الناس اللي الحساسين يكونون شوي عصبيين شوي اندفاعيين، ترى هذول أمعائهم حساسة ومعدتهم حساسة فما تتحمل أي لخبطة. فإحنا اليوم نبي نتجنب ثلاث أغذية، إذا ثلاث أنواع من الأغذية إذا تجنبناها بترتاح الأمعاء، وبأذكركم كيف. أولا الأغذية اللي تنتج غازات وبذكرها، الأغذية اللي فيها جلوتين وبذكرها، الأغذية اللي فيها لاكتوز أبذكرها، والرابع هي الأغذية التي لا تتناسب معك وأنت طبيب نفسك. إذا شفت أكل معينة ما ترتاح لها أو تسبب غازات يا أخي اتركها، وبعلمك كيف الطريقة تركها. ففيه نوع من الكربوهيدرات أو النشويات، فيه بعض الناس ما يكون عندهم القدرة لهضمها، نوع من الكربوهيدرات لا تهضم في الأمعاء الدقيقة، فلما تنتقل للأمعاء الغليظة وهي غير مهضومة تتخمر وتنمو عليها بكتيريا ضارة وتسبب الغازات، وتكثر البكتيريا الضارة اللي زي ما قلنا السيبو، وينتفخ البطن حتى على جنب مثل ما قالت الأخت أوصاف. إذن هذا هو السبب اللي بنحاول إن نتجنبه. هذه الكربوهيدرات مركبة، يعني فيها نوع سمى أحادي وثنائي ومتعدد، وهناك سكريات سمى كحولية. مختصرها هذا الاسم الطويل باللغة الإنجليزية اسمها فود ماب، وسبق تحدثت عنه قبل 5 سنوات فود ماب. فخلونا عشان نسهل الموضوع، عشان ما نقول الأغذية الأحادية والثنائية والثلاثية اللي تتخمر، هنقول فود ماب. ففي أغذية فود ماب عالية، هذه يجب أن نتجنبها وبذكرها الآن. وفيه أغذية فود ماب منخفضة ما فيه مشكلة أن يعني نتناولها. أذكر أنه لا يجب أنك تقول أمتنع تماما عن غذاء غير ضار، يعني ذكرتهم قبل شوي أني أمتنع عن السكر الدقيق الأبيض الأغذية الضارة ما في مشكلة، لكن أمتنع عن شيء مهم لجسمي يجب أني ما أتصرف هذا التصرف نهائيا، لأني سيكون له تأثير في المستقبل سواء بقتل البكتيريا النافعة، وهذا أحد الأسباب اللي

0: اللي يتركون الخضار والفواكه تموت البكتيريا النافعة، لأن هذه البيئة اللي تنمو عليها وتبدأ التأثيرات اللي يعني اللاحقة. أو يكون فيه يعني أنك تترك بروتين أساسي لجسمك، هذا أيضا فيه مشكلة. فإحنا نقول هذه الأغذية تتخمر، اللي عالية الفود ماب تتخمر وتسبب هذه المشكلة. الآن مش بنسوي عشان نتخلص منها التخمر؟ بسيط، أبذكر لكم الأغذية اللي فيها الفود ماب العالي ونبي نتجنبه لمدة أسبوعين إلى 6 أسابيع. ركزوا معي، من أسبوعين إلى 6 أسابيع، هذه المرحلة الأولى العلاجية. وأكد يعني ما نقدر يعني نتركهم أكثر من 6 أسابيع، لأن فيها فوائد. خلال هالفترة اللي من أسبوعين إلى 6 أسابيع، بمشيئة الله بتحسون بالتحسن. وهذه الأغذية اللي مثل ما قلت تتخمر، لأنها نوعية النشويات اللي فيها بعضها ما تتحلل. سجلوا عندكم من الخضار الثوم والبصل الطازج أو اللي نص استوى، إذا كان مطبوخ بشكل كافي أهون شوي، بصرك تبغى تتركهم كلهم على كيفك. والكراث هذه أخطر ثلاثة، لكن الزهرة، البروكلي، الملفوف، وبعض أنواع الفطر، والناس اللي يحبون الهليون أيضا، هذه من الخضار اللي يجب أن نتجنبها. وأؤكد على موضوع مهم، الملفوف وهذه الخضار كلها فيها فوائد كثيرة، والبصل والثوم كلها فيها فوائد، لكن هي لا تناسب هذا الناس اللي عندهم مشكلة القولون، ويجب أنهم يتركونها من 2 إلى 6 أسابيع فقط. فيه للأسف أني أسمع أن بعض الناس يسوقون بالذات للناس اللي مهتمين بالطبخ وكذا بالملفوف المخمر، ويقولون هذا فيه بكتيريا نافعة، وهذا الكلام نعم فيه بكتيريا نافعة، ولكنه لا يناسب أبدا الناس اللي عندهم قولون. فاللي عندهم قولون تجنبوا الملفوف والملفوف المخمر بنفس الطريقة. طيب، هذه الممنوعات من الخضار اللي هي البصل والثوم والكراث والزهرة، القرنبيط، البروكلي، الملفوف، والفطر والهليون، هذه نتركها. طيب وش أكل من الخضار؟ جميع الخضار ما فيها أي مشكلة، سواء مطبوخة أو سلطات أو ورقيات، الكوسة والجزر، السبانخ، الخيار، الخس، الجرجير، البقدونس، الفلفل الملون، البطاطس، الطماطم، هذه كلها ما فيها مشكلة. خلصنا من هذا الموضوع؟ طيب ننتقل للفواكه. ما هي الفواكه اللي فيها السكريات اللي يجب أمتنع عنها 2 إلى 6 أسابيع؟ سجلوا: التفاح، الكمثرى، الحبحب، الجح، وسبق تكلمت عنه، الجح ها صحيح مفيد ما نختلف ترى، بس أنا أقول ما يناسب الناس اللي عندهم قولون. أيضا المانجو، الخوخ، المشمش، الكرز، الفواكه المجففة بما فيها التمر المكنوز، هذه فيها سكر اسمه الفركتوز، وهذا من السكريات اللي تتخمر، فهذه يجب أن نتجنبها. أعيدها: الكمثرى والتفاح والبطيخ الجح والرقي، بعضنا يسمونه في المنطقة الشرقية، المانجو، الخوخ، المشمش، الكرز، والفواكه المجففة بما فيها التمر يعني المكنوس. طيب وش أكل من الفواكه؟ جميع بقية الفواكه، كل الحمد لله، من البرتقال واليوسفي والعنب والفراولة والأناناس والكيوي والشمام، الشمام مسموح، والموز غير الناضج، الموز الناضج قد يكون له تأثيرات يعني وسط. طيب هذه نتجنبها لمدة 2 إلى 6 أسابيع. المجموعة الثالثة بعض منتجات الحليب، اللي هي الحليب واللبن والزبادي، نقول ترى هذه ما مهمة جدا ومفيدة، لكن للأسف قد تسبب غازات لوجود سكر اللاكتوز. الأجبان البيضاء، الأجبان السائلة واللي تدخل فيها، حتى بعض الناس يتأثر حتى من الآيس كريم، وفي ناس يتأثر حتى من الحليب المكثف هذا اللي يضاف للشاهي، هذه نتوقف عنها 2 إلى 6 أسابيع. طيب هل في شيء مسموح؟ نعم، فيه حليب خالي من اللاكتوز، فيه مجفف وفيه سائل، الجبان اللي تسمى تشيدر، الجبان الصفراء، البرميزان، جبان الفيتا، الزبدة، وكل المنتجات الخالية من اللاكتوز، هذه ما فيها مشكلة أن نتناولها. طيب نأتي للحبوب. طبعا سبب أن تركنا المنتجات اللي قلت لكم عليها أن فيها لاكتوز وهذا سبب تخمر. الحبوب نمتنع عن القمح والشعير، في شيء اسمه جودار بس أنها قليل عندنا، لكن القمح والشعير لماذا؟ لأن فيها الجلوتين، والجلوتين مادة مفيدة، مفيدة وكرر مفيدة، ولكنها لا تتناسب مع الناس اللي عندهم قولون، ولذلك نتوقف عن كل المنتجات اللي فيها قمح وشعير، سواء خبز أو معجنات أو بيتزا أو مكرونة، كل هذه، أو حتى بعض الناس اللي يحبون الكورن فليكس، فيه كورن فليكس بالقمح والشعير، نتجنبها. طيب وش نتناول من الحبوب؟ بقية الحبوب، الشوفان، الرز، الذرة، الكينوا، الخبز الخالي من الجلوتين، كله ما فيه مشكلة. وهذا أيضا نتكلم عن من أسبوعين إلى ثلاثة، من إلى ست أسابيع. المجموعة الأخيرة لمجموعة البروتينات، وهذه أيضا تسبب غازات لكثير من الناس، من أهمها الفول والحمص. ولما أقول الفول والحمص ترى أقول حتى الفلافل وأي شيء يصنع من الحمص، وبعدها الفاصوليا بكل أنواعها، البيضة والحمراء والبسلة، وأخيرا العدس. العدس أهونهم في التأثير، لكن الفول والحمص والفاصوليا بأنواعها والبسلة كلها قد تسبب غازات وتسبب مشاكل للقولون. طيب وش المسموح من البروتينات؟ بقية أنواع البروتينات، سواء اللحم والدجاج والسمك والبيض والمحاريات يعني كلها مسموحة. طبعا دائما احنا نتكلم عن ما قال الله عز وجل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ما نكثر، لكنها مسموحة. طيب هذه الأغذية نتوقف عنها أسبوعين إلى ست أسابيع، وهذه هي المرحلة العلاجية الأولى، ثم سننتقل للمرحلة الثانية وأذكرها لكم بعد ما ناخذ الاتصال القادم من الأخ سليم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا دكتور، الله يسعدك إن شاء الله ويبارك فيك. عندي سؤال اللي هو أنا قولون العصبي، طبعا أنت قلت العلامات حقته، لكن هل السؤال أقدر أعرف الأغذية اللي يتحسس منها الجسم بعمل تحليل معين عن طريق المختبر؟ لأن البعض ما هو لما في نفسه، بالذات كبار السن ولا الصغار ولا الكلام هذا، عرفت ولا لا؟ هل هناك تحليل معين أقدر أسويه أعرف الأغذية اللي يتحسس منها جسمي يصير أتجنبها وأخذ بدائل عنها؟
0: يا سلام على السؤال، يا سلام يا سلام، شكراً شكراً أخي سليم، شكراً.
1: هلا هلا والله.
0: طبعاً أشكر الأخ سليم أنه ذكرني بهذا الموضوع، لأني صراحة يعني منزعج منه جداً. فيه بعض المراكز ومختبرات الأهلية للأسف يخدعون الناس بهذا النوع من التحليل. هذا النوع من التحليل اللي يطلعون ورقة فيها أخضر وأحمر وبرتقالي ما نعتمد عليها وليس لها قيمة. ونعم هناك تحليل لحساسية الطعام، تحليل حساسية الطعام موجود وله طرق معتمدة ومعروفة وتقدم في المستشفيات، أحيانا بعضها زي اللصقة تلصقها على الجسم لمدة 3 أيام ويأخذونها يحللونها. ولكن هذاك اللي يقول لك فصيلة الدم أو حساسية الطعام وبعطيك هذه وإني بعضها أرسلها لألمانيا ما أدري، هذا الكلام غير صحيح، لا تصدقوهم نهائيا. واليوم نتكلم عن القولون مثل ما ذكرنا أخوي سليم، ما نحتاج صراحة التحليلات، ما نحتاج لها، نحتاج إلى اتباع النظام اللي ذكرت لكم وأنت طبيب نفسك. وترى ما يحتاج يعني فترة طويلة، أنا صحيح قلت من 2 إلى 6 أسابيع، لكن ستجدون الراحة في الأمعاء خلال أول أسبوع، لكن لا تتوقفون، خلوا الأمعاء ترتاح تماما من الأشياء اللي تنتج غازات. طبعا الأغذية اللي قلت لكم تتجنبونها بمشيئة الله يعني تعالج 80% منكم، يبقى ناس عندهم تحسسات من أغذية أخرى، هذه يحتاجونهم يراجعون عيادة التغذية. لكن أتكلم أنا بصفة عامة، لأن أتكلم أنا في برنامج توعوي عام، يعني ما أتكلم في عيادة. فهذه الأشياء اللي ذكرت نتجنبها لمدة من أسبوعين.

كلا واحد واحد، كل واحد تدخله كل 3 أيام. يعني خلنا نبدأ بالأهم واحد، أهم واحد منهم اللي هو الزبادي. نبدأ بالزبادي، ناكل لنا علبة في اليوم أو حتى علبتين، أو ناكل لنا علبة زبادي ونشرب لنا لبن لأنهم مع بعض ممكن نخلطهم مع بعض هذولي 3 أيام. ثم بعد 3 أيام أجرب التفاح، ثم بعد 3 أيام أجرب الكمثرى، ثم بعد 3 أيام أجرب الحبحب الجح، ثم بعد 3 أيام أجرب الحليب، ثم بعد 3 أيام أجرب مثلا الكمثرى أو المشمش. فكل 3 أيام سأدخل نوع واحد، وتراها حدود 15 أو 14 نوع من الأشياء اللي يجب تتجنبها. كل 3 أيام دخل واحد. إذا وجدت خلال هالثلاث أيام أن الغازات رجعت لك وأن التلبكات رجعت لك، فاكتب إكس على ما يقولون الشباب على هذا الغذاء وما عاد تتناوله. فالخمستعشر أغذية اللي تجنبناها بصفة عامة سنكتشف أن منها 4 أو 5 هي السبب الحقيقي للغازات، وهي السبب الحقيقي للبكتيريا الضارة، وهي السبب الحقيقي للقولون العصبي. طبعا غالبا هي أغذية مفيدة، لكن كثير من الناس يكثر منها. مثلا بعض الناس ما شاء الله يحب البصل الأخضر على كل وجبة، يا جماعة خير البصل الأخضر مفيد وتراه يعقم وتراه إيه ما يخالف صحيح، ولكن قد ما يناسب الناس القولون العصبي. أو واحد يوميا يفطر على فول وما شاء الله وخبز وتميس، طبعا بيجي تلبكات وبيجي غازات وبيجي كذا. لما نعرف ان في الاخير عندنا 4 أو 5 حاجات اغذيه تسبب لي الضرر، هذه يجب ان امتنع عنها. واذا كان هناك لا قدر الله تغير عزكم الله في البراز، صار اسود او صار فيه دم او صار فيه اسهال او امساك، او ما تحسنت عقب ما طبقت البرنامج ما تحسنت، راجعوا طبيب باطنية، طبيب جهاز هضمي، لأن قد يكون عندك حساسية قمح، قد يكون عندك سيلياك، قد يكون عندك مشكلة ما حسبت حسابها. وأنا أفضل دائما أن نبحث قبل ما حتى ما نطبق البرنامج، نزور طبيب أسرة وطبيب باطنية وطبيب عام، على أساس أننا نستبعد مثل هذه الأشياء. لأن أحيانا نقدر نعرف من البداية إذا كان عندك سيلياك أو لا، من تحليل سبق ذكرته لكم اسمها IgE ممكن أعرف أن عندك حساسية قمح أو ما عندك أو يعني سيلياك. لكن اللي نتكلم اليوم عن طريقة بسيطة أختصرها، نتجنب الأغذية العالية الفودماب 2 إلى 6 أسابيع، ثم نعيد تناول هذه الأغذية واحد واحد، كل واحد 3 أيام. فإذا وجدنا أن هذا الغذاء لما تناولناه رجع الغازات ورجعت التلبكات ورجعت الآلام والانتفاخ، أعرف أن جسمي لا يتحمل هذا الغذاء ويجب أني أتوجه لعيادة تغذية موجودة الحمد لله في كل المستشفيات الحكومية، وأقول أنا اكتشفت أن عندي هذا، هل في بديل؟ نعم نعطيك بديل. يعني حتى أنواع التفاح ترى فيه أنواع من التفاح الفودماب هذا منخفض فيه، ولكن الشخص اللي يبحث عن الصحة الله يعينه يا أخي. إذا صحتك بتتحسن إذا تجنبت الفول أو الحمص أو الفاصوليا أو البصل أو الثوم، هبتجنبها يا أخي، هبتجنبها حتى ولو كان قمح أو شعير. عندي عدم تحمل جلوتين ما يخالف أسوي خبز، موجود على قناة يوتيوب ممكن تشوفونه، ممكن أسوي خبز بالذرة البيضاء والحمراء والصفراء والذرة الجازانية والحمص، ممكن أسوي يعني بدائل عن القمح إذا كان هذا الشيء يزعج يتعبني. فالحلول موجودة، راجعوا يعني مراكز الرعاية الصحية الأولية، راجعوا عيادات التغذية. هذه الحلقة بننزلها إن شاء الله على تطبيق الإذاعات السعودية عشان تستمعوا لها، وأرجو أني أستمع لتعليقاتكم على المنصات الخاصة بإذاعة الرياض أو الخاصة بي، سواء منصة إكس أو اليوتيوب أو غيرها. نبغى نشوف إيش اللي تحسن عندكم، وإيش الغذاء اللي اكتشفتوا أنه قاعد يسبب لكم المشكلة.

0: أذكر لابد أن نأكل في بيئة مريحة، ما نستعجل في الأكل، نمضغ الغذاء جيدا، نبتعد عن مسببات التوتر والقلق، التدخين والمشروبات الغازية والاستخدام الماصف في الشرب والشرب مع الأكل وإدخال الطعام على الطعام، كل هذه تزيد المشكلة، فيجب أني يعني أراعيها. وفي الأخير إحنا نبحث عن الصحة ومشيئة الله، هذا النظام سيساعد 80% أقل شيء 80% منكم للتخلص من هذه الإشكاليات الصحية، لكن لابد نطبقها بشكل سليم ولا نستمر أبدا على ما قلت لكم في البداية، كلمة أني أقطع الغذاء هذا المفيد سواء خضار أو فواكه أو يعني لحوم أو دواجن أو أسماك أو بيض أو حليب، هذا كلام غير صحيح، ولكن يجب أقطع الغذاء اللي أتأكد أنه قاعد يسبب لي مشكلة لأني عندي نقص إنزيم معين ما يتناسب مع هضم هذا الطعام. أرجو أن رسالتي تكون واضحة، وأشكركم مستمعي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة، وإن شاء الله يكون في هذا البرنامج الفائدة والصحة لنا ولكم جميعا. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
8: قلعة تاروت. المواقع التاريخية ما تحفظ حكاياتها في الكتب، لكن نلقاها منقوشة على الجدران والحجر، وتحملها لنا صفحات الزمن وذاكرة الناس جيل بعد جيل. وفي وسط تاروت بين شجر النخيل وماي البحر وصوات المراكب الراجعة مع الغروب، بقت قلعة تاروت واقفة كأنها حارس للذاكرة، تحكي للي يتقرب منها قصص أزمان بعيدة شهدت الخوف والأمل والصمود. يقال قلعة تاروت ما تم بنائها بشكلها الحالي، لكنها قامت فوق آثار أقدم منها كانت مبنية في نفس المكان. والشيء الغريب اللي ارتبط بالقلعة هو ما نقله كبار السن عن الممرات الأرضية اللي كانت تتناقل أخبارها إنها شبكة من الأنفاق المظلمة تمتد بعيد تتلوى تحت الأرض مثل عروق الشجر، وبعضها يوصل إلى أطراف الجزيرة وبعضها ينتهي عند البحر نفسه.
9: وفي قلب القلعة بئر ماء عجيب ما ينضب مهما طال الجفاف، وكل ما نزلوا له شافوا الماي الصافي والبارد كأنه تو طالع من جوف الأرض، وكأن أهل تاروت يعتقدوا أنه سر صمود القلعة. وتروي الحكاية أن الجزيرة تعرضت في أزمان بعيدة الحصار طويل، سفن تحيط بالسواحل والطرق تقفلت، لكن الأيام مرت ويا الشهور والقلعة ما زالت صامدة، إلى أن الماي إذا نوجد باستمرار داخل المكان تظل الحياة موجودة خلف الأسوار.
8: كان الرجال يطلعوا في الليل داخل الممرات الأرضية ويتسللوا من فتحات مخفية ويجيبوا اللي يحتاجوه قبل الفجر. وفي إحدى الليالي تقول الأسطورة إن أهل الجزيرة قرروا يكتشفوا سر البئر، حملوا مصباح ونزلوا على الدرج الحجري اللي كان في القلعة، وكان هذا الدرج ملاصق للبئر. واستغربوا كل ما نزلوا درجة سمعوا صوت الماء يزيد أكثر وأكثر حتى وصلوا إلى ممر ضيق ما كان أحد يعرف بوجوده. بعدها وصلوا لداخل القلعة وقاموا يمشوا بين الغرف والممرات إلى أن لمحوا نور من بعيد، واستمروا بالمشي لين شافوا أنفسهم خارج الجزيرة عند ساحل البحر. بعدها فهموا كيف قدرت القلعة تصمد أوقات طويلة وقت الحروب. ومرت السنوات وتعاقبت الدول والحروب، وبقت القلعة واقفة، تهدمت أجزاء منها وتغير شكلها لكن هيبتها ما راحت. أما الممرات السرية فبقت بين الحقيقة والخيال. بعض الباحثين كانوا يقولوا أن وجود ممرات دفاعية أمر وارد تاريخياً،

0: آخرين يروون أن القصص كبرت مع الزمن حتى صارت أساطير.
1: أما أهل تاروت فلين اليوم إذا مروا قرب القلعة وقت الغروب وناظروا حجارتها الذهبية تحت الشمس، يتذكروا الحكاية القديمة أن تحت القلعة أسرار ما انكشفت للحين، وأن البير القديم في القلعة ما هو إلا شاهد صامت على زمن كانت في قلعة تاروت تقاوم الحصار وتحرس الجزيرة بقلب من حجر وروح من بحر. الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ عبد العظيم آل شلي.
2: القلعة تعتبر أشهر القلاع على مستوى المملكة والخليج، وتتوسط جزيرة تاروت تقريبا، وتقع على تلة صخرية مترامية تأخذ معها منطقة الديرة السكنية القديمة. وحيز التلة تحديدا هو أعلى منطقة في كامل جزيرة تاروت، وقد بنيت فوقها القلعة ذاتها منذ آلاف السنين طبعا، والتي كانت تحتوي على أربعة أبراج، ولكن بفعل عوامل الزمن سقط البرجان الشرقيان، وعند ترميمها تقريبا عام 84 من قبل وزارة المعارف قسم الآثار اكتشفت آثار البرج الثالث وشيد من جديد، والقلعة تسمى عند الأهالي بقصر تاروت.
1: شنو أشهر الأساطير والحكايات الشعبية اللي ارتبطت بقلعة تاروت؟
2: بالنسبة للأساطير أو الحكايات الشعبية، تستمد القلعة في العادة أسطورتها ليس من تاريخها الضاروري في القدم فحسب، بل من العين الملاصقة لها، والتي تسمى عند الأهالي بعين العودة، فهي عين غير توازية يعني من طبيعتها، وجدوها الناس منذ آلاف السنين، يعني هي عين حارة شتاء وباردة صيفا، وكانت تروي كل سكان الجزيرة، مكان لأخذ الماء لشرب الماء وللاستحمام، وأيضا إلى سقي المزروعات. عين العودة يتفرع منها حمام تاروت، والعين ذاتها إلى النساء مغلقة، والحمام المفتوح وحمام أيضا المغلق إلى الرجال، وحاجز ما بينهم. فغالبية النساء يصطحبن أولادهن الصغار، فكثير من المرات حدثت حالات غرق أولاد وبنات أولاد لا يجدون السباحة. يعني هذه الأجواء كان المخيال الشعبي يوعزها إلى كائن أسطوري يسمى ديدعة العين، تخرج خلسة من أعماق البرج الشمالي للقلعة وتخطف الأطفال، هذا حسب الاعتقاد والتطور، تسحبهم وتخنقهم في جوف الليل عادة أو خصوصا في بدايات الفجر في أجواء الظلام عادة، وبعد البحث والعويل يعثر على الجثة في أعماق العين ذات عمق تقريبا يصل إلى 6-7 أمتار. وديدعة العين يقال إنها جنية من جان، لكن مجرد هي كائن أسطوري خرافي مثل كثير من الأساطير الكثيرة في البلد.
0: شنو النمط المعماري للقلعة والمواد المستخدمة في بنائها؟
2: بالنسبة إلى النمط المعماري، يتشابه مع تكوين غالبية القلاع، مساحة مربعة في كل زاوية برج يعلو على جدران محيط القلعة وداخل حجرات وخدمات نفعية للسكن، لذا سميت بقصر تاروت.
1: وشنو المواد اللي استخدموها في البناء؟
2: بالنسبة إلى المواد المستخدمة هي حجارة وطين وجذوع، جذوع النخل. كانت تجلب هذه الحجارة من منطقة صخرية تقريبا تتوسط الجزيرة من جهة الجنوب، يعني على مسافة القلعة مشيا على الأقدام يمكن ربع ساعة.
0: إيش هي العلاقة اللي تربط بين القلعة والطرق التجارية البحرية القديمة في الخليج؟
2: هذا صحيح، لأن القلعة هي أعلى مكان في نطاق جزيرة كلها، هي فوق تلة، والتلة العالية أيضا مبنية فوقها القلعة، فالقلعة أبراجها رفيعة جدا تصل إلى تقريبا بين 40 أو 50 متر، فهي تكشف كل محيط الجزيرة البحري، وأيضا حتى المسافرين القادمين من أماكن بعيدة كانت القلعة يرونها من مسافات بعيدة، فهي بمثابة أشبه بالمنار التي ترشد المسافرين عبر البحر.
1: تبلغ مساحة القلعة الإجمالية 32 كيلومتر مربع، وتتكون من 4 أبراج أساسية، بقى منها حالياً 3 أبراج، أما البرج الرابع تعرض للانهيار في أحد المعارك التاريخية القديمة. يعود تاريخ تأسيس التل اللي بنيت عليه القلعة إلى أكثر من 5000 سنة.
0: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية

فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض.

بمحمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي لها. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة، حلقة اليوم من هوا بلادي وبداية الأسبوع، حلقة يوم الأحد. نرحب بالجميع ونتمنى له بداية أسبوع جميلة وموفقة، خصوصا اللي راجعين الحين من دواماتهم زعلانين، يعني انهم ما ناموا كويس في الويكند، ف معلش هذه ضريبة انه يكون في إجازة نهاية الأسبوع ما تستغلها في الراحة، تستغلها في التعب. طبعا نرحب فيكم مستمعينا، وخلوني بداية نرحب بزميلي رائد بن شري. حياك الله يا رائد.
1: حياك الله تهاني، اهلا وسهلا، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة مثل ما قالت تهاني بداية الأسبوع. ان شاء الله انه مع هوا بلادي والأجواء الجميلة اللي بنتكلم عنها تهاني، إن شاء الله إنه الناس اللي معصبة في السيارة ممكن يدخلون معانا المود، يفكرون إنهم يأخذون إجازة.
0: هذا المغزى يعني في الموضوع، إنه إحنا نفتح لهم صحيح. أفاق ووجهات ممكن إنهم يروحون لها من خلال هوا بلادي، وأيضا الكثير من المهرجانات طبعا في مختلف مناطق المملكة، كل المناطق تقريبا تستعد وتطلق المهرجانات المختلفة على حسب كل منطقة من منطقة إلى أخرى، حسب الجو أحيانا، حسب المكان أحيانا، حسب البحر أحيانا، فكل واحد يعني له هوى معين بالصيف بالضبط يقدر يلاقي وجهته المناسبة من خلال طبعا هوى بلادي اللي عادة يكون معكم على مدار 3 ساعات ننطلق فيها في مختلف مناطق المملكة مع مراسلينا وكذلك مع ضيوفنا اللي عادة يكونوا معنا في الحلقة، ونتناقش معاهم حول موضوع الحلقة. يمكن رائد بنسمع شوي كذا يعني يتحركشون فينا شوي، عندنا مطر، عندنا ضباب، عندنا يعني تعرف بقدم لك عذر ان انا يعني تأخرت بالرسالة، وكمان اعلمك ترى ان انت قاعد بالاستوديو وبالحر واحنا باجواء جميلة كذلك، لا بالحر في الرياض يعني ما له دخل في الاستوديو.
1: يعني عيش الجو هنا اوكي يعني بس والله مواساة جميلة ذي يعني شوي من الاستوديو. طبعا بعد الترحيب اكيد بيز المستمعين الكرام يعني نسلم على زملائنا وسواء المخرج العزيز جدا فيصل البيعي او الاعداد
0: عايشة الزير طبعا، ونورة المطيري اللي دائما رافقونا في برنامج هوا بلادي. احنا معكم من الان حتى 8 بإذن الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.

0: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم واللي راح طبعا نستقبل عليه اتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا، موضوعنا اليوم عن السؤال أو التفاصيل اللي يهمك تعرفها قبل ما تسافر لمكان معين.
1: صحيح.
0: الآن أنت تبي يعني تحدد وجهتك، وش الأسئلة اللي تسألها، وش التفاصيل اللي تهمك أنك تعرفها؟ نفترض أن يعني وجهتك كانت سواء داخل المملكة أو خارجها، وش الأشياء اللي تهمك تعرفها قبل ما تحدد هذه الوجهة أو قبل ما تسافر لهذا المكان؟ كثير من التفاصيل موجودة، لكن في أشياء يمكن تهمك أكثر من أشياء. اليوم نسألك عن الأسئلة اللي تسألها حول المنطقة أو المكان اللي ناوي تروح له. طبيعي إنه لازم يكون في هذه التساؤلات موجودة رائد عشان ترتب أمورك.
1: أكيد. والتخطيط اليوم يعني أنت حتى قبل تخطط اليوم يعني يجي في بالك أكثر من سؤال. إحنا نبي نعرف اليوم أنت لما تروح لوجهة معينة، سواء خلينا نقول جنوب، الشرق، الشمال، كل يعني بلاد منطقة الحبيبة جميلة بتضاريسها وبمختلف ثقافاتها، لكن دائما تبدأ تبحث عن أشياء معينة. صحيح. أو خلينا نسميها ممكن اليوم اهتماماتك أنت اليوم في السفر،
0: كده تبحث عن معلومات تهمك عن المكان اللي أنت رايح له. أنت من الناس الرياضيين تسأل عن فعاليات رياضية أو الهايكنج أو الأشياء هذه اللي موجودة في المكان. أنت من الناس اللي مثلا يهمك أنه الوجهة تكون باردة، أكيد بتسأل عن درجات الحرارة وإيش نوعية الملابس اللي تشيلها معك والآخر. أنت من الناس اللي يهمك موضوع الصرف وتبغى تقتصد في السفرة وتمدد في الأيام، فبالتالي بتقعد تسأل هل غالية، هل في أحياء غالية، السكن في هذه المنطقة كيف، كم أقعد فيها بالضبط، كم يكفيها عشان مثلا أزور الفعاليات اللي موجودة فيها. كثير كثير كثير جدا المعلومات.
1: صحيح. احنا نبغى نعرف اليوم ايش جوك اصلا في المنطقة اللي انت رايح لها، عشان كذا يعني تعمدنا اليوم نسأل هالسؤال اللي اكيد نستقبل اتصالاتكم فيه على 011 40 5 3.
0: بالضبط.

0: ونروح مع جولتنا الأولى وزميلتنا سامية الشريف معنا من مكة. حياك الله يا سامية.
1: أهلا، أسعد الله مساءكم تهاني ورائد زملاء بالاستديو وجميع متابعينا على هوا بلادي خصوصا، واليوم نتنفس هوا جديد.

0: فهو له علاقة قوية بعبق الماضي للحجاز الحبيب. اليوم بإذن الله متابعينا وتهاني بنتعرف مع شخصية فنية استطاعت أن تعيد إحياء الروشان الحجازي والفن المعماري الحجازي القديم برؤية معاصرة. معنا الفنان التشكيلي الأستاذ علي السليماني. نتعرف على هذا الفن وكيف جسد هذه الرواشين وجسد العمارة للمنطقة الغربية بأسلوب معاصر وأسلوبه الخاص إذا استطعنا التعبير. بداية حياك الله معنا وسعد الله مساءك في برنامج هوا بلادي.
1: يا مرحبا يا مرحبا أختي سامية. أنا أشكرك أشكر جزيلا الشكر قناة الرياض على استضافتي في هذا اللقاء هذا، وأتمنى من الله العلي العظيم أنه ندلو بدلونا لو شيء بسيط أنا التراث الحجازي.
0: نعم أستاذ علي، زملاء قبل شوي بيتكلموا في سؤال الحلقة عن أهم ما يعني يهتم له، يعني اللي يفكر أنه يسافر أو يتجه إلى وجهة معينة، ماذا يجذبه في هذا المكان، ماذا يجذبه لهذا البلد أو لهذه المدينة. إحنا اليوم لما نتعرف على هذا التحديث نقدر نقول للتراث القديم للمنطقة، ونعرف المستمع بهذه التفاصيل التي سوف إذا أتى لمكة سيتعرف عليها، تعتبر وجهة وتعتبر هدف لبعض من يهتم من مثلا الفنانين التشكيليين أو من يهوون التراث أو العمارة الإسلامية أو الحجازية على وجه الخصوص. عرفنا أكثر بهذه التفاصيل اللي إحنا اليوم بنشهدها معكم وبنتعرف عليها من خلالكم أستاذ علي. كيف بدأت معك وعلاقتك بهذا الفن المعماري وتحديدا الفن الحجازي في الرواشين وهذه التفاصيل للحياة القديمة للمنطقة؟
1: بالنسبة له علاقة بالرواشين، طبعا جاءت العلاقة دي من طفولتي، كنت أعشق الرواشين، كان دائما أنزل مع الوالد الله يرحمه جدا أستمتع بالرواشين. كانت مكة كلها رواشين، حول الحرم منطقة كلها رواشين، ذي الغزة والقرار والشامية كانت كلها رواشين. كنت دائما ونحن كنا ساكنين في نفس المنطقة هذه، فهذه حنين للماضي، نرجع حنين للماضي. يعني ما أقول إنه التراث الحجازي يعتبر إحنا بنتنفس فيه، يعتبر في دمنا. فطبعا أنا بدأت في فكرة العشق ده تطور مرحلة ابتدائية ومتوسط والثانوي لغاية ما تخصصت في الجامعة. فطبعا كنت أنزل البلد أو جدة التاريخية، أو طبعا إحنا نقول التراث الحجازي يشمل من باحة إلى المدينة.
0: صحيح.
1: فكنت ألف على المناطق هذه أستشف الروشان بنظرة فنان وليس بنظرة حرفي أو بنظرة إنسان ناقل أو مستنسخ. باخذ الروشان بجدد التجريد، الخطوط الطولية الخطوط العرضية تفاصيل الروشان، بعد كده أبدأ هذا. طبعا أنا في كمعلم للتربية الفنية متقاعد، ففترة 32 سنة ما قدرت أني أسوي أي حاجة لي، أنا كان دائما للأنشطة والفعاليات في المدارس وهذا. فبعد التقاعد، وطبعا أنا كلمة بعد التقاعد دي أنا أحط عليها خطين،
0: حياة جديدة.
1: أنا بقول للمتقاعد، يا متقاعد أنت لست متقاعدا، أنت مبدع، أنت الإبداع يأتي بعد التقاعد. أنا هذا شغلي كله جاء بعد التقاعد، كونت مملكتي الخاصة بقوانين الخاصة بوقت الخاص، وبدأت أشتغل أطلع الشيء الشغف الداخلي اللي كان نفسي أحققه من طفولتي. طبعا أنا حققته بعد 55 سنة، يعني
0: إن شاء الله
1: بعد عمر يعني
0: واحد. يا أستاذ محمد أستاذ علي، يعني وضعت لمستك الخاصة وبصمتك الفنية على التراث. يعني لو حبينا نعرف الدوافع اللي خلتك توثق أحياء مكة بكل تفاصيلها، بالموروث الشعبي، اللي بيع البليلة واللي بيع الكبدة والأولاد اللي يلعبوا البرجان والتفاصيل يعني الدافع الأساسي اللي خلاك توثق مثل هذه الأشياء بهذه التفاصيل الجميلة.
1: والله أنا كان عندي دافع بسيط، اللي هو أنا بين الجيل هذا كيف كنا عايشين، كيف كانت الحياة في الحجاز، توثيق اللي هو الهدف من العمل ده، اللي كيف أربط الفن بالتاريخ. يعني أنا بأطلب الفن بالتاريخ، كيف كان الحجاز قبل 50 سنة، قبل 100 سنة كيف كان، كيف كانت العادات التقاليد الحواري

0: البيوت كيف كانت حاليا مثلا لو توري اي واحد مثلا في اي منطقه يقول لك فين المنطقه دي ما اعرفها ما اعرفها لانه هم خلاص التذوق البصري عندهم مع المباني الحديثه
1: نعم.
0: فنحن لازم نحيي تراثنا
1: يعني وهذه... الان بتوثق وبترسخ هذا
0: اي بالضبط
1: نعم.
0: يعني مثلا او اي واحد يقول اشرح له والله اقول الحاره كذا كذا كذا ما حيفهمها لكن وثق له هي بمجسم
1: صحيح
0: طوالي من هو ابدا يسالك ايش هذا وايش هذا وايش هذا
1: صحيح.
0: يعني طبعا احنا عمليه المجسم اللي هو ال 3 دي اللي هو طبعا المجسم بيستوعب الانسان العاقل اللي هو المتعلم والجاهل
1: ممكن اسرع
0: اي وممكن طول. اسرع غير اللوحه الفنيه اللوحه الفنيه طبعا فيها رموز فيها اهداف طبعا المجسم
1: طيب بالنسبه للصعوبات اخر سؤال فيما يخص هذه الاعمال الفنيه اللي حضرتك انتجتها هل هناك صعوبات واجهتها وكيف يعني حافظت على هذا الفن ما شاء الله تبارك الله بهذا الإتقان وبهذا العدد ما شاء الله
0: خلاص والله بالنسبة للصعوبات ما في صعوبة مع إرادة ما في أي صعوبة مع إرادة إذا واحد كان عنده إرادة يبغى يسوي تجاوز جميع الصعوبات يعني فطبعا أنا جاتني الفكرة إنه طبعا هذا المشروع ده أخذ ممكن كلوحة هنا أخذت 3 سنوات شغل
1: ما شاء الله
0: مركز الحارة ممكن 3 سنين ونص عندك مثلا الحنين الماضي سنتين انا بشتغل عمالي بالسنين وطبعا بالسنين واحد متقاعد فاضي من الصبح
1: على مهلك مزاج
0: لا انا بشتغل مو على المزاج خلاص متفرغ للحاجه هذه كإنسان متفرغ لها بعد عنده اي التزامات الحمد لله الواحد عياله كبروا ولا شاف طريقه حياته
1: وذاك
0: فطبعا بقيت انا لوحدي كذا وام العيال فهو اللي ابدع هنا
1: ممكن هي ملهمه ام العيال ها يعطيك العافيه شكرا لك استاذ علي السليماني وانت الفنان التشكيلي تهاني ورائد يعني انا الان اعيش تجربه جميله واتنفس هواء الحجاز القديم من خلال هذه المجسمات المستوحاه من هذا الفن الذي جسده الأستاذ علي الفنان التشكيلي بمكة المكرمة تجربة جميلة عشناها اليوم وفعلا تنفسنا عبق الماضي بمكة المكرمة بكل التفاصيل تهاني أنا أرسلت لك على الخاص بعد من هذه الفيديوهات
2: أيوة والله قاعدة أشوف أصلا أنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يعني أوريك أنا ما شاء الله تبارك الله المجسمات جدا رائعة وفعلا كأنك داخل حياة أنا ترى على فكرة على بالي هذا التصوير من برا
3: أي كان البلد صح
2: أي كان بالضبط ما شاء الله تبارك الله
1: تجسيد بس يعني بطريقته الخاصه ما شاء الله تبارك الله وانا ان شاء الله متابعينا ومستمعينا ورائد كذلك على سناب اثير اذاعه الرياض حنرسل هذه التفاصيل وباذن الله الجميع حيتابعها وحيستمتع بهذه هذا الاحياء للتراث القديم للمنطقه من خلال التجسيد الذي يتفنن فيه الاستاذ علي السليماني شكرا له يعني نكرر الشكر لكم أستاذ علي على هذا الإبداع وعلى هذا الإرث الذي تحافظون على ترسيخه
0: الله لا شكر على واجب ونحن والله أنا المكان مفتوح لكل إنسان يعشق التراث
1: أكيد
0: يعشق التراث المكان مفتوح طبعا هو جلسة خاصة دي أنا بس طبعا إحنا
1: من كرمك ومن ذوقك
0: ندعم التراث التراث وظهار التراث الحجازي طبعا لما اقول لك الحجاز التراث في المنطقه كلها جوا وهذه رؤيه ولي العهد طال عمره وسيدنا وتاج راسنا الامير محمد بن سلمان
1: أكيد.
0: اللي هو توثيق التراث
1: صحيح
0: والهويه وهذه هوية كل منطقة الهوية التراثية
1: أكيد لا شك فيه بارك الله فيك أستاذ علي تهاني ورائد يعني هذه اللمسة الجميلة من خلال هذه الرسالة إن شاء الله إنها كفت ووفت للمستمعين في مثال هذه
2: شكرا لك سامية وشكرا للأستاذ علي وشكرا يعني لهذا الجمال في تجسيد التاريخ سواء كان للحجاز أو غيره من مناطق صحيح. المملكة يعطيك العافية سامية شكرا جزيلا لك
1: بارك الله
3: شكرا سامية
2: طيب رايد ايش رايك نروح الفاصل
3: طيب نطلع الفاصل قبل الفاصل اتذكر بي سؤال الحلقة انت اليوم من الناس اللي يجمع المعلومات عن المنطقة اللي بيروح لها يعني لما انت اليوم متحدد زيارة معينة لأي جهة ايش اهتماماتك اليوم في البحث على 011 40 5 3

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وخلونا بدينا طبعا في بداية حلقتنا مع زميلتنا سامي الشريف، مكة المكرمة وتاريخ الحجاز وجمال الحجاز. بنروح للمنطقة الشرقية مع زميلتنا ياسمين السهامي. حياك الله ياسمين.
1: يا هلا وسهلا تهاني، مساء الخير لك ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله ياسمين، تفضلي.
1: طبعا أنا الآن موجودة تهاني في الخبر وتحديدا في شاطئ نصف القمر من نادي الشرقية للطيران، واللي يعتبر واحد من الأماكن اللي تحتضن هواة الطيران الشراعي ومحبي التحليق. احنا نعرف انه في موسم الإجازات الصيفية كثير من الناس يفرسون انهم يستغلون أوقاتهم في ممارسة الأنشطة الخارجية ويخوضون ايضا تجارب مختلفة وممتعة في نفس الوقت. من بين هالأنشطة الطيران الشراعي، لأنه يعطيهم فرصة أنهم يحلقون ويستمتعون بالمشهد من ارتفاع عالي عن سطح الأرض. فبنعطي تفاصيل أكثر عن الطيران الشراعي مع مدرب الطيران الشراعي الكابتن حسين غازي. يا هلا وسهلا فيك.
2: يا مرحبا، حياك الله يا أختي ياسمين، أمسي عليك وأمسي على جميع المستمعين.
1: نبي نعرف في البداية إيش اللي يميز الطيران الشراعي عن غيره من الأنشطة؟ يعني مثلا لو بنتكلم عن الأرض، في عندنا الدبابات، في عندنا البقي، وفي ناس كثيرين يحبون هذه الأشياء، بس لما نقول عن الطيران الشراعي يمكن شوي الواحد يتخوف، فويش اللي يميزه عن غيره من الأنشطة؟
2: أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله من نادي الشرقية للطيران. ميزة الطيران الشراعي أنه الأمان فيه عالي بعد الله، يعني هواية بسيطة بأقل التكاليف تمكن الإنسان من خوض الطيران اللي هي حلم يعتبر عند الإنسان أنه يطير، فيطير وهو ملامس الهواء. يختلف عن الطيران اللي هو في الطيارة التجارية أو يعني احنا قاعدين نحقق حلم الطيران بأقل التكاليف وبأقل المعدات، ولكن الأمان فيها عالي بعد الله بحكم الصيانة الدورية لها، وبحكم وجود بديل لكل شيء في الطيارة. يعني كل شيء في الطيارة له بديل، يعني إن جينا مثلا إلى المحرك له بدائل، يعني زي ما نقول كمثال بسيط اللي هو الكويل، البستم، الشغلات هذه، كل شيء في الطيارة دبل، يعني في حالة أنه لا سمح الله أنطفى واحد الثاني يكون موجود. وفي الأخير يعتبر الطيران الشراعي من آمن أنواع الهوايات أو من آمن أنواع الرياضات الجوية بحكم سرعته بطيئة جدا، يعني نتكلم عن 50 كيلومتر في الساعة سرعة الطيارة الشراعية. هذه الميزة تؤهلها أنها تنزل في أي مكان يختار الطيار في حال أنه طفى علينا المحرك، يعني هذه أسهل شيء عند الطيار.
1: أنت هنا تبي تخوفهم، لقلت إذا طفى المحرك يعني وفي الجو

0: محببة في الصيف، لكن أحيانا ما يكون في هواء، كيف تطير الطيارة؟
1: ميزة الطيران الشراعي أو الطيران بصفة عامة، في حال أنه عدم وجود الهواء يكون الطيران في السماء أمتع وأريح، ويعتبر الهواء إذا زاد عن حده أو زاد عن تقريبا نقول 20 كيلومتر في الساعة يعتبر عائق لنا للطيران، ويعتبر يعني غير مريح الطيران، بحكم أنه الهواء قاعد يصطدم بالعوائق الأرضية ويرتفع فوق ويأثر علينا. هذا اللي نسميه مطبات صناعية أو مطبات هوائية، هذه تأثيرها من الهواء. لكن في حال أنه ما في هواء يكون الطيران عندنا من أروع أروع شيء، يعني وحنا نحرص على الساعات الفجرية هذه عشان يكون الهواء ما فيه.
0: أنت قلت على الساعات الفجرية، معناته أنتوا تطيرون بالعادة بالفجر، هذه أفضل الأوقات؟
1: نعم، الطيران عندنا الأوقات الممتازة للطيران مع الشروق لمدة ساعتين أو ساعة ونص، ومع الغروب لمدة ساعتين تقريبا.
0: طيب الطيران الشراعي صار ما شاء الله يعني الحين ينتشر بشكل كبير في مختلف مناطق المملكة، ونقدر نقول خصوصا في المناطق الجنوبية، وش سبب هالانتشار وليش في المناطق الجنوبية أكثر من المناطق الثانية؟
1: الطيران الشراعي طبعا أوضح لكم إيش الفرق بين الطيران في المناطق الجنوبية وإيش الفرق بين الطيران في المناطق الساحلية. طبعا لو يوم نقول المناطق الجنوبية يعني احنا قاعدين نطير ببراشوت بدون محرك، بدون مروحة، بدون شيء. هذا يعتمد على لأنهم عندهم ارتفاعات، عندهم الجبال، يعتمد على الهواء الصاعد من الجبال، يعني هو يطير على حافة الجبل ويستخدم الهواء الصاعد اللي في الجبل اللي يضرب في الجبل عشان يساعده للرفع، يصير زيه زي الطير، يعني ما يحتاج لا محرك ولا شيء. هذا هو أصل الطيران الشراعي، ولكن استحدثت فيما بعد اللي هي معدات الطيران الشراعي المحرك عشان المناطق الساحلية أو المناطق اللي ما عندها جبال ويحب الهواية هذه، صار يطير بالطيران الشراعي بالمعدات اللي هو بالمروحة.
0: طب هل الطيران الشراعي متاح لذوي الاحتياجات الخاصة؟
1: نعم، حنا عندنا بالتأكيد يكون متاح لذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا بالنادي الشرقية للطيران ولله الحمد عندنا الفئة الغالية علينا هذه، نقدم لهم رحلة أو تجربة الطيران الشراعي بالمجان طول أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. يكون بس فقط عنده بطاقة حق ذوي الاحتياجات مهما كانت الإعاقة أبد، الله يحييه، في نادي الشرقية للطيران يأخذ تجربة معنا ويقدر يشوف الأرض من السماء ويستمتع معنا. غير كذا النادي عندنا ولله الحمد يعني له عدة أعمال نحمد الله ونشكره، نقدم رحلات مجانية لجمعيات التحفيظ، جمعيات الأيتام، دور الأيتام، ولله الحمد مسجلة، ويعني شبه باستمرار النادي يشارك في الأمور هذه. غير كذا ميزة الطيران الشراعي أو لله الحمد يعني الأمور اللي قاعد نستخدمها حنا في الطيران الشراعي في هوايتنا الجميلة هذه، إن نستخدم الطيران الشراعي للبحث عن المفقودين في الصحراء في حال إنهم يعني جانا بلاغ أو جانا استدعاء، أبد النادي جاهزين نشارك يعني في أماكن بعيدة جدا. طبعا العمل هذا تطوعي من النادي، ما نبتغي فيه الا وجه الله.
0: طيب له وزن معين يعني الطيارة الحين تشيل كل الاوزان ولا في اوزان معينة؟
1: والله بالنسبة للاوزان يعني اصحابنا الدببة يخففوا شوية الله يعطيهم العافية، يعني من 100 كيلو تحت الله يحييه عندنا بالنادي يقدر يطير معنا، من 100 كيلو فوق يحاول يسوي رياضة ويخفف، يعني أحسن له، يعني حتى صحيا أحسن له يعني بغض النظر عن الطيران.
0: كيف أسعار الجولات والجولة كم مدتها؟
1: مدة الرحلة عندنا تقريبا ما يقارب ربع ساعة، نأخذ فيها جولة على شاطئ نصف القمر بالهافمون. بالنسبة للسعر يعني ولله الحمد سعرنا يعتبر مقارنة ببعض الدول اللي رحوا لها الناس عشان يجرب هواية الطيران ويتكلف بأمور كثيرة، حنا أرخص منهم بكثير ولله الحمد، يعني ما يقارب 200 ريال سعر الجولة، ولكنها ممتعة، راح يسجلها الشخص اللي يجرب الهواية هذه راح يسجلها في المفضلة، وراح يعدها من أفضل التجارب اللي جربها في حياته.
0: والله أنا أشهد لهذا الشيء لأنه أنا واحدة من اللي جربوا الطيران الشراعي طبعا بعد

0: ما أقنعتني أنت، ممتعة جدا. يعني أنا أقول لو مو الوالدة كان برجع أكررها مرة ثانية. يعطيك العافية، وإذا شكرا لمدرب الطيران الشراعي الكابتن حسين غازي، واللي كلمنا عن واحدة من الفعاليات، فعاليات الصيف اللي هو الطيران الشراعي. الآن عودة للزميلة هاني في طاقم الاستديو.
1: الله يعطيك العافية زميلتنا ياسمين، شكرا لك، وإن شاء الله يعني كذا نقوي قلوبنا ونجرب موضوع الطيران
0: والله
1: الشراعي.
0: والله كهاني تراها ممتعة جدا جدا جدا، وخصوصا لو صارت فيها اللفة هذه الميلان.
1: أيوة،
0: تحسين نفسك أنت تميلين مع الطيارة.
1: نتكلم بعدين إن شاء الله ياسمين، مو وقت على الهواء. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يومك جميل، وكذلك يوم جميل لضيفك الكريم.
0: يا هلا وسهلا.
1: فاصل قصير مستمعينا وراجعين لكم في هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوا بلادي، ولازلنا مستمرين معكم ونروح في قلب الطبيعة وبين تفاصيل المكان اللي حفظت ملامح الماضي عبر الأجيال. تقف قرية العليان التاريخية شاهدا على إرث عريق يمتد لقرون. للحديث أكثر اليوم ينضم إلينا حديثا الأستاذ صالح محمد العليان العمري، صاحب متحف قرية العليان. أهلا وسهلا أبو محمد.
1: مرحبا، الله يحييكم. اهلا وسهلا، حيا الله اذاعه الرياض.
0: شلونك؟ الله يحييك.
1: خير ولله الحمد.
0: طيب ابي ابدا معك اليوم، كيف بدات قصه قريه العليان التاريخيه؟ وايش ابرز المحطات اللي خلتها اليوم تصبح او يصبح اليوم واحد من اهم الوجهات التراثيه المعروفه؟
1: حياكم الله واهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. قرية العليان التاريخية ضاربة في أعماق التاريخ، يعني إلى بعد زمني بعيد بآلاف السنين تقريبا.
0: جميل.
1: يعني في هناك شواهد يعني حاضرة أمام الأعين، منها مقابر على الشرق والغرب دليل على أنها من قبل الإسلام، منها الآبار العادية اللي يسمونها البير العادية، يعني من عهد قوم عاد، منها أيضا الآبار الهلالية، منها المدرجات الهلالية، منها المباني في القلعة الأساسية للقرية. هناك قلعة في الوسط فيها 96 غرفة كانت سكن لجميع الأسر.
0: تبارك الله.
1: هذه القلعة لها تنظيمات أمنية فريدة من نوعها في المملكة تقريبا، أو قد يكون هناك ما يمثلها، ولكنها في منطقتنا هنا هي تقريبا الوحيدة. فلا تنظيمات أمنية، حيث لها 3 أبواب رئيسية تغلق في المساء وتفتح في الصباح. لها طال عمرك والسامعين، لها غرفة للحارس في الدور الرابع يسمونها المسهرة، يعني من ما الساهر فيها والحارس يبقى من المساء للصباح تحت مسؤولية أي شيء أيام حكم القبائل وأيام الزمن البعيد. فيها طال عمرك الحصن الأثري مكون من 5 أدوار وارتفاع ستارة فوق، يعني بارتفاع يمكن 20 متر الحصن. وهذا الحصن عبارة عن حماية للقرية، يعني كانوا يعني الرجال أيام الحروب القبلية كانوا يعني يتحصنون فيه، وكان طبعا فيه أبراج فتحات في الجوانب.
0: جميل.
1: حماية القرية والمزارع والأبيار وما شابه ذلك.
0: جميل أبو محمد.
1: أيضا فيها في بعد دخول الإسلام وجد المسجد في طرف القرية مع الساحة الشعبية مع بركة الماء، ولكنها أحيطت بالأسوار حتى تكون داخل القلعة الأثرية.
0: جميل جدا.
1: هذه بالنسبة للقلعة، يحيطها مباني أخرى خارجية في الجد الثامن والتاسع ويمكن العاشر، مباني أيضا مباني أثرية قديمة والأهالي يعني عاشوا فيها اللي قدامنا فترة زمنية طويلة، الله أعلم يعني اختطاطها وبداية الحياة فيها.

0: ما ما عندنا تحديد لتاريخها.
1: اه جميل. طيب المتحف اليوم يحمل او عنده اليوم مقتنيات ثمينه جدا تحكي اليوم تاريخ المنطقه، ايش ابرز هالمقتنيات اللي موجوده؟ ودنا يعني تعطينا قصه اليوم ترتبط بهذا المتحف.
0: طبعا المتحف انا اقمت في قصر الوالد رحمه الله عليه واموات السامعين اجمعين، جمعت فيها 14,000 قطعة أثرية مما صنعه الآباء والأجداد من الطبيعة.
1: جميل.
0: من الفخاريات التي لا تعلم يعني عمرها الزمني، قديمة جدا، والحجريات أيضا أواني حجرية وأدوات حجرية أيضا تكون يعني لها مئات بل تكون آلاف السنين، فيها خشبيات، في جلديات، في نسيج، في خصف، كلها من الطبيعة صنعوها القدامى لخدمتهم في حياتهم اليومية من الطبيعة، ما استوردوا من الخارج أي حاجة، ما كان يجي ما يز...
1: جميل.
0: يعني واردات من برا.
1: طيب اليوم أنا كزائر أبو محمد، إيش الأشياء اللي تميز فيها القرية؟ أنا ليش أروح لهذه القرية وش راح أشوف؟
0: الميزة اللي في القرية أولا التنظيم الأمني الموجود في القرية يعطيك يعيد الإنسان اللي يتذكر ما نعيشه الآن في هذا النعمة وفي هذا الحكم الزاهر الجميل اللي نعيش في الأمن والطمانية.
1: صحيح.
0: ويبيت الواحد خارج المباني أصلا، يبيت في الصحراء، يبيت في الشارع، يبيت محل ما يبيت، ولا خوفهم ولا نحسنون. لكن عندما يجي القرية يعني يتذكر كيف كانت الحياة وش أصبحنا. فهذه
1: صحيح،
0: هذه الزائر يقارن، وهي يعني حفاظنا عليها من أجل الاعتبار.
1: جميل.
0: من أجل العبرة. أيه
1: جميل. طيب اليوم القرية أنتم كأصحاب المكان، من الزوار اليوم اللي أنتم تستهدفونهم؟ وش الطريقة الأنسب اليوم لجلب هالزوار؟
0: الحقيقة الجلب كان يجب أن يكون وزارة الثقافة والإعلام تسلط الضوء على هذه الأشياء.
1: جميل.
0: بشكل أفضل مما هو الآن. لأن الحقيقة نعاني حن ولا وزماننا هذا زمان الإعلام وزمان يعني النشر الإعلامي هو اللي بيخلي يعني الزائر يتوجه لهذه مثل هذه المواقع ويحصل على العبرة والعبرة مما نحن فيه ويقارنها بالماضي ويشكرون الله على ما يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة الزمنية من الخيرات والأمن والأمان.
1: طيب خليني أسألك سؤال أخير أبو محمد إذا تسمح لي. اليوم أنتم تملكون متحف وأكيد لكم خطط مستقبلية، إيش الخطط اللي أنتم حاطينها اليوم علشان تضمنون المحافظة على هذا الإرث التاريخي وتعزيز حضوره على الأقل للأجيال القادمة يا أبو محمد؟
0: والله إحنا مجتهدين، بذلنا الوقت والجهد والمال في سبيل أن يبقى هذا الإرث العظيم للأجيال لمعرفة ماذا سبقهم في الأزمنة الماضية، والمحافظة عليه بتكون عندما يوجدون الأشخاص اللي عندهم نفس الحس هذا ولهم الرغبة في الـ في الـ في, الـ في الاهتمام والمحافظة على مثل هذا الإرث للعبرة والعظة. أيضا يكون استثمار بأن يستفيد منه أصحاب الموقع فيطور إلى أن يكون فيه مقاهي وملاهي ونزل ريفية وأشياء تخدم السائح والزائر.
1: واضح.
0: وهذا اللي نتمناه، وأيضا نوجه النداء للجهات المعنية بأن تسهل.
1: جميل جدا. واضح.
0: تسهل التراخيص لمثل
1: واضح.
0: هذا القرى التراثية.
1: واضح. صالح محمد آل عليان صاحب متحف قرية آل عليان، شكرا جزيلا لك.
0: العفو والله
1: يحفظك. طيب عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل أنت من الناس اليوم اللي حاول يجمع معلومات قبل يسافر؟ أي بمعنى اليوم أنت رايح لمنطقة معينة، خلنا نقول في الجنوب، إيش اليوم أولويات البحث عندك؟ تبحث عن إيش؟ تروح شمال تبحث عنه؟ أو بشكل عام اليوم في السفر أنت لما تحاول تسافر إيش الأشياء اللي أنت قاعد تبحث عنها؟ وش نوع المعلومات اللي اليوم تهمك في السفر؟ هل أنت تروح اليوم مثلا لجانب أنه أنا أبغى شيء رخيص فتبحث اليوم عن شيء اقتصادي علشان تمدد؟ اليوم أنت تحب البحر تبغى تعرف الأشياء الموجودة في البحر، السكن، المطاعم، المقاهي، في ناس يحبون الأنشطة الرياضية. ودي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز إخباري أهلا بكم. القيادة بالمملكة تعزي أمير قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. المملكة تدين استمرار إيران في زعزعة أمن المنطقة وتهديد الملاحة الدولية. وزير الخارجية ونظيره العراقي يستعرضان أوضاع المنطقة ويؤكدان أهمية احترام سيادة الدول. إدانة دولية وإقليمية للهجمات الإيرانية على دول المنطقة. سلطنة عمان تسلم السفير الإيراني لدى مسقط مذكرة احتجاج رسمية على خلفية تعرض مواقع في السلطنة لهجمات إيرانية. ترامب يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً بعد الضربات الأمريكية على المواقع الإيرانية. مفتي عام المملكة يشيد بالجهود التي تبذلها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة قاصدي الحرمين. وزارة البلديات والإسكان أو وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة في نيويورك. الشؤون الإسلامية تفتتح الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في تايلاند. وزارة البلديات والإسكان تعلن عن طرح أكثر من 13 ألف فرصة استثمارية. خبرنا الأخير في هذا الموجز، بدأ أعمال السجل العقاري في مكة وتبوك والرياض الأحد القادم. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين؟

في عملنا وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، رحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وحلقة اليوم موضوعها عن هل تجمع معلومات أو تحاول تطرح كثير من الأسئلة حول المنطقة اللي ناوي تتوجه لها في الصيف. كثير من الأسئلة ممكن تطرح، تحب تطمن من خلالها كم بتصرف، وين بتسكن، شلون بتكون إجازتك، هل فيها الفعاليات الممتعة اللي أنت منتظرها، هل فيها الوجهة اللي أنت متوقعها. أيضا ربما لو كانت الرحلة كذلك عائلية، يهمك أنه أنت تعرف تفاصيل أكثر حتى تكون الرحلة ماتعة لك ولأطفالك. طبعا هذا هو موضوعنا، شاركونا اليوم المعلومات اللي تحبون تعرفونها عن المناطق اللي ناويين تزورونها بالصيف، أو اللي عادة تزورونها، أو الأسئلة اللي تطرح عادة قبل السفر على 011-40-53. وكذلك ما تنسون تشاركونا على أو من خلال طبعا ساودي راديو بلس، تطبيق لإذاعات السعودية، في أيقونة اتصال مباشر تقدروا تستخدموها وتتواصلوا معنا مباشرة في برنامج هوا بلادي. احنا ما زلنا مستمرين معكم، والآن حانت وقت الاتصالات، ننتظر طبعا اتصالاتكم. زميلنا فيصل راح يوجهكم لنا مباشرة، نسمع آراءكم من خلال برنامج هوا بلادي. الآن مستمعينا، وش تبي؟ تبي خبر؟ أبشر، يا نروح الخبر ولا يهمك. أصلا جاهز الخبر. طبعا السياحة والترفيه اليوم يتحدثون عن ضباب الباحة. يقولك أنه ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال. الجمال المنظر الحقيقة رائد،
1: قاعد أشوف الجمال الجميل اللي يا أخي الباحة. قبل حتى نقرأ الخبر يعني سبحان الله، يعني حتى الموضوع
0: تسكن بين الضباب
1: جدا
0: وفوق الجبال
1: وأجواء جميلة
0: بالضبط.
1: يعني شوف بس هذا، احنا قاعدين يعني قاعدين نشوف الصورة الحين واللي نشوفها من وراء الجوالات، فما بالك اليوم أنت تكون موجود فيها. يعني
0: طبعا في تفاصيل الخبر، تكتسي مدينة الباحة خلال موسم الصيف بمشهد طبيعي أخاذ، تعانق السحب الكثيفة قمم الجبال ويتغلغل الضباب بين الأشجار والمباني والطرقات وسط أجواء معتدلة تفوح منها روائح النباتات العطرية، وتجلت منطقة السرات بأبهى طبعا أو بأبهى صورها مع هطول زخات من الأمطار، لا سيما عند غروب الشمس، حيث تمتزج ألوان الشفق البرتقالية ببياض السحب المتدفقة من سفوح الجبال.
1: وأضافت أضواء القرى والمنتزهات والحدائق المنعكسة بين السحاب جمالا على المشهد الذي جمع بين هدوء الطبيعة وروعة العمران في لوحة بصرية استقطبت الأهالي والزوار والمصطافين.
0: طبعا هذه الأجواء دفعت الزوار إلى التنزه في المتنزهات في المنطقة وتوثيق مشاهد الضباب وهو يعانق الجبال وسط زخات المطر، مستمتعين بما تتميز به الباحة من طبيعة خلابة ومناخ معتدل، ما زادها ابتهاجا وترحيبا بضيوفها وزوارها الباحثين عن المناظر الطبيعية.
1: طبعا لا أحكي لكم عن الأجواء اليوم، تقدر تبحث وتشوف أبها أو عفوا الباحة، قلبي على أبها، أنا ودي أروح أبها الصدق والله. لكن الباحة ما هي سبحان الله ما هي بعيد ترى من أجواء أبها اليوم، يعني في موضوع الضباب والأجواء الجميلة يعني كلها تتميز ولا؟
0: أكيد أكيد الفترة هذه أساساً هي فترة المناطق الجنوبية الباردة اللي مرتفعة سطح الأرض فوق الجبال مثل الباحة طبعاً وأبها. الأجواء معتدلة، أمطار ما شاء الله تبارك الله، ما زالت يعني كثير من الصور تردنا في هذا الموضوع. ما زلنا معكم طبعاً مستمعين، وهذه وجهة من الوجهات لو أنتم حابين أنكم طبعا تزوروا مناطق المملكة أو تكون سياحتكم في مناطق المملكة. هذه بعض التفاصيل طبعا عن الباحة وغيرها من مناطق المملكة راح تكون معنا اليوم في هوا بلادي. روح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن هل أنت من الأشخاص اللي تحب تجمع معلومات عن المكان اللي رايح تزوره، وش أهم المعلومات اللي تهمك وضروري أنك تعرفها قبل تروح. طرح الكثير من الأسئلة يعطيك إجابات حول كثير من التفاصيل اللي ممكن تفيدك في الفترة اللي راح تقضيها، سواء كان داخل المملكة أو

0: خارجها. إيه كانت السفرة؟ أكيد عندك كثير من التفاصيل لازم تعرفها قبل ما تتوجه لهذا المكان. فاليوم نسألكم عن هذه المعلومات على 011-40-5-3 وأيضا على تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلس، من خلاله طبعا تقدروا تشاركونا وكذلك تتواصلوا معنا مباشرة على هاتف البرنامج. أيضا من موضوعات السفر والأشياء الضرورية، يعني على سبيل المثال أنه لازم نعرف مثلا درجة الحرارة في الليل كم وفي النهار كم علشان نقدر ناخذ الأشياء اللازمة والمناسبة معانا في فترة السفر. أيضا لازم مثلا نعرف أسعار السكن ضروري، كذلك لازم نعرف هل هي مناسبة للأطفال ولا لا، هل هي من المناطق اللي حياتها بالنهار أو حياتها بالليل، وكثير معلومات كثير جدا لابد نطرحها قبل طبعا نتوجه لمكان معين أو لمنطقة معينة. شاركونا على 011-40-5-3. وعندنا خبر حول تمكين المرأة السعودية بالقطاع غير الربحي في ظل رؤية المملكة 2030. طبعا اليوم نتحدث في ظل التحولات الوطنية الكبرى اللي تشهدها المملكة، برزت المرأة السعودية بوصفها شريكة رئيسة في التنمية، صانعة أثر في القطاع غير الربحي، مدفوعة برؤية طموحة تعيد تشكيل دور المجتمع. أيضا تفتح أفاقا واسعة أمام العمل التطوعي والابتكار الاجتماعي وتمكين الفئات الأكثر احتياجا. التقت رؤية المملكة 2030 مع شغف المرأة السعودية، فكانت النتيجة حضورا متناميا في القيادة وتوسعا في الأدوار المهنية وتحولا نوعيا في طبيعة المبادرات التي تقودها، لتصبح طبعا المرأة اليوم عنصر محوري في بناء المجتمع. كذلك التحولات الوطنية ودور المرأة طبعا في القطاع غير الربحي، شهد القطاع غير الربحي في المملكة نمو غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا ببرامج التحول الوطني وبدعم مباشر من القيادة الرشيدة. بحسب التقارير أو تقرير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2025 الصادر اليوم، ارتفعت عدد المنظمات غير الربحية بنسبة تزيد عن 341% مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل إلى 7200 منظمة بنهاية 2025، وزاد عدد المنظمات المتخصصة الداعمة للأولويات الوطنية إلى 5495 بنسبة، وصلت إلى ما يزيد عن 96.8%. بلغ أسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.40% بقيمة تقارب 66 مليار ريال، إلى جانب طبعا اتساع قاعدة العاملين فيه، مما يعزز استدامة وقدرة هذا القطاع على إحداث أثر تنموي ملموس، إذ بلغ عددهم 141.432 مقارنة بما لا يزيد عن 19.200 في عام 2017.
1: كما تجاوز عدد المتطوعين 1.7 مليون متطوع خلال العام نفسه، وفي حين بلغت القيمة الاقتصادية للتطوع الفرد اليوم نحو 305 ريالات، بعد أن كانت تتجاوز 4 ريالات في عام 2018، بينما ارتفع عدد الفرص التطوعية المتاحة لسكان المملكة ليصل نحو 552 ألف فرصة تطوعية مقارنة بعام 2018 اللي بلغت فيه الفرص 43 ألف فرصة فقط.
0: طبعا بعدد الساعات التطوعية بلغ أكثر من 80 مليون ساعة رائد. طبعا هذا اللي تضمن تقرير سنوي لرؤية المملكة 2030، ما يتجاوز عدد المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن حوالي 184 ألف متطوع لعام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة نمو بلغت 20%، ما يعكس تحولا تشغيليا واضحا في استيعاب الطاقات وتوجيهها ميدانيا وفق أعلى المعايير.
1: وعلى صعيد توجيه الموارد نحو الأثر، ارتفع الإنفاق التنموي ضمن إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي إلى 6.1 مليارات ريال مقارنة بنحو 1.6 مليار ريال في عام 2017، ليؤكد اليوم النمو الكبير وكفاية توجيه الموارد نحو البرامج التنموية ذات الموارد الأعلى. وفي جانب جودة الخدمة وتجربة المستفيد، تظهر عزيزي المستمع المؤشرات وصول نسبة رضا المستفيدين في خدمات المنظمات غير الربحية إلى قرابة 90% مقارنة بنسبة خط الأساس في عام 2019 والبالغة 73%. وهو يعني اليوم هذا التطور يعكس أثر العمل على الحوكمة وتحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الجودة وتعزيز الشفافية.

0: إذن اليوم مستمعينا نسأل عن المعلومات اللي يهمك تعرفها قبل ما تسافر أو تتوجه لمنطقة معينة. إيش الأسئلة اللي تطرحها حتى تجمع هذه المعلومات؟ شاركونا على 011-40-53.
1: طبعا معنا المتصل سليم. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أستاذ رائد، مساء الخير.
1: حياك الله، شلونك؟
2: الله يسعدك بخير والله، بس بخير على أستاذ هاني وأستاذ فيصل والمستمعين.
1: حياك الله سليم. أنت اليوم وش أبرز اهتماماتك اليوم في البحث إذا أنت اليوم مستهدف مدينة معينة؟
2: صحيح، خطط سلفا طبعا يهمني فيها مناخها بشكل عام، الطقس المتقلب، تكاليف الوجهة، أقصد الإقامة، التنقلات، زي ما تقول أماكن الترفيهية، الفعاليات أيضا. والآن أسهمت التقنية في معرفتها بتسوي الحال بالجهاز الذكي، وأنا من عقر داري طال عمرك، هذه الأشياء تهمني طبعا.
1: جميل، وش أهم شيء اليوم تبحث عنه لما تسافر بعد ما تعرف أكيد الأوتيل والأشياء هذه كلها؟
2: والله شوف، أنا أحب الأشياء التاريخية الأثرية القديمة. طبعا أنا من ابن الطائف، جنوب الطائف، طبعا جنوبها يحتضن قرى وهجر فيها مباني كثر من الحجر القديم تحكي عبق الماضي وتاريخ وهوية أسلافنا والأجداد.
1: جميل،
2: فهذا يهمني جدا. نعم،
1: يعني أنت تحرص اليوم على الأماكن التاريخية أكثر شيء يعني في البحث؟
2: صحيح. نعم.
1: يعطيك العافية سليم، شكرا جزيلا لك.
2: هلا،
1: شكرا لك. يعني فيه اهتمامات تهاني في موضوع التاريخ،
0: أكيد.
1: يعني
0: متسافر مو متاحف يعني والأشياء. ما أنت مسافر عشان تنام وتقوم، يعني
1: صحيح.
0: أنت مسافر عشان تستكشف المكان اللي أنت رايح له، على حسب توجهك أو المنطقة اللي أنت راح تتوجه لها تعرف وش الأماكن اللي لابد أنك تزورها. حلو أنك تعرف كل الأماكن في المنطقة اللي أنت رايح لها، ضروري، لأنك إذا رحت وقلت بسأل هناك يعني كذا لا يصير عندك جدول مرتب،
1: صحيح،
0: ولا عندك أحد مثلا يوديك كمرشد سياحي، ولا رتبت أي تفاصيل ممكن أنك أنت تستفيد منها في مثلا اختصار الوقت، الجهد، المال، بيصير الموضوع كده عايم على بعضه. لكن لما أنت تروح وعارف مثلا اليوم بنروح زيارة للمتحف الفلاني، بكرة مثلا بنطلع، نفترض أنك في أبها، بنطلع السودة بكرة، بعد بكرة مثلا بنروح من الخميس مشيط أو بننزل يعني جنوب، نروح للبحر والوجهات الساحرية، في كثير تفاصيل لابد أنك تخطط، صح، لها من قبل عشان تعرف أنت وين بتروح وين بتجي.
1: فأنت إيش اهتماماتك عزيزي المستمع؟ عزيزي المستمع، نبغى نعرف في عملية البحث عندك قبل أنه أنت تسافر أو تروح أي مكان، أبي أسمع طقوسكم اليوم إيش قاعدين تسوون، لأنه ودي كذا نهاية حقا كله ما أنا إيش قاعد تسوي، يمكن يضحكون علي يعني في مرحلة البحث أو إيش إيه وإيش الأشياء اللي أنا أستهدفها. نبغى نسمع إجاباتكم على 011-40-5-3.

0: ويمكن فكره يعني انك تخطط من قبل، خصوصا اذا معك اسره، معك العائله، رايح انت وياهم، معك اطفال، معك كبار، ممكن حتى ما يكونوا اطفال، يمكن يعني السن المراهقه، السن هذا اللي لهم هوايات واهتمامات مختلفه عنك كليا. يعني يمكن انت من الناس اللي تحب الطبيعه، ودك تروح تجلس كذا وتناظر الطبيعه. انت الموضوع فكره انك انت تتناقش مع عبد الرحمن على هذه السالفه، قلت له رحت شفت الطبيعه، يعني انا حصل لي زياره لابها، زياره كانت جميله ومن اجمل الزيارات الحقيقه، بس طلعت السودة، جلسنا تغد، اكلنا وشربنا وشاهي بعدين خلاص.
1: اي وبعدين
0: وبعدين
1: 7-8 ساعات كثير يعني.
0: اي بعدين يعني وشو، خلصنا شفنا استمتعنا بالجو ومطر علينا والضباب صار يمشي من تحت رجلينا والامور طيبه، بس اللي بعده خلاص خلصت انا
1: خلص
0: ما ارجع لها لليوم الثاني مره ثانيه. طيب يعني يمكن لا انت،
1: بس ترى في ناس يحبون كذا.
0: انت ممكن، انا لا، شوف انت تشوف، شفت الجمله شلون، انا اشوف افضل، انا اشوف افضل معناته انا اهوى اني انا اروح واجلس وناظر الطبيعه. انا لو معي اوكي مراهقين مثلا، هل هم بيعجبهم المكان؟
1: لا ابدا،
0: هي الفكره كذا
1: يعني، ممكن يجاملك اول يوم لانه انت هذه اهتماماتك، لكن بعد انا
0: بيعجبه الجو وكل حاجه،
1: وبعدين
0: وبعدين خلاص بيقول لك لا تجيبني مره ثانيه.
1: إيه؟
0: ابي مكان ثاني، في فعاليات،
1: في حياه،
0: في اشياء. مو معناته ان هناك ما في فعاليات، لا، احنا كنا نتكلم عن نقطه بس انه انا اروح عشان الطبيعه فقط. يعني
1: ترى الاطفال يعني تعودوا على رتم معين عندنا مثلا في الرياضه وفي غيره، اليوم انه الكافي ولا المناطق اي خلاص صارت بالنسبه لهم هي الـ هي الـ هي الفعاليه ترى،
0: يعني يشعر انه الفعاليات يعني كذا مرتبطه بعناصر معينه او باشياء معينه، او حتى مدن الملاهي او المدن الترفيهيه، او حتى كثير اشياء يعني وتفاصيل موجوده، لكن يظل الاساس في الموضوع انك انت تخطط.
1: صحيح،
0: عشان يكون فيه يعني تبي تطلع اغنيه ولا لا؟ يلا قول، اعطني رايك، عيش اللحظة.
1: إيه
0: أنت كبير، إحنا نتكلم عن طفل عمره 16 سنة
1: وحرام ما تعطيه اهتماماته يعني، حتى
0: فيصل في فرق يعني. أنت تعيش اللحظة، أنا أعيش اللحظة، نعرف يعني إن كيف بعيش اللحظة، بس لما تجيب عمره 15 سنة تقول ترك الجوال وترك الألعاب الإلكترونية وتسوي كل الأشياء. أي بالضبط، ايش حتكون النتيجه؟
1: ابدا. ولا هم حتى حاطين في عقولهم انه ترى السفره هذه علشاننا يعني، مو علشانكم انتم. اي
0: لازم يكون في فعاليات.
1: اي ما تقدر هذه الفئه، ما تقدر اليوم تقول له لا او تجبر اليوم انه يجي ذا المكان اذا انت تحبه يعني. واضح انك صعب انت مره، واضح انك انت من الناس يا فيصل يترددون المكان 7 مرات عادي. اي والله اني عارف، هو يبحث عن الراحه يعني، بس في النهايه لا تسافر معه.
0: أتكلمك مو أنا.
1: يعني في النهاية لا تسافر مع فيصل يعني، دام إنه كذا نظام منح. زين إنك قلت على الهواء. طيب نذكر بأرقام التواصل 011-40-5-3. إيش اهتماماتك اليوم في عملية البحث قبل زيارتك أي مدينة أنت قاعد تفكر اليوم تروح لها في الصيف؟

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه

0: يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. واليوم سؤالنا عن المعلومات اللي يهمك انك تعرفها او تسأل عنها قبل ما تتوجه لزيارة مدينة معينة، سواء كان داخل المملكة او خارجها. ايش اهم الاشياء اللي يهمك ان انت تعرفها او تسأل عنها حتى يعني تحظى بإجازة مريحة وجميلة، وايضا ماتعة تستمتع فيها انت وأطفالك. كثير من الأسئلة ممكن تطرح. يمكن سليم كان شارك معنا وقال أسأل عن الأماكن التاريخية والمتاحف كذلك. أيضا قيسوا عليها أشياء كثير من اهتماماتك يهمك قبل ما تتوجه لهذه المنطقة أو هذه المدينة أو هذا المكان، أنك تعرف هذه التفاصيل عنه. تقدروا تشاركونا اليوم في هوا بلادي على 011-40-5-3، وأيضا على أو من خلال تطبيق ساودي راديو بلس تتابعونا، وكذلك تتواصلوا مع البرنامج. كذلك من أخبارنا اليوم، مشروع في متصل من معنى يا فيصل؟ إيمان، يا إيمان، ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا إيمان.
1: الله يسعدك، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة.
0: بخير، جالك بخير. هاي يا إيمان، وش المعلومات اللي تهمك؟
1: والله سواء كان داخلي أو خارجي، يعني داخل المملكة أو خارج المملكة.
0: أي بالضبط.
1: والله أولا يعني أحرص على، يعني خلاص إذا قررت السفر إلى مكان معين، أول نقطة أبحث عنها المناخ، يعني هل درجة الحرارة مرتفعة أو يعني الجو بارد أو حار، لأنه هذا يؤثر على نوعية الملابس اللي حتكون معايا. هذا أول شيء.
0: بالضبط.
1: تمام. بعدين أبدأ، لازم أنا يمكن عشان تخصصي الجغرافي أحب أطلع على خريطة الدولة اللي أنا رايحة لها.
0: سلام.
1: كم مدينة بزورها، كم قرية حروح لها، المسافة اللي تربط بين مدينة ومدينة، بين مدينة وقرية، إيش الوسائل النقل اللي هستخدمها، هل وسيلة القطار أفضل؟ سلام. ولا السيارات الخصوصية أفضل، ولا الأجار، هل الطيران الداخلي أفضل؟ يعني لازم أو يعني أوزنها كلها بض يعني بشكل عام، وسائل النقل، المسافات، نوعية الملابس. بعدين أبدأ أغوص في الدولة.
0: يا سلام.
1: الدولة هل فيها فعاليات؟ طبعا أنا أحرص بما أنه يعني تخصصي جغرافي تاريخي، والله أنا أعشق الأماكن التاريخية، لازم أزور الأماكن التاريخية، القصور، المتاحف، القصور مرة مرة أحبها وأخذ عنها معلومات.
0: سلام.
1: يعني حتى لو بشكل مبسط، عشان لما أدخل القصر أو المكان التاريخي أعرف إيش سالفته، إيش فيه من يعني، ما أدخل كذا ماني فاهمة هذا لمين يعود لمين، لأي حقبة زمنية عارفة. بعدين طبعا خلال هذا اليوم لازم يكون في كافيهات الأجمل، لأنه هي فترة وجيزة، فأختار وأنتقل كافيهات الأجمل، الأسواق اللي أو المولات اللي يعني تكون على مزاجي، فيها الملابس اللي هي بالذات البراندات اللي ما تكون عندنا مثلا. أحرص أني أبحث عنها والله.
0: طيب إيمان، بسألك، أنت تسافري عادة يعني الرحلة من يكون رفيقك فيها أو ما تحرصين على أحد؟
1: والله لا، والله لازم هو زوجي معايا.
0: حلو.
1: وبناتي.
0: طيب اهتماماتهم يعني نفس اهتماماتك يا إيمان؟
1: أي بنتي الكبيرة بالضبط، يعني هي قارئة تقرأ
0: الكتب. جميل. إيمان صوتك راح؟
1: لا
0: ماشي صوتك راح يا إيمان، ولا ودي أسولف معك زيادة صراحة وأشوف يعني تفاصيل أكثر.
1: يعني
0: يا إيمان صار أنا صوتي يقطع معك. لا ما في، ما ينفع، ما تسمعني كويس. خلاص يعطيك العافية إيمان، حاول تتصلي فينا مرة ثانية. والله عندي تسواليف كثير وأسئلة كثيرة صراحة كان ودي أقولها لك، خصوصا أنه إحنا نتكلم عن سفرة عائلية وكذلك تكون سياحية لكل أفراد الأسرة. نشوف أبو تركي، حياك الله يا أبو تركي.
2: هلا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: بخير.
0: يا هلا ومرحبا، مساء النور.
2: بكم العافية.
0: يا هلا، تفضل.
2: من ناحية والله الصراحة المعرفة بالموقع والمواقع، أنا الصراحة أعشق القرى اللي بالمدن اللي أروح لها، أحب أني أروح للقرى والهجر، ألقى كل شيء بالقرى والهجر. الناس تاركة القرى ما أدري ليش.
0: أي.
2: يعني الصراحة القرى فيها مزارع وفيها متنزهات وفيها رمال نظيفة جدا جدا. مثلا يعني حايل أنا رحت حايل جميع قراها وهجرها حوالي 300 مثل الجفر والأجفر والحفير والحفرة كل هذولي وش اسمه أشهد أن لا إله إلا الله والحفير وقناع ومرقلبان وجبة كلها الصراحة والقاعد والتربية واللغفية كلها فيها منتجعات جديدة ونظيفة وشاليهات. أنا ما أدري ليش الناس تجتمع بالمدينة، والله القرى ما تمل منها لا من أهلها ولا من هواها.
0: والله صادق يا أبو تركي الحقيقة. بس خليني أسألك عن أول حاجة تفكر فيها إذا جيت بتروح للقرية مثلا، وش الشيء اللي يهمك إنه يكون متوفر فيها عشان تروح؟
2: السكن.
0: السكن
2: أنا أحصل السكن قبل وأشو أدخل بالموقع وألقى شاليه، ألقى منتجع، ألقى شقق.
0: حلو.
2: نفس المدن هذه هي الصراحة تطور عظيم جدا بحال السنوات الأخيرة هذه. ما تروح المدينة من مدنها إلا تلقى سكن، تلقى مطاعم زينة، تلقى هواء نقي، تلقى مزارع مفتوح بابه، ما فيها بيبان أصلا،
3: ما فيها شك. هذه أتفق معك ترى فيها. إيه والله هذه أتفق معك فيها جدا.
2: تلقى مضياف على الشارع يلا حيو أقلط الله حييك، صراحة هذولا ما تمل منهم ولا تمل من مشاهداتهم. صح. ولا تمل من سواليفهم. تلقى رجال كبير يسولف عليك يسولف سواليف الأولين، يعطيك المواقع اللي حولك واللي ما تعرفها أنت يدلك، يعني الصراحة صدورهم مفتوحة قبل بيوتهم.
0: ما شاء الله تبارك الله أبو تركي، شكرا لك اتصالك اليوم معنا في هوا بلادي، والله يعطيك العافية.
2: وأنا أشكركم تحت
3: الفرصة. شكرا لك، يعطيك العافية.
2: هلا أخوي، هلا والله.
0: إذا شفنا الأشياء اللي تهم ناس، يهمهم المواقع الأثرية والتاريخية. صحيح. ناس يهمهم السكن ويهمها أنه يكون في الأرياف بعيدا عن زحمة المدن. إيمان كان عندها تفاصيل كثير قالتها تهتم فيها، يعني هي تقول أن أنا أبحث عن بحكم تخصصها طبعا جغرافية المكان كامل، وأعرف أنا حتى وش وسائل النقل أنا بستخدمها ولا شلون بروح وبجي. إيمان موجودة؟ يعني أنا ودي بتفاصيل أكثر معها بس ما ودي يعني أشغلها الصراحة. يعني كانت قالت تفاصيل مرة حلوة يعني في هذا الموضوع. قالت كمان أنه يهمني أن أنا أعرف الجو، أول شيء أسأل عليه
3: الجو
0: عشان أعرف شنو نوعية الملابس اللي بوديها معي.
3: صحيح.
0: أسأل عن الأماكن الأثرية والتراثية والتاريخية عشان أعرف شلون أقسم
3: وقتي عليها يعني.
0: بالضبط.
3: في ناس كذا وفي ناس سبحان الله حتى يحبون يعني الأماكن اليوم اللي يعني اللي تجيك. أنا ما مثلا ما يحب يسكن اليوم في الأرياف، لا أبي أسكن في الداون تاون، أبي أسكن في المكان اللي فيه زحمة وفيه ناس وفيه. فهي سبحان الله على دائما على اهتماماتك أنت كشخص اليوم، وين تحب تروح وش أنت أو أنت كيف تخطط. بس مثل ما ذكرتي لما قالت إيمان أنا أبدأ أقسم.
0: إيه
3: يعني التخطيط بعض الأحيان يكون جميل اليوم عشان تعرف أنت وين رايح، ما يروح منك 4-5 أيام أنت
0: ما تعرف
3: وين أروح اليوم. أسوأ فقرة ممكن تسمعها في السفر إذا صحيت من النوم، طيب إحنا وين بنروح اليوم؟ هذه تتعبني جدا، تتعبني مرة. ليش يا أخي ليش ما تخطط يعني، أو على الأقل أنت تعرف وجهتك الأولى يعني.
0: ايه؟
3: أنا أقصد أنه مثلا أنت بالضبط. اليوم خطط مكان معين. ايه؟ عادي بعد أكتشف، بس لازم أنه مثلا يكون في وجهة معينة.
0: ولا وكمان ترى في شيء ثاني. إذا كان الجروب اللي معك مو على جوك،
3: الوديث بعد مشكلة ثانية ذي.
0: يعني مثلا هي رحلة عائلية، مثلا أنت وإخوانك ولا أنت وزوجتك والعيال، ما هم ما يحبون الأماكن أنت تروحها.
3: صحيح.
0: أنت تحب مثلا الأماكن الأثرية والتراثية والأشياء هذه والمتاحف، هم ما يبونها، يبون الكافيات والمطاعم والأشياء هذه، ما يبون جوك.
3: مضطرين يجاملون.
0: اليوم جاملناك بكرة لا. فهذه بعد كمان. صحيح. نقطة ثانية في السفر.
3: yes.
0: خصوصا إذا كانت السفرة عائلية لازم تحرص أنك أنت كل يوم ترضي واحد على الأقل. صحيح. من أفراد الأسرة عشان ما يصير الموضوع مرهق وطول الوقت طفش وما عجبنا وش ذا المكان وليش تجيبنا هنا. ويعني أذكر كذا سافرنا سفرة أنا وإخواني كذا كل واحد له جوه. ليش جايبنا ذا المكان؟ يلا حر وزحمة وما نبي، شايف؟
3: لا في نقطة، إذا ما عجبني المكان يعني أنا مثلا يعني هذا التكنيك يستخدم في الناس اللي ما يعجبهم الجو. قالوا بنروح المكان الفلاني، على سبيل المثال رميت كرت انه ما ابي ذا المكان، حلو. راح للمكان، يبدا مرحلتين. المرحله الاولى نقول يا رب يصير في خطا في هذا المكان، يعني لازم يكون في شيء سلبي علشان انا ابدا شفت قلت لكم انا قلت اذا ما في يبدا يعذرب، والله لو ان جلسنا هناك
0: بالضبط.
3: بدل ما تستمتع تبدأ تسمع أشياء سلبية.
0: لكن لما يصير أنك ترتب وتقسم معهم صحيح. قبل تروحون ترى إحنا اليوم الفلاني بنروح المكان الفلاني كلنا ما في، اليوم الثاني أنتم بتروحون المكان اللي أنتم تبونه أنا بروح معكم كلنا ما في، علشان تكون السفرة مقسمة للجميع والكل يستمتع فيها. مسألة أنك تقعد تلوم ليش تودينا وليش تجيبنا
3: صير والله أنا أقول دائما لرب الأسرة لما تسافر اليوم مع عيالك السفرة لهم، هذا قاعدتي انا، سفر لهم يختارون المكان اللي يبونه جامل، حتى لو في اشياء انت مثلا ما تبيها. الطقوس اللي انت تحبها مارسها مع زملائك ومع اصدقائك اذا سافرت، روح سوي المكان اللي انت بيه. احس القاعده دي ممكن تفيدك اليوم، لانه حرام انا كرجل مثلا ممكن عادي ما عندي مشكله، لكن انت مسافر عشانهم يعني
0: صح،
3: يعني
0: انت تقدر تعوض نفسك بسفره ثانيه خفيفه سهله، لكن هم محدودين بوقت يعني بميزانية بأشياء كثيرة، فما ينفع أنك أنت تخرب عليهم موضوع السفر علشان أنت تستمتع. وبعدين كمان تحديد الأيام الفترة اللي تسافر فيها هذه تساعدك فعلا أنه أنت تكون مبسوط وهم مبسوطين صحيح. لا ترهق نفسك ولا يرهقونهم.
3: يا سلام عليك. وبعدين ترى تشوف احتياجهم تلقاه بسيط، يمكن أنت احتياجك اللي أنت تحبه واللي أنت مجبر عليهم يكون أغلى، أو يكون اليوم مثلا حتى لو ما كان مناسب بالنسبة لهم، يعني أتكلم على الصعيد المادي يعني أغلى بس تنازل يعني بالنهاية. جماعة ذول جالسين 10 شهور مثلا
0: ما راحوا
3: مكان صحيح. فعندهم هالإجازة مربوطين فيها، أنت قادر تستحمل 15 يوم 18 يوم لا 18 واجد 18 يوم
0: أقل
3: أي 10 أيام
0: يعني
3: مثلا.
0: هي يعني أنا أشوف أن السفرات السياحية مع الأطفال 10 أيام
3: لها. اليوم العاشر راجع
0: بالضبط يعني 10 أيام هذا بعد إذا أنت مرة خلقك ما شاء الله وسيع يعني
3: معك.
0: أسبوع أنا أشوفه أنا في مرة، لأن موضوع الأطفال وروحتهم أول شيء تغير الجو
3: صحيح،
0: وعمل حسابك على المرض وعلى التعب والأشياء هذه، عمل حسابك أيضا على المكان اللي أنت رايحه هل هو يتناسب فعلا مع الأطفال، ولا أحيانا يجون كده يشطحون لك بمكان ما يصلح لهم، بس مضطر أنك بتوديهم ودهم يشوفون الدنيا يعني.
3: لا خصوصا إذا كان صغير وما تقدر تهاوشه، يعني تسافر برا ما تقدر تهاوشه، هي تتعب نفسيا ترجع بس تنتظر لين ترجع
0: نتفاهم
3: أرجوك
0: والله يعني موضوع السفر صحيح. فعلا هي هو تحديد السفرة وشون شكلها وكيف حتطلع يحددها بالدرجة الأولى، هل هي سفرة عائلية ولا سفرة لك أساسا. يعني حتى مثلا الزوج والزوجة إذا هم بيسافرون يعني حتى نوعية السفر تختلف صحيح. عن نوعية سفرك مع أصحابك، عن نوعية صحيح. سفرك مع أخوانك، نوعية سفرك مع أولادك، هذا غير وهذا غير وهذا غير
3: صحيح.
0: كل سفرة لها تخطيط معين صحيح. وطريقتها إذا أنت قررت عليها خلها تطلع حلوة بنفس طيبة، ما لا تقعد تزعل ولا تتنقد ولا خلاص خلها تمشي
3: مش الليلة تكفى.
0: هو المشكلة أنا ترى أكلمك وأنا قاعدة أستحضر كذا صور في راسي، لأن كذا سافرت كثير مع أخواني نسافر أنا وياهم بس، فما معنا أطفال ما معنا شيء، كلنا كبار كلنا موظفين
3: يعني مفترض أنكم فاهمين يعني
0: حلو أكثر هواش يصير
3: صحيح
0: بس
3: ويصير فيها نفس التكنيك أنا قلت لك
0: يصير فيها كل أنواع الزعل، كل يوم واحد زعلان كل يوم واحد مو عاجبه هالموضوع طيب وبعدين يعني بتروح السفرة كلها والواحد كده زعلان، يا أخي استمتع اليوم وبكرة سوي اللي تبي.
3: أنا قلت السفر لازم تقدم تنازلات كثير، لازم تتنازل كثير، لازم يعني ما عجبك المكان اليوم بس الناس اللي معك عجبهم خلاص روح، وإذا رحت لا تعذرب. أنا نقطة ضعفي العذربة،
0: أنا بعد أكره لما
3: تكفى
0: فيهم ما فيهم لا يا خاص
3: لا تعذرب مش الليلة
0: مبسط وهذا وعيش الجو زي ما هو. أصلا حالات أنك أنت تسافر أنك تجرب أشياء جديدة، إذا أنت قاعد يعني على الأشياء الروتينية اللي أنت متعود عليها في نفس المكان أي بالضبط أقعد لا تسافر يعني لا. والقضية ان احنا دائما الاربع نسافر مع بعض ودائما نفس الموال يصير مع بعض، طيب وبعدين يعني انا صار الحين اذا قالوا بيسافرون اقول انتظروا تهاوشوا قبل ما
3: تروحوا ولا فكرت تخططون الفترة هذه كلها
0: كل محاولات التخطيط ما في فايدة الا ما يطلع لك واحد يغير الدنيا كذا فجأة
3: بس تبقى حلوة يعني
0: اكيد حلوة
3: يعني ما ادري بس احس يعني هواش الاخوان على اماكن مختلف لما يكون مع اخوياك.
0: ايه
3: اخوياك اوكي بس اخوانك غير يعني تقدر تطاق انت وياه و... ايوه تطاق انت وياه بس خمس دقائق تنزلون كأنه ما صار شيء فوق ولا كان
0: هو تمشي تعدي بس الفتره حقت الهوشه. طب يعني احنا بناكل الحين ولا بتقعد تتهاوشون ولا وش السالفه؟ يصير كذا عندك اسئله كذا طب شو اسوي يعني
3: بالضبط؟ ولا اللي يسوي مثلا نفسه زعلان بس خمس دقائق وينزل يعني خلاص يلا انزل احنا ننتظرك ترى تحت فيجيك خلاص. هذا اللي نقوله عكس اليوم عكس مثلا سفرتك مع اخوياك يعني السفره مع الاصحاب متعبه جدا.
0: السفره مع الاصحاب هذا اللي تعرف خويك في السفر
3: نعم
0: ترجع تخاويه مره ثانيه ولا لا؟
3: هذه النقطه المهمه عشان كذا لا تغامر ابدا في سفره مع شخص اول مره.
0: اي
3: إذا بتغامر لا تروح بعيد في البداية يعني.
0: إيه خلك قريب صح.
3: إيه لا شوف مويته في البداية وش وضعه ذا وش آليته بتسافر برا يعني أنت مضطر تجلس معه 10 أيام برا أنت ويا لحالكم ولا مع جروب وحاول إنه حتى هذا الشخص وأنتم جروب كذا 4-5 مع بعض ما يدخل شخص جديد يعني. لا يدخل.
0: قول فيصل.
3: وش قاعدتك فيصل؟ نعم اتفق معك.
0: إيه؟
3: أربعة ممكن.
0: وترى هو فعلا تغير المود. إيه؟ والمزاج ولا ذا الأشياء وكمان الاهتمامات يعني صعبة أن يجتمعون عليها 6-7 أكيد يعني.
3: شوف اثنين ما ينفع السفرة. اثنين ما ينفع.
0: إيه؟
3: غلط اثنين. هي من 3 إذا بالواسطة 4. إيه؟ أكثر من 4 خلاص.
0: أنا بعد عندي شيء ثاني
3: خلون.
0: لا تأخذ واحد معك متعود يسافر كثير.
3: ليش؟
0: يغثك كل شيء عارفه.
3: اي صح مرحله الاستكشاف اتفق معك
0: بجد
3: صح
0: ما يخليك تستكشف. إيه؟ ما يخليك تنبسط
3: طول ما يمديك ابي
0: انا اعرف هذا المكان ترى فيه كذا وكذا لا لا بتمل مو معجبك طيب خليني اشوف. انا خليني انصدم
3: صح
0: خليني انصدم
3: وسافر انت وياه مكان ما بعد راح له
0: بالضبط. عشان حكايه ابو العرف هذه ترتاح. إيه؟ منها شوي.
3: اي التشخيص دائما بحبه انا مو هذا مو بيعرف ايش اسمه التشخيص ويمشيك على مزاجه. اعرف المكان هذا انا رايح له
0: حشانه متاكد ما راح يعجبك. طيب وبعدين طيب واذا ما راح يعجبني وش دراك يمكن
3: ليش بذا

0: يعني
1: وبعدين
0: تبلش
1: نقعد بالبيت مثلا عشان هذا المكان ما راح يعجبني وهذاك المكان ما راح يعجبني.
0: عاد تدري انه يعني اغلب الاشياء اللي يعني اتكلم بعض الاحيان لما اسافر اغلب الاشياء استكشاف.
1: ايه
0: نحدد
1: المفروض هذا
0: القاعده اول شيء نحدد وجهتنا الاولى.
1: ايه
0: يعني اليوم مثلا احد اثنين ثلاثة اربعة خميس الخمس ايام هذه وجهتنا الاولى معروفه، تصحى من النوم وجهتك الاولى إيه؟ معروفه، بعده انطلق روح ضد اوبر، انا ضده تماما، ما قلت اسم الشركة معك، ضد شركات التوصيل ممتاز تنعي استوعب ضد امش
1: ايه
0: يعني استكشف كل الاماكن اللي عشان كذا ما احب
1: هو على حسب المنطقة ترى يا فيصل، في أي. اماكن يصلح فيها انك انت تمشي وتستكشف لان كذا الاماكن قريبة من بعض
0: يس
1: وحالاتها بزحمة الناس
0: والشارع
1: وذا الاشياء. مبدأ السيارة هذا اذا انت بتروح من منطقة لمنطقة يعني تضطر ان انت لازم
0: أيه.
1: تكون سياره ولازم توصيل واشياء. يمكن هذه كمان من النقاط اللي انا انا عكسك فيها مع شركه التوصيل، اذا بروح من منطقه لمنطقه ما اطمن ان انا اسوق في مكان ما اعرفه
0: قبل. اوكي
1: اوكي اريح راسي من ذا الموضوع، رايحه بسترخي ولا رايحه
0: صح يختلف ترى وضع مثلا وضعكم عن وضعنا، انه عادي احنا يعني مثلا تطلع اربعه خمسه بتسوق و
1: ايه ممكن يمكن إيه؟ يكون يعني مثلا جروب كذا شباب مع بعض طالعين يكون ارخص عليهم انهم ياخذون سياره
0: إيه؟
1: ويروحون يجون فيها لمشاويرهم كثيره
0: وطلعات المدينه كثيرة. لا
1: بالضبط
0: لان المدينه اصلا عندك يعني سواء في المملكه اوكي بس برا المملكه انت حتى واقف موضوع الباركينج والمواقف وطريقته واليته ترى متعبين في الموضوع هذا برا، متعبين جدا.
1: اي هذا من الاشياء اللي احنا نقول لازم تجمع معلومات عن المكان اللي رايح له، معلومات كل التفاصيل عشان ما تعرض نفسك للخطر، تخالف النظام صحيح. في هذا المكان اللي انت موجود فيه. ترى حتى داخل المملكة العربية السعودية رب لك الحمد والشكر على الامن والامان وكل حاجة، بس عاداتنا وتقاليدنا تحتم عليك ان انت تعرف المكان اللي انت رايحة وشلون تكون مع الناس. يعني مثلا يقول لك ابو تركي حايل البيوت بدون بيبان ويضيفونك طول الوقت وادخلوا، فرضنا قلت له لا
0: اوكي
1: شو رد فعله؟
0: أو اكيد بيزعل.
1: حلو، فأنت عارف ان هذه المنطقة هذا طبعهم،
0: هذه تضاريسها
1: إيه هذا طبعهم وهذه حياتهم، فالمفترض انك انت رايح وعارف كل اطباعهم وكل العادات والتقاليد في هذه المنطقة تحترمها وتتفاعل معاها وتعيشها، تعيش التجربة كاملة يعني باللي فيها. مهم ان انت تعرف معلومات عن المكان انت رايح له.
0: اتفق معك، عشان كذا نبي نسمع منكم اليوم انتم وش اهتماماتكم اليوم في عملية البحث قبل زيارتكم اي مدينة سواء في المملكة او خارج المملكة على 011 40 5000.

0: طيب خلينا نتحدث اليوم كمان رائد عن الإنجازات. منصة الحوكمة المؤسسية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعليم العالي بجامعة القصيم تحقق إنجازا دوليا بحصولها على شهادة التميز خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS، وذلك طبعا من بين 1595 مشروع متقدم من مختلف دول العالم.
1: ويأتي هذا التتويج تأكيدا على ريادة الجامعة في تبني الحلول التقنية المتقدمة وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي من خلال تطور منصات ذكية تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستفيدين.
0: طبعا يهدف المشروع إلى ماذا؟ إلى توفير منصة حوكمة مؤسسية ذكية تعمل كمحرك تواصل موحد وموثق على مدار الساعة، يربط بين جميع منسوبي الجامعة والجهات الداخلية المختلفة، مما يعزز من سرعة الوصول إلى المعلومات ودقة اتخاذ القرار.
1: طبعا تعتمد المنصة على بنية متقدمة متعددة، يعني تمثل الجهات الداخلية بالجامعة وتعمل على تقديم إجابات دقيقة وفورية تستند إلى السياسات واللوائح المعتمدة بما يضمن موثوقية المعلومات
0: والتساق.
1: أكيد
0: نعم. طبعا هذا الإنجاز امتداد لجهود جامعة القصيم
1: مكشك
0: في الابتكار المؤسسي وتطوير منظومات الحوكمة الذكية بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي رؤية المملكة 2030. احنا اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي واستثماره بالشكل الصحيح.
1: صحيح. وكيف اليوم حتى التعليم اليوم يستهدف انه كل شيء اليوم يصير AI في كل شيء في كل مكان اليوم، سواء ها جازت لك حاولت اجيبها زي

0: يا فيصل.
1: طيب احنا نتكلم ايضا عن هذا التطوير في الحوكمة. هذا مغزى أساسي أكيد. في كل الجهات الحكومية
0: صحيح.
1: استخدامك للحكمة راح يختصر عليك كثير من الإجراءات، كثير من المعلومات راح تكون موجودة عندك، بضغطة زر تعكسها على الشاشة تطلع لك المؤشرات، سرعة الإنجاز، دقة المعلومات، كل التفاصيل. نتكلم اليوم عن قطاعات فاعلة في المملكة العربية السعودية، منها مثلا قطاع الصحة.
0: صحيح.
1: قطاع الصحة أعتقد أنه استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع راح يختصر عليك كثير من الوقت والجهد، خصوصا في الأعمال الإدارية.
0: أتفق معك.
1: نسوي
0: يعني الورق
1: ضروري الذكاء الاصطناعي أن يكون موجود، واللي ما يعرف المفروض أنه يعرف.
0: صحيح.
1: طيب. روح الفاصل.
0: يلا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم، خلكم معنا.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.
6: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وصلنا لساعتنا الأخيرة اليوم من هوا بلادي، وعندنا فيها موضوع الحقيقة جميل ورائع جدا، يتحدث عن المطبخ الحائلي اللي يجمع بين نكهاته حكايات من التراث ويجسد جانبا أصيلا من هوية المنطقة وثقافتها. طبعا مع ما تشهد حائل من حضور متزايد على خارطة السياحة، أصبحت الأكلات الشعبية إحدى التجارب التي يحرص الزوار على خوضها لما تحمله من أصالة وتفاصيل تعكس كرم أهل المنطقة. ضيفي في هذا الموضوع اليوم الأستاذ ناصر المليحان، طاهم محترف بخبرة تجاوز 20 عام، متخصص في المأكولات الحائلية، محكم دولي ومحلي في فنون الطهي، للحديث عن الأكلات الحائلية المعتمدة وأبرز ملامح المطبخ الحائلي. حياك الله أستاذ ناصر.
7: مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا. يا مرحبا.
6: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ ناصر، سعداء اليوم باستضافتك في برنامج هوا بلادي.
7: حياك الله، أنا لي الشرف أني أكون معاكم على الهواء. إحنا دائما للطهات، أو ما نحب كلمة أستاذ، إحنا نقول شيف أفضل من أستاذ.
6: أولا يهمك شيف ناصر، اليوم نتحدث عن المطبخ الحائلي وتنوع أطباقه الشعبية. خلينا بداية نتكلم عن أهم السمات وأبرزها وأفضل يعني النكهات اللي تميز المطبخ الحائلي.
7: والله من أبرز سمات هي الاعتماد طبعا على المنتجات المحلية للمنطقة، كالقمح والتمر والسمن والألبان واللحوم، إلى جانب الارتباط بالمناسبات الاجتماعية لها بضيئة. نعم،
6: يعني المطبخ الحائلي الصراحة مليء يعني بالكثير من المأكولات الشعبية. إيش أبرزها؟
7: والله شوف، احنا الان المأكولات الشعبيه عديده، مطبخ هايل ما شاء الله، يعني هو في عندنا طبعا اللي مسجله الان الكبيبه، طبعا هي رقم واحد موجوده عندنا، اضافه الى المرقوق، اضافه الى الجريش، اضافه الى الهريس، اضافه الى التمم. طبعا هذه كلها اكلات شعبيه، احنا نقولها باللهجه الحائليه دجن.
6: ما شاء الله، هيئة الفنون الطهي اعتمدت كبيبة حائل ممثل الأطباق المنطقة.
7: نعم، والحلا اعتمدتها اللي هو المكشوش.
6: ايه صحيح. ماذا يعني هذا الاعتماد، وكيف أسهم في إبراز المطبخ الحائلي تحديدا والتعريف به؟
7: والله أبرز الطبخات هي أبرز يعني الاعتماد عليها، لأن هي يعني كاستخدامها بكثرة، هي كانت أول موسمية عندنا زي الكبيبة، يعني زي الوقت هذا العنب وأوراق العنب، فلا تغير الوضع، صار الآن على طول السنة، يعني لأنه يأخذ الأوراق العنب يثلج عندنا، فعلى طول متى ما طلب أي شخص ها عندك ورق عنب، عندك كبيبة، يقول لك موجود عندي.
6: ما شاء الله تبارك الله.
7: فهذه هي السمات الموجة اللي غيرت فيها، بدل ما كانت موسمية الآن لا، على طول السنة متواجدة عندنا الكبيبة طبعا، والمأكولات الشعبية الثانية على طول السنة.
6: شف ناصر، يعني من أهم الفعاليات السياحية حاليا اللي صرنا نشوفها ويمكن نسافر حتى علشانها، اللي هو تعلم الأكلات الشعبية للمنطقة اللي إحنا رايحين نزورها، الدخول إلى مطبخ هذه المنطقة ومعرفة أهم النكهات اللي تتميز فيها. بالنسبة للحائل وبالنسبة لعملك يعني كشف في هذا أو في المنطقة، كيف تشوف الإقبال الزوار على تعلم الأكلات وكذلك على التذوق؟
7: والله يعني إلى الآن يعني أكثر الزوار لا وجو عندنا، يعني تعرف المطاعم ما شاء الله المطاعم العالمية كثيرة موجودة، لكن لا يقول لك إحنا نبغى الأطباق الحائلية، أطباق الموجودة أكل حائل نبغاه، يعني يروحون للمطابخ أو يجون حتى للأسر المنتجة عندنا يقول لنا بالله تطبخ تسوينا الكبيبة، تسوي لنا التمر، تسوي لنا الجريش، يعني حتى الرز الحائلي تري له نكهة ولو طعم ولو لذاذة. الرز الحائلي يمتاز إنه يكون أحمر عندنا حنا، الرز الحائلي اللي فوق طبعا هو الكشنة اللي يعني زي كذا، إلى إضافة إلى الصبيب، يعني كثير أنا لما يجون زوار من منطقة حائل يقولون تعال بالله نبغى نتدرب، نبغى نتعلم كيف تسوونها، كيف تسوون الطبخات هذه، لها نكهة ولها مذاق يعني غير، بالإضافة إلى يعني اللي يضيف الطعم عليها والنكهات هذه البهارات الحائلية. يعني البهارات الحائلية تمتاز حائل طبعا بالبهارات خاصة، بكل طبق له بهار خاص.
6: صحيح والله نعم. من الناس اللي يهتم الصراحة، يعني إذا في أحد بيجي أو بيروح هناك لازم نطلب بهارات حائلية لأن لها نكهة ما شاء الله تبارك الله وريحة
7: نعم حنا والله يعني كثير لا أبد لا يعني حتى يعني الحمد لله يعني طلعت خارج نطاق المملكة. صح. ما هو بس المنطقة. صح. بالمملكة. صحيح. طلعت خارج، يعني حنا نسوي أنا برضو أسوي على فكرة بهارات الحمد لله، إضافة إلى الإصرار الحائل عاد هذا أنتم أكيد إصرار حائل له طعم، يعني خارج المنطقة والله خارج منطقة المملكة الكويت البحرين قطر دول الخليج يطلبونه بكثرة.
6: الفعاليات والمهرجانات كيف كان دورها في تقديم الأكلات الشعبية الحائلية تحديدا للزوار؟
7: والله احنا يعني لها دور كبير صراحة وأبرزت أو يعني هي بارزة لكن أعطتها زخم أكثر الأكلات الحائلية. أي مهرجان كان يجتمعوا مثل لكن تعال الأسرة المنتجة أو تعال اللي تطبخ أنت تطبخ صنفين، الشخص هذا يطبخ صنفين، لازم تتغير. يعني الآن أنا عندي كذا محل أو كذا بوث، كل بوث كله صنف أو صنفين يختلف عن الثاني، لجل تتنوع الأكلات، لجل ما حد يعني يقول لك أنا عندي جميع الأكلات، لا أنت لك

0: صنفين، هذا له صنفين، هذا له صنفين، فتكثر الأكلات تصير لها زخم أكثر يعني. يعني تحصل الآن بالأجنت أو بالمهرجان تحصل 5-7-8-15 طبق موجود موجود بالإفنت هذا.
1: جميل جميل جدا.
0: نعم.
1: السؤال الأخير لك شيف ناصر، كيف يمكن استثمار المطبخ الحائلي تحديدا بوصفة عنصر من عناصر السياحة الثقافية مع المحافظة طبعا على أصالة المطبخ ونقل وصفاته وموروثه للأجيال القادمة؟
0: والله أنا أقول لازم يعني هو يبدأ بالتدريب، لازم على التدريب. يعني الآن المطبخ يبقى هو المطبخ الداخلي، كان المطبخ الواحد من البيت إلى يكبر إلى المطعم. إنزين، فأنا أقول يعني الآن متواجدين عندنا في حائل ما شاء الله بكثرة، لازم يطلع برا، يطلع المناطق المملكة. تعال يا أنت بتفتح مطعم أو بتفتح، افتح بالمناطق اللي بجنبنا. يعني الآن خل الآن تطلع برا، المناطق بجنبنا عديدة، يعني يمكن أسمي اطلع القصيم، اطلع الرياض، اطلع خاصة المنطقة الغربية. من جد أنا لو رحت المنطقة الغربية الآن إيفنتات أو زي كذا إجباري غصب عني إلا أطبخ. طبعا أنا جاي أطبخ أكل حال، لا أطبخ أكل حال وبكثرة. لازم ننشر الموروث أو الأكل الشعبي برا المنطقة. هالحايل خلص عرفوه، لكن لازم يكون برضو برا المنطقة يكون موجود.
1: صحيح صحيح،
0: هذا هذا هذا اللي حنا الآن نسعى له. حتى إلى أنا شاركت مع درتلة وأطلت عليكم مشاركة قبل كذا شهر في مصر، يعني كنت محكم لكن شاركت برضو بطبق حائلي، شاركت بالكبيبة وشاركت بالمرقوق، شايلة معي من حائلي إلى هنا إلى مصر، شاركت بهم الحمد لله. اي نعم.
1: طيب يعني شيف ناصر، السؤال الاخير اللي بقوله لك اللي هو الاقبال على تعلم الاكلات، يعني مثلا احد من خارج المنطقه وجاك وطلب منك انك تعلمه، كيف شايف هذا هذه النقطه تحديدا، خصوصا انه يعني ما شاء الله غني بنكهات كثيره في المطبخ الحائلي، ايضا له نكهات مميزه يمكن ما يتقنها الاهل الحائل.
0: طبعا شوفوا ما يتقن على هبل، هو المشكله شلون لما اطلع انا طلعت دربت، يعني طلعت رفحه، طلعت عرعر، طلعت المناطق الشمال هذه، بس الان ادرب على الاكل، ادرب على كيف الطريقه ان اسويها. لكن هل البهارات متواجده؟ البهارات حائل لازم يضيف، ياخذ من البهارات الحائليه معه لذي تعطيه نكهه وتعطيه لذاذه الطعم الحائلي او الاطباق الحائليه الموروثه اللي هي الصحيحه.
1: جميل.
0: يعني هذا يعني هذا هو، لا الحمد لله، يعني ما هو بس ناصر، لا الحمد لله عندنا هنا كثير من الشباب يدخلون الطبخ من أروع ما يكون، وهي بالإضافة إلى النفس.
1: صح،
0: يعني
1: صح.
0: النفس موجود، يعني الآن أنا أعتقد أن في الجميع أن الرجال يمكن بالنفس ما قدرته على الكلمة هذه يتفوقون على النساء في الطبخ صراحة. أنا شفته وجربت في كذا منطقة يتفوقون، سبحان لهم نفس، لهم
1: طريقتهم الخاصة،
0: لهم طريقتهم الخاصة. اي نعم،
1: يعني هي اللي تخلي الاكل يختلف، يعني وتعرف اذا هذا طابخه رجال ولا طابخه امراه.
0: اي طبعا يختلف. اي نعم. فالحمد لله يعني في المنطقه يعني كثر الحمد لله عندنا، فالابرز هو اللي يطلع، هو اللي يحاول الان انه يتعدى المنطقه. انا نحاول الان نتعدى منطقه حائل يعني بالاكلات اللي نبرزها. نعم. يعني سواء داخل المملكة أو خارج المملكة برضو.
1: صحيح صحيح. شيف ناصر الحقيقة شاكرة لك تواجدك معنا اليوم، وهذه المعلومات حول المطبخ الحائلي وأهم المأكولات طبعا الشعبية في حائل. شكرا جزيلا لك، واتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: أيام الله يوفقك، ولي الشرف أني كنت معاكم إن شاء الله، وإن شاء الله بالدقائق هذه أفدت أعطتكم معلومات بسيطة إن شاء الله.
1: الله يحفظك، ما قصرت، يعطيك العافية.
0: هلا حياك الله، مرحبا.
1: مستمعين الكرام، ما زلنا فيها وبلادي، فاصل قصير وراجعين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي، وبروح معاكم اليوم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة. تتربع اليوم القرى التراثية في منطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية كشواهد حية في عمق التاريخ وصالة الهوية، حيث تختزل بين جدرانها الطينية وحجراتها العتيقة حكايات القرون ومسارات القوافل التجارية وطرق الحج القديمة.

0: منطقة الحدود الشمالية فيها قرى تراثية ونقدر نقول أثرية، فيها قرى يعود زمنها إلى عصر قديم، وفي قرى في العهد السعودي. من القرى الأثرية ومن أبرزها خمسة: قرية لينا التاريخية، قرية زبالة، قرية لوقة، قرية الدويد، قرية أم رضمة. نبدأ بسمحت لي بقرية لينا.
1: أكيد
0: لينا كانت مورد ماء قديم.
1: جميل.
0: ذكر بعض المؤرخين والمهتمين والبلدانيين أن لينا حفرها جن نبي الله سليمان لسليمان، حفر آبارها. فقال للأرض ليني، لما اشتكوا من صلابة الأرض وهي صخرية فلانت لهم الأرض، فيها أكثر من 300 بئر، فكانت مورد للبادية قديم وممر للقوافل وقوافل التجارة وقوافل الحج، لذلك كانت ضمن الطريق الفرعي بدرب زبيدة. في العصر السعودي نشأت كقرية بدل أن تكون كمورد مياه، فأمر الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ببناء قصر للأمارة، سمي قصر الملك عبد العزيز عام 1354 للهجرة، ونشأت قرية عامرة فيها جميع الدوائر في ذلك الزمن، من محكمة.
1: جميل.
0: من مدارس، من مساجد، من سكان، من تجارة، كانت فيها تجارة مع الدول المجاورة في الشمال في العراق وفي الشام، تمر عبر لينا ليكون ميناء بالرجال.
1: جميل جدا، جميل، يعني أنت تتكلم عن شيء جميل جدا، اليوم يدعو أكيد للفخر. لكن لو بروح معك، كيف تعكس اليوم العمارة التقليدية في هذه القرى قدرة الأجداد على التكيف مع البيئة الصحراوية؟
0: الأجداد رحمهم الله وغفر لهم بنوا هالمباني وهالقلاع اللي إلى اليوم باقي، مثل قصر الملك عبد العزيز.
1: صحيح.
0: إلى اليوم باقي، بنوها من البيئة المحلية، من الطين ومن الحصى ومن ما يخلط معاه ومن جذوع الإثي اللي تكون سقف، وإلى اليوم هي قائمة وشاهدة على عمارة وعلى فن تقليدي جميل. أضف إلى ذلك أنه الآن الاهتمام بالهوية التاريخية لكل منطقة وطريقة بناياتهم القديمة، هذا ما يعزز الشيء هذا ويحيي عند الأجيال. إضافة إلى أنه قرية لينا التاريخية صارت ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، هيئة تطوير المحمية. فأصبح يقام فيها سنويا مهرجان ضخم بشكل يعني ما يتصور، يشمل طريقة البنيان، يعني توعوي غير أنه ترفيهي، يشمل الحراف القديمة من سدو، من بناء بطين، من الجلود، من يشمل أشياء تثقيفية مثل ركن الفضاء والفلك والمنطق اللي قرب لينا، صنفت عالميا من أقل المناطق عالميا في التلوث الضوئي وصفاء السماء. فالمهرجان يكون تعريفي في لينا في المنطقة المجاورة وتثقيفي وترفيهي.
1: اليوم مش يعني لكم لما اليوم الدولة عزها الله تهتم بهذه الأماكن، لأنه أنا استشعرت اليوم الفخر والاعتزاز لما ذكرت أنه اليوم هي انضمت لي المحمية ويقام مهرجان تعريفي، يعني اليوم دخلت عوامل تساعد اليوم على نشر الثقافة وتواجد هالمحميات وساعدتكم اليوم أنه تصل بهذا الشكل. وشعورك اليوم لما فعليا مثل ما قلت في سؤالي أنه دخول اليوم مثلا المحمية واهتمام الدولة في مثل هذه الأشياء اللي اليوم هي جانب مهم جدا من تراثنا؟
0: إنك تحيي عند الناس حب التراث وحب الشيء القديم وحب ما كان عليه الأجداد، أنت ترجع للأساس وترجع للتاريخ وتحيي فيهم النشأة والبدء. يعني أن الأجداد بنوا هذه القرى اللي الآن عمرت، مثلا القصور اللي في دينه وفي القرى الأخرى عمرت الآن 100 سنة، بنوها بجد وجهد رغم قلة الإمكانيات، ورغم أنهم بنوها من البيئة المحلية، ما استعانوا بالمواد من برا ولا استعانوا بالأيدي العاملة من برا، كان تبنى بأيديهم. فيوم يراها الشباب اليوم يعرفون قدرة الأجداد ويعرفون عزيمتهم، يعرفون صبرهم، ويعرفون ما مروا فيه من صعوبات ولكن تغلبوا عليها بجهودهم وبتأييد حكومتهم.
1: جميل. طيب خليني أروح معك اليوم

0: ما هو الدور اللي تلعب اليوم هذه القرى الترفيه اليوم في تعزيز الهويه الوطنيه والسياحه المحليه؟
1: احنا عندنا احتفال سنوي جميل جميل جميل جدا اللي هو احتفال يوم التأسيس.
0: جميل.
1: يوم التأسيس يحيي الهويه الوطنيه، يحيي تاريخنا قديما. تجد الناس يحتفلون في مباني الطينيه، في اللباس التراثي من العقال اللي قال والشطفه المقصاب، من البشت، من في الاماكن الاثريه. غالب احتفالات يوم التأسيس يبحثون عن جدار طين ليحتفلوا بجانبه، فأحيا هذا الحنين إلى القرى الأثرية والاعتزاز فيها والفخر فيها والبحث عن تاريخها.
0: جميل.
1: يعني أغلب القرى الأثرية بالعموم مناطق المملكة لها تاريخ في مناصرة الملك عبد العزيز، لها تاريخ في الوقوف ضد الغزاة على هذا الوطن من الجيوش الغازية وصمودها، قصص ملهمة يوم تنظر لها تضعها نصب عينيك تحيي فيك الحماس وتحيي فيك الفخر.
0: جميل جدا. كيف يمكن تطوير واستثمار هذه المواقع الأثرية للحفاظ عليها كمتاحف؟ يعني أوكي دور الدولة مهم ودخلت اليوم لما أنت تقول مثلا انضمت للمحمية، لكن اليوم ودي أسمع منك كيف ممكن يكون مثلا لقطاع الخاص دور، إيش الخلطة المناسبة اليوم خصوصا أنت قاعد تتكلم على تاريخ كبير جدا.
1: أنا زرت كثير من القرى الأثرية ومن قصر الملك عبد العزيز في بينا. في سنة من السنوات وضع داخله متحف متكامل، طبعا بالتعاون مع صاحب متحف للماضي أثر، فأقام متحفه في وقت المهرجان اللي أقيم، المهرجان في قرية لينا، أقام المتحف بالكامل داخل قصر الملك عبد العزيز.
0: جميل.
1: الشيء هذا يعني أنت الآن خليت متحف داخل متحف، هو القصر بنفسه كأنه متحف.
0: فأنت
1: جبت المتحف الثاني، جذبت الزوار أكثر، كان في بائعين وكان في أسر منتجة وكان في حرف وكان في كذا، فحصل حراك تجاري غير انه حراك ثقافي وتوعوي. هذا امر. ان سمحت لي اتكلم
0: أكيد.
1: عن القرى الاخرى.
0: تفضل كامل المساحه لك.
1: بجانب قريه لينا قرب يعني قربها حوالي 50 70 كيلو قريه زباله التاريخيه، تعود التسميه الى زباله بنت مسعود من العماليق. قريه زباله التاريخيه طبعا تمر يمر فيها درب زبيده التاريخي، فيها ثلاث براك، فيها اكثر من 300 بئر، فيها بئر واحد مميز مربع الشكل. يوم تجي عند فوهه البئر 10 امتار ب 10 امتار كانك قاصه بالالات الحديثه رغم انه قديم جدا.
0: تعرف كم عمره؟
1: يقال انه بئر عادي يعني يعود الى قوم عاد. طبعا هو مستخدم وذكروه البلدانيين ضمن درب زبيدة. يعني له الآن أكيد من ذكر له أكثر من 1000 سنة وهو أقدم بكثير من هذا. البئر هذا في زمنه يعني قبل الآلات الحديثة من أعمق الآبار، ممكن مو بس بالمنطقة ممكن بالقارة كلها، عمقه 250 متر. لكن تتخيل 250 متر وينزلون بالدلاء بالحبال ويستخرجون الماء وقد تنقطع الحبال وينزل الشخص إلى هذا العمق، شيء مبهر. يوم تقف بجانب هذا البئر يعني ترى العجب والعجاب. من القرى التاريخية في منطقة الحدود الشمالية قرية الدويد التاريخية. قرية الدويد التاريخية نشأت نقدر نقول حديثا في زمن الملك عبد العزيز 1363، كانت يعني تعود له غالب المنطقة اللي حولها. لما أنشئ أول ما كانت تابعة لمنطقة حائل، فأنشئ بأمر الملك عبد العزيز محافظة خط الأنابيب. لما أمر أن أمر الملك عبد العزيز أن ينشأ هذا الخط اللي ينقل البترول من المنطقة الشرقية إلى موانئ لبنان لتسويقه في الأسواق العالمية، فأصبحت هذه الأمارة التي أنشئت حديثا محافظة خط الأنابيب لتشرف على هذا الخط ولتبني عليه المدن. كان أول مقر لهذه الأمارة قرية الدويد التاريخية. وكان الأمير محمد الأحمد السديري الأمير الشاعر رحمه الله تعالى، فجعل الدويد مقر له. الدويد كان فيها محكمة وكان فيها مدارس وفيها بنيان وفيها سكان وفيها مطار، نزل فيه الملك سعود رحمه الله تعالى، ولا زالت أطلالها تشهد على الشيء هذا، ولا زالت مأهولة ومسكونة ويتم الاهتمام بالبنيان فيها. أمر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله تعالى ببناء مسجد أو بإعادة ترميم المسجد التراثي فيها في قرية الدويد التاريخية، وهو اليوم اكتمل بناء قبل سنتين وتتم الصلاة فيه، وعسى الله يتقبل من اللي بنوا أوله ومن اللي أعاد عمارته ويجعله في موازين حسناته.
0: آمين. جميل جدا هالتاريخ والقرى اللي انت قاعد تتكلم عنها اليوم والآبار، وانت قاعد تسولف بإسهاب، وأكيد أنه مستمتعين ومستمعين مستمتعين. لما قلت لي البئر مربع أنا على طول الخيال راح، لأنه أنت تتكلم عن 1000 سنة، كيف هالناس اليوم سبقوا مثلا هذه الحضارة والتصميم الهندسي الرائع، أنه أنت تبني بئر كذا مربع جديدة علي، فاهم الفكرة؟ زائدا اليوم أنت تتكلم 250 متر، يعني هذه الأشياء من المفترض اليوم أنها تنقل حتى للأجيال صغار السن. اليوم يعرفون أنه في الزمن السابق ناس كثير مثلا سبقتنا في موضوع الهندسة وكذا، لكن احنا مشينا على نفس الخطة، فأنا قاعد أتخيل بشكل كبير، يعني توسعت في الخيال.
1: احنا متفائلين بوزير السياحة، وزير نشيط ووزير مميز، وضع خط الشمال اللي هو من شمال الرياض مرورا بالقرى الأثرية إلى سادك إلى القصب إلى شقراء إلى شيقة. احنا نتفائل أنه يضع عندنا برضو خط الشمال، عندنا مرورا ب محافظة رفحة يمر درب زبيدة التاريخي، قرب محافظة رفحة كيلوين بركة الجميمة، قرب 3 كيلو بركة السليمة وهي دائرية الشكل من ضمن محطات درب زبيدة، على نفس الدرب بعد 20 أو 30 كيلو قرية زبالة التاريخية، وفيها 3 بئر وفيها 300 بئر وفيها البئر العادية الضخمة هذه، بعدها ب70 كيلو تقريبا أو 80 كيلو قرية لينا التاريخية.
0: جميل.
1: فلو اعتمد هذا الدرب ليكون سياحي وللاطلاع على الآثار وللاطلاع على ثقافة الأجداد ومسير الحجاج، ويكون فيه هايكينج ويكون فيه أشياء مماثلة، بيطلع شيء جميل ويحيي السياحة في المنطقة.
0: جميل. سؤالي الأخير لك اليوم، في زيارات مدرسية عندكم ممكن اليوم انهم يطلعون على هذه الاشياء، في اتفاقيه ما بينكم؟ انا تعرف دور التعليم ايضا مهم جدا.
1: اي نعم، في اماكن، لكن انت عارف بعض الاماكن اللي ما اكتمل التنقيب فيها يكون السماح شوي يحتاج ترخيص اكثر.
0: صحيح.
1: ولكن في
0: جميل،
1: لكن في اماكن كثير ويتم زيارتها من المدارس.
0: جميل جدا.
1: كون فيها أماكن أثرية وتراث ومباني.
0: الحديث شيق وممتع معك، لكن لضيق الوقت أشكرك أستاذ زاهي الخليوي عضو الجمعية السعودية التاريخية، شكرا جزيلا لك، شكرا لوقتك.
1: أفضل.
0: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لعائشة الزير ونور المطيري والعزيز جدا فيصل البيعي، شكرا لزميلتي تهاني عطيف. وصلنا لنهاية الحلقة، على أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم غدا في تمام الساعة 5 مساء لحين ذلك الوقت، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك.

0: بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: سعادة جارية

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية، معي أنا مريم القحطان من إعداد التقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. طبعا تحية كبيرة من مخرجنا عبد المحسن آل سران مخرج هذا البرنامج، ويا هلا وسهلا فيكم. ونبدأ بأول يعني موضوعنا، أو نبدأ بموضوع حلقة هذا اليوم صراحة، وش يعني ذكريات قصصكم مع الذكريات، وأثر هذه الذكريات، وكيف تكون الذكريات إما أن تكون انطلاقة أو تعطينا دعم يعني دافع في الحياة، أو ممكن تأسرنا هالذكريات. فالذكريات لها تأثير كبير في حياتنا. تغريد حياك الله.
1: هلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
0: يا مرحبا. الذكريات، وش قصة الذكريات؟ الذكريات هذه يعني لما حكيتي لي قبل الهوى إنه الذكريات يا تكون
1: الذكريات
0: تساعدنا في الحياة،
1: الذكريات
0: أو تكون سجن.
1: أي الذكريات مثل الجناحين، إما حنا نطير ونحلق من خلال هالذكريات هذه، وتكون هي جناحنا أننا ننطلق للحياة.
0: نعم.
1: نتعلم، نطور من أنفسنا، نكون نسخ أفضل منا على مدى السنين، أو أنها تكون سجن يمنعنا أننا ننطلق من نفق الذكريات هذه بكل تجاربها إلى الحياة. إما تكون هي جناحين نطير ونحلق، أو سجن يمنعنا من العبور. أي وش الذكريات؟
0: هذا المهم.
1: أي وش نقصد؟
0: لأنه فعلًا شلون أنا أصنف ذكرياتي، إذا كانت هي تعيقني ولا كانت تخليني أحلق في هالحياة؟
1: وش الذكريات؟ الذكريات هل هي أحداث مرت في حياتنا وخلاص وانتهت وراحت؟ لا، الذكريات هذه دائمًا تختزل. ذكريات تحفظ، نسوي لها سيف بعقلنا، يسوي لها سيف من غير ما نحس. هذه الذكريات هي اللي تكون مشاعرنا، تجاربنا، خبراتنا في الحياة، تساهم في تكوين شخصياتنا، هي اللي تعيد تشكيل نظرتنا للأمور في الحياة، لأنفسنا حنا، لمواقف مختلفة، ظروف مختلفة بالحياة. هالذكريات هذه على مدى السنين اللي تكونت فيه، إما إنها تكون مصدر قوة لنا، هوية، انتماء، خبرات في الحياة، ولا أنها تكون جروح، تكون غائرة مفتوحة، كل ما ضغطت عليها جت أو جت على بالك هالذكريات كل ما نزفت
0: عادت
1: أكثر.
0: لك الشعور المؤلم والمزعج.
1: نعم. الإنسان دائم ما يعيش بس بالأحداث، الذكريات
0: ما يعيش
1: بالأحداث الحاضرة،
0: بالأحداث الحاضرة،
1: الأحداث اللي هي الذكريات، الأحداث الماضية، بكل ما سبق من ماضينا، بكل ما مر في حياتنا وكون ذكرياتنا، هي الطريقة اللي نفسر فيها اللي نعيشه الآن، المواقف اللي قد تكون متشابهة.
0: نعم.
1: تخلينا كيف نتصرف معها.

0: مثلا خلينا نقول لك شخصين مروا بنفس التجربة بنفس الظروف، تكونت عندهم ذكريات متشابهة، واحد منهم تعامل مع هالذكريات بنضج بإيجابية، بكيف أنه يطلع منها وياخذ منها دروس مما سبق، بحيث أنه يمارس حياته الجاية بخبرات أكثر، وواحد لا، هل يشتر هالذكريات ويقعد يعيد ويزيد فيها وخلاص ما كان أكثر. هذه
1: لأن الذكريات، وأنت تتكلمين عن ذكريات وقاعد أحاول أفسر شلون إحنا ممكن نستوعب مصطلح الذكريات، لأنه في شيء يقولك في علم النفس جروح الطفولة أو مثلا نسميها إحنا الخلفية،
0: أي
1: الخلفية اللي الإنسان
0: خط الزمن،
1: خط الزمن وخلفيته اللي عاش فيها، يعني أي. في الأخير أنت شخص تركيبة معينة تشكلت من بيئة من الطفولة، هالبيئة إن كانت تلقي بظلالها عليك في كل الأحوال هي ممكن تكون جزء من الذكريات، هي فعلا ذكريات
0: طبعا،
1: لا وتتشكل على شكل عقد يسمونها عقد الطفولة. فعقد، فإذا الذكريات ممكن تكون عقد تنشأ مع الإنسان
0: صحيح.
1: حسب موقف اللي يمر فيه. طيب نقول الآن إحنا عندنا عندنا عندنا فصلين أو عندنا فاصل بين الموضوع، لأنه الذكريات دائما نسمعها ذكريات دائما فيها حنين
0: صحيح.
1: فيها شوق فيها أنه ممكن أتذكرها. أيضا ممكن يمر عليك موقف سلبي مثل ما ذكرتي سابقا، ممكن أنزعج منه سبحان الله نفسها مثل اللي أنا معليش مثلا من الأشياء اللي مريت فيها أنه تعرضت لحادث مثلا بصير عندي فوبيا
0: بالضبط
1: مستقبلا منه.
0: هنا الكلام اللي تقولين هذا إحنا وشلون إذا وشلون تتحول الذكريات. طبعا ترى الذكريات ما كلها ذكريات سيئة، في ذكريات جميلة. كيف الذكريات هذه أن تكون سجن نفسي، وكيف أنه ممكن تكون مثل ما قلنا تحليق وانطلاق نحو الحياة.
1: متى تكون تحليق؟
0: تغريق. أول شيء خلينا نقول متى تكون سجن وبعدين نقول
1: طيب
0: متى تكون
1: يلا
0: تحليق.
1: نبدأ بالسلبي.
0: طبعا حتى الذكريات السعيدة ترى حتى الذكريات السعيدة اللي تكون مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بنجاحات معينة، قد تتحول تكون في لحظتها أنها شيء جميل، لكن لما تتحول إلى ذكريات يعني يتذكرها الإنسان عقب 10 سنين 15 سنة متى يعني إلى ما شاء الله من الزمن، ممكن هل ذكريات السعيدة تكون هي الجرح، ذكرياتنا مع أشخاص فقدناهم وعايشين في نفس الدائرة، ذكرياتنا مع نجاحات خلاص راحت
1: انتهت.
0: فالذكريات ترى مو بكل الذكريات يعني إن شرط أنها تكون ذكريات مؤلمة عشان تكون هي السجن، حتى الذكريات السعيدة. طيب وشو الذكريات أو متى تتحول الذكريات إلى سجن نفسي؟ الذكريات تتحول إلى سجن نفسي وتكون عائق لنا في الحياة لما حنا نعيش في الماضي أكثر من الحاضر، نعيش مع ذكرياتنا، حنا عايشين مع ذكرياتنا. أول ما نطلع من
1: بالضبط.
0: منها أو يجي شيء يشتت فكرنا عن هالذكريات اللي حنا حابسين نفسنا وسطها، وسط الحقبة الزمنية اللي عشناها فيها، هذا ما نعرف نتصرف، ما نفرح، ما نحس بالفرحة، ما نحس باليوم. إحنا عايشين في الأمس بس اليوم ما نحس فيه ولا نشوف حلاوة اليوم، إحنا قاعدين الناظر قدامنا بس أو ورانا الناظر ذكرياتنا اللي راحت، لكن ما نلتفت يمين ما نلتفت يسار، ما نشوف قدامنا وش فيه حاجات حلوة.
1: نعم أصنع من هذه ذكريات أيضا جديدة
0: يعني. إيه إحنا مكتفين بالذكريات الماضية وما نطور من ذكرياتنا ونصنع ذكريات جديدة.
1: نعم.
0: ممكن تكون الذكريات سجن لما ترتبط بخسارة أو فقد، خسرت شيء،
1: نعم
0: فشل، أشخاص فقدناهم، ممكن ممكن إن برضو لما يكون الشخص غلط في حياته، ممكن الذكريات بعد لما تكون مرتبطة بأي إنسان في الدنيا يغلط مهما كبر الغلط أو صغر، لكن فيه
1: يجتر مثل تأنيب الضمير،
0: أي أنه
1: يكسر
0: يستمر
1: دايما.
0: في
1: يكسر.
0: جلد الذات،
1: أي نعم.
0: الندم
1: نعم.
0: طب خلاص أنت غلط، استغفر عن ذنبك، ابدأ حياة جديدة،
1: نعم تجاوز.
0: خلاص يعني تجاوز. لا في ناس لا تستمر في جلد الذات، تستمر في الأشياء هذه إلين تخلي هالذكريات هذه تخرب عليها. برضو ممكن تكون سجن نفسي.

0: حنا بناء على تجربة مؤلمة أو فاشلة سابقة في الماضي حنا نخليها حواجز.
1: نعم عقدة خلاص. ايه حواجز ما أقدر خلاص أسوي.
0: هالذكريات تكون حواجز صد أني أنا ما أعيد، أخاف أني أبدأ من جديد، أخاف أني تكون عائق من عوائق الحياة. فهذه هي السجن النفسي. طيب في أشخاص حياتهم يحصرون حياتهم أو السجن النفسي، تتحول الذكريات عندهم برضو إلى سجن نفسي بناء على خيانات قديمة من أزواج، بين الأزواج، بين الأصدقاء ونفسهم، بين يعني كثير ما نتعرض لإحباطات، خيبات أمل من أشخاص. نعم. فأنا ما أتجاوز، أنا خلاص انتهت حياتي عند هالخذلان، هالخيانة، هالفقد، فهذه تكون سجن نفسي. المتعلقة بالأشخاص،
1: بل وتتحول إلى حالة غضب،
0: غضب
1: وحكم جمعي خلاص.
0: بس أنت
1: الناس ما عاد فيهم خير، مثلا على مستوى الرجال، الرجال ما عاد فيهم خير، ونبدأ نعمم.
0: بينما ربي خلقنا مختلفين،
1: والزمن هذا ما فيه خير على حسب.
0: تجاوز. نعم. يعني إلى متى؟ نعم. طيب وبعدين أنت قعدت في هالسجن هذا وهالذكريات المؤلمة اللي أثرت عليك،
1: وبعدين صح صح
0: هم عايشين حياتهم
1: بالضبط
0: صح؟
1: اي تحسين كأنك أنت قاعد تمتص هذه الأخطاء. نعم الأخطاء، معليش تغريد، ترى مثل ترى الأخطاء والمشاكل اللي تعرض لها من خيانات كما ذكرتي، من خذلان، وقيسي عليها هذا الشعور، هو تراه مؤلم مو بسهل، خاصة لما تكون أنت ثقتك كبيرة، رؤيتك أو النظرة اللي شفت فيها هذا الشخص،
0: أمالك من
1: وأمالك أي. سواء من هذا الشخص أو في أي طموح أو في عمل، لكن خلينا نقول يعني بدرجة أولى أشخاص
0: صح.
1: ترى مي بسهلة أني أنا أرجع للنقطة صفر. يعني أنا ما أقدر، يا ليت يعني كثيرين من مروا تعرضوا للخيانات أو تعرضوا للخذلان وتعرضوا إلى ما إلى ذلك من مشاعر سلبية، يقول يا ليت في مساحة أمسحها.
0: بس ما نقدر، إحنا ما نقدر،
1: ما يقدر،
0: ما مستحيل نقدر.
1: الشعور صعب تخلص منه في يوم وليلة،
0: نتعايش مع الشيء، بس أنه نمسح مستحيل. الشيء اللي صار ما ممكن تغييره.
1: طيب.
0: إلا بتغيير النسخة الجاية منه.
1: الجديدة.
0: إيه. إذن قلنا أنه ممكن يتحول من السجن الذكريات إلى سجن نفسي.
1: نعم.
0: نتيجة خيانات أو خذلان قديم، فشل سابق، فشل في تجارة، فشل في دراسة، فشل في علاقة، في أي شيء، ممكن من خلال أنه نسخة قديمة منه. أنا هكا الأيام كنت شيء، اليوم شيء، لا أخلي شخصيتي في الأمس تأثر على شخصيتي اليوم.
1: نعم. إذا نقول إنه الذكريات إحنا تكلمنا إنها متى تكون عائق أو مثل اللي تسجننا.
0: صحيح.
1: طيب الآن قبل نروح الفاصل القصير، متى نوصفها إنها ممكن تكون أيضا دافع لنا؟
0: متى تكون دافع لنا إننا نتقدم للأمام؟ ورما نروح للفاصل أول، لأن هذه يطول شرحها.
1: أعطينا جزئية منها دقيقة وننتقل للفاصل.
0: لما أنا أول شيء ونكمل بعد الفاصل، لما أنا أخذ من ذكرياتي السابقة،
1: نعم،
0: يعني مثل ما تقولين دليل إني كيف أحسن من حياتي القادمة أو حياتي اليوم،
1: خاصة لما تكون مشاعرها حلوة.
0: بالضبط. أو من الفشل السابق أو الخذلان السابق، كيف إني أتجنب إني أخذل أو أفشل اليوم.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ فإنه ذكرياتي السابقة سواء حلوها أو مرها، كيف تكون هي اللي تمهد لي طريق اليوم وبكرة.
1: يا سلام، كأنه إعادة تموضع كذا، أنه أنت تعيدين تفكيرك وتركزينه شوية وترجعين تقولين أنا عندي هذا الرصيد من الذكريات.
0: صحيح.
1: الذكريات شكلت أكيد شخصيتي أو شكلت أو لها ارتباط بمشاعري. شلون أنا أحول هالمشاعر من سلبي إلى إيجابي إن كانت سلبية؟
0: أتحرر وأكون حرة من الذكريات هذه، إني أنا أتعلم منها، إني أنا كيف أقيم ذاتي الآن بشكل إيجابي.
1: يا سلام.
0: كيف إني أخذ الذكريات الماضية دروس لحياة قادمة، لحياة حالية أعيش فيها وحياة مستقبلية. كيف أشعر بالأمان وبالامتنان
1: من خلال
0: الذكريات؟ يعني شوفي، حتى أنا بقول لك شيء، تجربة شخصية.
1: نعم.
0: حلو. لما فقدت أغلى إنسان عندي في الحياة، أبوي
1: الله يغفر له ويرحمه،
0: ما عشت يعني في البداية

0: كذا قاعدة مع نفسي، طيب أنا فقدت أغلى إنسان عندي اللي كانت الحياة كلها هذا الأب.
1: نعم. إيه
0: كل فقدت كل شيء بوفاة والدي الله يغفر له ويرحمه. لكن لما قعدت مع نفسي تجاوزت مرحلة الصدمة وقعدت إني طب بقعد أنا طول عمري كذا، أنا ما أدري قديش ربي كاتب لي إني أعيش. صرت أحس بالامتنان، الذكريات صارت الحمد لله اللي ربي وهبني هالأب هذا ومن علي إنه عاش هذا العمر إلين وصل إلى سن خلاص الإنسان غير مخلد.
1: يا سلام، إعادة تفسير.
0: نعم. الحمد لله إنه رباني بشخصية أنا بتوفيق رب العالمين وبعون. نعم. رب العالمين. نعم. أنا أحبها الآن، الحمد لله اللي شفت حلو الحياة معه، الحمد لله إنه الله ما أخذه أنا طفلة.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: رباني، شاف نجاحاتي، شاف عيالي، شاف كذا. فهنا هذا فقد الدنيا، لكن أنا على أمل إني بعيش حياة خلود مع أبوي في الجنة.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: عرفتي كيف إحنا
1: يا
0: ممكن؟
1: يا رب الله يكتب لنا ولكل المستمعين الجنة. آمين. يا رب يا كريم. آمين. وفاصل صغير مستمعين، يعني الحديث ذو شجون بس فاصل، يعني هو مو فاصل بس كذا نقطة نظام وراجعين لكم.
2: سعادة جارية
1: حياكم من جديد. تغريد، تكلمنا عن سجن الذكريات ومتى تكون هي دافع لنا أنه إحنا نكون محلقين من خلالها. في سؤال مهم جدا أنه سجن الذكريات ولا لا؟
0: صحيح.
1: هو السؤال.
0: صحيح.
1: اللي تكلمنا عنه قبل يعني في أثناء الفاصل، سجن الذكريات.
0: وليش الناس بعض الناس
1: يقعدون في هالسجن؟ أي ما يطلعون.
0: أي ما يبون يتحررون من هالذكريات ويتمسكون فيها. هذه لها أسباب، قد تكون أسباب نفسية هو نفسه ما يدركها. بعض الناس
1: خاصة مع الفقد،
0: مع الفقد، مع يعني ظروف مختلفة.
1: أي أي أي.
0: ليش بعض الناس ترى التمسك بهالذكريات هو ياخذه كنوع من الحماية؟ الحماية من الخوف أنه يتحرر منه، فبالتالي هو يعيش حياته على هالذكريات بنفس التجارب السابقة، فيحس أنه هو في الزاويات الأمان، بينما هي مبزلة.
1: يا سجن يعني. أي. هذا
0: بعض الناس كذا، عشان كذا من غير ما يدركون العقل الباطن يخليهم يحسون أنه هذا حماية، فأنا بالتالي أقعد أكرر هالذكريات ولا أطلع من
1: مهما
0: هالذكريات،
1: مهما كانت هالذكريات سلبية وإيجابية.
0: عشان شفتي مثلا الطفل لما تجين مثلا يلسع شيء أو كبريت أو كذا، يصير خلاص ما عاد يخاف،
1: ما عاد يلمس.
0: فهو بعقل الباطن أنه لا ترى أنت كذا أخذت تصرف غير اللي أخذته أول، ترى أنت ما أنت في الأمان، فهو أمان كاذب يعيشه بعقله اللاواعي. في شيء ثاني، بعض الناس مثلا لما نجي عند ناس اللي عاشت ذكريات مؤلمة، حلو، يغذي هالذكريات السلبية والمؤلمة. ليش؟ حتى تنزف ألم، لما الناس يشوفون ألمه يتعاطفون معه. كيف أنا أكسب تعاطف الناس؟ بإني أنا أغذي هالذكريات لين تنفجر وتنزف ألم ومعاناة، والناس تشوفني وتتعاطف معي، وبالتالي أنا أقدر أحصل على مكاسب هو يحس أنها عظيمة، بينما هي مكاسب جدا لا تقارن بالحرية. لو أنت تحررت من هالذكريات وعشت حياتك ممكن تحقق مكاسب أكثر،
1: مع أنه في المقابل في شخصيات ممكن يكونون فعلا يعيشون هذا الألم وينزفون.
0: إيه؟
1: لكنه ما يبغى أحد يشوف. إيه؟ هذا الوجع. إيه؟ وهذا الألم، فيعتزل الناس، فيصير عنده عزلة اجتماعية أصلا.
0: لا هذا صح ولا هذا
1: اكتئاب يعني حتى.
0: يعني عشان كذا نقول الذكريات التعامل معها لازم يكون بحد. حنا نستهون بالذكريات، لكن الذكريات ترى لا ممكن تكون هي اللي تحدد بعد رب العالمين. أنا كيف أعيش حياتي اليوم وحياتي بكرة.
1: ايضا اعتقد اذا حنا يعني وعينا لشيء اسمه ذكريات، خلينا نقول ذكريات وشي، تراها حتى امس ذكريات.
0: صحيح.
1: مو بحنا امس مو بحنا الان يوم جديد
0: احنا همانا الحين نسجل الحين بكره هذه تصير ذكريات
1: اي
0: الا طلعنا من الباب صارت ذكريات
1: اي اذا اذا نقول الماضي حتى وان كان قبل امس والامس هو سيكون راح يكون ذكريات. شلون انا اتعامل مع هالذكريات تكون رصيد فعلا ايجابي، شلون احولها الى لحظات انه انا في حينها اشعر انه هذه الذكرى يجب ان تكون ذكرى يعني وان كانت مؤلمه اتعامل معها بطريقه مغذيه.
0: قلناها في البدايه انه لما انا تكون صحيح. اتعلم، لكن في سؤال مهم جاء على بالي او نقطه مهمه ودي نشير لها قبل ما يداهمنا الوقت.
1: زين،
0: هل الحل في النسيان؟ انت تعتقدين مريم من الحل بالنسيان؟
1: اصلا ما انا يمكن اوهم نفسي بالنسيان، بس ما ادري اذا هو حل بالنسيان ولا
0: لا. طبعا الحل النسيان لا يمكن يكون الحل.
1: طيب وشلون؟
0: لانك اصلا حتى لو بغيتي تنسين ما تقدرين تجبرين نفسك على النسيان.
1: نعم. يعلق.
0: الذكريات عقلنا الله سبحانه وتعالى خلق العقل هذا بطريقه معقده جدا. ما في ذكرى تنسى، ما في شيء مر علينا في حياتنا من يوم ولدنا الى اليوم وراح ونمحى من مخنا.
1: نعم.
0: لكن هو يخزن في مكان يطلع. إذا أنا أجبرت نفسي على النسيان فهذا في يوم من الأيام بيطلع بشكل
1: يقفز.
0: نعم. بشكل مو بزين
1: صحيح
0: ولا هو في صالحي. النسيان أبدا ما هو بالحل. الحل وشو؟ الحل أني أنا أتعامل مع هالذكريات هذه بوعي.
1: نعم.
0: أمشي طريقي من غير يعني ما أجلد ذاتي. الذكريات تكون أنا غلط في السابق، لكن الله غفور رحيم. غلط في شغلي، غلط في حياتي، في مشروع التجاري مع أولادي، غلط مع نفسي بحق نفسي.
1: نعم.
0: أوكي أنا غلط، اللهم اغفر لي، عفى الله عما سلف.
1: نعم.
0: أنا أعيش اليوم
1: التصالح
0: مع روحي، أتصالح مع الناس الآخرين، أتصالح وقبل أهم من هذا كله أتصالح مع علاقتي بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم يا أخي قديش التصالح جميل تدرين.
0: جميل.
1: التصالح شفاء شفاء شفاء, شفاء.
0: يا الله قلتيها شفاء.
1: شفاء شفاء والله. أتمنى أن كل أحد يسمعنا الآن عنده مشكلة أو عنده وجع أو انكسار أو خسارة أو شيء يلاحقه وينكد عليه حياته، ارجع واجهه وتصالح معه. لا تهرب.
0: إيه لا تهرب
1: ولا تنسى مثل
0: صحيح
1: ما قلتي.
0: صحيح.
1: لا تهرب ولا تنسى.
0: بالضبط. لا تهرب ولا
1: صالح
0: تنسى.
1: معه واخلص.
0: واجه ذكرياتك واجه. بشجاعة.
1: نعم.
0: افرح بالذكرى الزينة، تعلم من الذكرى اللي مهب. نعم. زينة والمؤلمة.
1: وإذا صارت يعني
0: إيه؟
1: ما يباخر الدنيا.
0: امتن لله سبحانه وتعالى إذا. نعم. كانت لك ذكريات سعيدة، نمتن لله سبحانه وتعالى أنه خلانا نذوق حلاوة المواقف اللي أصبحت ذكريات. ليش أنا أقعد أتألم إني فقدته؟ طب ليش ما أنا أقول الحمد لله اللي ربي خلاني أعيش ذكرى حلوة.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: وبالتالي
1: نعم.
0: ترى شوفي الفرح يولد فرح والحزن يولد
1: حزن. عز الله.
0: وحنا يعني العاقل والحكيم اللي يتعلم من ذكرياته من غير ما يتألم، اللي يتذكر من غير ما ينهار، واللي يتحكم توفيق رب العالمين وإرادة ومشيئة رب العالمين بالجاي من غير ما يرتبك من ذكرياته السابقة.
1: شلون يتحكم بالجاي هنا؟
0: يتحكم بالجاي زي ما قلنا، أننا نتعلم من ذكرياتنا، أننا نمشي على أرض صلبة. أنا طيب ترى الحياة
1: دروس
0: والحياة دائرة. اليوم يجيك نفس
1: تكرر
0: الموقف
1: نفسها. تكرر نفسها.
0: تكرر نفسها. يجيك صحيح. نفس الموقف السابق لكن بطريقة أخرى، أكون واعي حتى لو جاني تنكر الموقف وتنكرت الظروف وجتني بأشكال ثانية أو بصورة ثانية، أكون أنا لا لا لا خلنا نتعلم، ترى أنا سبق وكذا وكذا وكذا.
1: نعم.
0: أذكر وش صار. نعم. وأعيش حياتي بناء عليه، بناء قصدي على النسخة المحسنة مني ومن ظروفي ومن تعاملي مع المواقف.
1: نعم. النسخة المحسنة دائماً سبحان الله. تدرين مسألة صعبة للإنسان، لكن مع الدربة الإنسان يستطيع أنه أنا اليوم فعلا أهم نقطة يمكن لازم ننتبه لها أني أكون واعي. واعي وشلون؟ أني أنا منتبه فاهم قاعد يعني أشوف جاني نفس الخسارة، جاني نفس الألم، جاني نفس الموقف مثلا، أو

0: الشعور ممكن يكون موقف مختلف بس الشعور قاعد يكرر نفسه.
1: صحيح.
0: طيب شلون أنا أكون مستوعب هالشعور؟ استوعبه أقول نعم أتشربه يعني. فلذلك الوعي جدا مهم تجاه المشاعر والذكريات وكيف نتعامل معها. طيب كيف أنه أنا نتعامل مع هالذكريات التغريد؟ يعني اليوم نقول خلاص نكون واعين، ماذا بعد؟
1: ماذا بعد؟ يعني أنت قصدك أنه كيف نخلي هالذكريات ما تسرق يومنا.
0: نعم. ما تسرق خلاص ما تسيطر علينا وتحكم فينا.
1: أي حياتنا المستقبلية. أول شيء أننا نعترف بمشاعرنا، نعيش الألم كما يجب أن يعاش الألم أو الحزن. لا نستهون ولا نقول شفتي الطريقة اللي حين اللي جتك فترة حقين تطوير الذات وما تطوير الذات وانت اكتم مشاعرك وأنا سعيد. لا لا لا، أنا حزين أنا حزين، أعيش الحزن إلى أعمق نقطة فيه، أعيش الألم إلى أعمق نقطة فيه، لكن بيكون في وقت محدد بعدين أنتشل نفسي. ودائما أقوله بدأ ملوا الناس من كثر ما أقولها دائما الواحد أتخيل نفسي أنا في هذه المواقف أني ماشية في بحر
0: زين.
1: البحر تعرفين أول ما تبدي إن شاطئ ما يغطيك، يا الله يغطي أقدامك. نعم. عرفتك تمشين شوي يبدأ الواحد يزداد عمقا البحر. نعم. إلين يجيك البحر ممكن يكون في نقطة تلقين نفسك طحتي فيها
0: هويتي.
1: إيه؟ نعم. لما أطيح بهالنقطة هذه أغرق لدرجة أني ما أقدر أتنفس. اللي يبي الحياة يبي على طول ينتشل نفسه من كذا ويطلع ويشهق شهقة النفس اللي انحرم منه
0: الحياة.
1: ويعيش.
0: نعم.
1: شفتي.
0: نعم.
1: واللي يبي يقعد الخوف وخلينا نقول الذكريات تاخذه إلى الأعمق يبي يموت. وهذه هي ببساطة. لازم نقتنع أنه الحياة متغيرة، حنا أنفسنا متغيرين، لازم نواجه ذكرياتنا ظروفنا بشجاعة، لازم نشتغل على أنفسنا أننا نصنع ذكريات جديدة.
0: نعم. ونخلدها أيضا
1: ونرجع يا مريم ألف مرة نقول الامتنان لما سبق من ذكريات سيئة. نعم. علمتنا.
0: نعم.
1: ولما سبق من ذكريات حلوة الله من علينا فيها وعشنا.
0: ويجب أن يعني سبحان الله كأنك تخليني أرجع بشريط ونرجع نقول ما في أحد ما عنده ذاكرة، التاريخ ذاكرة.
1: صحيح.
0: وإحنا ندرس التاريخ.
1: صحيح.
0: عشان نعرف بلدنا ونعرف وش حنا واصلين له لازم نروح للتاريخ.
1: بالضبط.
0: والتاريخ ذاكرة.
1: بالضبط. والذاكرة هذه من غير قطع كلامك ماذا صنعت لنا بعد الله.
0: نعم.
1: سبحانه وتعالى لما كانوا أجدادنا وعلى أيام الملك عبد العزيز غفر.
0: نعم.
1: الله.
0: نعم.
1: له.
0: نعم.
1: طيب
0: أمامنا.
1: ترى قاسوا عاشوا المعاناة بس الذكريات هذه ماذا صنعت منا بتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ صنعت منا حاضر مجيد. لو حنا قاعدين نقول الملك عبد العزيز وأجدادنا ومدروش وتتغربوا وراحوا بصحراء وبحروب ومدر كان حنا نشتر الألم
0: وفقر ومجاعة. أيوة.
1: وفقر وما...
0: جدان.
1: أي لكن ماذا صنعت منا؟ اعتزاز بالماضي، اعتزاز بالأمجاد، بالجذور، بتجارب شفنا كيف،
0: والامتنان للنعمة اللي حنا نعيش.
1: أي.
0: نرجع لنقطة الامتنان اللي قلتيها.
1: بالضبط.
0: لذلك لما نقول أنه الذاكرة هي احتضان عظيم جدا إذا أخذناه من باب أنه اليوم وش كنت وش صرت
1: وش بعون الله باصل له بكرة
0: وش بكون مستقبلا. إذا نقول أن الذاكرة يجب أن لا نجعلها مثل ما قلتي سجن، يمكن هذا هو جوهر الموضوع. خلك ما في أحد بدون ذكريات، لا يمكن نعيش بدون ذكريات. عشان كذا نرجع نقول ترى أمس ذكريات، أمس.
1: صحيح.
0: أمس اللي راح ذكريات. فإذا نقول أنه الآن أنا كيف أجعل من هالذكريات سواء من أمس هذا القريب أو مما سبقها من ذكريات سابقة من الطفولة إلى ما وصلنا من العمر اللي حنا وصلنا له، كيف أتعامل مع هالذكريات؟ أقعد أجتر أنا أصلا يوم أني صغير انطقيت وسووبي، أنا أصلا كنت فقير وحالتي حالة. أنا بقعد أسوي
1: الله أغناك.
0: أي.
1: وحتى لو ما زلت شف لا تناظر إلى المعاناة فقط، شف نعم الله الباقية.
0: إيه. على الأقل مستور زين وموري زينة.
1: بالضبط.
0: نشوف الجانب إذن المشرق. وش ممكن نقول الرسالة الأهم يا تغريد؟ عبد المحسن كان باقي لنا دقيقة، في دقيقة يا تغريد وش ممكن نوصل عن هالذكريات؟
1: إنه ما نمسح ذكرياتنا، لازم نحترم ذكرياتنا بزينها وبشينها.
0: يا سلام.
1: لكن

0: نخلي هالذكريات بتوفيق رب العالمين وعونه تسمح لنا نعيش حياة قادمة وحاضرة أفضل مما كان.
1: أفضل صحيح. شكرا، رسالة جميلة وحديث لا يمل يا تغريد كالعادة. مستمعين الكرام، يعني استمتعوا بذكرياتكم، حولوها لطاقة إيجابية، لا تقعدون أسيرين للماضي، كنا وصرنا وصاروا، وسبحان الله يقول يا ليت ما يبني بيت. فاستبشروا خير واصنعوا ذكرياتكم الجميلة، خلدوها بالعطور، بالموسيقى، باللحظات الجميلة، بالعطاء، بغيرها من الأشياء اللي احنا ممكن نخلد فيها ذكرياتنا. وصلنا للختام، شكرا لكم عبد المحسن الآل سران مخرجنا، يعني شكرا جزيلا، وأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، شكرا لك على هالطرح الإيجابي في كل مرة، فعلا أنت سعادة جارية. وتقبلوا تحياتي، أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، في أمان الله.
2: سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: هل فكرت يوماً في أهمية حزام الأمان؟ قد يبدو مجرد قطعة بسيطة من القماش، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأدوات التي أنقذت بعد مشيئة الله أرواح الملايين على مدار العقود الماضية. الحوادث المرورية تحدث في لمح البصر، ولا أحد منا محصن من خطرها. في كل ثانية يختفي فيها شخص عزيز بسبب حادث. يكون حزام الأمان هو الفارق بين الحياة والموت. الإحصائيات تتحدث بوضوح، ارتداء حزام الأمان يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة بنسبة تصل إلى 50% عندما يحدث حادث سير. قوة التصادم تكون هائلة، وقد تدفع الجسم للأمام أو حتى تقذفه خارج السيارة. الحزام يعمل كحاجز أولي يمتص الصدمة، يثبت الجسم في مكانه ويمنع ارتطامه بالمقود. الزجاج الأمامي أو حتى الخروج من السيارة ببساطة هو خط دفاعك الأول في أي حادث مروري. ولكن ماذا عن المقاعد الخلفية؟ للأسف هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن الجلوس في المقاعد الخلفية لا يتطلب ارتداء الحزام، لكن الحقيقة أن عدم ارتداء الحزام في الخلف قد يكون قاتلاً، ليس فقط لمن في الخلف بل لمن في المقاعد الأمامية أيضاً. عند وقوع الحادث الأجسام غير مثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة قد تصيب الركاب الآخرين بجروح خطيرة. بعض الأشخاص يرفضون ارتداء الحزام بحجة أنه غير مريح أو يسبب الإزعاج، لكن دعنا نكون صادقين، هل يمكن مقارنة بضع دقائق من الإزعاج مع حماية حياتك؟ الحزام مصمم ليكون عملياً وسريعاً في الاستخدام، وهو لا يأخذ أكثر من ثوان لربطه. قصص الحوادث المرورية التي كان يمكن تفاديها لو تم استخدام حزام الأمان كثيرة. مثلاً شاب كان يقود بسرعة عالية واصطدم بسيارة أخرى، أدى الحادث إلى انقلاب مركبته، لكن لحسن الحظ ارتدى الحزام وخرج من الحادث بإصابات طفيفة، بينما رفيقه الذي لم يرتدي الحزام تعرض لإصابات خطيرة. الحزام ليس مجرد إجراء قانوني أو تعليمات رسمية، هو تعبير عن احترامك لنفسك ولأحبائك. عندما ترتدي الحزام أنت تقدم أنموذجاً إيجابياً لمن حولك، خصوصاً الأطفال الذين يقلدون البالغين في كل شيء. إذا اعتاد الطفل على رؤية والديه يربطون الحزام فسيكبر على اعتبار ذلك عادة يومية لا غنى عنها. رسالة بسيطة لكنها حاسمة، ارتداء الحزام هو قرار صغير قد يبدو تافهاً، لكنه يحمل وزناً كبيراً في الحفاظ على حياتك وحياة من تحب. عندما تدخل سيارتك تذكر أن أول خطوة نحو رحلة آمنة هي ربط حزام الأمان. لا يهم إذا كنت ستقطع مسافة قصيرة أو طويلة، الحوادث لا تختار الوقت أو المكان.
3: صيفك على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا.
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال. أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته.
فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لأجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي

0: iOS والأندرويد. إذاعة SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب، سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار، مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: 9 مساء في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. نشرتنا خبرية من إذاعة الرياض في قراءتها راشدن ضيبري، أهلا بكم. وإلى العناوين: القيادة تعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق. وزير الخارجية ونظيره العراقي يستعرضان الأوضاع في المنطقة. إدانات دولية وإقليمية للهجمات الإيرانية على دول المنطقة. الخطوط السعودية تتصدر مؤشر الانضباط التشغيلي عالميا خلال يونيو 2026. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق رحمه الله.

0: بما فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب دولة قطر الشقيق، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته. هذا كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة. أدى جموع المصلين صلاة الميت على الشيخ حمد بن خليفة الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، يتقدمهم أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد الثاني. وكان الديوان الأميري في قطر قد أعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر ناهز 74 عاما، وأعلن الديوان الأميري الحداد العام لمدة 4 أيام وتعطيل العمل في الأجهزة الحكومية اعتبارا من الغد وحتى الأحد المقبل. استقبل سماحة المفتي العام في المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في مكتبه بمحافظة الطائف، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، مشيدا بالجهود التي تبذلها الرئاسة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والعناية بالبرامج الدعوية والإرشادية بما يسهم في نشر النهج الصحيح وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية. عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اجتماعا ثنائيا مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، بحث من خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما جدد العراق تأكيد التزامه بعدم السماح في استخدام أراضيه أو أجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة أو دول مجلس التعاون ودول المنطقة. أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها للمبادئ والقوانين الدولية وقواعد حسن الجوار بتكرارها الاعتداءات على دول الخليج والأردن والسفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وتكرار استهدافاتها الغاشمة لدول الخليج والأردن والسفن التجارية مما يكشف عن إصرار ممنهج لتكريس الفوضى في تحد صارخ للقانون الدولي والإدارة والإرادة الدولية الساعية إلى إحلال السلام. أدانت كل من رابطة العالم الإسلامي والجامعة العربية استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية. أعلن الجيش الكويتي تعرضه لثلاث مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية، كما تعرضت إحدى منصات الحفر البحري التابع لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيرة معادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. استدعت سلطنة عمان السفير الإيراني المعتمد لدى مسقط وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدة رفضها هذه الأعمال ومطالبة طهران باحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح الآن، والجيش الأمريكي نفذ ضربات شديدة لطهران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة وإيران لا تسيطر عليه.
1: بعد ساعات من إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز على خلفية تبادل الضربات مع واشنطن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الممر الحيوي لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن، مؤكدة أن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة في المضيق، وأضافت أن القوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم الممارسات الإيرانية غير المبررة التي تتسم بالعدوان والمضايقات والتهديدات والإعلانات التصعيدية، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.

0: أشارت إلى أن القوات الأمريكية سهلت عبور أكثر من 800 سفينة وأكثر من 400 مليون برميل من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين، فيما عبرت أكثر من 140 سفينة المضيق خلال الأيام السبعة الماضية. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها أصابت نحو 140 هدفاً في هذه الضربات، وهو عدد أكبر بكثير من الجولتين الماضيتين، واستهدفت مواقع اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة ومعدات الاتصالات ومواقع أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الممر مفتوح أمام الملاحة التجارية، معلنا أنه يشارف جولة جديدة من الحرب إذا فشلت مساعي التهدئة الحقيقية. ويأتي تأكيد ترامب المناقض للإعلان الإيراني حول هرمز الذي يشكل محور التوترات الحالية مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع تصريحات محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني إن هرمز أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية بالنسبة لطهران. في المقابل هدد وزير الدفاع الأمريكي إيران بدفع ثمن باهظ خلال الأيام القادمة. محمد الذيابي.
1: كشفت وزارة البلديات والإسكان عن طرح أكثر من 13,000 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة عبر البوابة 4,600,000,000 ريال، وذلك ضمن جهودها الرامية لتعزيز الاستثمار البلدي ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول البلدية في مختلف مناطق المملكة. أطلق صندوق التنمية العقارية اليوم برنامجه المبتكر التمويل البديل بهدف تعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة خلال زيادة القدرة الإقراضية للبنوك، بما يسهم في دعم المزيد من الأسر لتملك مسكنها الأول، وذلك من خلال توفير تمويل إضافي للبنوك المشاركة وزيادة قدرتها على إصدار التمويلات العقارية. أطلقت منشآت اليوم وبشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، وذلك في المزيد في سياق التقرير التالي.
2: بهدف تعزيز التكامل بين الجهات المعنية ودعم رواد الأعمال من الاستفادة من الفرص الاستثمارية، انطلقت فعاليات أسبوع العقار والمقاولات بمدينتي الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والخبر، والذي يستمر حتى 16 من هذا الشهر. ويشارك في هذا الأسبوع أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة لعرض الخدمات والحلول أمام رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المشاريع التنموية وتعزيز مشاركتها في سلاسل الإمداد، إلى جانب استعراض التطوير والتقنيات العقارية والحلول التمويلية. وتقام فعاليات الأسبوع في أبها وسكاكا بما يعزز الوصول إلى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والمهتمين بقطاعي العقار والمقاولات في العديد من مناطق المملكة، بما يسهم بشكل مباشر في رفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 35% بحلول 2030. ويأتي تنظيم الفعاليات ضمن جهود منشآت لتعزيز تكامل المنظومة، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الاستثمارية والجهات الممكنة في القطاعات الواعدة، بما يسهم في رفع تنافسيتها ودعم نموها واستدامتها، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
1: تصدرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات، فيما تصدرت طيران أديل قائمة شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سجلت الخطوط السعودية معدل وصوله في الوقت المحدد، وذلك بلغ 92%، فيما بلغت نسبة مغادرة الرحلات في الوقت المحدد 93%، وذلك عبر أكثر من 13,000 رحلة. أعلنت شركة المياه الوطنية عن انتهائها من مشروع تنفيذ 5 خزانات مياه غرب مدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه بالعاصمة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت 128 مليون ريال. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 12 مكتب للاستقدام، إذ أوقفت نشاط 5 مكاتب فورا وسحبت تراخيص 7 مكاتب لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة. حصل مشروع مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام على شهادة تقدير دولية، وذلك ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026.
3: مع اتساع حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، تتزايد الحاجة إلى أطر تنظم استخدام هذه التقنيات وتحافظ على موثوقية المحتوى وتعزز المعايير المهنية وتحد من مخاطر المعلومات المضللة والمحتوى المصطنع. وجاء مشروع مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام ليحصد شهادة تقدير ضمن فئة الإعلام في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026، بعد اختياره ضمن أبرز المشروعات المرشحة من بين مبادرة تقدمت بها جهات من مختلف دول العالم ليؤكد المكانة التي حققتها الوثيقة على المستوى الدولي. وتؤسس الوثيقة لمرجعية وطنية تنظم توظيف الذكاء الاصطناعي في دورة العمل الإعلامي، من جمع البيانات وإنتاج المحتوى وتحريره إلى النشر وقياس الأثر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة المحتوى ودعم الابتكار والحد من مخاطر المعلومات المضللة والتزييف العميق، بما يعزز حضور المملكة في تطوير ممارسات إعلامية رقمية أكثر موثوقية ومسؤولية.
1: حقق موقع اكتشف عسير الإلكتروني المنصة السياحية الرسمية لمنطقة عسير إنجازا عالميا جديدا بتصنيف ضمن قائمة أفضل 10 مواقع عالمية لمحبي السفر وتجارب الطعام لعام 2026، وفق تصنيف المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة. بهذا الخبر انتهت نشرتنا، إليكم تذكير بأبرز العناوين. القيادة تعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق. وزير الخارجية ونظيره العراقي يستعرضان الأوضاع في المنطقة. إدانة دولية وإقليمية للهجمات الإيرانية على دول المنطقة. الخطوط السعودية تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميا خلال يونيو 2026. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات مقدم هذه النشرة راشد مضيبري، ومن الإخراج الزميل الجميل ماجد النعيم. في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب، سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. تعد الحضانة من أكثر قضايا الأحوال الشخصية حساسية، لأنها لا تتعلق بحقوق الأب أو الأم فقط، بل ترتبط في المقام الأول بمصلحة الطفل واستقراره النفسي والتربوي وأيضا الاجتماعي. وقد نظم نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكام الحضانة بصورة واضحة، محددا الأحق بها والشروط الواجب توافرها في الحاضن، وأيضا الحالات التي قد تؤدي إلى انتقالها أو سقوطها، مع التأكيد طبعا على أن مصلحة المحضون تظل المعيار الأعلى الذي تبنى عليه الأحكام والقرارات. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش مفهوم الحضانة والفرق بينها وبين الولاية، وأيضا حقوق كل من الأب والأم وضوابط السفر والزيارة، ومتى تنتهي الحضانة أو تنتقل إلى شخص آخر، وكيف يتعامل النظام مع الخلافات التي قد تنشأ بين الوالدين، بما يحقق حماية المحضون. وناقش هذا الموضوع مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
4: يا أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
3: أولا دكتور، يعني مفهوم الحضانة في أو المقصود بالحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي.
4: تمام. ممكن كثير من الناس إذا سمع كلمة الحضانة مباشرة يفكر فقط أنه الطفل وين بيروح، عند أمه عند أبوه من اللي بيحضنه، لكن ما يدرون هذا جزء من الحضانة لكن مو بالمعنى الكامل. المعنى الكامل للحضانة في الفقه والنظام أوسع بكثير من هذا الشيء. الحضانة هي حفظ المحضون ورعايته وتربيته والقيام بجميع شؤونه بما يحقق مصلحته ويحفظ دينه ونفسه وعقله وصحته وتعليمه. فالحضانة ليست مجرد سكن، إنما تشمل على حسب تعريف الأنظمة التربية والتعليم، المتابعة الصحية، الرعاية النفسية، الحماية والإشراف اليومي. الحضانة ثابتة في الشرع ثم في النظام. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما روي أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الحديث أصل من أصول الحضانة. المنظم في المملكة العربية السعودية وضع في نظام الأحوال الشخصية ونظم أحكامها بباب واسع للنظام من خلال شروط الحاضن، ترتيب مستحق الحضانة، سقوط الحضانة، السفر بالمحضون، ومتى انتهاء الحضانة. زين،

0: فالشيء
1: جميل.
0: المهم جدا انه الحضانة حق للمحظون وليست
1: وهنا
0: للحاضر.
1: هنا في سؤال، يعني هل الحضانة حق للأب أو الأم، أو أنها كما ذكرت يعني دكتور حق للمحظون في المقام الأول؟
0: شوف، لابد نفهم أن الحضانة ليست جائزة يحصل عليها أحد الوالدين بعد الطلاق، وليست عقوبة للطرف الآخر، وإنما هي مسؤولية شرعية ونظامية هدفها الأول حماية الطفل. قديما كانت يمكن تدور بعض النزاعات، أنا أحب ولدي، هذول عيالي، بعدين تجي المرة تقول لا أنا اللي أحق فيه. النظام السعودي نقل مركز الاهتمام من حق الوالدين إلى مصلحة المحمود، وهذه في مواد في الأحوال في نظام الأحوال الشخصية رتبت مستحق الحضانة، لكنها ختمت تلك المادة بسلطة المحكمة في تقرير ما تراه محققا لمصلحة المحظون، كما أن مواد الحضانة كلها تدور حول هذا المبدأ. بمعنى لو كان شخص هو الأول في الترتيب الحضانة، فإن المحكمة ليست مجبرة أن تقضي به إذا كان يضر المحظون. يعني القاضي ما يقول من اللي يبي هالطفل، لا، يسأل وين مصلحة هذا الطفل. وهذا تطور في يعني نظرة النظام. مثلا لو كان عندنا الأم،
1: وهذا هو الهدف يا دكتور اللي يعني سعى إليه نظام الأحوال الشخصية عند تنظيم أحكام الحضانة.
0: نعم، قبل صدور الحضانة كانت كثيرة من أحكام الحضانة تستند إلى اجتهادات فقهية متعددة، وقد تختلف بعض التطبيقات من قضية إلى أخرى. جاء النظام ليحقق صراحة ثلاثة أهداف أشوف أنها مهمة ورئيسية. الأول توحيد الأحكام القضائية حتى تكون المعايير واضحة للجميع. الثاني حماية الطفل من أن يكون ضحية للخلاف بين والديه. الثالث جعل المحظون مهم وجعله هو المعيار الأعلى في جميع أحكام الحضانة وليست رغبة الحاضن. ولذلك أقرت مواد الحضانة في النظام من يأخذها وأين مصلحة المحظون.
1: طيب ذكرت يا دكتور أنه يعني القضاء يحدد يعني أين مصلحة المحظون، بالتالي تكون له حق الحضانة، لكن الحق بحضانة الطفل يعني وفق نظام الأحوال الشخصية من هو الأحق؟
0: شوف، هذا السؤال اللي دائما يتكرر. الإجابة الأصل أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل بعد انفصال الزوجين، بشرط ما دامت مستوفية لشروط الحضانة. لكن هذه الأولوية ليست مطلقة، فإذا فقدت الأم أحد الشروط اللي اشترطها النظام أو ثبت أن بقاء الطفل معها يضر بمصلحته، فإن الحضانة قد تنتقل إلى من يليها في الترتيب. الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر ما ترى أن فيه مصلحة للمحظون. فالمنظم جعل الأم أولا ثم الأب ثم أعطى المحكمة سلطة واسعة لتحقيق هذا الترتيب. سم،
1: بطلع معك فاصل دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض،
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب مجددا بضيف الحلقة الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور من جديد.
0: يا هلا وغلا ومرحبا.
1: كان الحديث قبل الفاصل دكتور أنه من هو الأحق بحضانة الطفل، وذكرت في المقام الأول هو الأم يعني الحق بحضانة الطفل. طيب هل للأب أيضا حق في الحضانة، ومتى تنتقل إليه؟
0: طيب الأب، بعض الناس يقول أن الأب لا يمكن أن يكون حاضر، وهذا غير صحيح. الأب له حق الحضانة، بل هو يأتي مباشرة بعد الأم في الترتيب الذي قرره النظام، ولكن

0: انتقال حضانة إليه لا يكون لمجرد الرغبة فقط، فإنما إذا تنازلت الأم أو فقدت الأم شروط الحضانة أو ثبت أن مصلحة الطفل تقتضي انتقاله إليه، فإن افترقا مثل ما نصت المادة فتكون الحضانة للأم ثم للأب، وهذا النص حسم الترتيب بين الوالدين. الحضانة شيء زين، وهذه الحضانة هي رعاية زين، لكن تختلف عن الولاية، فقد تكون الحضانة عند الأم بينما تبقى بعض صلاحية الولاية للأب وفق ما قرره النظام، وبنتكلم عنها إن شاء الله مستقبلا.
1: جميل. طيب إذا توفي أحد الوالدين من تنتقل إليه الحضانة؟
0: طيب حتى هذا سؤال مثلا يتكرر كثير، خاصة عند وفاة الأب أو الأم ووجود خلاف بين أسرتي الطرفين. يعني الجواب أن نظام الأحوال الشخصية لم يضع قاعدة جامدة تقول إذا توفي الأب في الحضانة الفلان أو إذا توفيت الأم في الحضانة الفلان، بل جعل الأصل هو تحقيق مصلحة المحضون أولا. فإذا توفي أحد الوالدين تنظر المحكمة في من تتوفر فيه شروط الحضانة ومن يكون أقدر على رعاية الطفل وحفظ مصلحته. فقبل شوي في المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية الحضانة قلنا أنها من واجب الأبوين ما دامت الزوجية قائمة، وهنا في نقطة مهمة جدا خلنا أذكر يعني نفسي والمستمعين الكرام، الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة. بعض الناس يشوف أنه لا، إذا صار في مشكلة أو صار في حاجة معينة بين الزوجين أو صار في خلاف حتى داخل الأسرة زين، مباشرة تجي الأم تقول أنا من حق العيال ويجي الأب يقول أنا من حقي. لكن ما دامت العلاقة قائمة زين والزوجية قائمة فلا حضانة لأي واحد منهم ما داموا في منزل واحد، تمام. لكن لو افترقا زين فتكون الحضانة للأم ثم للأب. ثم نأتي مثلا في مسألة وفاة أحد الوالدين أو غيرهم لا قدر الله، هنا نجي نقول أنه هذا الشيء ستقدره المحكمة بقدرها. المحكمة راح تجي تقول والله يا من اللي لو قعد عنده الابن بيكون تمام، مثلا والله توفيت الأم لا قدر الله وكان الأب صالح الحضانة، فالأصل أن ينظر في انتقال الحضانة إليه. أما إذا كان الأب والله لا مو بقادر على الرعاية أو ثبت وجود مانع معتبر، فإن المحكمة تبحث الأصلح.
1: وهل ممكن يعني أن تكون الحضانة لشخص غير الأب والأم؟ وهل في ضوابط نظامية؟
0: نعم، هذه الناس
1: إذا كان الأب غير صالح طبعا.
0: نعم، إذا حتى الأم لو كانت ميب صالحة، يعني في أحيانا الله لا يبلانا ويحفظنا ويحفظ كل مسلم، أحيانا قد يكون بعض الآباء والأمهات غير صالحين للحضانة، تمام، فتأخذ منهم الحضانة، وهذه من النقاط اللي يجهلها كثير من الناس، فتكون الحضانة عند الجدة أو الجد أو أحد الأقارب أو غيرهم ممن ترى المحكمة أنهم الأصلح. لكن
1: هذا يكون ملزم قضائيا يا دكتور.
0: نعم نعم، وليست هي لمجرد القرابة، وإنما بعد أن تتأكد المحكمة من أمرين: توافر شروط الحضانة في الناس هؤلاء، وأن في ذلك مصلحة للمحضون، وهذا مهم جدا في الترتيب.
1: طيب وش الشروط اللي يعني يجب أن تتوافر في الحاضن يعني حتى يحكم له القضاء بالحضانة؟
0: تمام، لأن الحضانة ليست حق مطلق، إنما اشترط النظام يكون الحاضن أهلا لها. عند المستند النظامي في نظام الأحوال الشخصية ذكر من شروط الحاضن كمال الأهلية، العقل والتدبير، هذولي شيء مهم. القدرة على تربية المحضون يعني مهمة جدا، القدرة على تربية المحضون ورعايته. عندك شيء شخصي للحاضن انه يكون عنده كمال اهليه، بالغ عاقل راشد، تمام؟ الأخرى القدرة على تربية المحمول ورعايته. الثلاثة السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وهنا بعد كذلك نقطة مهمة، في كثير من الناس يقول لا هو قادر بس يعني قد يكون في تعبان أو غيره. لا، اشترطت التربية والرعاية. يعني مثلا والله عندنا جدة بقوتها ونشاطها وتروح وتجي، وعندنا جدة مقعدة، تمام؟ لكن الجدة المقعدة هي الأقرب من الجدة اللي ما فيها إلا العافية، تمام؟
1: جميل.
0: هنا تقدم نجي للأساس اللي تكلمنا عنه. إيش الأساس اللي تكلمنا عنه؟ إن حنا نبحث في الحضانة لمصلحة المحظوظ، فمن هو اللي بيربيه وبيراعيه هو اللي بياخذ الحضانة. زين، فكمال الأهلية حنا تكلمنا عن إنه بالغ عاقل قادر على اتخاذ قرارات. زين، الرعاية ما يقصد فيه فقط الرعاية المالية، نتكلم عن القدرة الصحية النفسية، القدرة على متابعة التعليم، توفير بيئة مستقرة وآمنة. يعني مثلا عندك جد أو أب أو غيره يملك أموال كثيرة لكنه يسافر معظم السنة، يترك الطفل مع العمالة أو الأم نفسها، زين، تترك الطفل مع العامل المنزلي، وشخص آخر دخله أقل لكنه متفرغ للرعاية. قد ترى المحكمة أن الشخص الطرف الثاني أصلح، لأن المعيار هو ماذا؟ الرعاية وليس فقط الدخل. لذلك الحضانة لا تقاس بحجم الحسابات البنكية أو غيرها، وإنما بالقدرة الحقيقية على تربية الطفل وحفظ مصالحه.
1: طيب المرض، بالنسبة للمرض أو العجز أو الإدمان، يعني هل يؤثر أيضا في استحقاق الحضانة؟
0: نعم، لكن ليس كل مرض يؤدي إلى سقوط الحضانة. عندنا فرق بين مرض لا يؤثر على رعاية الطفل، زين، ومرض يمنع الحاضن من القيام بواجباته. لما المادة في نظام الأحوال الشخصية ذكرت قدرة الحاضن على تربية المحظوظ ورعايته، تنظر في أثر المرض. مثلا شخص يمارس يعني حياته الطبيعية لكن عنده مرض مزمن غير مؤثر، زين، لا يسقط الحضانة. أما إذا كان المرض لا يؤثر على حياة الإنسان أو في إهمال لا قدر الله يجعل الطفل هذا معرضا للإهمال أو للخطر، فقد يؤثر في الحكم بالحضانة واستمراره. النظام ما يعاقب الإنسان لأنه مريض، لكنه هو يقول لك أنا أحمي هذا الطفل إذا أصبح المرض مانعا من الرعاية. ونرجع نقول أنه في كل هذا من اللي يحكم هي الدائرة القضائية في محكمة الأحوال الشخصية.
1: طيب يعني مثلا الزوجة تزوجت شخص آخر، هل يسقط عنها الحضانة تلقائيا أو لا؟ يعني النظام ينظر إلى مصلحة الطفل أولا.
0: تمام، هنا نقطة مهمة جدا، زين، وكثير تغيرت المفاهيم بعد هذه. زين، إذا تزوجت الأم سقطت الحضانة مباشرة، لكن النظام لم يجعل الزواج سببا تلقائيا، بل أبقى معيار مصلحة المحظوظ. فقد يكون الزواج لا يؤثر إطلاقا على الطفل، وقد يكون في حالات أخرى سببا في الإضرار فيه. هنا تتدخل المحكمة لتقدير كل حالة بحسب ظروفها. زين، لذلك ما زلنا نقول أنه النظام أبقى سلطة المحكمة في تقدير ما يحقق مصلحة المحظوظ وفق أحكام الحضانة الواردة في النظام.
1: طيب وش المقصود في النظام يعني بمصلحة المحظوظ، ولماذا جعلها النظام المعيار الأعلى في قضايا الحضانة؟
0: الله يرضى عليك ويرضيك على هذا السؤال، لأنه سؤال مهم جدا وكثير من الناس يخلطون فيه. خلينا نفصل فيه شوية أنا وياك. زين، بعض الناس يحسب أن مصلحة المحظوظ من اللي يحب الطفل أكثر، أو من يملك مال أكثر، أو من يدلع الطفل أكثر، أو من هو اللي يسبق ويطالب بالطفل. لكن حقيقة القاضي أول شيء، ما الذي يحقق مصلحة المحظون. فمصلحة المحظون: واحد، سلامة الدينية، سلامة النفسية، سلامة الصحية، سلامة الأسرية، الاستقرار الأسري، الاستقرار التعليمي.

0: يضره بقية عند أمه. زين، ففي قضايا الحضانة لا ينتصر الأب والأم، الذي يجب أن
1: جميل. طيب بالنسبة للأم لو تزوجت يعني رجل أجنبي، هل يسقط عنها الحضانة؟
0: نرجع نقول، وأكيد أنا أحس أن هذا،
1: هذا سؤال زميلنا المخرج طبعا،
0: المخرج العظيم هذا ماجد النعيم، إذا جاء دائم يجيب أسئلة زين مو قانونية، زين مرة فقها ونظاما. زين أستاذ ماجد دائما إذا جاب الأسئلة يجيبها كذا
1: بالصميم،
0: بالصميم. لو هو يلعب كورة أتوقع أننا بناخذ كأس العالم، لكن عاد ما مداه. الآن الأجنبي، أي شخص أجنبي زين يعني لا يتصل للأب بقرابة أو للأم بقرابة يعتبر أجنبي. لكن سؤاله ماذا لو أخذت أجنبي، أجنبي غير سعودي مثلا، إذا كانت سعودية أو من غير جنسية، هنا نرجع نقول إنها ما تفرق. زين، ما الأصل؟ إن الأم إذا تزوجت الأصل زين تسقط عنها الحضانة، تمام. لكن هذا الكلام زين ليس على يعني مفتوح، ما زالت لدى الدائرة القضائية القدرة على البحث عن مصلحة المحظون وتحقيقها، تمام.
1: طيب،
0: الأصل إن الأم إذا تزوجت زين تسقط الحضانة عنها،
1: حتى لو اختارها الابن أو المحظون.
0: لا هذا الاختيار، وما الاختيار، هذا امر اخر. احنا قاعدين نتكلم عن الحضانه في مسائل الاختيار، يعني قد تكون غير موجوده الان بالشكل اللي كان موجود سابقا. لذلك وجود مصلحه الطفل هي المعتبره في كل شيء.
1: طيب بالنسبه للمحظون يا دكتور، يعني هل يحق له ابداء رغبته او اختيار من يعيش معه؟ ومتى يعني يعتد برأيه ويعتبر رأيه معتبر لدى القضاء؟
0: شوف، الأصل زين أنه أحيانا ينظر للطفل إذا كبر زين ووصل عند التمييز والإدراك، فإن المحكمة تستأنس برأيه، لكنها ليست ملزمة بذلك. لماذا؟ النظام يسمع صوت الطفل فعلا، لكنه لا يترك مستقبله رهينة لرغبة قد لا يدرك آثارها. تخبر الحين الطفل يروح يشري له ألعاب ويوديه لسوق وكذا وكذا، زين أكيد أنه ما راح يبي الشخص الآخر اللي يحفظ قرآن واللي يقومه للدراسة واللي يشد عليه في الواجبات. فهنا في نقطة مهمة يجب التنبه لها في هذه المسألة، بأنه الكلام ليس فقط لرغبته، إنما هي لمصلحته.
1: ومتى يعتد برأيه؟
0: شوف، مسألة الاعتداد بالرأي لما يتوافق مع مصلحته. والله مصلحته تقتضي هذا الشيء وهي بهذا الشيء مباشرة. بعض القوات قد يرجح، إذا تواسوا والله بيرجح واحد على الآخر، لكن غالبا هي نتبع مصلحة المحظون.
1: طيب إذا تعارضت يعني رغبة الأب أو الأم مع مصلحة الطفل، أيهما يقدم نظاما؟
0: ومصلحة الطفل بلا شك، حتى لو غضب الأب أو اعترضت الأم أو اتفق الطرفان على أمر يضر بالمحظون، والله ألبو يقول أنا موافق إنه يقعد الطفل عند أمه، زين، والأم كان أصبح هي يعني تحطه عند العاملة وكثيرة السفر كثيرة الخروج وغير مستقرة مباشرة. إذا علمت الدائرة القضائية بهذا الشيء، من الممكن أن تحرمهما أثنينهم من الحضانة وتعطيها الشخص آخر. لماذا؟ لأنه إذا كان ثبت تأثيره على تعليمه أو صحته أو استقراره.
1: طيب هل يملك الحاضن يعني جميع الصلاحيات المتعلقة بالطفل أو لا؟ يعني هناك فرق بين الحضانة والولاية.

0: شوف، الناس تخلط بين هذا الموضوعين. الحضانة تعني الرعاية اليومية، السكن، التربية، الطعام، التعليم اليومي، المتابعة. الولاية تتعلق بالقرارات النظامية الكبرى، زين، بعض التصرفات المالية، بعض الإجراءات الرسمية، ما حدده النظام من صلاحيات الولي. لهذا قد تكون الحضانة الأم وتبقى بعض صلاحيات الولاية للأب، وفرق النظام بين الحضانة والولاية، وهي تفريق مهم جدا في التطبيق القضائي. الأم حاضرة لكن توجد بعض الإجراءات النظامية التي تحتاج إلى ولي، فلا بد أنه يتم ترتيبها بالترتيب الجيد. أول كان مثلا السفر يعني لا بد من إذن الأب، الآن إذا خلت الحضانة قد يكتب لها حق السفر لكن بحدود معينة. لذلك ليس كل حاضن ولي وليس كل ولي حاضن.
1: طيب، من يملك اتخاذ القرارات التعليمية والصحية المتعلقة بالمحظوم؟
0: طيب شوف، هي تعتمد على طبيعة القرار. قرارات اليومية التي تقضيها الحضانة تدخل غالبا ضمن مسؤولية الحاضن. أما القرارات التي نظمها النظام أو تتعلق بالولاية فتراعى فيها. مثلا عندك النظام يحرص أن لا يكون فيه مشاكل في حرمان الطفل من العلاج أو تعطيل تعليمه أو الإضرار باستقراره، زين؟
1: جميل.
0: مثلا عندنا والله الأب والأم، واحد يقول من دخلها المدرسة هالسنة والثاني يقول لا، ما عندنا معيار من هو الحاضن. هنا نسأل سؤال مباشر، أيهم يحقق مصلحة المحظون؟ زين، لذلك مهم جدا وللآباء والأمهات والجميع، لا ينبغي أن يتحول الطفل إلى ساحة نزاع بين والديه. فكل قرار يتعلق بتعليمه أو صحته يجب أن يكون مبنيا على مصلحته قبل أي اعتبار آخر.
1: طيب، هل يعني يحق للحاضن السفر بمحظون داخل المملكة أو خارجها؟ وهل في ضوابط نظامية؟
0: نعم، شوف، هو يجوز للحاضن السفر بالمحظون، زين، خاصة إذا كتب في صك الحضانة أنه يحق لها بالسفر، وهذا هو المعمول فيه. لكن ما يعني هذا أنه تسافر فيه على كيفه. لا، النظام يفرق بين السفر الذي يحقق مصلحة المحظون وبين السفر الذي يؤدي إلى الإضرار به أو الحرمان الطرف الآخر من حقوقه. لماذا؟ سفر مؤقت والله طالعين تمشون ولا يضر المحظون ولا يحرم الطرف الآخر من الزيارة أو رؤيته، تمام. لكن الوضع يختلف لو كانت قطاع الزيارة أو تغيير البيئة التعليمية أو الإضرار بالاستقرار أو تعذر تنفيذ الأحكام. هنا لا، نرجع نقول إن حق الحاضن في التنقل لا يعني الإضرار بالمحظون أو بحرمان الطرف الآخر من حقوقه. وهذه مهمة جدا، إنه ترى فيه قضايا كثيرة لما بعض الأمهات مثلا تأخذ الحضانة تقول والله بسافر بولدي، وتقعد له مثلا والله شهرين، ثلاثة، سنة، أو تطلع دراسة. لا، هنا نجي نقول لا، وقف، لابد إنك ترجع وتعيد هذا الشيء.
1: باقي معي 4 دقائق يا دكتور، يعني في معي محاور ودي نمر عليها بشكل سريع. دكتور، هل يعني يلتزم الحاضن بتمكين الطرف الآخر من زيارة المحظون أو التواصل معه؟
0: بلا شك، هذه من أهم الالتزامات. قطع الطفل من الطرف الآخر خاصة في الأصول، هذه غير مقبولة وممنوعة، بل أنه النظام شدد على ذلك، بل أنه هذا القطع قد يؤدي إلى سحب الحضانة من الطرف الآخر لأنه قام بقطع العلاقات بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها.
1: ومتى تنتهي الحضانة نظاما دكتور؟ وهل حدد النظام سن معين؟
0: اي نعم، في المملكة العربية السعودية تنتهي الحضانة ببلوغ المحظون 18 عاما ما لم تقرر محكمة خلاف ذلك. وهذا جعل الأصل أنه لما يبلغ الشاب أو الشابة 18 سنة أنه خرج من سن الحضانة.
1: وش الحالات التي يعني قد تؤدي إلى سقوط الحضانة أو نقلها إلى شخص آخر؟
0: هي مي رغبة، لكنها فقدان أحد شروط الحضانة، انعدام الأهلية أو المرض أو غيرها، أو العجز عن الرعاية، أو الإهمال الجسيم، أو تعريض الطفل للخطر، أو أي سبب قد تراه المحكمة يضر في مصلحة المحضون.
1: طيب زال يعني سبب السقوط الحضانة، هل يمكن إعادة الحضانة لمن سقط حقه فيها؟
0: على حسب هذا الحق، على أصل نعم، وهذه نقطة يجهلها بعض الناس في الحكم بسقوط الحضانة. مثلا والله أم تزوجت أو متزوجة وسقطت عنها حضانة فانفصلت ورجعت، من الممكن أن تتقدم بالحضانة. الحكم ليس أبديا، يعني إذا كان السبب قد زال فمن حق من سقطت حضانته أن يطلب من المحكمة إعادتها إليها. القضاء في الأحوال الشخصية دائما يبحث ويدور عن مصلحة المحضون وجودا وعدما. جميل. يعني زوال الأسباب لا يعني استمرار الحكم.
1: طيب امتنع أحد الوالدين عن تسليم الطفل للحاضن بعد صدور الحكم، وش الإجراء هنا قضائيا؟
0: الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، ولا يجوز لأي شخص تعطيلها والانتماء وامتناع عنها. وعندنا في المملكة العربية السعودية قضاء التنفيذ مع اللجان والمراكز وكذلك تنفيذ الأحكام، كلها تتواصل مع الطرف الآخر وإيقاع العقوبات الشديدة عليه، وفي نظام التنفيذ كذلك إيقاع عقوبات قصوى على من يمتنع يعني تسليم المحضون لحاضنه.
1: فيما بقي من الوقت يا دكتور، وش أبرز الأخطاء اللي يعني اللي يقع فيها الآباء والأمهات في قضايا الحضانة وتؤثر يعني في موقفهم النظامي أمام القضاء؟
0: تمام، لازم نقول كلمة واحدة، ترى هذا الأطفال ما لهم ذنب معك ولا مع زوجتك. استخدام الطفل وسيلة للضغط على الطرف الآخر هذا غير جيد. الامتناع عن تنفيذ الزيارة، تكبير المشاكل أو سب أحد الوالدين لبعضهم، كذلك تشويه صورة الأب أو الأم أمام الطفل، إدخال الطفل في التفاصيل النزاع القضائي حرام، يعني ما يجوز أنك تدخل هذا الشيء. الاعتقاد أن الحضانة تعني إسقاط حقوق الطرف الآخر، نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى دون مراعاة يعني مصلحته أو رعايته، نرجع نقول أن هؤلاء الأطفال ذمة، فلا بد ستسألون عنها في الدنيا والآخرة.
1: جميل. الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم، مع السلامة.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع كالعادة. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل ماجد النعيم، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كأس العالم.
2: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
1: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: دعاليل.
3: هلا وسهلا، مساء الخير، مساء الورد، مساء الحب، مساء الياسمين على كل مستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل.
4: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل، أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 في برنامج تعليل كالمعتاد. نسعد بكم بمشاركاتكم بأرائكم المختلفة حول الموضوعات المطروحة من واقع مجتمعنا، من صميم مجتمعنا الطيب الكريم الشهم المبارك، في مجالسنا، استراحاتنا، مناسباتنا، عزايمنا، جلستنا بين وبين الجيران، كلها حديث يومية لكن فيها تفاصيل نوقف عندها ونطرحها ونستفيد من الآراء المختلفة من مختلف مناطق المملكة حسب تجربتك وحسب بيئتك والمنطقة الجغرافية. كل هذا يؤثر في تشكيل رأي عام لكن غير موحد، في ذات الوقت أيضا غير موجه، وله بخطأ ولا صح. المهم أن نستفيد، نطلع من هذه الحلقة بفائدة مرجوة بإذن الله في نهاية الحلقة. أهلا وسهلا بالجميع إلى تعاليل. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد نوفر الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج ماجد النعيم.

التعاليل. يا هلا يا هلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، وعلى الموعد دائما من 10 إلى 12 من الأحد إلى الخميس. مجلسنا بناخذ ونعطي ونسولف وناخذ نطرح موضوعنا، ونبي منكم شاركاتكم، آراءكم، سواليفكم. تفضل.

0: على 011 40 5 3. شلونك اليوم يا طلال؟
1: يا مرحبا يا خالد، كيف الحال؟
0: ايش وضعنا اليوم؟
1: كيف بخير؟
0: ايش رايك اليوم في الجو الثلجي اللي احنا فيه؟
1: وش رايي فيه؟
0: ايه الجليد هذا اللي
1: عادي متعودين يعني تسني رايي
0: ماجد اليوم. عارف اي ركبت سياره انا يا ابن الحلال، انا دائما اقول للمستمعين انا كتوفي صارت توجعني من كثر ما عارف الثلج على الباب اوخر فيه يا رجل، حتى البطاريق
1: غريبة. المفروض انك تعودت يعني، ليش تستغرب انت من
0: لا لان احنا كنا
1: متعود يعني خلاص،
0: كنا احنا في اجواء عاديه بس فجاه رحنا الجو يعني
1: ما هي فجاه تعودت انت الان كم لنا هنا على الحال
0: يا في بطريق جارنا سبحان الله عيلي دائما قاعد قدام البيت
1: رجل الثلجي من هو انت
0: تخيل اطلع كذا يسووني كوره
1: حياكم الله إلى تعاليل 011 40 5 3. نتكلم وياكم الحقيقة في تفاصيل صغيرة تخلي أيامنا تمر بسلام، ما في شك يعني في قمة التعب أو الضغط أحيانا، وما نحتاج بعدها إجازة طويلة ولا حتى سفرة بعيدة، اللي نحتاجه شيء بسيط.
0: اليوم كاسة قهوة.
1: إيش كاسة قهوة دي؟
0: كافأت نفسي.
1: شلون تجي أصلا كاسة قهوة؟
0: ها؟
1: وش المكافأة؟ ها؟ وش كاسة قهوة هذا؟
0: فنجان قهوة؟
1: ها؟
0: يا جماعة لا لا
1: أنت متأكد تعرف كاسة نفسك؟
0: كوب من
1: هذا
0: القهوة.
1: عقاب النفس كاسة قهوة.
0: عارف؟ لا جلست اليوم كذا وعملت عمل ممتاز وسويت أنجزت وطلعت شو اسمه ذا عند الكافي اللي جنب بيتي وقلت له لو سمحت.
1: كاش قلت؟
0: جلست كذا. كوب من القهوة.
1: ما قلت كاس قهوة.
0: لا هي كانت زلقت قبل شوي معك.
1: فنجان شاي.
0: اصبر يا اخي لا تقتل. لا وانت قاتل متعة يا الله، انت عندك طحن الخواطر هذا يا
1: طيب
0: طلال.
1: طيب بعد
0: تستمتع فيه.
1: بعد ما طلبت كاسة القهوة يلا.
0: لا كوب. الغلغل.
1: يلا يلا كاس.
0: ورشفت رشفة الأولى عرفت وجلست لأني كافأت نفسي لأنه اليوم أبشركم صحيت بدري. عشان كذا أعطيت نفسي مكافأة.
1: بدري الساعة كم؟
0: وين الساعة 8 الصباح ما شاء الله.
1: 8 الصباح عندك برنامج الساعة 10 في الليل. إيه؟ يعني كأنك جاي مواصل.
0: لا لا بد. أنت مشكلتك يا طلال تسأل عن أشياء. خلنا نكملها بالحلال. لا أدق.
1: يلا.
0: والله يا ماجد أنت ما تدري عن طلال هذا دائما مشاكله واجد معي. عرفت؟
1: أغنيتك هذه الجاية ماجد.
0: عطى جوع. احب الاخوي المعززين.
1: طيب الموضوع ايش صار عليه الحين؟
0: ابد ايش تبي نتكلم فيه؟
1: طيب موضوعنا حبتنا الكرام اليوم يعني هو مرتبط بالنفس، تقدير انفسنا بطريقه او باخرى. ان ملينا الحقيقه من جلد الذات، ملينا من جلد الذات، جلد الذات، جلد الذات في ادنى خطا او تقصير يبدا الانسان انه يجلد ذاته، وهذا والله يعصف بالذات ويتعبها وينهك الروح والجسد. أنا ما أفهم، أنا ما أقدر أنجح، أنا ما أستطيع، غيري أفضل مني، غيري متميز، غيري ناجح. هذه يتعب النفس يا أخي، تأنيب الضمير في الأخير. إحنا الخطوة الأولى نسامح أنفسنا على أخطاء، الشيء اللي ماضي ينسى، لكن في حال أنجزنا تقدمنا في عملنا. بعضهم مثلا طلع متأخر من العمل لكنه أنجز، أنجز طلع الساعة 6 المغرب قدم إنجاز عظيم ما قدم خلال الأيام اللي راحت، طلع من الدوام لابد يكافئ نفسه حتى لو كان في الويكند. مكافأة النفس حسب التقدير، يعني حسب الشيء أنت تقدره، ما نقول مال ولا نقول شيء مادي ملموس محسوس، لا الشيء اللي تقدر عليه ويعود عليك البهجة والعطاء. هذه قمة تقدير الذات، واجب ذاتي، أولوية قصوى في حياتك. ألا الآباء ما يكرمون عيالهم، ما يكافئونهم في حال الإنجاز أو في حال قدم أمر استحق أنه يكافأ، قدموا لها مكافأة؟ شوف يا أخي بوادرها، شوف عوائدها، تلقى الأب سعيد والأم سعيدة وهم يشوفون عيالهم مبسوطين بهالمكافأة. أنت الأولى يا أخي أن تكافئ نفسك، والتقدير المكافأة مثل ما قال خالد قهوة، تقدر أنت تعزم نفسك على مطعم، تطلع مع الأصدقاء جلسة ودية، بعضهم يطلع يسافر لو سفرة ويكند، المهم أنه يغير جو ومزاجه، يشتري له جوال، يحقق رغبة ذاتية في داخله هو الآن يريدها من زمان اشتراها وحققها. المهم أنك ما تعطي نفسك يعني فوق المثالية، تعطيها كل ما تريد، هذا ترى ضعف، ما تقدر تجتهد أنت بعدين. لكن نتكلم عن حالة فردية فقط نجحت فيها.

0: تميز، تفوق، كاف نفسك عليها، وهذا والله يزيد الثقة بنفسك، يحفزك معنويا كيف أنت تواجه الأيام القادمة، أعمالك القادمة كيف تنجزها، كيف تحققها أيضا في وقت قصير إذا كافأت النفس ودربتها على الأمل وعلى الاعتماد الله بالنفس.
1: الله، كلامك جميل يا طلال، بس أما أني كافي نفسي بجوال قوية صح؟
0: ليه؟
1: ما أدري يا أخي، كافي نفسي بسفرية أوكي.
0: طيب والجوال يعني ما عندي مكافأة ولا شيء؟
1: لا يا ابن الحلال، فلوس الجوال أسافر بها، عرفت؟
0: طيب واللي ما عنده جوال يعني يجلس على جواله؟
1: ما خلاص جوالي كافي أنا. لا لا بس كلامك والله جد يا طلال، من جد يعني الواحد المفروض أن يحفز نفسه. طبعا في أوقات يا جماعة أنا أحب بس أشاكس طلال في بعض الأمور، ولكن يعني أستاذ ومعلم فاضل ما شاء الله تبارك الله، لكن تعرفون أنا أحب طلال فأحب أشاكسه دائما، فأي شيء يقول أحب ضاده، هذا لكن الفكرة فعلا أنه كل نفس تحتاج إلى المكافأة، تحتاج إلى أنه أنجزت شيء فعلا، أنه يكون أنا اليوم والله فعلا عملت شيء أنا كنت متردد فيه، أنه كنت اليوم مثلا أو بكرة أبي أسوي، أبي أحل شيء، أبي أنهي شيء، أبي أجزم بشيء. ترى في بعض الأشياء التفاصيل الصغيرة في المكافآت لها معنى كبير، يعني مهما كان لا نهمل. في أوقات إحنا زي ما تفضل طلال في البداية، الجلد الذات هذا من هذا اللي يأخرك، وهذا اللي يخليك تشوش على مخك وعلى أهدافك وعلى أشيائك. لكن اليوم نبي نتكلم معاكم، أنتم شلون تكافون أنفسكم لما تعملون أعمال في أشياء صغيرة تكافون أنفسكم فيها؟ اللي والله أنا زي ما أعطيتكم اليوم كافأت نفسي بقهوة لأني قمت بدري. يعني عارف بس عشان أصحصح مو عشان شيء.
0: يا العادة إذا قمت وش هو النعناع ولا ينسون العادة؟
1: إذا صحيت أرجع أنام عادة، عرفت؟
0: هي الفكرة يعني لما نتكلم إحنا عن مكافأة النفس هو توجه عالمي ولا رفاهية في الحياة، نتكلم عن تقدير ذات، هذا يحميك ترى من الاحتراق النفسي. هذا الأمر تراه مثير وجدير بالطرح والاهتمام عند كثير من الناس، بل حتى الأخصائيين النفسيين ترى يتحدثون عن هذا الأمر، يتحدث عن الأمر باهتمام عظيم، كيف الإنسان يكافئ نفسه، وهي طريقة ذكية في التعامل مع ضغوطات الحياة. أنا متأكد يا خالد في بعضهم يمر بأزمة مالية، يمر بمشكلة اجتماعية، يمر حتى بمشكلة مهنية داخل بيئة العمل، وإلى الآن في طور كيف يحقق الحل
1: المشكلة،
0: يتجاوزها. كيف عنده حلول كثيرة، يستشير ويطرح رأي ويحاول، لكن إذا حليت هالمشكلة يجب أن تكافئ نفسك، لا تجلس كذا، هذا ترى تحفيز
1: تدري.
0: وتسحق النفس يعني نظير التعب اللي تعبته
1: تدري يا طلال، في أشخاص
0: يكافون
1: أنفسهم بيجلسوا الجلسة بدون جوال، أوقات بعضهم يحب يشم ريحة عطر، فهمت؟ في بعضهم مرتبطين بشغلات بسيطة جدا لكن تعني لها أشياء كثير، عرفت؟ فمختلفين العالم، هذا موضوعنا اللي نبي نناقش فيه وندردش فيه وناخذ معكم، واللي عنده حكايات واللي عنده سوالف واللي قد سوى لمكافأة نفسه وما اكتملت. هذا زي مقطع شفته قبل كم يوم، واحد توه تقاعد، عرفت؟ المهم رجع وراجع في الطريق آخر يوم في دوامة، اتكلم الحرمة جيب معك خبز والمدري شو الطلبات كذا، هو الرجال يبي يرجع كذا يعني يبي يغير، خلاص آخر يوم في دوام تقاعد وانتهى. وصل البيت اللي عارف حس العالم انه مش مهملين، يعني انه شغال الحبيب عادي، طلع على طول يقول بثوبي اللي علي وأقرب رحلة دولية، وراح ونزل يقول وانام وصلت الظهر ونمتها للعصر، ورحت جبت لي بعد كذا في العصر والمغرب جبت لي فرقة كاملة وجبت لي قاتوه 3 أدوار
0: حالة.
1: ايه الحالة، يقول مكافأة، قاعد اكافئ نفسي بايش؟ انه يعني عارف حفلة التقاعد. يقول لقيت عند بيتنا والله ولا هم عبريني يا ابن الحلال، يقول رحت اكافئ نفسي. على 0-11-40-5-3 للتواصل معنا، أعطونا أعطونا أعطونا. بس طبعا طلال يضحك ليه؟ هو يتكلم في موضوع يبغانا شوي إلا نشاطح في موضوع ثاني،
0: والمستمعين انتهوا ترى. صح
1: على قلبك يا ابن الحلال.
0: طيب فاصل ثم نعود عن طريق الاتصال نستقبل المشاركات 0-11-40-5-3.
1: أعطوا جوه.

0: تعاليل. يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض 011-40-53. اللي حب يشاركنا في موضوعنا الليلة عن مكافأة النفس، ليش ما تقدر نفسك؟ أنت كافئ نفسك ولا لا؟ ولا تلوم على الأخطاء اللي تسويها وعلى الزلل اللي تقع فيها؟ فكرت يوم الأيام إحنا بشر يا أخي، ليش نجلد أنفسنا؟ ليش بشكل مبالغ فيه وبشكل مستمر عند أدنى الأخطاء البسيطة اللي يقع فيها أي فرد في هالحياة إحنا نجد أنفسنا عليها؟ وش السبب؟ بعضهم يصلح من ذاته، يطورها، يهذبها، لكن ما يكافئها ولا حتى يخاطبها. يا أخي نفسك تستحق هالمكافأة، طبيعي يا أخي. ما تتكلم أن مكافأة مال شيء ملموس مادي محسوس، لا، المقصود والفكرة من هذا كله أنك تحصل على مكافأة على قدر استطاعتك. دل نفسك يا أخي بالطريقة اللي تراها مناسبة لك. ترى من السيء أنك تكافئ نفسك أكثر من اللازم، تعطيها كل ما تريد، لا، كذا ما عاد في اجتهاد، ما راح تنجح، ما في تحفيز أصلا للإبداع. مكافأة النفس وتدليل هذا استحقاق، هذا واجب ذاتي. درب نفسك يا أخي على صياغة الأمل، على تحمل هالمصاعب، على صناعة الحياة. يجب أن تكافئ نفسك من غير مثالية، هذا أمر طبيعي، كلنا نخطئ يا أخي، كلنا نخطئ. لكن إذا نجحنا وحسننا وهذبنا من أنفسنا، ما نكافئ أنفسنا؟ ما نكافئ؟ طبيعة البشر يا أخي تفرح وتحزن، المهم أنها تكون في الطريق الصحيح. كوب قهوة، عشاء، مطعم، تشوف شيء ممتع، تروح السينما، تطلع لحالك، تقدم نفسك وجبة إفطار، تشتري لك جوال، تطلع في نهاية الأسبوع مع أصدقائك. يا أخي لو تعزم زوجتك في مطعم تحبه أنت ولا هي تحبه على رغبتها، هذه مكافأة يا أخي. أو هي مثلا تعزمك لو على فنجان قهوة، هذا أمر طبيعي في الحياة يا أخي. شوف الآباء والأمهات اللي كافئون عيالهم بعد أي إنجاز يحققونه، ما يشعرون بالسعادة إذا شافوا عيالهم مبسوطين بهالمكافأة؟ ما ينبسطون مع أنه ما لهم شيء، هم اللي قدموا لهم مكافأة. شوف رضا النفس يا أخي لما يشوفوا هالابتسامة تعلو على محياهم، هذا مفهوم رضا النفس، تحفيز يا أخي، قبول، وأنت تعيش أجمل الأوقات. 011-40-53 إبراهيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير أستاذ طلال.
0: مساك الله بالنور. يا مرحبا، شلونك إبراهيم؟ عساك طيب.
1: أموركم زينة أنت والله.
0: طيب جعلك طيب، الله يحييك. من وين إبراهيم؟
1: والله من الرياض.
0: الرياض، ونعم، أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك ويبارك فيك، وأنا أشكرك على هالموضوع الجميل.
0: الله يحييك. يا مرحبا.
1: إذا الرياض كل ما تطرح مواضيع وبرامج جميلة جدا.
0: الله يحييكم، واجبنا. الله يسلمك، وانت جزء رئيسي الحقيقة في نجاح البرامج.
1: الله يخليك، تسلم والله.
0: يا مرحبا.
1: والله شوف أنا يمكن أتطرق، كلامك جميل، بس أنا بتكلم من ناحية بيئة العمل.
0: أيه.
1: لأن أكيد الإنسان أكيد إنه في أي مكان، بس لأن بيئة العمل هل اللي بعض الأحيان تستحق منها الشكر والتقدير وتكريم. أنا من الناس اللي مثلا أكلمك عن نفسي، ما بتكلم بقصة، إذا كرمت من قبل مثلا العمل أو من المدير أو من أي مسؤول، أنا ساعات أنا أقول يعني لا أستحق التكريم، هذا واجبي، يعني لازم، هذا واجبي وأنا لازم إني أقوم فيه.
0: أنت مثالي.
1: لكن من واجب يعني علي، ولكن لكن يقوم بالتكريم فنقبل التكريم وأكون والله مبسوط، وهالتكريم هذا صراحة يعطيني يعني دافع إني
0: أبدأ. هذا إبراهيم التكريم من الإدارة.

0: رأوا مثلا إبراهيم أنه أتمم عمل وأنجز في وقت قصير قالوا بينكرم إبراهيم وكرموه، هذا حق وأنت تستاهل. يعني هو المقصود من هذا هو تحفيز ودعمك حتى تواصل عطاء ما ينقطع. لكن أتكلم عن نفسك أنت، أنت الآن يوم أنك حققت إنجاز مهم مثلا، خلنا نفترض تكريم العمل لك، جو الإدارة وكرموك إبراهيم تستاهل وعطوك الدرع وعطوك مبلغ ولا عطوك انتداب ولا أي يكون، أنت لما تطلع من الدوام ما تكافئ نفسك على الجهد اللي سويته، على التقدير اللي حظيت به؟
1: يعني الآن التكريم هذا يعتبر ردة فعل أنا أسميه.
0: إيه
1: عندما تكرم ذا يكون ردة فعل. شو تسوي؟ أول شيء أنت بتكون مبسوط. الشيء الثاني يعني راح مثلا يعني تسويه كذا طلعة جميلة كذا جدا.
0: تطلع طلعة جميلة
1: حتى لو كان نفسك أنت.
0: إيه أنا عارف أنت الحين شو تسوي، تكافئ نفسك بيش؟
1: تجلس مكان جميل
0: حلو،
1: ويانك مثلا يا يكون مثلا مطعم او يا مكان تتعشى مثلا. او مثلا تكون في محل مثلا قهوه تطلب لك.
0: لا ابيك تحدثني عن ذاك اليوم ابراهيم اللي تقول كرموك في الاداره، ذاك اليوم يوم طلعت كافأت نفسك بيش؟
1: ورحت توجهت لحد المطعم وتناولت وجبه الغداء.
0: حلو.
2: ايه نزل نفسه نص ذبيحه.
0: لا
1: لا لا لا
0: ما شاء الله عليك، حلو والله. المطعم هذا انت اللي اخترته ولا اقرب واحد؟
1: لا والله انا دائما اعرفه ومتعامل معه.
0: ما رحت شيء مثلا كذا في خاطرك من زمان؟
1: لا والله تبي تجرب. اهم شيء اني
0: راضي ومبسوط.
1: اهم شيء اني الحمد لله اني مبسوط.
0: اي واكلهم يعجبك.
1: ثاني شكرت الاداره على التكريم. اي
0: نعم بيض الله وجهك.
1: واي حاجه يعني تصير سواء تكريم من عمل او سواء في البيت سويت انجاز في البيت، اكيد انك او انك مثلا اشتريت منزل او غيره، اكيد انت تكريم نفسك في هالمنزل انك تقوم اقل شيء بعمل مثلا مناسبه بسيطه مثلا الجيران او الاقارب او الناس.
2: انا لو منك عارف كيف اكافى نفسي
1: سعيدين معك.
2: اسمع عارف كيف اكافى نفسي؟
1: ايوه
2: اروح اخطب واحده ثانيه.
1: لا ما مو على الهواء.
2: الله يحفظك.
1: شكرا لكم وشكرا تاخذ البرنامج معكم والله.
2: لا لا وسهلا.
0: شكرا ابراهيم الله يحفظك طول عمرك. تحياتنا لك
1: استاذ خالد.
0: اهلا وسهلا في امان الله. 011-40-53 ايمان.
3: ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: حياكم الله.
0: نزلتي
3: مساءكم
0: الى الحين في الهدى ولا طلعتي؟
3: لا اليوم طلعت في العصر وكان في مطر وكان في قزقزة.
0: ما شاء الله قزقزة.
3: اي والله صورت ونزلت.
2: والله ما شاء الله كيف كذا.
3: اي والله
0: انت ما شاء الله انت ظهر كل يوم تكافين نفسك.
3: ايوه يعني ايش اللي خلاني انا اتصل عليكم واصر اني لازم اشارك؟ لانه الموضوع هذا انا اعتبر نفسي ملكه المكافاه، كافئ نفسي، احب كافئ نفسي بشكل فوق ما تتخيل. يعني
0: الموضوع عندك ما له قوانين؟
2: ما في عالم تشتغل.
0: شلون تقول ملكه مكافاه النفس؟ ترى في ضوابط وفي قوانين، مو باي شيء على طول اكافئ نفسي.
3: انا كذا، انا احب اكافئ نفسي حتى لو حاجه بسيطه حسب حاجتي انا ايش احتاج. طبعا مو حاجات مكلفه وحاجات مره اوفر، لا مستحيل. اي
0: صحيح ان تكلم شيء بسيط يعني.
3: ايوه بس لازم يعني حسب انا محتاجه اكافئ نفسي. ما ذكرت بكوب قهوه اشتري لي وجبه.
0: الكوب القهوه هذا يا ايمان مو بعاده يوميه، روتين يومي. ما عاد صار أيوة. مكافاه اصلا هو.
3: صح بس في اماكن يعني احب اني اروح لها او لي فتره ما زرتها مثلا
0: المقهى مثلا يغير مزاج.
3: ايوه وهذا المكان انا يعني لي فتره واحب ازوره واحرص اني في الويكند مثلا ازوره بالصباح في العصريه ما يكون في دوام وكذا. أيوة. فاروح يغير جوي يعني انا احب صراحه اجلس معي الكتاب اللي احب اقراه. في حاجه ثانيه يمكن النساء اغلبهم يعني اشتري لي قطعه ملابس كذا
0: تسوق بشكل عام. صحيح.
2: لا واذا كافت نفسها تعبي فل بنزين
3: والله العظيم. والله بعد الشراء سبحان الله ترتفع الطاقة يعني.
0: وصحيح نعم
3: تغير.
0: نعم. صح
3: بشكل كبير.
0: وهي دراسة نفسية طبيعي إن الإنسان يراد أن يغير نفسه يا تسوق أو مطعم.
3: أي صح.
2: يعني متى تتسوقين أنت؟ إذا أنت معصبة ولا تبين تكافئين؟
3: والله طبعي طالع من السوق حتى اشتريت لي كذا حاجة مرة حلوة وطلعت.
0: هذه مكافأة يعني ولا إيش ولا روتين؟
3: لا لا مو مكافأة.

0: لا انا احتاجها عشان عندي مناسبه. أيوة. واشتريت قطعه كذا.
1: متى اخر مره كافاتي نفسك يا ايمان؟
0: تو الان يعني اشتريت قطعه.
1: انت تقولين هذه بمكافاه، تقولين كنت احتاجها وشريت.
0: ايوه الاسبوع الماضي. أيه. نزلت جده واشتريت لي شنطه كذا براند عالمي مره فخم.
1: مكافاه هذه؟
0: اي هذه مكافاه فعلا والله.
2: على ايش؟
0: والله بمناسبة إنه انتهى الدوام وانتهت
1: التعب. الدوام معلمة.
0: أيوة. أي معلمة.
1: ما
0: أيوة.
1: شاء الله.
0: وبعدين لا ألاحظ أنا معليش إنه المكافأة النفس هذه الأيام صارت ما شاء الله تبارك الله الثقافة منتشرة بين الناس. ليه؟ لأنه بنواقع حضور الدورات أو منصات التواصل الاجتماعي، تطوير الذات،
1: عوايدها النفسية و... إيمان عوايدها النفسية هي الآن مريحة وفيها هروب من الضغوطات
0: جدا والله. حتى لو نومة بسيطة أنا أحيانا كافئ نفسي. صح. يعني أرجع من الدوام وكل مرة مضغوطة وتعبانة والله إيش أقول هذاك اليوم؟ يعني أقول أنا حقفل الجوال، أنقطع عن العالم وأنام كذا يعني وقت طويل بحيث أني أصحى أكون مروقة مستعدة لحاجة جديدة. يعني النومة حتى تعتبر مكافأة.
1: الله.
0: مو النومة العادية. الله. النومة اللي إحنا متعودين عليها.
2: الله.
0: لا.
2: الله الله الله.
0: أو أنا أحب مزارع صراحة، أحب أروح الهدى وأحب أدخل المزارع اللي تكون مثلا في موسم. أيوة موسم الورد. الله. موسم الخوخ المشمش. والله العظيم بشوف بدون مبالغة والله أحرص على إني أتابع شجرة الخوخ والمشمش من بداية الإزهار. يعني أتابعها وأصورها. يعني
2: متى آخر مرة زرت الميزان؟
1: ما في مكافأة.
0: والله اليوم وزن بعدين قلت مو مشكلة يعني زايدة شوي عادي أهم لإجازة.
2: مكافأة مكافأة هذه برضو مكافأة. أيوة. مكافأة
0: إن شاء الله. أي أي أي مكافأة.
2: مكافأة 10 كيلو زيادة يلا.
0: فأنا أقول يعني الواحد لما يدلل نفسه ويدلع نفسه سبحان الله
2: في فرق بين الدلال يا إيمان. في فرق بين الدلال وفي بين المكافأة. أنا لما أنجز مهمة أنا مثلا كنت فرضا يعني في دوامي في حياتي الشخصية. أيوه. في أي شيء وقتها خلاص أنا فعلا أستاهل أكافئ نفسي. وكل واحد عنده طريقة في المكافأة.
0: صح.
2: أنا أكافئ نفسي أسافر 6 شهور.
0: أوه
2: شرايك
1: هذا هروب. هذا هروب.
2: عطوه جو يا جماعة.
1: هذا هروب هذا.
0: وبعدين أنا الآن يعني إن شاء الله إن شاء الله بعد يعني أسبوعين تقريبا في مكافأة استاهلها قلبي واستاهلها اهتمامي وبأدق التفاصيل سفرية كذا على مستوى حلو.
1: تستاهلين تستاهلين يا إيمان تستاهلين. الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
0: أنا اللي شكرا لكم.
2: مراسلتنا من الطائف شكرا لك.
0: الله
1: يسعدك.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا. في أمان الله. وعلى طاري السفر ترى مكافأة النفس إذا واحد تلقاه تعب وأنجز خلال أسبوع ترى يطلع السفر خلال يومين اللي هي الويكند هذه. يطلع سفرة بسيطة قصيرة يعني وإن كانت يعني مدينة أو دولة قريبة المهم أنه يرتاح فيها السرخاء والسجمان ويرجع مباشرة مواصلة العمل يوم الأحد. هي من ضمن الأفكار يعني المطروحة.
2: أنا كافئ نفسي دائما بنص حنيف.
1: توه 6 شهور مرة واحد.
2: هذه السفرية. إيه. عشان نكون قريبين فهمت.
1: طيب نوال
3: هلا مساء الخير.
1: مساك الله بالنور. حياك الله يا نوال.
2: هلا وسهلا
1: فيك. هلا وسهلا.
3: اهلين وسهلين. كيف حالك يا خالد؟
2: يا مرحبا.
3: الله يعطيكم المكافأة النفس. ما أدراك ما مكافأة. أيوة النفس والله تستاهل. والله تستاهل نفسنا وقسم بالله تستاهل.
2: انت سويت يوم تقاعدتي كيف كافأتي نفسك؟
3: انا شريت لك قطعة ذهب.
2: كفو
3: يا الله. شريت لك قطعة ذهب عن خاطري. حلو. ما حد عطاني شريت لروحي.
2: ممتاز.
3: الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إذا الله كتب بس يطلع جوازي بس أفر إن شاء الله.
2: ما شاء الله حلو.
3: إن شاء الله إن شاء الله يا رب الله يكتب إن شاء الله.
2: يا سلام.
3: يعني أيوة راح أرتاح.
2: حلو حلو. وين مسافر قريب ولا بعيد؟
3: والله ما حطيت بالي لحتى الآن.
2: شوفي أنا أنصحك تكافئي نفسك. شوفي أبعد مكان في الأرض.
3: أنت وايد.
2: إيه لأنه عشان لما تروحين بالطيارة مسافة طويلة تحسينك فعلا قطعتي المسافة. ولما تنزلين وتقعدين في مكان ما تعرفين حتى لغتهم يا سلام أكثر وأكثر.
3: أكثر عشان ما تكلمي أحد أصير صمت بكم.
2: إيه لأنه كذا كذا جو يكون إيش خلاص تغيير، عشان لما ترجعين للبيت

0: تحسي انك غيرتي جو، اما تروحين اماكن عربيه وشغلات وتتكلمي ما سافرتي.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله نشوف نفكر في الموضوع.
2: وش الافكار عندك يا نوال في مكافاه النفس؟ يعني انت عندك افكار مثلا مناسبه تطرحينها؟ كيف مثلا المراه تكافئ نفسها غير الشراء يعني غير التسوق؟
1: لا، خل التسوق عاده روتينيه تقريبا يعني. أي. بس يمكن في ناس يمكن ما يعني زي انا ما ادخل السوق كثير صراحه.
2: اي اعطيني افكار الحين غير السوق.
1: اي انا اقول لك يعني زي ما قلت لك مثلا اشتري لروحي.
2: اقول غير السوق تقول اشتري غير التسوق. يعني غير التسوق
0: انت انت انت كذا كانك تلغيها من الحياه اذا قلت بدون الشراء.
2: افكار غير التسوق اعطيني شيء مكافاه الناس.
1: مو حياتنا احنا، هاي الشراء هي اللي تطلع لك، يطلع هرمون السعاده فيها.
2: ايه.
1: يعني هرمون سعاده المراه الشراء.
2: طيب وش الافضل بالنسبه لك الشراء؟
1: حتى لو بتسافر انت. ايه. حتى لو انت سافرت تشتري.
2: ايه خلي الشراء في السفر، لكن لو خيرت بين السفر والشراء تسوق.
1: لا سفر، لان سفر بشتري.
2: ايه السفر افضل. طيب انا
1: لان فيها شراء بعد السفر، فيها
2: ممتاز.
1: شراء
2: ممتاز. الله يحفظك يا نوال.
1: استرخاء. واسترخاء بعد لما تسترخي يعني. أي. مثلا تستاجر لك مكان يعني زي المنتجع الريفي وتقعد فيه كم يوم، يوم يومين.
0: الله. مقفل جوالك.
1: وقفل الجوال عادي عندي انا، وحتى لو ما قفلت يا طلال وخالد يظل يدق بكره ما رديت عليه.
2: اي نعم اريح لك. نعم هي صفاء في النفس والذهن.
1: انا عندي سرد الحركه اسويها ويا الكلب.
0: اوف
1: بس وياكم ما

0: بنفسك يا طلال
1: متواصلين أمور كثيرة.
0: ها؟
1: أمور كثيرة على حسب الإنجاز وش اللي تحققه ومدى سعادته لنفسك تقدر أنت تقيس المكافأة
0: كذا.
1: الدلع يا كيد
0: الدلع، روح يا مدلع.

0: التعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل 011-40-5-3. اللي أحب يشاركنا موضوعنا عن مكافأة النفس، وماجد مخرجنا يقول أنا أحب أدلع نفسي بدليل هذه الأغنية دلع يكايدهم، يكافأ نفسه دائما بعطر صيفي وأحيانا عطر شتوي حسب ما يقول، يعني يقول حسب الفصول. يعني
2: أوقات شاي على الفحم على الجمر، مدري شو ذا،
1: لا لا
2: شاي على الجمر حلو على الفحم،
1: ما قال
2: كوب من القهوة
1: ما قال ما قال ماجد. ماجد
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: سعد الله مساكم.
1: ومساك يا مرحبا.
3: والله يا اخواننا عبد المجيد عبد الله، انتم كافأتونا حقيقة بهذا الاختيار الموفق.
1: الله تحب ابو عبد الله اجل.
3: شلون عاد؟
1: ولا الاغنية حبيب. ولا الاغنية لها ذكرى وقع خاص.
2: ولا اللي اختار الاغنية.
3: والله ما انتم، والله الحوار معكم مخيف.
2: لحظة لحظة ماجد، لا لا، لانه في طرف ثالث معنا هنا. عجبتك الاغنية ولا اللي اختار الاغنية؟
3: اول شيء الاستاذ المخرج اوجه له تحيه،
2: ماجد النعيم،
3: قمه في الرقي، قمه في التخاطب مع المتصلين. نعم. يعني حقيقه
2: كل مخرجينا كذا، حتى ماجد
3: سم.
2: انت لا، انا اقول ماجد خوي.
1: تفضل تفضل ماجد، ورا قطعت خليك. تفضل تفضل يا ماجد كمل.
3: عاد انا اقول ان عبد المجيد عبد الله طبعا فنان كبير ومحب، يعني
1: انا اقصد الفكره انه الاغنيه لها وقع خاص، يعني ذكرى
3: طبعا. طبعا الاغنيه هذه البوم هذا تحديدا.
1: أيوة.
3: سمعتها انا صح. وانا توني ملك.
2: يعني يعني كل اغنيه فيه دندن على المشاعر.
3: ايه ودندنها على العود بعد في البيت.
2: اسمع، انت شكلك من النوع اللي كنت عند المسجل بسماعه. ها
3: ليت الزمان يعود يوم.
2: موجود الزمان حتى الحين. حلو
1: يا ماجد.
3: إيه الحمد لله على كل حال.
1: الله يحييك يا مرحبا يا ماجد، اهلا وسهلا.
2: وش تكافئ نفسك دائما؟
3: والله انا عندي فلسفه خاصه.
1: يلا.
3: ان اشوف ان مكافاه النفس، اول شيء احييكم على طرح العنوان او الموضوع هذا. انا اشوف ان مكافاه النفس تكون بالحفاظ على الصحه، خصوصا اذا انت تقدمت في العمر. وكان ابوي رحمه الله عليه كان دائما يقول، كان يقول غذائك دوائك. احنا يعني لابد نحرص يعني على انتقائيه الغذاء، الخضروات، الفواكه، المشي، كل شيء يصب في مصلحه الصحه يجب ان الانسان يحافظ على صحته، لانها حقيقه هي امانه من رب العباد. وغير هذا وذاك، انك انت قاعد تكبر في العمر وفي عائله يحبونك ويحرصون انك تكون معهم في كل موسم وفي كل مناسبه جميله. فأعتقد مكافأة النفس بالغذاء وبالاهتمام بالصحة هذا هو.
2: طيب يعني إيش يعني إيش يا ماجد في الأخير؟
3: باختصار شديد، الإنسان يجب أنه يكبح شهواته اللي هي أمام الأطعمة ولا
2: يا أخي التنين. مثلا أنت يوم من الأيام سويت إنجاز وأنت موقف على الحلويات، قلت والله اليوم بكافئ نفسي، بأخذ لي قطعة حلى كذا صغيرة كافئ فيها نفسي، ممكن ولا لا؟
3: لا، إذا إنها تحت الجدول والتقنين ما يمنع أبداً. أنا ما أقول لك لا تأكل كل شيء، لا أنا
2: طيب
3: أقول لك
2: غير الأكل، إيش تكافئ نفسك فيه؟ يعني أنت موظف الآن يا ماجد؟
3: أستاذ الفاضل، أنا متقاعد.
2: طيب عندك مهام مثلاً في الحياة بشكل عام؟
3: أنا أقول لك الإنسان يكافئ نفسه كل يوم. شفت الحلاق اللي تروح له تحلق عنده،
2: حلو،
3: انا اعتبرها مكافاه للنفس.
2: ممتاز،
1: كلامك جميل يا ماجد، في فلسفه حلوه. بس خلني اتكلم من حيث ما انتهيت من عملك يعني وخدمتك طوال السنوات، التقاعد. نعم. بعد هالانجاز الطويل والعمر المديد اللي قضيته في العمل في خدمه الدوله، وش سويت في الاخير؟ وش كافأت نفسك فيه؟ ماذا قدمت الماجد؟
3: والله شوف، انا يعني اذكر اول ما تقاعدت وتاكدت تماما ان بكره ما عندي دوام، قمت بعد بدري تمام، بسم لك بالله، ولبست ملابس العمل، عرفت؟
1: ايه،
3: وتكيت في الصالة وقلت ماني برايح الدوام، يعني كنت اني انا خلاص حر طليق. هذا الاحساس بحد ذاته اعتقد انه هي اكبر مكافاه.
1: يعني الاسره حمد. الاسره ما احتفلت فيك يا ماجد، ما قدمت لك مثل عمل، ما سووا درع، ما جابوا كيكه احتفاليه بسيطه، ما جابوا شيء، ما شغلوا لك عبد المجيد عبد الله
2: تدلعك ايدهم،
1: ولا جالس لحالك في الصاله؟
3: انا اللي غنيت لهم، انا غنيت لهم.
2: انت رجال تقعود، انت شكلك
1: انت ان نسالك نقول شو مكافاه تقول لي لا البس دوامي جالس في الصاله، ما علمت المكافاه.
3: خلينا قلت لك انا كل تفاصيل الانسان الجميله في حياته اليوميه او العمر،
1: ما قلت كل حياتك، انا قلت لحظه التقاعد. كافات نفسك بماذا؟ كان سؤال مباشر.
3: اي نعم، بكل بساطه احتفلوا باخواني وكذا، وسووا العشاء والزملاء في العمل.
1: ممتاز.
3: لكن انا اعتقد ان هذا الشيء ما يندرج تحت المكافاه.
1: ما تغيرت نفسيتك؟ ما في عوائد نفسيه؟ ما كان في رضا؟ ما كان في ابتسامه؟ ما كان في سعاده؟ ما كان في راحه نفسيه؟
3: والله الرضا كان الحقيقي اني انا اصبحت حر طليق.
1: يعني هو ما في شك شيء. يعني لك اتكلم عن يعني اثر هالمكافاه هذه، ما غيرت شيء في نفسيتك؟
3: والله تبغى الصدق ولا ابن عمها هذا؟
2: والله تبغى الصدق.
3: اشوف ان الامر كان محبط شوي
2: كذا. اي خلاص اعترف. أيوة. اي قول كذا، ما كان أيوة ودك انهم يقعدونك.
3: لكن حقيقة طيب يا ماجد، الإنسان نعم. يجب أن يكافئ نفسه ولا يلتفت للعمر. بالعكس أنا رجل أهتم ب يعني أنا من فضل الله سبحانه وتعالى أبلغ من العمر الحين 51 سنة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية
3: يا
1: ماجد.
3: يعني من فضل الله علي، يعني وهذه شهادة ناس حتى ما يعرفوني يقولون يعني نعم. شكليا العمر ما يتجاوز 40 سنة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا ماجد، بارك الله في حديثك وكلامك الحقيقة جميل عن هذا السلوك حياة يجب أن نعتمد، ما نعتمد على مكافأة النفس من الأكل الصحي ولا ممارسة الرياضة ولا تخفيف الوزن، هذا أسلوب حياة نمطي. ما نتكلم هنا أن إذا كافأت نفسك كافأها بالوزن ولا بالأكل الصحي، لا هذا غير مقبول، هذا الأمر واجب علينا نستمر عليه. لكن نتكلم عن مكافأة تقديرية، تقدير الذات واجب، واجب علينا أن نحفز ذاتنا. كيف نحفزها؟ كيف نطورها؟ ليش إحنا نعاتب أنفسنا إذا أخطأنا؟ عندنا أخطاء وعندنا زلل وقعنا فيها، نحاسب أنفسنا عليها ونتألم ويجينا تأنيب الضمير، لكن في حال نجحنا وتفوقنا ما نكافأ أنفسنا ولو شيء بسيط؟
3: كلامك جميل ورأيك يحترم واتفق معك تماما يا أستاذ
2: الحمد. ماجد المرة الجاية إذا كلمتنا تدخلنا معزوفة كذا من الأشياء اللي
3: دقها. والله أنا برا البيت لكن والله على راسي أتشرف. والله
2: يلا أتشرف. أجل نهديك المقطع الصغير ذا
3: يطول لك.
2: شكرا لك.
3: إياكم.
1: شكرا يا ماجد. متواصل معكم في تعليل 011 40 5 3.

0: التعاليل. تبغى الصدق، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية. نرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل على الموعد دائما من 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. 011-40-53 أبو سعود.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: يسعد الله مساءكم بالدنيا ويسعد مساءكم بالآخرة.
2: آمين. مساءكم خير
1: ويجعلنا ما ننقطع من هذا الحجات.
0: آمين. يسعدنا صوتك يا ابن الحلال، وصولك تواصلك معنا،
1: وفقكم
0: اللهم. آمين.
1: اي والله الضحكات تسوى، هي المكافأة للنفس.
0: والله نسمع اصواتكم وحسكم وتواصلكم وتفاعلكم معنا، والله السعادة لنا.
1: فالليلة مبارك، ان اصواتكم هي المكافأة.
2: الله يرفع قدرك، يطول عمرك ويجعلنا على قدر المحبة وحسن ظنكم يا ابو سعود.
1: ان شاء الله.
2: لكن نبغى شيء شخصي، شيء شخصي في حياتك.
1: الله الحمد لله والشكر.
0: انت وش تكافي عمرك؟
1: نعم،
0: مكافأتك الخاصة دائما لما تنجز شيء ولا تسوي شيء ولا تصلح بين عاد ولا حاجة، ايش تكافئ عمرك؟
1: انا يوم تقاعدت انجزت، وعقب والله الحمد انجز، واللي تقاعد وكل واحد تقاعد انصحه يجازي نفسه مثلي فلا شك.
0: وش سويت؟
1: وش سويت؟
0: ايه
1: تزوجت. انا يوم تقاعدت اتزوج.
0: كفو
1: والله،
0: كفو
1: والله. يا بدي يوم تقاعدت خليت
0: الثانية.
1: ما خليت. ها؟
0: كم قعدت؟
1: ما قعدت شيء يعني، بس خطبت على طول تزوجت الله الحمد. مكافأة.
0: يعني يعني بعد التقاعد كم قعدت؟ أسبوع أسبوعين؟
1: لا أكثر والله.
0: شهر.
1: ركبت فيه تخبر أدور هنا أدور هنا.
0: حلو. شهر.
1: يا مرقل. أوقل الله الحمد والشكر، ولا وهذا مكافأة ترفع الرأس.
2: ولاني وسعود، ليش فكرة الزواج جت بعد التقاعد؟ ليش ما جت متى رأس العمل؟
1: يوم تقاعد. طيب نزلي التقاعد سويبه.
2: عشان يوم توفر عندك المال
1: اروح الان اول مال، بس هذا يوم نزل اروح العبه هنا ولا هنا ولا
0: ايه. لا وبعدين تفكير ابو سعود خطير، الحين بيصير فاضي.
1: ولا ما انا فاضي.
0: لا اقصد لا، لانه بعد العمل التقاعد بيصير عندك وقت ممكن فاضي كذا. قال أيوة. اشغله.
1: ايوه
0: الله. يا سلام.
1: وعندي والحمد لله والشكر وبخير.
0: الله يبارك لك. الله يبارك
1: وكل
0: لك.
1: يومك وكل عصر كافي نفسك
2: ما شاء الله.
0: وش تكافي نفسك كل عصر؟
1: والله الله الحمد والشكر كافي نفسي كل عصر.
0: وش تسوي؟
1: أصلح فنجان المر، وأفتح الباب والشاهي والنعناع بالزعفران، وجماعتي عندي كل عصر.
0: ما شاء الله.
1: كل عصر.
2: الله. نعناع. أماك تحب الحبق؟
0: لا ما يحب الحبك.
1: لا
2: ولا ما تحب الحبك انت؟
1: وان شاء الله في حول الله وقدرته زميلكم عندي بكره.
0: من هو؟
1: باذن الله مرزوق العرده.
2: ونعم.
1: ان شاء الله في حول الله انه عندي بكره.
2: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله
0: ابو سعود
1: من زود المكافاه.
0: يعني. اسمع ابو سعود يقول للمستمعين اي واحد يبي يتقاعد يتزوج واحده ثانيه.
1: وعندي له هدية قيمة.
0: لا ما هو عندك، خلك أنت ريح عمرك وخلك بعيد عن الموضوع ذا.
1: أيوة. خف والله اللي خايف الليلة ما أنا بالليل.
0: والله الظاهر أمشي لا يعرفون رقمك العالم يا أبو سعود.
1: والله يعرفونه، كلنا يعرفه.
0: المهم.
1: والله كلنا يعرفه، لكن بيض الله وجهك بالدنيا. بيض الله.
0: الله يرحم والديك. والله لا يهينك يا أبو سعود.
1: والله كل يوم مكافئ نفسي.
2: تستاهل. تستاهل يا ابو سعود، الله يهنيك ويبارك لك.
1: امين.
2: طول عمرك. الله يحفظك. تحيه. سم
1: الدعوه تسوى مليون.
2: الله يرفع قدرك، عسى الله يتقبلها. الله يحفظك يا ابو سعود.
0: يا هلا. شكرا
2: على المشاركه معنا. شكرا.
0: يا هلا. راح ابو عبد الله.
3: السلام عليكم. مساء الخير.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور.
3: حيا الله الاخوين

0: الله
1: الأول
0: يبقيك.
1: الثاني طلال، بس ما عرفت اسمك، ما عديرت.
2: طلال وخالد.
1: خالد خالد بن الوليد، الله يحفظك. الله يحفظكم ويسعدكم
2: وياك يا رب
1: جميعا.
2: صعدت الموضوع. ارحب ارحب يا ابو عبد الله.
1: جلد جلد الذات ولي نفس ولي لنفسك، عليك حق.
2: ما قلنا جلد ذات، وقف لا تروح، احنا نقول وش تكافع عمرك، لا تجلد ذاتك، انسى.
1: لا لا، انا كافى نفسي بالراحه والسعاده والطمانينه وسعه الصدر، ما اكون على ما قال، واكون مرح مع اسرتي مع زملائي، هذا كافى نفسي.
2: لا احنا احنا اليوم
1: انك متعقد.
2: شوف شوف شوف، احنا اليوم نتكلم على نقطه محدده، انه في اشخاص سبحان الله كيف يكافئون أنفسهم بعد إنجاز شيء معين، سواء كان صغير أو كبير. وش الطقوس اللي أنت تسويها؟ إيش الشيء اللي أنت عادة تسويه لنفسك تقول والله اليوم بكاف؟ ولا في ناس ما عندهم الثقافة هذه، في ناس ما عندها، ما يعرف أنه في مكافأة النفس بشيء.
1: أكافئ نفسي، ممكن أحط مناسبة بيني وبين العيال في البيت، هذه مكافأة نفسية، عملت حاجة زينة، أو حتى لو الأبناء، يعني من لي أنا أكافئ نفسي وأكافئ حتى
0: صحيح.
1: من حولي
0: صحيح.
1: من حولي ترى تجد كأنها مكافأة لك أنت
0: صحيح.
1: كشخص عندما تكافئ نفسك يجب أنك تحاول تكافئ من حولك، إذا مثلا في مجال التعليم، في مجال التفوق، في مجال ما، هذه سنة الحياة
0: صحيح، لأن لها عوائد نفسية ترى عليك، يعني حتى لو ما كافأت نفسك شخصيا، كافأت الناس اللي تحبهم وتشوف سعادتهم، تشوف مدى الابتسامة على محياهم، ترى تعود أثرها على نفسك
1: أنت، يعني مو نعم. بالواحد لنفسه فقط، حتى داخل الأسرة مع الزملاء في جلسة ما، تقوم تكافئ نفسك معهم وتحط حاجة لزملائك، هذه من عندي أنا، أني فعلت كذا. هكذا
0: برافو عليك ابو عبد الله، الله يحفظك، سعادتنا والله بهالاتصال وهالمشاركه.
2: الساعة المباركه ابو عبد الله، الله يوفقك ان شاء الله ويخليك لعيالك ان شاء الله.
1: الله يوفقك
2: ويسعدك ويبارك لك في معطاك.
0: حياك الله، في امان الله يا ابو عبد الله. تكلم وياكم عن مكافاه النفس، تقدير الذات، والله تستحق ذاتك، تستحق يا اخي. شوف الاعمال اللي قدمتها وانجزتها، شوف التعب طوال هالاسبوع اللي قدمته، شوف المهمه اللي انجزتها في وقت قصير، شوف المشكله اللي تخلصت منها، شوف الحل اللي لقيته بعد جهد وتعب واستشاره. ما تستحق يا اخي لمكافاه تقديريه ذاتيه، شيء بسيط، ما نقولنا شيء مادي في مبلغ، لا، شيء يناسب شخصيتك، يناسب حاجتك، يناسب مكافاتك البسيطه. وش راح تقدم لها؟ احنا قلنا طلعه بسيطه مع الاصدقاء، سفرة قصيرة، تطلع في عشاء، في غداء، تطلع في مكان مقهى، لكن قهوة مهم بس اللي عند بيتكم، في مكان مختلف بعيد، لكنه في مزاج عام، في فكرة تقدر توصفها أنت بينك وبين نفسك، هذه كلها تغير المزاج، كلها تحسن من جودة حياتك، كلها تكافئ على مدى إصلاح نفسك وإصلاح الخطأ اللي وقعت فيه.
2: وفي شغلة يا طلال، ممكن ترى برضو أنت ممكن يعني في أشياء، بعض الأشياء الصغيرة اللي تعملها تعدل مزاجك، فهمت؟ ممكن تكون أنت في وسط يوم شاق، ثقيل عليك شغلات، عمل، أمور، ممكن تأخذ لك حتى لو بريك صغير، ممكن تعمل فيه يعني حاجة صغيرة تعملها مع نفسك تخليك تعطيك إيش؟ تجديد نشاط، تجديد في الذات، تخليك أنه فعلاً تكمل شغلك أو شيء. في ناس كثير يقولك والله مثل التسوق، وناس يقولك مثل المشي أو القراءة، فعندنا عندنا أشياء كثير إحنا ننبسط من خلالها، تسعدنا لما نصلح. يعني مو بشرط إنه في بعض الناس، ممكن بعض المتصلين يروحون يقول والله أسوي مناسبة أيا كانت، يعني كانت أو أسوي، لا، في بعض ممكن يشتري لها شوكولا أوكي، وممكن إيش تعبر له، ممكن في بعضهم ريحة عطر، ممكن ما تدري، كل واحد سبحان الله له طقوسه المحددة. 011-40-53
0: عبد الرحمن.
3: يا هلا ومسهلا، حيا أخوي طلال وخالد.
2: هلا وسهلا،
3: هلا بالجميع، طلال وخالد.
0: أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، الله يحييك يا عبد الرحمن،
3: الله يحفظكم ويسلمكم. الموضوع ترى جميل ويلامس المشاعر، وهذه ميزة مثل هالمواضيع.
0: الله يحييك يا عبد الرحمن.
3: أنا لوجهة نظر، يمكن الجانب التربوي قد يكون مؤثر عليه في بعض الجوانب. ها؟
0: معلم يا عبد الرحمن؟
3: أنا مش في التربوي، في نعم في التعليم
0: ممتاز.
3: وفي الإشراف التربوي، ومدرب في هالجانب
0: ممتاز،
3: ويعني خبراتي فيه
0: ممتاز.
3: أنا
0: صبر.
3: أتحدث على أنه مصطلح المكافأة
0: أيه.

0: كمعنى هذا المكافأة مقابل.
1: أيه.
0: لابد أن يكون يعني مقابلة في المقابل في الشيء منجز. أيه. تكافأت عليه.
1: أي نعم.
0: أيوة. إلا في جانب آخر وهو إنه الإهداء، الهدية ليس لها مقابل، الإهداء. فقضية المكافأة بحد ذاتها لابد أن يكون أمامها عمل معين منجز، لكن الهدية جمالها وش فيه؟ جمالها في أنها تأتي في توقيت غير محسوب.
1: أيه.
0: في توقيت أن للمشاعر، أنت شفته هديته هدية مثل ما تفضلتوا أنتوا، أنا أعطيه مسواك. يعني أنت لو تجي لأبوك وتعطيه مسواك من أعظم الأشياء اللي يسعد فيها. لو تجي الطفل وتعطيه هدية وهو ما حسب حسابها، أيضا ترى لها وقعها الخاص. وقعها الخاص علي أنا كمهدي، لأني وجدت قبول لها، ولها وقع خاص على المهدى إليه. الجانب الآخر، إذا كنت أنا سأنظر إلى موضوع أني أريد أن هذه المكافأة وهذا العطاء أن يكون له أثر، هنا يأتي دور التعزيز. والتعزيز كمصطلح، أنا بتكلم عن التربية مثل ما قلت لك، هو تقدير الجهد المبذول. ليس بالضرورة أن يكتمل جهده وعمله، لا، هو اجتهد قدر هذا الجهد.
2: لا يلام المرء بعد اجتهاد.
0: أحسن. وهذا هو الأصل في هذا الموضوع، لا تلومه، هو اجتهد. ولذلك هنا دور التعزيز. ولذلك أنت لما بقولك أنا بتمدح ولدك، بتمدحها عليش؟ على أنها جاب 10 من 10، جاب امتياز.
1: أنت الآن كأنك تتحدث معك الله يسلمك.
2: احنا
1: تتكلم يا عبد الرحمن. تسمعني يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن تسمعنا؟
0: أنا معك، بدري الخطي.
1: أنا أسمع. لحظة تسمعني يا عبد الرحمن؟
0: اي سمعتك.
1: اي خلنا في محورنا الرئيسي الان، نتكلم احنا مكافاه الناس، تقدير الذات اولا. وانت تقول انا مدرب وتحدثت عن هالمجال كثير، ما تكلم عن الهديه ومدى قبولها ومتى تحقيقها ومتى تهدى، لا، نتكلم عن مكافاه النفس، تكافئ الذات، انت تكافئ نفسك في حال تحقيق الانجاز. لكن طالما انك خبير يعني متخصص. نعم.
0: اي لا،
1: طيب خلني اسالك الان، طالما انك خبير يعني متخصص في المجال وقدمت دورات، انا ودي افهم القانون في مكافأة النفس. يعني متى يكافئ الإنسان نفسه؟ متى؟ يعني إذا أنجز، ولا حين الإخفاق، ولا حين التوقف، ولا أحيانا ما أنجز شيء ما يقدر يكافئ نفسه؟
0: لا، إذا بذل الجهد.
1: إذا بذل الجهد لابد من جهد، من غير إنجاز.
0: نعم. إذا بذل الجهد للوصول إلى هدفه اللي هو رسم، لابد أن يكافئ نفسه على هذا الجهد.
1: حتى وإن لم يصل،
0: وإن وصل بنسبة قليلة.
1: شوف،
0: أحيانا التعلم من الخطأ.
1: أيه.
0: هو التعلم من الخطأ تعلم. لابد أن أكافئ نفسي. إذا أنا أحبطت نفسي.
1: أيه.
0: أنا في هالحالة دخلت في دوامة.
1: لا ثانية. إذا ما وصل، طيب أنت تقول في حال السعي للاجتهاد، طيب ما وصل للهدف، يكافئ نفسه؟
0: ليست مشكلة، يكافئ نفسه. ثم يعيد.
1: أيوة. تحفيز يعني، وقود لحتى.
2: هذا أصبح تحفيز.
0: صحيح، تحفيز وتعلم من الخطأ. الخطأ تعلم ويجب أن نؤمن فيه جميعا. أنا كافئ نفسي في أني قدمت عمل خيري.
2: أيوة. إحنا نبي نوصل لهذه النقاط.
0: إيه أنا عمل خيري، أكافئ نفسي بإيش؟ بسعادة. السعادة، أنت تعرف أعظم مكافأة أول شيء السرور اللي يدخل في داخل نفسي. صحيح. أنني قدمت هذه.
2: بالضبط.
0: هذا بحد ذاته الجانب النفسي والجانب الانعكاس علي وعلى مشاعري وعلى مشاعري مع الآخرين، هذا بحد ذاته.
2: خلني أعطيك مثال. أنت الآن كمعلم، في يوم من الأيام كنت كمعلم وكنت تمارس المهنة.
0: نعم.
2: مثلا عندك الأسبوع هذا عندك عدة دروس وصلتها للطلاب، وجدت أن جميع الفصل فهم من خلال أسلوبك. تيجي نهاية الأسبوع ما تكافئ نفسك مثلا من الفرحة أنه أنا فعلا حققت شيء، وصلت المعلومة، والحمد لله أدواتي اللي أنا قاعد أطرحها أو أسلوبي فعلا وصل للطلاب وفهمه. ففي شغلات صغيرة ممكن تكافئ نفسك فيها، صح ولا لا؟
0: وفوق ما تتخيل، أنت لما تقعد تشكر طلابك وتقدر تقترب منهم وتصير أنت وهم في اتجاه واحد وفي هدف واحد، يا أخي أنت وش السعادة لما يقابلك طالبك وهو يبتسم وش أعظم مكافأة لي. أنت الآن في مكان لما يقابلك وأنت تحس أن لك قبول أمام الآخر.

0: الآخر، القبول بحد ذاته ترى مكافأة من الله سبحانه وتعالى.
1: هيل
0: هذه هي نتاج جهود.
1: احنا نتكلم جيد، بس احنا موضوعنا اليوم كذا فيه ترى مدخل صغير، انه انت الان لما تروح مع نفسك تقول والله اليوم انا انجزت اليوم فعلا، او الاسبوع هذا حققت الهدف اللي انا ابغاه، ايش تسوي لنفسك من مكافأة؟ تروح اوقات تروح تقفل جوالاتك وترتاح، اوقات تنام، اوقات بعضهم يقول والله بروح اشتري لي شغله معينه، في بعضهم يقول والله ابي اجلس لي في كافي مثلا، زي كذا، فهمت؟
0: انا رايي انا واللي انا اسويه، انا كافي اللي حولي كلهم لما انجز انا منجز.
2: طيب الان
0: اجي للبيت واقول تعالوا اليوم انا مبسوط لانه في كذا كذا كذا كذا،
2: ممتاز. خلونا نطلع بقى. شرهم ما شاء الله يا استاذ عبد الرحمن، يستاهلون.
1: ينفع اسمع، ينفع اكون معكم؟
2: طيب استاذ عبد الرحمن، في معيار طالما انك يعني خبير ومدرب، يعني في معيار اقدر افهم من خلاله اني انا استحق ان اكافئ نفسي؟
0: الشعور، المشاعر، المعيار المشاعر.
2: احسنت،
0: المشاعر هي احلى معيار، هي المشاعر.
2: احسنت، نعم.
0: على فكره تنعكس على نفسك وعلى محياك وعلى ابتسامتك وعلى علاقتك مع الاخرين، كل شيء ينعكس عليك.
2: هي المشاعر. كلام جميل وفائده عظيمه استاذ عبد الرحمن،
1: بارك الله فيك.
0: شكرا.
2: الله يرعاك، في امان الله.
1: شكرا لك.
2: يعني احد المتخصصين في هالمجال استاذ عبد الرحمن، وتربو يقدم ايضا دورات في مجال مكافاه النفس، يعني اثنى واكد وعزز على هذا الموضوع، أن له ثمرات، له أثر نفسي سواء على الأطفال، على الأسرة، وحتى عليك أنت شخصيا. لذلك احنا نتكلم عن تقدير الذات أولا، أنت تقدر ذاتك، تقدر ذاتك نظير العطاء والاجتهاد، وحتى يقول لما إذا ما وصلت الهدف كاف نفسك على السعي وعلى الجهد اللي بذلته، يعني اعتبره زي وقود حتى تستمر نهاية المطاف.
1: أنا لما أخلص البرنامج دائما أروح أخذ لي من الماكينة اللي برا الشوكولات، أوكي، أضبط نفسي
2: بعد الحلقة، يعني إيه؟ مكافأة للنفس.
1: إيه، إذا وجدنا أنه الناس كانوا مبسوطين، فهمت؟ إذا المستمعين انبسطوا واستانسوا وحسينا بالسعادة هذه، أنا برضه كافأ نفسي. يلا معنا اتصال يا ماجد. يلا
2: فاصل ثم نعود. مستمع الكرام، في تعليل 011 40 5 3.

0: شكرا.
1: دعاليل.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل، مستمرين معكم على 011-40-53. أبو عبد الوهاب
3: أهلا وسهلا.
2: يلا حيا، هلا وسهلا.
3: حيا الله أخوي خالد.
2: يا مرحبا.
4: يا مرحبا أبو عبد الوهاب، كيف الحال؟
2: يا هلا أبو عبد الوهاب.
3: أنا للأمانة من أشد المعجبين ببرنامجكم، وأنا يعني أحب أطلع بالسيارة أمشي أنا والمدام
2: ما شاء
3: ونسمع
2: الله.
3: برنامجكم الحلو هذا.
4: ما شاء الله. حيين شاء عبد الوهاب، أهلا وسهلا برنامجكم، الله يسلمك.
3: الله يبارك فيك، فأنا شدني البرنامج وحبيت أشارك. الله يحفظك.
2: تفضل.
3: أولا بالنسبة لموضوع مكافأة النفط، أنا من وجهة نظري أنه مكافأة النفط في ثقافة مجتمع. أتوقع أنه إحنا في مجتمعنا قليل جدا من الأشخاص اللي يعني يحبوا يكافئوا أنفسهم، بعكس المجتمعات الثانية. المجتمعات الثانية أنا عشرت أجانب، أشوفهم يطلعون بشكل أسبوعي، ينسون هموم العائلة، هموم الأسرة، يعيشون جو الـ الـ الـ الـ الـ الاستمتاع. فهي ثقافة أعتقد أنها نوعا ما مفقودة عندنا.
2: جيد، إيش تنصح؟
3: أنا شخصياً على الصعيد الشخصي أكافئ نفسي، عندي مجموعة شباب أسبوعياً عندنا يوم محدد وساعة محددة نجتمع فيها بغض النظر عن أي ظروف تقابل. خلاص إحنا موعدنا اليوم الفلاني الساعة الفلانية، نطلع ننسى همومنا ونناقش أشياءنا الخاصة. الشيء الثاني، أنا أسافر في السنة مرتين
2: ما شاء الله،
3: مرة بالعائلة ومرة مع الشباب، هذا يعتبر مكافأة للنفس.
2: حلو.
3: طبعا الأشخاص اللي وضعهم المادي ما يساعدهم أنهم يسافروا، يستطيعوا أنه مثلا يقضي يرتب له طلعة داخلية داخل المدينة يعني. هذا اللي حبيت أشارك فيه.
2: أنت ما زلت على رأس العمل؟
3: أنا متقاعد صراحة.
2: وش كافأت نفسك بعد التقاعد؟
3: سافرت.
2: خلك مثل أبو سعود، قبل شيء الاتصال كان عندنا أبو سعود قال طالما أنك أنت والمدام طالعين، قال بعد ما، طبعا أنا أحب أهدي النفوس دائما، يقول بعد ما تقاعدت على طول تزوجت واحدة ثانية.
3: لا الحمد لله، اللي عندنا أقول اللي عندي كافيتني ومعطيتني كل اللي فيها.

0: شهاب على المكافآت الصغيرة، يعني اليوم أنجزت حاجة مهمة في يعني على الصعيد الشخصي. في أشخاص سبحان الله يكافون أنفسهم بأشياء بسيطة. أنت يعني أنت ما عندك هذه الأمور؟ ما تصير معك؟
1: على الصعيد العائلي وعلى الصعيد
0: لا لا لا الشخصي الشخصي, الشخصي.
1: أي على الصعيد الشخصي أكافئ نفسي، يعني لما أشوف أسرتي صراحة أشوفها مبسوطة، إذا أعتبر هذا أكبر مكافأة لي.
0: أسأل الله أن يبارك لك، وإحنا سعيدين بمتابعتك معنا في البرنامج، وتظلون منا وفينا، وأنتم وقودنا صراحة للاستمرار في برامجنا، برامج إذاعة الرياض. ودائما إن شاء الله على المحبة نلتقي أبو عبد الوهاب.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: تحياتي لك وللجميع،
1: وسلامي لك وللطلاب.
2: الله يطول عمرك،
1: التوفيق إن شاء الله.
2: شكرا لك على الاتصال والمشاركة،
0: لا تحرمنا من صوتك.
2: شكرا،
1: بارك الله فيكم وفي خدمتكم.
2: الله يرعاك. شكرا لك عبد الوهاب على الاتصال والمشاركة معنا، تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 زيد. طيب ارجع من جديد شاركنا، انقطع الاتصال يا زيد. اهلا وسهلا بالجميع في موضوعنا لهذه الليلة عن مكافأة النفس، هذا الشعور العظيم اللي يحبه كثير من الناس، لان في تقدير للذات، في ثقة بالنفس، في تعزيزها ايضا، بدل ما نحاسبها ان على الاخطاء نكافأ ايضا عند الاصلاح. زيد
3: هلا ومرحبا،
2: كيف الحال؟
0: هلا وسهلا.
3: الله
2: شلونك يا زيد؟ أنا قبل شوي انقطع الاتصال، الحين راح للرسالة، شو الحكاية معك؟ زيد
3: سام
0: تسمعنا يا زيد؟
2: أهلا وسهلا
3: زيد. الله يحييك طول عمرك.
0: تسمعنا؟
2: عمرك طويل.
3: أي نعم معك طول عمرك.
0: أرفع يدك اليمين.
3: هلا. الله يطول عمرك.
2: يا مرحبا يا زيد. سام طيب، جعلك طيب، الله يحييك.
3: ايش اخبارك طيب؟
2: يا مرحبا يا زيد.
3: الله يبيض وجهكم على برنامجكم
0: وجهك.
3: والله صراحة برنامج جيد، وعن مكافأة النفس، وعن والله كل ندلة بدلوة.
2: ايه.
3: عن مكافأة النفس
2: باقيين،
3: لكن مكافأة النفس انا والله عن نفسي.
2: ايه.
3: صراحة احسن مكافأة كافأة نفسي بالرحلة الروحانية،
2: المكة
3: والمدينة.
2: ما شاء الله عليك. هذه عند أدنى مكافأة، ولا إذا كانت مكافأة كبيرة؟
3: والله هذه أعظم مكافأة بالنسبة
2: لي. لا أقصد الإنجاز إذا حققته يكون شيء بسيط ولا شيء كبير يوازي هذه الرحلة الإيمانية.
3: والله الإنجاز أبشرك والله الحمد، إنجاز جيد بالنسبة لتربية أبنائي وبناتي. ولا
0: الله يبارك لك.
3: الله يبارك لك. و بالنسبة للأعمال اللي أنا أقوم بها بعد التقاعد.
2: أي متى رحت أنت؟ لا متى كافأت نفسك في الرحلة الإيمانية؟ متى؟ عند أي إنجاز حققته؟
0: واضح يا زيد أنك لازم تكافئ نفسك، يا تشوف لك مكان غير بيتك هذا عشان يكون برج زين، ولا تغير جوالك.
3: سام
0: أقول المكافأة الجاي تغير جوالك ولا تغير البرج اللي جنب بيتك.
3: والله ما ادري البرج، ما ادري وش.
2: انا اسمعك الحين، اسمعك يا زيد، بس اقول وش المكافاه، وش الانجاز اللي حققته وكافات نفسك برحله الى مكه؟
3: والله هذه افضل شيء انا.
2: اي وش سويت انت؟ وش كان الانجاز اصلا عشان تسافر؟
3: والله ما هنا انجاز،
2: ما هنا انجاز. انت تقول مكافاه،
3: لازم ان نكون كافة.
0: لا لا لمح لمح لمح لمح لمح عطنا تلميحات.
3: لا لا ما احنا تلميحات.
0: تروح الرحلة الإيمانية لوحدك ولا معك أحد؟
3: لا والله أنا أفضل الرحلة الروحانية لوحدي.
2: ما شاء الله
0: أكيد
3: الصراحة أروح أجلس في مكة.
0: اسمع زيد،
3: يومين ثلاث أيام سم،
0: ما هو بالبيت الثاني شيء،
3: ما في بيت ثاني.
0: ها عارف اللي أنكر على طول، ما في عندي شيء ذا.
3: لا ده أخونا العزيز اللي قبلي ذا، واللي قبله يقول متزوج ومكافأة نفسي، هذه والله ما هي مكافأة. هذه
2: لا ما يمكن نقول كذا يا أبو، ما نقدر نقول كذا عليهم، والله يوفقهم يسهل أمورهم.
0: بالعكس كل واحد ورغبته، كل واحد تفكيره، كل واحد طريقته، هذا كله نحترمه.
2: ما في شيء ترى اسمه خطأ وصح، المهم أن الإنسان يكافئ نفسه بالطريقة اللي يراها مناسبة.
3: والله
2: أنا ما تناسبني لك.

0: لا تناسب غيري.
1: الواحد إذا تقاعد يفضي نفسه الروحانية الطاعة.
0: بيض الله وجهك.
2: بارك الله فيك
0: عبد الواحد زين، طول عمرك.
1: أفضل مكافأة يكون
0: ما بين. نعم نعم بيض الله وجهك
2: خير.
0: بيض الله وجهك، الله يحفظك يا زيد. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، الله يرعاك في أمان.
2: 011-40-5-3 باشا.
3: هلا
0: أيمن.
2: أزيك أيمن؟
3: ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟
2: اخبارك ايه؟
3: والله الحمد لله تمام بخير.
2: عامل ايه؟
3: مية مية الحمد لله.
2: ايوه ايمن قول لنا انت.
3: رحت المنفوحة امبارح وكلت، دي من ضمن المكافئات يعني ان انا بكافئ نفسي. رحت المنفوحة وكلت فلافل وكلت كشري مصري وضبطت الدنيا
2: يعني مضبطها. فلافل ليه ما تقول طعمية؟
3: ما هي بتتقال فلافل، فول وفلافل.
2: ايمن انت بحكم انك انت يعني في التسويق وفي الشغلات هذه، لما تقفل ديل او شيء بتكافئ نفسك
3: جدا؟
2: ايش تسوي؟
3: بحب اسعد الناس اللي حواليا.
2: انت يعني انا شخصك كده باخدها.
3: ايوه ما انا فعلا بكافئ نفسي بان انا اشوف الناس اللي حواليا مبسوطين، انا كاني فعلا مبسوط.
2: حلو.
3: يعني انا بالنسبه لي هقول لك على حاجه بسيطه وجايز تكون حاجه، هو كل واحد يكافئ نفسه بالطريقه اللي بيحبها.
2: ايوه عطنا الطقوس حقت كيف
3: بالظبط. يعني انا مثلا بالنسبه لي انا شغال اهوت وربنا رضاني والحمد لله، حققت تارجت معين لنفسي.
2: طيب
3: تمام
2: حلو.
3: باجي في نهايه اليوم بعمل حاجه بسيطه قوي والله بجد، يعني
2: اللي
3: ان انا مثلا ممكن اجيب شويه خامات كده، اعمل بيها عصير زي كركديه مثلا. واقوم رايح مسقعه في الثلاجه من بالليل لتاني يوم الصبح، اخد القاروره معايا وانا طالع طول ما انا ماشي امشي على العمال اللي بشوفهم في عز النار وفي عز الحراره ديت او اللي واقفين في الاشاره، اديهم كاس كده كركديه ساقع فريش. دي بالنسبه لي قمه السعاده وقمه المكافاه اللي بشوفها في الدنيا.
2: الله يبلغك اجرها يا ايمن.
3: الحمد لله والله بجد
2: الله يبارك فيك.
3: انا مش معقول هكسب لوحدي يعني، فطالما ربنا بيرضيني لازم اكبر بخاطر الناس اللي حواليا.
2: هذا اسلوب تكافئ، هذه مكافأة نفسك يعني.
3: دي حقيقة فعلا انا بعملها برضا وعملها بص بمصالحة كده مع النفس، وبقول طالما ربنا بيكرمني لازم ان انا اراضي الناس دي.
2: انت ما رحت يوم من الايام وكافأت نفسك بكبسة؟
3: كبسة؟
2: ها ها ايه
3: والله وكيلة لا وكيلة امبارح مقلوبة.
2: يلا المرة الجاية تكافئ نفسك بالكبسة.
3: ايوه ماشي مفيش مشكلة.
2: يلا ليلتك سعيدة ايمن.
3: يا ربي يسعدك يا حبيبي.
2: فرصة سعيدة. شكرا لك. الله يسهل امرك. 011-40-5-3 للتواصل معنا وتعطونا كيف تكافئون انفسكم اذا انجزتوا مهمة، او يعني دائما هي المكافأة حلوة.
0: علي
4: هلا مرحب.
0: كيف الحال يا علي
4: حبيب قلبي؟ الله يسعدكم خالد وطلال. مرحبا
2: مرحبا بك
4: علي
2: وسهل.
4: من المدينة يا حبيب.
0: ونعم ونعم الله يحييك
4: علي الحربي من المدينة. الله يبقيك ويرحم وجهك والحمد لله. هذه المرة الثالثة لا الرابعة شارك معكم.
2: الله يحييك وسهلا.
4: فضل من الله واحنا بعض ما شاء الله تبارك الله يعني ارتحنا لكم كذا تقديمكم.
2: هو شوف يا علي اللي جربنا مرة بيستمر معانا
4: حفظكم الله ورعاكم.
2: ايش رايك في الثقه هذه؟
4: والله وانا اخوك انه ما هو مدح ويقولوا المدح الرجال في وجهه مذمه، لكنها بمدحكم في وجهكم انكم نعم الناس يا اخي.
0: ما عليكم زود ما عليكم زود يا علي. الله يحييك الله يحييك واجبنا الله يسلمك.
4: بالنسبه للبرنامج اي
0: نعم للحلقه
4: اي والله شوف في واحد سبقني اللي هو قبل زيد اظن زيدي، انا نفس ما والله قبل ما يتكلم انا من اول اتصل نفس
0: وشو؟
4: أنا الحمد لله مداوم على الحرم بفضل الله يعني يومين أيه. غسل فرض أو يومين فرض.
0: أنت من وين تكلمنا يا علي؟ من وين تكلمنا؟
4: من المدينة.
0: طيب أنت قريب يعني من الموضوع هذا، يعني ما يحتاج تكافئ نفسك. أنت المفروض أنك تسابق نفسك على أجر.
4: نعم.
0: ما يحتاج أنك تكافئ النفس يعني.
4: لما بكافئ نفسي وبرتاح كذا.
0: أيه.
4: انا العاده اصلي فرض واخرج، لكن لا لما كذا اروح اجلس ثلاث ساعات اجلس من العصر الى العشاء احس اني كفأت نفسي.
0: طيب ممتاز يعني كلام جميل
4: الحياة.
0: كلام جميل. طيب في خضم الحياه ما عندك تفاصيل صغيره تسعد بها مثلا تسوق مطعم عشاء ما في هذه الامور؟
4: جايكم في الكلام انا بس بقول لك

0: برضه بكافئ نفسي، والله يعني مجتهد في عملي، مجتهد هنا مجتهد هنا، عيالي احيانا بقصر معاهم وقت الدمام، لا بكافئ نفسي واكافئهم واخذهم معي دائما. لازم كل 3 شهور 4 شهور رحله، 3 ايام 4 ايام على ينبع على الطايف في الاجازه. الان احنا راح نفتح يعني الحمد لله.
1: ممتاز.
0: الحمد لله.
1: طيب انت شخصيا انت وش تكافئ نفسك في ايش؟ ما تطلع مطعم مثلا، ما تطلع مع اصدقائك، ما تطلع تغير جو لحالك مثلا؟ ما في
0: والله ما اعرف لوحدي، ما اعرف.
1: لازم مع إيه؟ لازم ما شاء الله العائله.
0: نعم العائله ومع الصحاب.
1: اي وسعاده العائله من سعادتك انت شخصيا، تشوفها ترى على نفسك.
0: اي والله ما شاء الله. فانا حتى هم بكافئهم وكافئ نفسي
1: ما شاء الله.
0: لما ننشغل عنهم في الشغل والدنيا وكذا بطلع نطلع سوا كذا.
1: كلام ممتاز يا علي ما شاء الله عليك.
0: كل اللي عندي
1: بيض الله وجهك. الله يحفظك ويحفظ عائلتك الكريمه.
0: تسلم.
1: شكرا. شكرا
0: الله.
1: يا علي الله يرعاك في امان الله.
0: حيامه.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين.
2: طلال لاحظنا من بعض الاتصالات اللي توصلنا انه فيه اشخاص يكافئون انفسهم بانه مكافاته يشوف سعاده الاخرين، ما عاد بالسعاده الخاصه فيه. لاحظتها؟
1: لا صحيح، يعني هذا منطلق اصلا من الاباء والامهات، اذا كافوا ذرياتهم على انجاز حققوا يشوفون سعادتهم هم.
2: لا حتى هم على انفسهم. كم اتصال جانا يقول ايش؟ يقول انا مكافاتي اني اشوف الاخرين مبسوطين. هو طبعا يجي على الاصدقاء، يجي على الابناء. أي
1: صحيح.
2: يجي على
1: نعم.
2: يعني ما صار يفكرون في انفسهم.
1: صحيح، لان يشوفوا اثر السعاده ترجع له شخصيا. طالما هذا هو المفهوم العطاء اصلا، احنا نعطي حتى نسعد انفسنا، هذا مفهوم العطاء. مثل الصدقات الان نتصدق حتى نسعد احنا، نفرح نحن، وهذا تمثل حقيقه في بيئتنا وفي مجتمعنا الطيب الكريم الشهم المبارك، في مثل التكافل الاجتماعي اللي حاصل بيننا. صحيح يعني هو منطلق من الاباء، اذا كافوا عيالهم واولادهم مثلا على انجاز حققوه السعاده تعود لهم انفسهم، اذا شافوا ابنائهم تعلو ابتسام على محياهم. كذلك اليوم كثير من الافراد يحاول ان يسعد الاصدقاء مثلا في طلعه، في نزهه، في عشاء، في دعوه، في مناسبه، في الاخير اذا شاف هالجمع وهاللمه وهالاجتماع وهالضحك وهالابتسامه يسعد هو، شاف انعكاسها واثرها على نفسه شخصيا. كل هذه منطلقات الحقيقة من السعادة بمختلف أنواعها، لكن المهم كيف تكافئ نفسك، وش المعيار اللي تقرر عليه أنك تستحق المكافأة أو لا، أيا تكن شكلها أو مضمونها، أيا تكن عطائها، لأن ما في تفصيل، ما في قانون واضح يقولك هذه مكافأة النفس رقم واحد، ما في.
2: لا لا.
1: كل واحد يراها حسب وجهة نظره ويراها المناسبة لثقافته.
2: مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل، وأهم شيء الوناسة ويكون مبسوط على قول ماجد النعيم مخرجنا. بعد هذا الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى لدينا من تعاليل.

0: تعاليل
1: فرح.
2: الو،
1: شلونك يا فرح؟ فرح،
2: ايوه معك فرح.
1: كيف الحال؟
2: طيبين الحمد لله.
1: شلونك؟ طيبه
2: والله بخير.
1: يا مرها، انتبهي الاتصال ينقطع زي يوم الخميس.
2: انتبهي
1: ثم نروح نتصل عليك مره ثانيه.
3: التليفون مشتركين فيه ثنتين من ثلاث،
2: اي احسن.
1: بعدين نرجع مره ثانيه نتصل عليك من جديد. خلي اتصال واحد.
2: وشو؟
1: ما شاء الله.
2: لا لا، ما عليك، انتبهي.
1: انت في الصاله؟
2: ها؟
1: انت في الصاله؟ عين ولا مين؟
3: فاتحه السبيكر وجالسين كلهم عند الجوال.
1: ما شاء الله. الله يحييكم.
2: فعاليتنا كل واحد يكافئ نفسه.
1: الله يحييكم. يلا علمونا بالدور، من اللي يكافئ نفسه؟
2: انا اول وحده اكافئ نفسي صراحه.
1: بايش؟
2: احجز عيالي من غير شر مع ابوهم عند امهم.
1: شلون؟
2: عند امه يعني.
1: هذه مكافاه الحين.
2: ايوه اكافئ نفسي بالحالي صراحه.
3: لمده يومين، ها؟ الويكند؟
2: لا مو يومين، ما تكفي يومين.
1: اجل كم؟
2: اخذ اسبوعين، اسبوع كذا.
1: لا لا معقول؟ ما تشوف عيالك مده اسبوعين؟
2: لا يعني ملل جدا، ما وش دورها في الحياه؟ الله يطول في عمرها ان شاء الله.
1: عمرها طويل. طيب وعيالك تكافينهم بايش؟
2: والله انا اذا كفيت نفسي كان يكافى الابو والعيال.
1: لا، اولادك؟
2: اولادي مكافئهم ابوهم الله يخليهم.
1: اي، وانت بس فقط يعني متفرجه؟
2: لا لا، اي والله متفرجه من بعيد بعد. بس اذا كافئت نفسي، اكافئ نفسي اكون بعيده عنهم شوي.
1: في ايش؟ طيب وش الانجاز اللي
2: ان شاء الله من غير شر؟
1: من غير شر، اي نعم. وش الانجاز يا فرح اللي اذا تحقق لك تكافئ نفسك؟
2: صراحه انا احب الهدوء.
1: لا، بالانجاز، الانجاز، الانجاز، شيء اذا تحققت كافئ نفسك عليه.
2: يعني اشوف اول شيء تعرف البيت والشغل والعيال والدوام.
1: اي نعم.
4: خلاص،
2: هو
4: يعني
2: خلصت
4: مثلا
1: وظيفه
2: كذا.
1: يعني انا اقصد يا فرح، يعني اذا طلعتي من ضغط
2: عند العيال هذه وظيفه.
1: اي نعم. طيب طيب، الله يحفظك يا فرح، يوفقك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 53. الحب يشاركنا موضوعنا عن مكافاه النفس او تقدير الذات، نظير العطاء اللي قدمته، نظير التخلص مثلا من مشكله. في بعض مثلا اخذ على نفسه عهد، قال انا لابد نهايه السنه باذن الله، باذن الله راح يعني بنقص من وزني مثلا، بيدخل مجال الرياضة وممارسة الرياضة والانتظام عليها والأكل الصحي، نظام طويل لمدة سنة. بعد السنة ما يسحق مكافأة النفس نظيرها الجهد والعطاء اللي سواه. ترى مكافأة النفس تقدير الذات على التزامه اليومي لمدة سنة، في ذات الوقت أيضا تحفيز لما هو قادم حتى يحافظ على التزام الصحي والنظام الغذائي اللي صار عليه. لكن الفرض والله ما التزم بالمكافأة، والله ما شاف بعدين كافأة نفسي، وبعدين بيتعطل، بيجي إحباط، إخفاق، ما راح يستمر على نفس العطاء اللي سواه في السابق أو طوال السنة. فمكافأة النفس تقدير، وعليها يأتي الرضا. الرضا نعمة الله أعطناها، نكون راضين على أنفسنا على العطاء اللي تقدم لنا، وفي ذات الوقت أيضا نحافظ عليه، نحافظ عليه. ما يمكن والله نقول إحنا أخطأنا نجلد ذاتنا ونقيم أخطائنا ونعاتب أنفسنا على الماضي اللي صار. كلنا نخطئ، كل نقطة، لكن إذا نجحنا وأصلحنا من أنفسنا وهذبناها وطورناها، ما نكافئ أنفسنا؟ ما نكافئ، ما تستحق أنفسنا؟ ولا نكافئ الغير؟ نكافئ الغير. أصل المكافأة موجودة في كل مناحي الحياة. إن جيت داخل الأسرة تلقى الأب يكافئ أولاده، إن جيت في إطار العمل تلقى المدير يقدر موظفيه، إن جيت تسلمك الله في بيئة العمل تلقى حتى الموظف يكرم أو يقدر، ما يكرم، يقدر زميل الموظف إنه خدمه ولا ساعده في مهمته وإنجاز عمل. هي طبيعة النفس البشرية، طبيعة الحياة. لكن

0: تخلصت أنت من ضغط، تخلصت من عمل، تريد أن تهرب من هذا الواقع، تكافئ نفسك في مكان فيه استرخاء، فيه هدوء حتى يصفو الذهن وترتاح النفس.
1: شوف الآن الفترة الحالية فترة يعني انتهاء يعني انتهاء الطلاب من الاختبارات والمدارس والشغلات، فلذلك الآن يعني ممكن الآن الفرصة أنه في مكافأة الطلاب أو الأبناء، ولكن إحنا في موضوعنا اليوم اللي نقول إحنا كأشخاص، سواء كنت أب أو أم أو حتى يعني غير متزوج، ارتباطك في وظيفة، ارتباطك في مهام خارج الوظيفة، في أوقات أنت لما تنجز شيء أو شيء تعمله وتبيش أنك تكافئ نفسك فيه، شلون؟ إيش الطريقة؟ إيش الأسلوب؟ في بعض المتصلين قال والله أنا كافي نفسي أرقد يعني نومة طويلة، فهمت؟ في بعضهم قال والله أنا من النوع اللي أروح أحب أخذ لي وجبة أو شيء زي كذا، في بعضهم قال أكافئ نفسي أني أشتري لي، في واحد قال أنا أحد المتصلين أنه يعمل عصير يوزع على ناس، في فمختلفة وفي بعضهم الله يجزاهم خير جابها كبيرة، فهمت؟ هذا هذا هذا مكافأة نهاية خدمة، فهمت؟ وإحنا نتكلم اليوم عن أشياء بسيطة اللي تحدث معنا في اليوم. في أوقات الواحد يكون في دوامة ويكون عليه ضغط كبير، تلاقي ياخذ له بريك 5 دقائق، انه ياخذ له قهوه، ياخذ له بسكوت، ياخذ له شيء، يطلع يقعد كذا في مكان، يقعد بالشمس كذا برا، يقعد في طقوس، في طقوس الواحد انه تعطيه تحفزه تعمل له اشياء واجد. فهذه الافكار اللي احنا نتكلم عنها واللي نحاول نحصل عليها من خلال تواصلكم.
0: ممتاز. لذلك احنا نؤكد يعني مفهوم الاستحقاق الذات او تقدير الذات، يعني مهم جدا ندرب انفسنا على صياغه الامل، على تحمل المصاعب، على صناعه الحياه. لذلك نسارع ونكافئ انفسنا. اخر اتصال سامي.
2: حياك الله.
0: الله يبقيك، شلونك يا سامي؟
2: هلا اخوي طلال، الله يسلمك.
0: من وين تكلمنا؟
2: من قصيم عنيزه.
0: ونعم، اهلا وسهلا بسامي.
1: سهلا،
2: يا الله يحييك يسلمك.
0: الله يبقيك. سم
2: الله يخليك، حي هالصوت والله يا طلال، انت اخوي
0: حي الله نباك. يا مرحبا يا سامي.
2: الله يسلمك. عاد ما تجي بطاري الا صرت مسافر يا اخوي طلال.
0: انت مسافر
2: ولا يهون اخوي خالد، انا كلمتك قبل سنه وسنتين على الطريق.
0: اي والحين مسافر بعد؟
2: والله مسافر مكافأة لنفسي، مدينه منوره.
0: تستاهل والله، ما شاء الله. تستاهل
1: الله
0: تستاهل.
2: اي والله.
0: وش الانجاز اللي سويته؟
2: جبت الطاري انت قبل شويه اخوي طلال،
0: سم،
2: على اساس انه والله من فتره هذه، يعني من فتره فترة طويلة، يعني إني أبسوي تحفيز أو مكافأة لنفسي إني أبدأ رياضة وأخسس.
0: أيه.
2: وبادي لي شهر ونص الحين ولاحظت الشيء ذا الحين. هذه
0: ما شاء الله، ما شاء الله عليك.
2: أيه
0: ما
2: والله.
0: شاء الله عليك.
2: فأنا قايل، أنا أقول يعني إن من المستحيلات عندي إني بسوي الشيء هذا.
0: أيه.
2: فالحمد لله، الحمد لله توفقت.
0: ما شاء
2: الحمد
0: الله
2: لله.
0: تبارك الله.
2: وإن شاء الله أصل المطلوب إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، وفي مكافأة إن شاء الله عظيمة بعد ما خلص.
0: عادي يا سامي، حالات السفر في المطاعم. ما سدنا شيء. طيب
1: لا بس هو راح المدينة.
2: لازم لازم لازم لازم عاد المكافأة.
0: ما شاء الله تستاهل والله.
1: يعني بتخربها الحين؟
2: لا لا لا ما بخربها، أنا فتحت 4 أيام 5 أيام يكفي خلاص.
0: تستاهل والله، تستاهل يا سامي. هذا مبدأ ثابت عندك يا سامي؟
2: سم،
0: مبدأ ثابت مكافأة النفس إذا حققت إنجاز؟
2: مبدأ ثابت مكافأة النفس. أنا تقريبا كل يوم خميس من آخر شهر، هذا خاص لي أنا. كل شهر.
0: ممتاز.
2: الجمعة للأهل، الخميس لي أنا، هذا خاص.
0: والسبت؟
2: لا السبت عادي،
0: المفروض السبت لك خاص.
2: لا أنا خلي خميس لأني خلص دوام، أخلص شغل خلاص، يبدأ من نص العصر بعد المغرب خلاص، هذه فترة 6 ساعات 7 ساعات.
0: ما شاء لك.
2: واطلع مطعم.
0: أي شيء تسوي، شيء لنفسك.
2: أي شيء أسوي.
0: والله برافو عليك يا سامي، برافو عليك.
2: الله يجزاكم خير والبركة فيكم والمتصلين، ما شاء الله تعدونا. أي والله.
0: توصل بالسلامة بطريقك يا سامي.
1: ما رايح بر ولا جو؟
2: لا لا والله بر، أنا ما أحب، لازم السيارة يعني لازم.
0: يعني على أساس جو بتكلمنا؟ أكيد سيارة.
2: أكيد سيارة.
0: توصل السلامة يا سامي، الله يحفظك طول عمرك.
2: شكرا لك أخي طلال وخالد، شكرا لك.
1: هلا وسهلا يا هلا يا سامي.
0: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، وشكرا لكل الأحبة الكرام الحقيقة اللي شاركونا في الموضوع المطروح عن مكافأة النفس وتقدير الذات. هذا الاستحقاق يجب أن يكون عندنا وفي حياتنا مبدأ ثابت ثابت في حياتنا. طبعا لما نقول احنا مكافأة النفس حين الإصلاح أو حين الإنجاز أو حين تحقيق الهدف والنجاح هذا طبيعي، لكن في ذات الوقت أيضا نعاتب أنفسنا، نؤنبها إذا أخطأت النفس ونردها عن المحذور، وما نتساهل في هذا الأمر حتى يكون في توازن فقط بين الثواب والعقاب. كل التحايا لكم ولمشاركاتكم الرائعة ولهذا الإثراء المعرفي في الطرح. أعطر التحايا لكم من فريق العمل، كان معكم من الإعداد نوف الرخيم، من التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج ماجد النعيم. تصبحون على خير،
1: إلى اللقاء.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ.

كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء، هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا.
2: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
3: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم.

0: ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية، التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم، والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح في فنلندا، ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني، ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
1: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية، والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
0: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية. ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية، وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدثنا عنها، ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم

0: ابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة، يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزاعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية الخامسة فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة، تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الأرستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة، تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية وحسمت المعركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم، وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة، قالت أن وفق النظام التربوي الياباني يعني استطاعت توفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
1: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
0: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة، والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص للنظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن المسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم، حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا. وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة، والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك

0: تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد، يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق بعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة، وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني ونقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة، كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى هذه الجامعات التي لا تقبل إلا 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
1: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني ليس بالضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، فيعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
0: نعم، ليست من بالسهولة بمكان، وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
1: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك 5 مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
0: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي، وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن 7، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن 7. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية، وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق، سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا، وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ الخمسة لتطوير أي نظام تعليمي.
1: نعم، إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم، أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم، للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: فرصة.
1: أذكر وأنا صغيرة كنت أعرف ناس إذا دخلوا مكان يهدأ، ما عندهم حلول سحرية، ما يقولون كلام كبير، لكن وجودهم نفسه كان مرتب، صوتهم منخفض، ردة فعلهم موزونة. الغريب الناس حولهم تبدأ تهدأ بدون ما تدري. وقتها ما كنت أفهم، اليوم صرت طبعاً أفهم أكثر. المشاعر معدية، الهدوء معدي، والقلق معدي، الكرم معدي، حتى طريقة النظر للحياة معدية. تخيل معي، تدخل مجلس واحد يشتكي، بعدها الثاني، بعدها الثالث، وبعد 10 دقائق تحس أن الدنيا كلها صارت سيئة. نفس المجلس لو دخل فيه شخص يقول صحيح فيه مشاكل بس فيه أشياء زينة، مو لأنه مثالي طبعاً، لكن لأنه يختار يوازن. فجأة الجو بيتغير، وش اللي صار؟ انتقلت عدوى ثانية. في فكرة جميلة في الدراسات النفسية والاجتماعية أن البشر يتأثرون ببعض أكثر مما يتوقعون، مو بس بالكلام لكن أيضاً بالإيقاع، بطريقة المشي، بالتعبير، بالمزاج. يمكن عشان كذا أحياناً ترجع من جلسة وانت مرتاح بدون سبب واضح، وترجع من جلسة ثانية مستنزف رغم إن ما صار شيء كبير، في شيء بس انتقل. في ناس إذا تكلموا عن أحلامهم تتحمس، وفي ناس إذا تكلموا تحس كل شيء مستحيل. الفرق طبعاً مو بالظروف، أحياناً الفرق بالطاقة اللي تنقلها الكلمات. خليني أسألك، كم شيء في شخصيتك تعتقد إنه أنت وهو بالحقيقة مجرد أثر؟ طريقة ضحكتك، كلماتك، حتى الأشياء اللي تخاف منها يمكن أخذتها من أحد، يمكن تعلمت أنك تقلق لأنك عشت مع ناس تقلق، يمكن تعلمت الشجاعة لأنك شفت أحد يجرب. أحياناً أكثر شيء يغير الإنسان مو كتاب ولا دورة ولا قرار كبير ولا حتى شخص، لكن ممكن يكون شخص واحد جلس قدامك وشفت تعامله مع الحياة بطريقة مختلفة، ويخليك تقول لحظة، في طريقة ثانية للعيش؟ في طريقة ثانية للتفكير؟ في ناس وجودهم يقول لك اهدأ، وفي ناس وجودهم يقول اركض، وفي ناس وجودهم يقول لا تخاف، وفي ناس وجودهم يقول انت متأخر. كلنا ننقل أشياء، حتى إذا سكتنا. خلنا نعترف، إحنا كثير ننتبه للعدوى السيئة لكن ننسى العدوى الجميلة. شخص بدأ يقرأ فصرت تقرأ، شخص بدأ يمشي فصرت تتحرك، شخص صار عنده أعذار فتعلمت من الاعتذار، شخص يضحك من قلب فصرت أخف طينة. وفي نوع نادر من الناس، الناس تطلع منهم وهي تحب نفسها أكثر. تخيل، ما أعطوك فلوس ولا فرصة ولا هدية بس حسسوك أنك كافي، هذا أثر، وهذا يمكن من أجمل الأشياء اللي يتركها الإنسان. لكن هنا في سؤال أصعب، إذا الناس تعديك وش قاعد تنقل أنت؟ هل الناس بعد جلسة معك تحس أن الدنيا صارت أوسع ولا أثقل؟ هل تذكر النعم ولا المشاكل؟ هل تتحفز ولا تكون ملولة؟ ترى مو كل شيء لازم يكون ملهم، مو لازم تدخل كل مكان بابتسامة كبيرة، لكن في فرق بين شخص يعيش حياته وشخص ينشر حياته. في ناس وجودهم نفسه يذكرك أن الحياة تمشي، وأحياناً العدوى الجميلة تبدأ بأشياء صغيرة جداً، شكر، سلام، سؤال صادق، التفاتة، أحد يسمع لك بدون استعجال. يمكن أنت للحين تتذكر شخص أعطاك كلمة قبل 10 سنين وهو ناسي أصلاً. فكرة أن الخير ما ينتهي عند صاحبه هذه من الأفكار اللي أحبها. يمكن أنت تساعد شخص والشخص يساعد غيره والثالث يساعد غيره، وفي النهاية أثر بسيط منك يمشي لسنوات وانت ما تدري. في المقابل لا تستهين بالأشياء اللي تدخلها في يومك، لأن العدوى مو بس ناس، العدوى محتوى، مقاطع، أصوات، أفكار، وش تسمع، وش تتابع، وش نوع الكلام اللي قاعد تعطي عقلك يوميا. في النهاية احنا نتشكل أكثر مما نتوقع، لكن الخبر الجميل نقدر نختار. مو كل شيء يدخل لازم يسكن، مو كل صوت يستحق يقعد، ومو كل شخص يستحق يصير نسخة داخلنا. مين أثر فيك؟ وكيف ممكن تكون شخص مؤثر؟ وتذكر إن وجودك خلى ناس تحب الحياة أكثر، وهذه عدوى جميلة، وإن شاء الله تتم دائماً هالعدوى بيننا. فرصة.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: كنوز الحرمين.
1: ليست كسوة الكعبة المشرفة مجرد ثوب أسود يحيط بأقدس بقعة على وجه الأرض، بل هي رمز ممتد عبر التاريخ وعنوان للعناية التي حظي بها بيت الله الحرام جيلا بعد جيل. فمنذ أن شرف الله الكعبة لتكون قبلة للمسلمين، ارتبطت كسوتها بالتعظيم والإجلال، وأصبحت صناعتها من أعظم صور خدمة الحرمين الشريفين لما تحمله من مكانة دينية وروحية في نفوس المسلمين حول العالم. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية، أولى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذا الشرف اهتماما بالغا، فأصدر عام 1346 للهجرة أمرا بإنشاء أول دار سعودية لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك في مكة المكرمة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الكسوة يكون فيها شرف صناعتها مسؤولية وطنية تدار من قلب العاصمة المقدسة وتحت رعاية الدولة السعودية. ومع تعاقب ملوك المملكة لم تتوقف مسيرة التطوير، بل تحولت ورش العمل الصغيرة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرفة اليدوية الأصيلة وأحدث التقنيات الصناعية. وفي عام 1397 للهجرة انتقل مصنع الكسوة إلى مقره في منطقة أم الجود مزودا بأحدث المعدات في ذلك الوقت، ثم شهد لاحقا سلسلة من التحديثات التقنية والإلكترونية حتى أصبح اليوم يحمل اسم مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة تكريما للمؤسس الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع المبارك. داخل هذا المجمع تبدأ رحلة طويلة تمتد لأشهر لا تترك فيها أي مرحلة للصدفة، فكل خيط وكل قطعة قماش وكل حرف مطرز يخضع لعمل دقيق يقوم به مختصون وفنيون سعوديون تلقوا تدريبا عاليا في فنون النسيج والتطريز، حتى أصبحت صناعة الكسوة واحدة من أدق الصناعات اليدوية والفنية في العالم الإسلامي. وتبدأ الصناعة بالحرير الطبيعي الخالص الذي يعد المادة الأساسية للكسوة، يعالج الحرير ويغسل ويصبغ باللون الأسود المميز، ثم يجهز للنسيج باستخدام آلات متطورة تعمل بدقة عالية، وبعد ذلك تنتقل الأقمشة إلى مراحل الطباعة والرسم، حيث تحدد أماكن الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي ستزين الثوب. لكن القيمة الحقيقية للكسوة لا تكمن في لونها الأسود وحده، بل في تلك الآيات القرآنية التي تطرز بخيوط مطلية بالذهب في عمل يجمع بين الإتقان الفني والقدسية الدينية. وتظهر على الكسوة عبارات التوحيد وآيات من القرآن الكريم وأدعية مختارة، إضافة إلى الحزام الذي يحيط بالكعبة المشرفة وستارة باب الكعبة، والتي تعد من أكثر أجزاء الكسوة دقة في التنفيذ. وما زالت كثير من مراحل التطريز تنجز يدويا رغم دخول التقنيات الحديثة، لأن بعض التفاصيل الدقيقة لا يمكن أن تحل الآلة محل مهارة الإنسان فيها. ولهذا يعمل في المجمع نخبة من الحرفيين الذين راكموا خبرات امتدت لسنوات طويلة، وأصبحوا يحملون إرثا مهنيا نادرا ينتقل من جيل إلى آخر. وتستخدم في صناعة الكسوة الحديثة كميات كبيرة من المواد عالية الجودة، من أبرزها الحرير الطبيعي، إضافة إلى خيوط الفضة المطلية بالذهب المستخدمة في التطريز، إلى جانب بطانة قطنية تمنح الثوب متانته وقدرته على مقاومة الظروف المناخية طوال العام. وتخضع جميع هذه المواد لفحوص دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة قبل دخولها مراحل التصنيع. وعندما تكتمل صناعة الكسوة تبدأ مرحلة لا تقل أهمية وهي تجهيزها للتركيب، فالكسوة لا تنسج قطعة واحدة بل تتكون من عشرات القطع المنفصلة التي تخاط معا بدقة بالغة حتى تتوافق مع أبعاد الكعبة المشرفة، وتراجع كل قطعة عدة مرات قبل اعتمادها لضمان خلوها من أي ملاحظة قد تؤثر على جودة العمل. وفي اليوم المحدد لاستبدال الكسوة يعمل فريق متخصص من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إزالة الكسوة القديمة وتركيب الجديدة وفق خطة دقيقة ومنظمة، تبدأ بفك الأجزاء المذهبة ثم إنزال الثوب القديم، وبعدها رفع الكسوة الجديدة وتثبيتها جزءا بعد جزء حتى تكتمل العملية في مشهد يعكس أعلى درجات الاحترافية والتنظيم. وأصبح استبدال الكسوة يتم في غرة شهر محرم من كل عام هجري بعد أن كان يتم في يوم عرفة خلال سنوات سابقة. ولا تنتهي رحلة الكسوة بعد استبدالها، فالكسوة القديمة لا تهمل بل تحفظ وتعالج وفق إجراءات خاصة. إن ما يميز تجربة المملكة في صناعة الكسوة أنها لم تكتفي بالحفاظ على هذا الإرث بل طورته باستمرار، فقد أدخلت أحدث آلات النسيج وطورت أنظمة الجودة واستثمرت في تدريب الكفاءات الوطنية حتى أصبحت الكسوة تصنع بالكامل داخل المملكة بأيد سعودية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل الذي عرفت به عبر القرون. ولعل الرسالة الأهم التي تحملها هذه الصناعة أنها تجسد مفهوم خدمة الحرمين الشريفين بأسمى معانيه، فالعناية بكسوة الكعبة ليست عملا موسميا يرتبط بيوم استبدال الثوب، وإنما مشروع متواصل يمتد على مدار العام تشارك فيه فرق متخصصة في التصميم والنسيج والتطريز والخياطة والجودة والصيانة والإدارة، حتى يخرج الثوب في أبهى صورة تليق بقدسية المكان. وهكذا تبقى كسوة الكعبة المشرفة أكثر من مجرد نسيج فاخر، إنها قصة عناية بدأت منذ تأسيس المملكة واستمرت بعطاء ملوكها، وتواصل اليوم كوادر وطنية سخرت خبراتها وجهدها لخدمة بيت الله الحرام. وبين خيوط الحرير ولمعان الذهب ودقة التطريز تنسج كل عام حكاية جديدة تؤكد أن خدمة الحرمين الشريفين ليست مسؤولية تؤدى بل شرف تتوارثه المملكة وتفخر بأن تقدمه للمسلمين في كل أنحاء العالم.
0: كنوز الحرمين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية.

0: زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية.
7: المواقع التاريخية ما تحفظ حكاياتها في الكتب، لكن نلقاها منقوشة على الجدران والحجر، وتحملها لنا صفحات الزمن وذاكرة الناس جيل بعد جيل. وفي وسط تاروت بين شجر النخيل وماي البحر وصوات المراكب الراجعة مع الغروب، بقت قلعة تاروت واقفة كأنها حارس للذاكرة، تحكي للي يتقرب منها قصص أزمان بعيدة

0: شهدت الخوف والأمل والصمود. يقال قلعة تاروت ما تم بنائها بشكلها الحالي، لكنها قامت فوق آثار أقدم منها كانت مبنية في نفس المكان. والشيء الغريب اللي ارتبط بالقلعة هو ما نقله كبار السن عن الممرات الأرضية اللي كانت تتناقل أخبارها إنها شبكة من الأنفاق المظلمة تمتد بعيد تتلوى تحت الأرض مثل عروق الشجر، وبعضها يوصل إلى أطراف الجزيرة وبعضها ينتهي عند البحر نفسه.
1: وفي قلب القلعة بئر ماء عجيب ما ينضب مهما طال الجفاف، وكل ما نزلوا له شافوا الماي الصافي والبارد كأنه تو طالع من جوف الأرض، وكأن أهل تاروت يعتقدوا أنه سر صمود القلعة. وتروي الحكاية أن الجزيرة تعرضت في أزمان بعيدة الحصار طويل، سفن تحيط بالسواحل والطرق تقفلت، لكن الأيام مرت ويا الشهور والقلعة ما زالت صامدة، إلى أن الماي إذا نوجد باستمرار داخل المكان تظل الحياة موجودة خلف الأسوار.
0: كان الرجال يطلعوا في الليل داخل الممرات الأرضية ويتسللوا من فتحات مخفية ويجيبوا اللي يحتاجوه قبل الفجر. وفي إحدى الليالي تقول الأسطورة إن أهل الجزيرة قرروا يكتشفوا سر البئر. حملوا مصباح ونزلوا على الدرج الحجري اللي كان في القلعة، وكان هذا الدرج ملاصق للبئر، واستغربوا كل ما نزلوا درجة سمعوا صوت الماء يزيد أكثر وأكثر حتى وصلوا إلى ممر ضيق ما كان أحد يعرف وجوده. بعدها وصلوا لداخل القلعة وقاموا يمشوا بين الغرف والممرات إلى أن لمحوا نور من بعيد، واستمروا بالمشي لين شافوا أنفسهم خارج الجزيرة عند ساحل البحر. بعدها فهموا كيف قدرت القلعة تصمد أوقات طويلة وقت الحروب. ومرت السنوات وتعاقبت الدول والحروب، وبقت القلعة واقفة، تهدمت أجزاء منها وتغير شكلها لكن هيبتها ما راحت. أما الممرات السرية فبقت بين الحقيقة والخيال. بعض الباحثين كانوا يقولوا أن وجود ممرات دفاعية أمر وارد تاريخيا، وآخرين يروون أن القصص كبرت مع الزمن حتى صارت أساطير.
1: أما أهل تاروت فلين اليوم إذا مروا قرب القلعة وقت الغروب وناظروا حجارتها الذهبية تحت الشمس يتذكروا الحكاية القديمة أن تحت القلعة أسرار ما انكشفت للحين، وأن البئر القديم في القلعة ما هو إلا شاهد صامت على زمن كانت في قلعة تاروت تقاوم الحصار وتحرس الجزيرة بقلب من حجر وروح من بحر. الباحث والمهتم بالتراث الأستاذ عبد العظيم آل شلي.
2: القلعة تعتبر أشهر القلاع على مستوى المملكة والخليج، وتتوسط جزيرة تاروت تقريبا، وتقع على تلة صخرية مترامية تأخذ معها منطقة الديرة السكنية القديمة. وحيز التلة تحديدا هو أعلى منطقة في كامل جزيرة تاروت، وقد بنيت فوقها القلعة ذاتها منذ آلاف السنين طبعا، والتي كانت تحتوي على أربعة أبراج، ولكن بفعل عوامل الزمن سقط البرجان الشرقيان، وعند ترميمها تقريبا عام 84 من قبل وزارة المعارف قسم الآثار اكتشفت آثار البرج الثالث وشيد من جديد. والقلعة تسمى عند الأهالي بقصر تاروت.
1: شنو أشهر الأساطير والحكايات الشعبية اللي ارتبطت بقلعة تاروت؟
2: بالنسبة للأساطير أو الحكايات الشعبية، تستمد القلعة في العادة أسطورتها ليس من تاريخها الضاروري بالقدم فحسب، بل من العين الملاصقة لها والتي تسمى عند الأهالي بعين العودة، فهي عين غير ارتوازية، يعني من طبيعتها وجدوها الناس منذ آلاف السنين، يعني هي عين حارة شتاء وباردة صيفا، وكانت تروي كل سكان الجزيرة، مكان لأخذ الماء، لشرب الماء وللاستحمام، وأيضا إلى سقي المزروعات. عين العودة يتفرع منها حمام تاروت، والعين ذاتها إلى النساء مغلقة، والحمام المفتوح وحمام أيضا المغلق إلى الرجال، وحاجز ما بينهم. فغالبية النساء يصطحبن أولادهن الصغار، فكثير من المرات حدثت حالات غرق أولاد وبنات أولاد لا يجدون السباحة. يعني هذه الأجواء كان المخيال الشعبي يوعزها إلى كائن أسطوري يسمى ديدعة العين، تخرج خلسة من أعماق البرج الشمالي للقلعة وتخطف الأطفال، هذا حسب الاعتقاد والتطور، تسحبهم وتخنقهم في جوف الليل عادة أو خصوصا في بدايات الفجر في أجواء الظلام عادة. وبعد البحث والعويل يعثر على الجثة في أعماق العين ذات عمق تقريبا يصل إلى 6 أو 7 أمتار. وديدعة العين يقال إنها جنية من جان، لكن مجرد هي كائن أسطوري خرافي مثل كثير من الأساطير الكثيرة في البلد.
0: شنو النمط المعماري للقلعة والمواد المستخدمة في بنائها؟
2: بالنسبة إلى النمط المعماري يتشابه مع تكوين غالبية القلاع، مساحة مربعة في كل زاوية برج يعلو على جدران محيط القلعة وداخل حجرات وخدمات نفعية للسكن، لذا سميت بقصر تاروت.
1: وشنو المواد اللي استخدموها في البناء؟
2: بالنسبة إلى المواد المستخدمة هي حجارة وطين وجذوع، جذوع النخل. كانت تجلب هذه الحجارة من منطقة صخرية تقريبا تتوسط الجزيرة من جهة الجنوب، يعني على مسافة القلعة مشيا على الأقدام يمكن ربع ساعة.
0: إيش هي العلاقة اللي تربط بين القلعة والطرق التجارية البحرية القديمة في الخليج؟
2: هذا صحيح، لأن القلعة هي أعلى مكان في نطاق جزيرة كلها، هي فوق تلة، والتلة العالية أيضا مبنية فوقها القلعة، فالقلعة أبراجها رفيعة جدا تصل إلى تقريبا بين 40 أو 50 متر، فهي تكشف كل محيط الجزيرة البحري. وأيضا حتى المسافرين القادمين من أماكن بعيدة كانت القلعة يرونها من مسافات بعيدة، فهي بمثابة أشبه بالمنار التي ترشد المسافرين عبر البحر.
1: تبلغ مساحة القلعة الإجمالية 32 كيلومتر مربع، وتتكون من 4 أبراج أساسية، بقى منها حالياً 3 أبراج، أما البرج الرابع تعرض للانهيار في أحد المعارك التاريخية القديمة. يعود تاريخ تأسيس التل اللي بنيت عليه القلعة إلى أكثر من 5000 سنة.
0: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد آل حسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
6: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. معكم في هذا اللقاء من الإعداد والتقديم بدور إسماعيل. من الهندسة الإذاعية عبد اللطيف الحزامي. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وندعوكم الآن إلى هذا اللقاء الجديد في ظلال النخيل.

عزيزي صديق الظلال، نحن في هذه الحياة على سفر دائم إلى المجهول، فلا تسألني عزيزي من أنا أو من هو أو من هي، لا تسأل كيف التقينا، فأحيانا تنمو المعرفة بلا تعارف، تماما كما تدفع الرياح بالسفن تلقائيا لتلف البحار والمحيطات بلا موعد سابق. في رحلة الحياة عزيزي المستمع، تشاهد البعض مرحا يضحك ويحب، تراه سعيدا بما حققه وبما توصل إليه في حياته، بينما تشاهد البعض الآخر دائما شارد الذهن، مذهولا، نادما على ما فات، خائفا مما هو آت، لا يدري من حقيقة أمره شيئا. في رحلة الحياة نقابل وجوها كثيرة مختلفة الألوان والأحجام والتقاسيم، منها الضاحك ومنها الباكي، منها المتفائل ومنها اليائس، ووسط هذا الزحام تختلط علينا الأمور، فلا ندري أيها السعيد حقا وأيها الحزين، لا ندري أيها الذي يستحق حبنا حقا وأيها الذي يستحق البعد والكره. لذلك كثيرا ما نتوقف لنسأل، أين نحن من هذه الوجوه؟ من منها الصادق ومن منها الكاذب؟ فتجيبنا الحياة سلوك وتصرفات الإنسان تجاه الآخرين هي خير دليل على صدقه أو على كذبه.

عزيزي صديق الظلال، ونقول عمرك وعمري هل يخضع لمبدأ الكم أم الكيف؟ البعض يقول سنوات العمر هي المقياس الوحيد للعمر، والبعض الآخر يقول الأهم هو قيمة الإحساس والشعور. كيف يحس الإنسان بعمره؟ هل يرى نفسه شاباً عجوزاً أم يرى نفسه عجوزاً شاباً؟ فكثيرون ينسون أنفسهم وسط ضجيج الحياة وصخب الدنيا، وينشغلون حتى عن النظر إلى شهادات ميلادهم. الحياة أعزائي ملهاة كبيرة، وويل لمن لا يفيق من أثرها مبكراً. سيجد نفسه في النهاية كائناً غريباً حتى عن نفسه، وسيتساءل هل هذا الكائن هو أنا؟ سيتعجب كثيراً وسيندهش أكثر، كيف مرت سنوات عمره دون أن يشعر بها؟ ويتساءل أيضاً وهو لا يدري أن الدنيا بمفاتنها سرقت شبابه وأحلى سني عمره.

عزيزي المستمع، هل تحب عملك وهل تجد فيه لذة تهون عليك ما تقابله من مصاعب ومشكلات؟ حسناً، ولكن أرجو ألا تحب العمل على طريقة الكاتب الإنجليزي الساخر جيروم. سأله يوماً أحد الصحفيين: هل حقاً تحب العمل؟ فقال: وهل ينكر أحد لذة العمل وفائدته؟ إنني أحب العمل بكل عواطفي، وكثيراً ما أقضي اليوم كله وأنا أراقب شخصاً وهو منهمك في عمله. فهل رأيت أحداً أكثر مني حباً للعمل؟

0: اسأليني عن لذة الحب، إني لا أرى طعمه من الشهد أحلى. اسأليني عن قيمة الحب، إني لا أرى في الطباع ما هو أغلى. اسأليني عن المحب فإني لا أرى فيه أثقل الناس حملا. كم فؤاد تخطفته المآسي وتمادى في يأسه فاضمحلا. كل نفس وإن بدت في أنات وهدوء تسعى إلى الرزق عجلا. كلما أنزل المسافر رحلا شد سعيا إلى أمانيه رحلا. كم جديد نذوب شوقا إليه نتناسى بأنه سوف يبلى.
1: الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد عبد الله ابن سالم الحميد.
2: التقديم مريم الغامدي وعبد الله الحيدري.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

0: مستمعينا الأعزاء، في البيان الشعري سحر يؤثر في النفوس ويلامس شغاف الوجدان ويخترق كل الحواجز المادية. وعندما يفقد البوح الشعري مصداقيته ونبضه الحي يبهت ويمر مثل كل الأشياء التي تعبر في حياتنا دون أن تترك صدى أو ذكرى.
1: والصوت الشاعري يصاب بالضعف والخفوت كأي كائن حي معرض للتغيير، لكن رعاية هذا الصوت وتعهده بالعناية يضمن له شيئا وافرا من الصحو والعافية. أصوات شعرية كثيرة ذهبت في رياح النسيان على الرغم من حضورها الزمني الطويل، وأصوات أخرى مزجت التعبير الصادق وطمحت إلى الإبداع واستشرفت آفاقه وأخلصت للبيان، فبقيت نابضة في ذاكرة الناس وأفق الزمان.
0: وقصائد الشعر شواهد على إبداعه أو إخفاقه، ومن الناس من يعدهن مثل بناته في الحظوة والرعاية والانتماء. وقد شاع العرف على تسمية القصائد بنات الشعر، لا يستطيع بعض الشعراء المفاضلة بينها.
1: الصوت الشعري النافذ، الشاعر عمر أبو ريشة، من الأصوات الشعرية التي عبرت الآفاق بإبداعها الشعري وسكنت أعماق الوجدان. يمتلك القدرة المتميزة في الصياغة وانتقاء العبارات الباذخة المعبرة، فيستقطب الأذواق عندما يكتب الشعر وعندما يلقيه بصوته النابض المتمكن. تشهد بذلك أعماله الشعرية المنشورة في مجموعة من الدواوين، ومشاركاته في الأمسيات الشعرية والمهرجانات الأدبية. في قصيدة يعبر فيها عن شاعرية صديقه الشاعر بشار الخوري الأخطل الصغير بعنوان بنات الشاعر، يقول فيها بعد وفاة الشاعر:
0: نديك السمح لم يخنق له وتر، ولم يغب عن حواشي ليله سمر، بنات وحيك في أرجائه زمر، يهزها المترفان الزهو والخفر، تيتمت وهي لا تدري، ونشوتها من كل عقود ذكرى كنت تعتصر، على تأودها الإغراء منتفض، وفي تلفتها التحنان منهمر، ونحن من حولها أنضاء غربتنا، وأنت عنا وراء الغيب مستتر.
1: في لقاءات سابقة من جولاتنا بين عقود الجمان تناولنا الشعر القصصي وأوردنا نماذج من توجه عدد من الشعراء نحو القصة في الشعر وفي المنتجع الشعري لشاعرنا المبدع عمر أبو ريشة. نشهد لوحات شعرية مسكونة بالتعبير القصصي الأخاذ، ونلحظ أن كل قصيدة من قصائده أو معظم قصائده لها قصة من الواقع المشهود. يستخدم الشاعر ريشته وخياله في صياغة نسيجها، ويحاول في ديوانه التنويه إلى أحداثها، ويا ليته لم يفعل، ليترك القارئ يعيش في جو القصة القصيدة ويكتشف بنفسه بعض أسرارها وتجلياتها. من تلك اللوحات التعبيرية المحشودة بالصور النابضة هذه القصيدة بعنوان اقرئيها. وقد أوضح الشاعر في مقدمتها أنها أوراق ميت، يقول فيها الشاعر عمر أبو ريشة:
0: إنها حجرتي لقصتي النسيان فيها، وشاخ فيها السكوت، ادخلي بالشموع فهي من الظلمة وكر في صدرها منحوت، وانقلي الخطوة باتئال فقد يجفل منك الغبار والعنكبوت، احمليها ماضي شبابك فيها والفتون الذي عليه شقيت، اقرئيها لا تحجب الخلد عني، انشريها لا تتركيني أموت.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: يا أخ لو سمحت يا أخي جزاك الله خير يا أخي.
1: إيش عندك؟ نعم.
0: لحظة أطلعها. لحظة
1: لحظة أنت لا تطلع شيء عارفينها. ورقة ملبسها بلاستيك علشان ما تنقطع، وعارف وش فيها. أخوي وصار له حادث، وأمي في العناية، وأبوي جيت جلطة. عن إذنك راح أدور لك شغل. زندك يهده الجدار بلا هالشحاذة اللي أنت قاعد. أعوذ بالله، الظاهر إنكم أنتم خلاص انتشرتوا بهالديرة.
0: وش بلد أنا بل انطلق علي؟ الظاهر فهمني غلط، وانا قلت له من مال الله. اعوذ بالله. يا اخ لو سمحت يا اخ.
2: نعم يا اخوه. نعم تاكسي.
0: اي نعم جابك الله. صار لي ساعه. الاخ سعودي.
2: اي نعم. وتبيني اطلع لك البطاقه بعد؟
0: لا عفوا، شفتك لابس بنطلون وقميص وكرافتة، ظنيتك من الربع اخواننا.
2: يقول المثل اللي ما طاعك السوق طعه. يا أخوي مضطرين، ربعك من يوم يشوفون الشماغ ولا الغترة صدوا وطقوا، وصار أهل الكرفتات يتخاطفون الركاب يمين ويسار، وحنا نتفرج. قلنا شكوى لله نلبس مثله. أركب يا مال الغنيم أركب.
0: بسم الله.

0: مس المسم السمل
1: السماء قال لك حي
0: السملك يذكر الله هي هي
1: أي.
0: شارع 20 سنة اللي راحت أي. توسعت اللهم لك الحمد وطلع أحياء واسماء ما نعرفها إلا هو في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب.
1: والله الحقيقة ما كتبونا فيه هذا كل اللي معي.
0: إيه ولد عمك هذا باني ولا شاري جاهز؟
1: لا حسب علمي إنه باني هو.
0: إيه باني من زمان ولا من قريب؟
1: لا من زمان من حول 20 سنة.
0: ما أظن من 20 سنة، كلنا نعرف الرياض كلها من قبل هالحي اللي تقول عنه.
1: إيه يقول يعني عقب التطوير غيروا اسمه.
0: زين وش كان اسمه من أول قبل التطوير؟
1: ما أدري ما قال لي.
0: هي هقول حنا حول الظهر الحين وان جاي من سفر والواجب إنك تتغدى عندي ونحاول نسأل يمكن نلقى أحد يعرف الحي هذا. ها وش قلت؟
1: كثر خيرك ما في داعي. ما شاء الله المطاعم مالتنا الأسواق.
0: لا لا لا قم قم قم بس خلني أصك هالدكان ونصلي في المسجد اللي جنب البيت وإن شاء الله بنلقى من يدلنا. قم بس.

0: والله يا الأجودي مثل ما شفت
1: سم،
0: ما خليت أحد من ربعي اللي يعني بخصوم في الرياض زين، وكلهم ما يدرون وين ذا الحيفي.
1: الحقيقة عاد أني ما ودي أغلبك معي، لكن يا أخوي شو السوات في ظنك؟
0: إيه وش السوات؟ هي مالك إلا البلدية، ما أحد معطيك علم إلا البلدية.
1: البلدية؟
0: إي نعم، هناك عندهم قسم الفسوحات يبحثون في فسوحات البنا اللي من 20 سنة ويدورون على اسم ولد عمك. تعرف اسمه كامل؟
1: ها؟ طبعا ولد عمي سند مرضي المتكل، وش لو ما أعرف؟
0: هاي خلاص أجل إن شاء الله إن شاء الله، لأن الموقع مكتوب بالفسح وبيلقونها إن شاء الله.
1: إيه أنت تقوله صحيح، إيه يمكن يعطوني اسم الحي القديم قبل التطوير.
0: ما هو مهم الاسم قبل أو بعد، المهم الموقع وبس.
1: إيه
0: هاي هذا هو المهم. فيه مشكلة توني فاطر لها، هل عن إبليس هالحين البلديات صارت لها فروع في كل الأحياء.
1: أيه؟
0: ويمكن الفسوحات منقوتة للفروع، وهذه والله يا ابن الحلال مشكلة.
1: وشلون يعني؟
0: يعني يمكن فسح ولد عمك سند
1: أيه؟
0: في فرع المسلق اللي تقول عنه
1: السملق،
0: المسلق أيه
1: المسلق،
0: بس الظاهر مهنا مشكلة. أي فرع من الفروع البلدية لو رحت له
1: أيه؟
0: لازم يكون عندهم علم
1: أيه؟
0: وفرع البلدية حقنا ما هو بعيد من البيت، إذا إن شاء الله طلعت العصر حطيتك عندهم.
1: يفتحون العصر؟
0: ها الله يلعن إبليس، والله اللي نسيت. هي الظاهر أنك بتنام عندي الليلة، وإذا جاء الصبح إن شاء الله وديتك يمهم.
1: يا ابن الحلال ما ودي أكلف عليك
0: يا رجال، ما هنا كلافة. هي أصبر أصبر أصبر شوي، ولد عمك هذا ما عنده تليفون؟ إن كان عنده تليفون اتصلنا عليه وخلنا نجي ياخذك.
1: يعني الحين يا عم الله يهديك، لو عنده تليفون تلقاني متشعطط بهالشموس.
0: تدري لقيتها لك، بس أقول أما منفعت البلدية نروح لمصلحة المياه، وأكيد أنهم بيعرفونه وين فيه، لأن الفواتير الماء تجي لحد البيوت.
1: لا يا ابن الحلال ما هم مشترك في المصلحة، يقول إنه حافر مبير في بيته، يعني ما يجيه فواتير، عنده غطاس.
0: هو بيت ولا مزرعة؟
1: هالحين أقول لك شارع بن طحيس القرطبي وتقول مزرعة؟
0: هي لأن المزارع كلها صارت على شوارع ابن الحلال.
1: ايه
0: اصبر اصبر، خلنا راح افتح اشوف منه هذا وبجيب.
1: تفضل تفضل تفضل.
0: لحظة
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله تفضل.
1: السلام هلا والله.
2: شكرا شكرا، الحقيقة جارك سند المتكل، اتفقت أنا وهالحي نقدم شكوى ونغير اسم حينا هذا، وباقي عاد توقيعك معنا الله يعيك.
0: ايه ونغيره يا لحت الغانمه، ليش؟
2: عجل معجبك حي السملق ولا شارعنا اللي حاطين عليه ابن طحيس القرطبي؟
0: وش قلت وش قلت عدها؟
2: أقول يعجبك حي السملق ولا شارعنا اللي حاطين عليه ابن طحيس القرطبي؟

0: أي
1: هالحين صار حينا السملق وشارع أطحيس القرطبي.
0: أي نعم، شوف اللوحة، شوف هذيك طالعها مش مكتوب طالع.
1: وانت أنت سند المتكل؟
0: أي نعم أنا سند المتكل.
1: جابك الله، تعال تعال ادخل عندي، لي واحد يدور عليك من زمان، تفضل.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم ليه ترمونسين؟ أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: الماء والترشيد.
7: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

هو اللي هو

خاطري وانا ليا حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي

انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك

وفاكرني هترجع. انا قلتها كلمه وكل شيء اسم والاسمتي غير. وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان الامل.